هذه أجواء المهرجانات، حفلات وسهرات من المهرجانات اللي هاكا نحاولوا نعديكم كل مرة فنان من الفنانين اللي واكب السهرات هذه. وكانت من أحياء وتسمونا عبر موجتنا، موجات راديو كيف في توقيتنا 18 دقيقة بعد لحداش، مازلنا معكم حتى النصف الليل. أهلا وسهلا بالجميع، نبقى مع أخبار المهرجانات شمالنا الغربي. بعد غدويكا يتم افتتاح الدورة 50 من مهرجان دقة الدولي، المهرجان العريق هذية. وكي نقولوا مهرجان دقة يعني ما نحكوش على أي مهرجان، نعرفوا الركح نتاع دقة والمنظر المزيان يعني نتاع المسرح اللي تقام عليه السهرات والحفلات، المسرح الروماني بدقة. دونك من نهار 10 جويليا من الشهر الحالي حتى 25 جويليا باش يعيش الجمهور على وقع العديد من العروض والسهرات للفنانين التوانسة وغير التوانسة. دونك تتوزع عروض المهرجان على مدة أسبوعين بين أغاني ترابية، موسيقى شبابية وعروض صوفية. نهار 10 جويليا الافتتاح باش يكون مع الفنانة التونسية شيماء الهليلي، 12 جويليا حفل الفنان مرتضى الفتيتي، 17 جويليا سهرة الفنان الشعبي رؤوف ماهر، 21 جويليا الحفل باش يكون من أحياء الفنان الكبير لطفي بوشناق، و 25 جويليا الاختتام باش يكون مع الفرقة الصوفية الزيارة اللي باش تقدم العرض نتاعها في الختام، في إطار مبادرة اللي هي تحمل شعار زور دقة. كانت أتاحت إدارة المهرجان فرصة الإقامة لدى العائلات المحلية في مدينة دقة وتبرسق، وهي تجربة توفر قرب من الفعاليات ودعم للمبادرات السياحية بالنسبة للناس اللي تحب تمشي وتواكب. نعرفوا أنه المنطقة هذيك يعني ما فيهاش عدد كبير من النزل، جست نزل واحد ظهر لي كهو. دونك هذه فرصة للناس اللي يفتحوا ديارهم وقلوبهم زادة الضيوف دقة من خلال الإقامة لدى العائلات المحلية. والحكاية هذه احنا نشوفوها في عدة أماكن في البلدان الآسيوية اللي الضيف يمشي يلقى بيت خاصة به في وسط العائلة في وسط المنزل، بيت الضيوف يكرهها بيان سور ويعيش الأجواء هذه ويتعرف على العادات وعلى التقاليد والمأكولات وتسكي موروث مادي ولا مادي، ويعيش زادة الأجواء الموسيقية في مدينة دقة. إذا كان بطبيعة بش الناس اللي باش تمشي باش تعيش التجربة هذه الحلوة. مازلنا احنا معكم نسمعوكم نانسي عجرم في حفل من حفلاتها في مهرجان كارتاج الدولي، ونرجو معكم.

رجعنا معكم. هذه كانت شيرين، شيرين اللي نعرفوها الكل، أحيت العديد من الحفلات في مهرجان كارتاج وفي تونس بصفة عامة. 2017 كانت قدمت حفل كبير برشا في الدورة 53 للمهرجان، وكان الوقت هذاك الحفل شد تفاعل كبير وواسع من الجمهور. 2022 زادة أحيت حفل ختام الدورة 56 بعد عودتها إلى الغناء، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها كما مشاعر والكذابين والعديد من الأغاني الأخرى. شيرين رجعت مرة هذية زادة بألبوم جديد البحرية ديو اللي جمعها مع محمد حمائي، تباعا الغنية هذية اللي عجبت النجم نقول عدد كبير برشا من الجمهور العربي اللي بارتاجيها على مواقع التواصل الاجتماعي، على التيك توك من خلال السيكونس اللي ظهروا فيها. يعني بعد غياب ترجع شيرين بقوة، وإحنا نعرفوا الإحساس الكبير والأداء المزيان لشيرين عبد الوهاب. مكملين إحنا معاكم في أجواء المهرجانات، وباش نمشي نحكي شوية على مهرجان زاد عريق، مهرجان كبير واللي هو مهرجان الحمامات الدولي اللي السنة زاد كيف يحيي دورته الستين. الدورة هذه اللي باش تنتظم ليامات هذوما تحديدا 11 جويلية حتى 13 أوت 2026، تحت شعار ذاكرة تعيش. خلال اللقاء كان أكد السيد نجيب الكسروي مدير المهرجان أنه 60 عام ما هوش رقم صغير يعني في عمر المهرجان، هو ذكرى حية تعدت يعني من خلاله العديد من الأصوات للفنانين والذكريات الحلوة. وقال أنه في الدورة هذه باش تمثل محطة هامة لعلامة ثقافية تونسية عربية متوسطية ورأس مال ثقافي رمزي وطني يعني مرت عليه الأجيال من الفنانين والمبدعين والجمهور. زيدا وكان قال أنه شعار الدورة هذه ذكرى تعيش ما هيوش مجرد أرشيف للماضي، لا هو انعكاس لرؤية مستقبلية، وأنه المهرجان يحتفي بتاريخ طويل. مكانة مهرجان الحمامات الدولي هو فضاء للحرية للحوار بين الثقافة، وبين زيدا أنه الدورة هذه الدورة 60 بدأ الاشتغال عليها من شهر نوفمبر 2025. الافتتاح باش يكون نهار 11 جويلية كما قلنا مع مسرحية الهاربات للمخرجة وفاء الطبوبي، فيما الاختتام باش يكون نهار 13 أوت 2026 المتزامن مع الاحتفال بعيد المرأة بحفل تحيي الفنانة صوفيا الصادق. وعبر أنه الاختيار هذا يمثل تحية للفنانات التوانسة اللي أسموا في إثراء الذكرى الثقافية الوطنية وتعزيز المشهد الفني الإبداعي. كيف نهار 5 أوت فما موعد مع جاكراندا للعرض هذية لنزار السعيدي، 10 أوت هما لسيرين جنون، 12 أوت روضة العشاق لمعز العاشوري، 27 عرض زاد موسيقي باش يكون فيهم يعني العديد من المشاركات للفنانين التوانسة وفنانين يعني ضيوف تونس من عدة بلدان في العالم، كما فنان الجاز ماريو بوندي، كما زاد كيف فنانين أخرين من الجزائر، من المغرب، من إسبانيا، من البرتغال، من الولايات المتحدة، باش يكونوا حاضرين في إحياء العديد من السهرات اللي خاصة بمهرجان الحمامات. منهم نهار 12 أوت عرض ظافر يوسف من تونس، 13 أوت ياسمين الحمدان من لبنان، 14 أوت مهدي المولهي من خلال مشاركة راني زروق وهيثم هلال ومهدي العليني والأسعد السندي في عرض نوستالجيكا. بالنسبة للعرض بيبي من إسبانيا نهار 15 جويلية، 17 جويلية عرض نور عرجون وسليم عرجون، 18 جويلية عرض الفنانة اللبنانية يارا، 19 جويلية عرض لبس لسليم بن صفية،
20 جويلية عرض لجنيوة من الجزائر، 21 جويلية عرض بيك ديدي ويلسون من الولايات المتحدة الأمريكية، 22 جويلية عرض الفنان اللبناني جوزيف عطية، 23 جويلية عرض فرج سليمان من فلسطين، مارسيل خليفة في البالي أغنية من لبنان، العرض نتاعو باش يكون نهار 24 جويلية، 25 جويلية عرض الفنان التونسي شكري بوزيين، 26 جويلية جمهور مع موعد مع عطيل المعاوي من خلال عرض صدى الأطلس، و 27 جويلية الفنان نوردو باش يكون موجود على ركح مسرح الحمامات، 28 جويلية اللقاء مع دوبيانا فيستا أوركسترا من كوبا، و 30 جويلية عرض وداد مجمع وخليل إيلي من المغرب، 31 جويلية العرض باش يكون مع سليف كايتا من مالي، 1 أوت العرض من البرتغال مع ماريزا، 2 أوت العرض من إيطاليا مع ماريو بيونتي في سهرة من سهرة الجاز، 3 أوت عرض بوثينة نابولي عرض دوليشا، 4 أوت الجمهور على موعد مع غسان يمين، و 5 أوت الموعد مع نزار السعيدي في جاكراندا، 6 أوت ملحم زين باش يكون موجود، 7 أوت الجمهور على موعد مع دوبلا من الفرقة هذية اللي تجي من تركيا، 3 أوت 8 أوت سامحوني عرض مع الفرقة اللي تحيي أغاني مغربية بأداء نجاة عتيبو، 9 أوت الموعد مع ساندي لاتي، و 10 أوت الموعد مع عرض هما لسيرين جنون، 11 أوت العرض باش يكون للفنان اللبناني آدم، 12 أوت روضة العشاق لمعز العاشور، والاختتام كما قلنا مع صوفيا صادق نهار 13 أوت. دونك عروض متنوعة بين التوانسة الفنانين العرب والغربيين اللي باش يكونوا موجودين في الدورة هذه، الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي اللي تنطلق نهار 11 جويلية حتى ل 13 جويلية.

هذه هي الفنانة صوفيا صادق اللي باش تكون موجودة في حفل اختتام مهرجان الحمامات الدولي. هكا احنا نكون وصلنا لختام مشوارنا من برنامجنا عيش سهرة سهرية كانت خاصة بحفلات من المهرجانات. حاب نسلم على أسليم الرزقي اللي كان معايا على الكونسولات، ميرسي سلومة على الاختيارات الغنائية الحلوة. كانت معكم أمنا من أمام الميكروفون، نبقى ليكم شويكم ليلتكم زينة وخلوكم مع صوت توصي.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكاف وبرنامج صحتك في الشبكه الصيفيه في مثل هذا التوقيت من 10 حتى ال 11. بطبيعه كل اسبوع نختاروا موضوع معين، موضوع يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيو في موضوع مهم نجم نقولوا، اللي هو موضوع الساعه، ارتفاع درجات الحراره والامراض المزمنه. نعرفوا ارتفاع درجه الحراره الايامات هذه ينجم يتسبب نقولوا في تفاقم الأمراض المزمنة خاصة بشكل مباشر. هذيك علاش خيرنا باش نحكيه في الموضوع هذا مع الدكتور رضا الملاحي، حاضر معنا عن طريق الهاتف. دكتور صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صباح الخير ومرحبا بك، نشكركم على الاستضافة.
0: مرحبا
1: بمستمعي إذاعة الكاف. نعرف بروحي دكتور رضا الملاوحي، رئيس قسم الطب العام ورئيس اللجنة الطبية بالمستشفى الجامعي بالبرد.
0: مرحبا بك دكتور. موضوع مهم برشا ووقته توا، مع ارتفاع في درجات الحرارة الناس اللي تعاني واللي تشكي من الأمراض المزمنة ينجم يسبب الارتفاع هذا في تفاقم النجم نقوله الأمراض المزمنة بشكل مباشر، على خاطر نعرفه أنه موجات الحر يعني تزيد من العبء النجم نقوله الفيزيولوجي على أجهزة الجسم، هكا ولا ليه دكتور؟
1: صحيح صحيح،
0: مثلا كيما القلب يولي يخدم بجهد مضاعف بطبيعة ولا لا، باش يحافظ على استقرار درجة الحرارة، وهذا ما ينجم يعرض يعني المصابين لعدة مخاطر. نبدأ معك أنت دكتور، ارتفاع درجات الحرارة كيفاش تنجم تفاقم الأمراض المزمنة؟
1: وفيما يخص ارتفاع درجة الحرارة، هو بصفة عامة ارتفاع تسمى درجة حرارة الهواء عن المعدلات الطبيعية، وهذا بالطبيعة يأثر في صحة الإنسان خاصة على الفئات الأكثر عرضة، مثال مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن، لأن الجسم الإنسان بالطبيعة خاصة عند الفئة هذوما يبذل مجهودات إضافية للحفاظ على درجة الحرارة حرارته الطبيعية، باش يخلي درجة الحرارة الطبيعية. الناس هذوما اللي عندهم أمراض مزمنة يبذلوا مجهود أكثر من على سبيل الذكر، هم نذكروا ثم أمراض مرضى ارتفاع ضغط الدم، مرضى القلب، مرضى السكري، مرضى الكلى، ومرضى الجهاز التنفسي.
0: باش ناخذوهم دكتور حالة بحالة، هذوما الأمراض المزمنة، ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى، هكا ولا ليه دكتور؟ نحكيو على موجات الحر هذه اللي تهدد صحة الناس اللي عندها أمراض مزمنة. ماناش نخوفوا في الناس، أما هنا للوقاية، يعني الناس اللي تبدأ يعني ما تبذلش مجهود، ما تخرجش في أوقات الذروة بين 10 حتى الخمسة، ما نقولوش لحتاش، نبداو من 10، يعني تبدأ حالتهم الصحية مستقرة، يعني الحرارة هذه ما تنجمش تأثر عليهم، يعني يعيشوا عاديين، هكا ولا ليه دكتور؟
1: هذا هو بالضبط. نبدأ مثلا ناخذ مرضى ارتفاع ضغط الدم. بصفة عامة المرضى هذوما وقت يسمى
0: مرضى الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم دكتورة؟
1: اي نبدأ مرضى ارتفاع ضغط الدم، هم الهايبرتنسيون ارتيريال هذوما. بصفة عامة وقت يسمى ارتفاع في درجة الحرارة، الناس هذوما يعملوا تمدد في الأوعية الدموية اللي هم سموهم فازودايليتاسيون. وقت يصير تمدد في الأوعية الدموية يتسبب هذايا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، تسمى إيبوتونسيون، كي تتحلك الأوعية الدموية والسبب بتاعها هي ارتفاع درجة الحرارة، الأوعية الدموية تتمدد تتحلك، وقت اللي تتمدد هي يطيح ضغط الدم يسموه إيبوتونسيون، وهذا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم هذايا. تعرق شديد، يبدأ عنده برشا عرق، يقولوا عندهم يشعروا بدوخة، فقدان التوازن، والسبب زاد تمدد الأوعية الدموية في فقدان الأملاح، ويؤدي زاد إلى جفاف. هم مرض ارتفاع ضغط الدم اللي هم يسموهم مع ليبرتونسيون ارتيريال، هما تسيلهم فازو ديلاتاسيون ديزارتير، اللي هما الاوعيه الدمويه في السخانه يتمددوا، وفي الشتاء يتخلصوا، يتمددوا في السخانه وقت يتمددوا تصير انخفاض في ضغط الدم، تصير ايبوتونسيون، يحس روحه بدوخه فشله، التونسيون بتاعه مثلا كان كل واحده 13 7 ولا تطيح، تطيح التونسيون بتاعه ل 11 10 نتيجه التمدد هذا، التمدد هذا بتاع ارتفاع ضغط الدم، لانه يأثر مباشره على الاوعيه الدمويه.
0: احنا دكتور بجينا بالناس اللي عندها امراض مزمنه بالطبيعه، بعد باش نحكيو على الرضع والاطفال الصغار زيدا هما
1: كويس كويس
0: اللي مازالت اجسامهم في مرحله تطوير القدره بالطبيعه على تنظيم درجه الحراره، واللي يستحقوا عنايه بالطبيعه في مثل يعني هذا التوقيت، كيفهم كيف الكبار في السن والناس اللي عندها امراض مزمنه، هكا ولا لا دكتور؟
1: الأمراض بالنسبة للرضع
0: مازلنا
1: توش
0: بتونا نرجعوا لهم ساعة، ناخذوا الناس اللي عندها أمراض مزمنة، حكيت لنا
1: مزمن
0: على الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم. دكتور احكينا شنية المشاكل اللي تنجم اللي تصير لهم مع ارتفاع درجة الحرارة، يعني وقت اللي عرضوا نفسهم بالطبيعة يعني يخرجوا في أوقات الذروة ولا يعملوا في درجات حرارة مرتفعة بين 10 حتى الخمسة نقولوا، ينجم يصير لهم هالإشكاليات اللي كنت تحكي عليها انت دكتور. كل حالة وحالتها دكتور بالطبيعة، باش نحكيو على الوقاية بالنسبة للناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، كيفاش تنجم تكون الوقاية بخلاف انهم يواظبوا ياخذوا دويتهم في وقتهم، برشا حاجات انت كطبيب بالطبيعة باش تحكينا على الوقاية، الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم باش تنصحهم دكتور؟
1: بالطبيعة احنا كنا في نتيجة ارتفاع درجة الحرارة عند الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، هذا يؤدي إلى الدوخة، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس. بالنسبة للنصائح للمرضى هذوما، خاصة شرب كميات كافية من الماء،
0: سورتو اي
1: وعلى طول النهار، احنا مش نشرب وقت ونبقوا برشا ما نشربوش، ماذا بينا
0: اي
1: على طول
0: مش في
1: النهار،
0: نفس الوقت تشرب الماء هذاك الكل، تشرب على طول
1: ولا
0: النهار. اي
1: على طول النهار، يعطيك الصحة. تجنب لازم نتجنبوا التعرض للشمس، خاصة ما بين الساعة 10 للساعة 5 مساء،
0: اها
1: نبعدوا البقيع السخونة، حتى الملابس، حتى الملابس ما بين تكون فاتحة اللون،
0: اي
1: ماهوش
0: باش ما
1: لون داخل،
0: تجلبش السخانة. اي
1: ماهيش داخل. ننصحهم بقاء في أماكن جيدة فيها تهوية مهوية، وزاد عدم ممارسة أي مجهود، معناتها للناس الكبار في العمر تلقاه يمشي في السباحة ولا في الثانية، ولا معناها عدم ممارسة مجهود بدني شديد.
0: والبقاء بطبيعة في أماكن تكون يعني باردة نوعا ما، الاستحمام زادة بما يعني يكون بارد شوية ينجم يساعد يعني في انخفاض درجة حرارة الجسم.
1: ولا
0: بي
1: تجنب
0: دكتور عنا
1: عرض
0: إشهار
1: الشمس.
0: ثم لنا عودة.
2: إشهار
3: يلا جو
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات،
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات، هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى ل 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش، هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
5: إشهار
0: هذه إذاعة الكيف، مازلنا متواصلين معاكم حتى ال11 في برنامج صحتك، نحكيو على ارتفاع درجات الحرارة والأمراض المزمنة، الناس اللي تعاني من أمراض مزمنة بطبيعة مع ارتفاع درجات الحرارة تنجم تفاقم الأمراض المزمنة، كما كان يحكي دكتور رضا الملاوحي يحكي يقول تأثر على أمراض القلب والشرايين، تأثر على الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، الناس اللي عندها السكري وأمراض الكلى. حكي لنا دكتور شنية تنجم تكون المخاطر بالنسبة للناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، بطبيعة أيضا الناس اللي تعاني من أمراض القلب، يعني الناس اللي تعاني من أمراض القلب أكيد أنها يعني تنجم الارتفاع موجات الحر هذه تهدد صحة القلب، هكا ولا لا دكتور؟
1: يعني هكا بالنسبة للناس اللي تعاني من مرض القلب، القلب في وقت اللي يسمى ارتفاع درجة الحرارة يبذل مجهود أكبر، هو
0: يولي يبذل مجهود إضافي أكثر من العادة،
1: يعطي صح لضخ الدم هذاك إلى الجلد ولتبريد الجسم،
0: يعني للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، هكا ولا لا؟
1: يولي يعمل أكثر من طاقته، وارتفاع درجة الحرارة هذه ما يؤدي في بعض الأحيان إلى خطر الذبحة الصدرية، لازم يعملوا نسموهم انفراكتيز للميوكارد أو قصور القلب يسموه انسفيزونس كاردياك احنا لدى بعض المرضى.
0: يعني دكتور كما كنت تحكي أنت هنا في ارتفاع درجات الحرارة الناس اللي عندها أمراض القلب، يعني يحاول الجسم يعني تبريد نفسه، هكا ولا لا؟ كما كنت تحكي أنت عبر توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم كما كنت تحكي إلى سطح الجلد، هنا شنية يصير للقلب؟ يعني هذا ينجم يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، كيفاش بالضبط؟ انخفاض ضغط الدم كيفاش بالضبط دكتور؟
1: هذا يولي القلب يعني يخدم اكثر من طاقته، يولي ثم تسارع في
0: ضربات القلب،
1: اي ولا، وهذا لازم يؤدي في بعض الاحيان الى قصور القلب، يسموه انسفيزونس كاردياك احنا، والا يعني والا عند بعض المرضى لازم يؤدي لنا حتى الذبحه الصدريه اللي هي معناها انسداد القلب يخدم اكثر من اللازم، وتنجم يعمل انسداد في الاوعيه الدمويه بتاع القلب، وتنسد نتيجه ذلك ذبحه صدريه عند بعض المرضى اللي هم امراض عندهم مرض مثبت للقلب.
0: يعني الارتفاع هذا في درجات الحرارة ينجم يؤدي للناس بطبيعة اللي تعاني من أمراض القلب، ينجم يؤدي إلى ذبحة صدرية
1: بطبيعة. علاش يؤدي إلى ذبحة صدرية؟ خاطر الجفاف، الجفاف بصفة عامة هو يزيد من لزوجة معناها يبدأ لزوجة الدم ما عادش يولي سائل أكثر من اللازم، يسمى لزوجة، قد معناه وهذا يأثر حتى على يولي عنده خطر ويجمع يعملنا ذبحة صدرية.
0: شنية تنصح الناس اللي عندها المرض هذا المزمن أمراض القلب والشرايين؟
1: هو الناس ضمة يتجنبوا تعرض مباشر لدرجة الحرارة مرتفعة. باش يقللوا من مخاطر المضاعفات هذه. اللي هم معناها احسن حاجه شرب السوائل بصفه عامه، حتى معناها شرب الماء، ماكلة برود وسلاية غله، يبعدوا على كل ماكله الدسمه مثلا قصي مقارونه، الناس هذوما سيرتو ياخذوا حاجات فيها سوائل، يكثروا من شرب السوائل. وتعرض كما قلنا قبليك هو تعرض تجنب التعرض للشمس ما بين الساعة 10 والساعة 5، البقاء في أماكن أنها فيها تهوية باهية، والابتعاد على الأماكن اللي فيها تجنب فيها عرض للشمس كبيرة. أضم نصائح بالنسبة للناس اللي عندها أمراض القلب، وخاصة معناها استمرار في تناول الأدوية حسب تعليمات الطبيب،
0: وخاصة
1: ما يوقفش على الدواء، ياخذ الدواء في وقته كما قال الطبيب، اذا كان قال نقص الملح ينقص الملح، ثم توسيع يعني الادويه يبقى ياخذها باستمرار، ما يوقفش الدواء، ما يوقفش على الدواء بتاعه.
0: مهم برشا بتبيعه دكتور شرب الماء.
1: شرب الماء يلطف درجه حراره الجسم، يخلي القلب والكلى تخدم باستمرار وتخدم مرتاحة، ينقص الجفاف نتاع الجسم، ما يخليش الجسم يتسبب ديزيدراتاسيون نسموها ولا جاف، خاطر الجفاف نتاع الجسم هذاك هو سبب في تعكرات للمرضى هذوما.
0: باهي دكتور، نعملوا استراحة غنائية ثم لنعود نرجع نحكيه على بقية الأمراض المزمنة اللي تنجم تأثر يعني عليها ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم المشكل، تنجم تأدي إلى مضاعفات لا قدر الله، تنجم تكون خطيرة على صحة الإنسان. استراحة غنائية ثم لنعود دكتور.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: إشهار
2: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلة السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: إشهار.
3: مرحبا بالجميع، كل مستمعين ومستمعات تابعوا في إذاعة الكيف وبرنامج صحته. كانت نولوا فيه اليوم ارتفاع درجات الحرارة والناس اللي تعاني من الأمراض المزمنة مع الدكتور رضا الملاوحي. حكينا على خطر ارتفاع درجات الحرارة على الناس اللي تبذل مجهود. نحن ما نحكيوش عن الناس اللي عندها أمراض مزمنة وتبقى في أماكن يعني مكيفة وما تجهدش نفسها وتواظب على يعني شرب دواها. هذه كناس بقدرة ربي عادية ولباس بطبيعة، والدكتور رضا الملاوحي يعني لح برشا على شرب كميات كافية من الماء حفاظا على يعني اكتساب يعني حرارة جسم طبيعية، باش ما نجهدوش كما كان يحكي الدكتور يعني القلب وينجم يسبب في مضاعفات نجم تكون اختلال. حكينا الدكتور على الناس اللي تعاني من ارتفاع ضغط الدم، حكينا على الناس اللي تعاني من أمراض القلب والشرايين والارتفاع هذا الكبير متاع درجة الحرارة، والناس اللي تبذل المجهود ولا تعرض نفسها لحرارة الشمس تنجم تؤدي إلى ذبحة صدرية لا قدر الله. دكتور نرجع معاك، أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى.
4: مرحبا بك.
3: دكتور نحكيه على الناس اللي تعاني اللي عندها مرض السكري. نعرفوا مرض السكري عند الصغير كما عند الكبير، يعني ما هوش حكر على الكبار في السن. كيفاش تنجم تأدي التعرض لأشعة الشمس ولا الارتفاع هذا درجة الحرارة، كيفاش ينجم يعكر الحالات متاع الناس اللي عندها مرض السكري؟
4: صحيح، هذا ارتفاع درجة الحرارة يتسبب في اضطراب مستويات السكر في الدم. الناس اللي عندها مرض السكري وقت ثم سخانة وارتفاع درجة الحرارة يتسبب لهم اضطرابات في مستويات السكر بالدم. يعني على كيفاش هذا يصير؟ الجفاف بصفة عامة هو ديزيدراتاسيون، يؤدي إلى ارتفاع تركيز السكر في الدم. وقت تبدأ الشياح جلدة شيحة من ارتفاع درجة الحرارة، هذا
3: ارتفاع السكري ولا انخفاض السكري؟
4: لا ارتفاع،
3: ارتفاع بالعكس.
4: تصير ارتفاع توجونا برشا على الكثير للأسف، يقيموا عندنا برشا مرضى هضمة وخاصة في فصل الصيف. هي برشا حاجات منهم
3: يعني مرضى السكري حالتهم تقريبا ديما تتعكر مع ارتفاع درجات الحرارة أكثرها.
4: لا ارتفاع درجة الحرارة يجو 4 غرامات 3 غرامات 5 غرامات سكر في الدم، وهذا نلقاهم ديزيدراتين، نلقاهم شيحين، الجلد نتاعهم شيحة، لأنه ارتفاع السكري في الدم يؤدي إلى التبول برشا، يمشي التواليت برشا كل خلال يمشي على بعض التواليت وطبيعة يشيح منها ارتفاع درجة الحرارة ومنها التبول، يشيح الدم من الماء وهذا يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم. ثم مرض السكري إذا كان سيرتو لكبار السن إذا كان يتعرضوا الارتفاع في درجة الحرارة راه هذا يتسبب في الجفاف، وهذا يؤدي إلى ارتفاع تركيز السكري في الدم. نحن بالابتعاد على
3: كما الكبير كما الصغير دكتورة.
4: الصغير الحقيقة أحسن، يعني الصغير بصفة عامة كمية الماس مشكلة بتاعه أقل من الكبير، والصغير بصفة عامة معناها مكسر الماكل بتاعه هي سوائل.

0: مشكل كبير، مشكل كبير. في سماع درجه حراره اذا كانت ترتفع تسبب هدايا في ارتفاع مستوى السكر في الدم.
1: شنو هي النصيحة دكتور؟
0: هو النتيجه لك الجفاف اللي يصير في الجسم. يصير جفاف في الجسم نسموه احنا ديزدراتاسيون. يصير ارتفاع في تركيز السكر في الدم، وبالذات يصير تصير هايبرجليسيميا ضمن اللي يجوا لنا الحقيقه، وكيف في المستشفيات في القسم اللي نعمل فيه انا يجي نعمل لهم ايدراتاسيون، احنا نعمل لهم الترفيزيون بتاع السيروم، الترفيزيون بتاع السيروم باش نحرق الشياح هذاك، ونزرقوا لهم بتاع الانسولين يرجع مستوى السكري في الدم يرجع عادي،
1: يرجع
0: خاصه
1: طبيعي.
0: يرجع طبيعي بمجرد ان تتنحك الجفاف في الجسم يرجع طبيعي. وننصحهم بالطبيعه بالخروج، اثناء الخروج من القسم ننصحهم باش يشربوا الماء بالله وياخذوا الماء بتاعها في وقتها. و هذاك هذاك هذاك هذاك مرض السكري.
1: يعني دكتور ديما المشكل هنا في الناس الكل تقريبا اللي عندها أمراض مزمنة كيما ارتفاع ضغط الدم، كيما السكري، كيما الكلى، المشكل في الشيح، في الجفاف.
0: في الجفاف الشيح هذاك هي اكثر معناها سبب يعكر الامراض نتاعهم، كما ضغط الدم، كما السكري، كما المرض تاع الكلى. زاد اللي عنده المرض نتاع الكلى خاطر الجفاف بصفه عامه
1: لا،
0: كيف
1: باش نرجعوا له الكلى توا، باش نحكيو عليه بصفة خاصة، خاطر ما نجموش ناخذوه يعني لمحة صغيرة. الناس اللي تعاني عندها أمراض الكلى، يعني سواء الحاد وإلا المزمن، كيفاش تنجم يأثر درجات الحرارة عليهم؟
0: صح. بالنسبه لامراض الكلى نشوفوهم، نشوفوا المرضى هذوما ستوء الحال نشوفوهم في فصل الصيف. علاش نشوفوهم برشا في فصل الصيف؟ يجونا الاطفال المستعجلين بعدد كبير منهم صغار حتى في عمر صغير
1: اي
0: على
1: يعاني من
0: 20
1: مرض الكلى.
0: 25 20 25 30 سنه نشوفوهم برشا. الناس هذوما السبب هو الجفاف. وش يعمل الجفاف؟ يزيد في تكون الحصيات الكلى، معناها تبدا نقول احنا حجرات صغار في الكليه. الجفاف واحد كي ما يشربش الماء بالباهي ويبقى يبقى للشمس، للحراره تاع الشمس، يكون معرض للحراره تاع الشمس، هذا يكون قله التبول لانه ما يشربش بالباهي. وقت تصير ثم قله التبول تتكون حصيات في الكلوه، ويجي افيك ديكريز. احنا نجي للمستشفى
1: نحن
0: عندك
1: نقولوا الأحجار في الكلى. هاي
0: ولا يجي افيك ديكريز في الارجانس، يتوسع ويتقيأ. هو يسموها كريز دي كوليكنيفريتيس، احنا نسموها كوليكنيفريتيس، اللي هم النتيجه نتاعهم هي نلقاو حجرات صغار، حصيات صغار في الكلوه، هو السبب نتاعها هي الجفاف. وخاصه المريض اللي ما يشربش، مش قاعد يشرب في الماء الباهي، نجي نسالوهم يقول لك انني ما ننسى ما نشربش ولا ما بعطسش، ويعدي نهار كامل وهو طقس حار، يعدي نهار كامل هو الدم بتاعته قاعد يفرز في العرق، قاعد يعرق منها، والانسان ما يشربش الماء ينقص التبول، وتصير تتكون حصيات في الكلى.
1: أبار دكتور الأحجار في الكلى، الناس اللي عندها الكلى ما تخدمش بالكدا، يعني الكرياية بدأت طالعة، شنية التأثير متاع الارتفاع الحرارة عليها؟ يعني تولي تزيد ما عادش تخدم أكثر، كيفاش بالضبط؟
0: لا هم الناس اللي بتعمل معناها في
1: أبار الدياليز، الناس زادة اللي تعاني يعني ما تخدمش بالكدا، ومازال يعني ما
0: لا
1: هوش
0: لا
1: في
0: ما
1: مرحلة
0: تخدمش
1: الدياليز.
0: بالجاء، ما تخدمش بالجاء بالجاء، وسيرتو الناس اللي يوصل الكلى تاعهم في مرحله متقدمه وما تخدمش بالجاء، ومرحله قبل الدياليز بتاعها ما يخدموش عمل دياليز، فهم معناها عند النسبه كبيره يكونوا بطبيعتهم عندهم السكر وعندهم الدم وعندهم ارتفاع ضغط الدم وعندهم مرض السكر. على هذاك هو شو الاسباب اللي تخلي الكلى
1: ما
0: توصل
1: تخدمش بالكدا
0: لمرحله
1: نتيجة
0: متقدمه.
1: للمضاعفات متاع
0: هم عند
1: السكري
0: امراض
1: والضغط
0: انتي برا
1: الدم.
0: السن، اي عند امراض انتي برا السن هم السكري وضغط الدم. هذوما وقت اللي ما يشربش الماء الباهي ويكون عرضه للشمس تصير جفاف. ومعناها الميكانيزم برانسيبال السبب الاساسي هو الجفاف. وقت تصير الجفاف تصير ديزيدراتاسيون، يشيح البدن، وعلى هذاك الكلوه تولي حاجتها بك الماء، وهي قاعد يشرب ماء تضعف الكلوه وتمشي في لا يقدر في اتجاه تصفيه الدم.
1: به دكتور، بالنسبة للجهاز التنفسي، ارتفاع
0: أي.
1: درجات
0: أي.
1: الحرارة
0: أي. أي.
1: كيفاش
0: أي.
1: تنجم تأثر على الجهاز التنفسي؟ ما
0: أي.
1: نعرفش، باش تحكينا على
0: أي.
1: الناس اللي تعاني من
0: الرجل
1: عندها مشكل في الجهاز التنفسي.
0: كيف مرضى السكري ولا الكلى اللي نشوفوهم برشا في الصيف، عندنا زاد مرضى الجهاز التنفسي هذوما يجولنا. انا في القسم توا عندي مرضى من نوع هذوما، اللي هو السبب نتاع شو هنا، الهواء كيبدا ساخن، الهواء الساخن وثم رطوبه في الهواء هذاك يزيد من ضيق التنفس. من ضيق التنفس سيرتو عند المرضى اللي عندهم الربو هو لازم، ومرضى اللي عندهم انسداد رئوي هذوما اللي يسمى في جوز ريسبيراتوار واللي جازماتيك، هذوما اللي عندهم مرضى الربو، الهواء الساخن والرطوبه والميديتي، احنا الرطوبه دي تزيد من ضيق التنفس، يولي يتنفس بصعوبه، تحس يلهج احنا نقولوا، يولي يتنفس بصعوبه، يولي صدره يزفر برشا، ويولي نقولوا ترانسفير، يولي يثبت في الهواء بصعوبه، تحسه يثبت يعمل فيه مجهود كبير
1: اه
0: باش يتنفس. وهي الاسباب نتاعها هي الهواء الساخن والرطوبه هذاك، اللي هما ما يساعدوش الناس هذوما اللي عندهم مرض الربو ومرض الانسداد الرئوي.
1: هذا هو دكتور، حكينا على الأمراض الكل تقريبا، عن الناس اللي تعاني من أمراض القلب، حكينا على الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، الناس اللي عندها السكري، الناس اللي تعاني من الربو. دكتور، لا قدر الله ضربة الشمس، نعرفوا ثم برشا ناس تتعرض يعني للمشكل هذا، لضربة الشمس. شنية هي ضربة الشمس بالضبط دكتور؟ شنية علاماتها؟
0: هم تشوفوها ضربة الشمس سيرتو عند العباد عند كبار السن،
1: الكبار في السن سيرتو موجودة عند كبار السن.
0: عند كبار السن،
1: اه
0: وهم العلامة تاعها هي تؤدي إلى دوخة، العبد يحس روحه داخل دايخ، تؤدي إلى صعوبة في التنفس، يبدأ يتنفس بصعوبة،
1: التعرق الشديد زادة.
0: عرق شديد، يتقيأ، يبدا نشوف يبدا تجيه حاله تاع تقيأ، وهذوما كي نقيسوهم ضغط الدم نلقاوه طايح بطبيعته، لانه ضم ضرب تاع، ونشوفوا نقيسوا له درجه الحراره نلقاها مرتفعه وعاليه، وهذوك الحقيقه راهو هذايا المرضى هذوما لازم ناخذوهم بسرعه في الاستعجالي، وتصير لهم الادارات الصعبه، نحطوا لهم تلفزيون ونعطوهم ادويه على ضد السخانه، وهذوما نبقوا نراقبوهم حتى لتتحلى درجه الحراره ويفيقوا. وصرتوها ضربات الشمس هذوما كنت صرتوها في الوقت تبدا كما هي تضم عند سيرتو عند كبار السن، وعند
1: به
0: الناس اللي يخدموا، ونشوفوها مستيقظة عند الناس اللي يخدموا في سيرتو في البناء، الناس اللي تخدم برا في الفلاحة،
1: اي
0: يبدأ يحصد،
1: اي
0: يجولنا من الاستعجال، سيرتو العباد هذوما يبدأوا سيرتو يحضر محاضر البناء، ولا يبدأ في الفلاحة يخدموا برا، هذوما يجولنا الاستعجال بضربة الشمس.
1: دكتور، ثم دراسة تقول أنه الارتفاع متاع درجات الحرارة هذه تأثر على النساء أكثر من الرجال، يا هل ترى حكاية هرمونات؟ شنية بالضبط دكتور؟
0: والله احنا الحقيقه ما
1: يعني
0: لاحظناش،
1: حاجة صحية لهرمونات النساء؟ ما نعرفش كيفاش، نعرف حاجات مثلا المرأة مثلا أبار لي زورمون انت تنجم تحكي عليها كطبيب، المرأة زادة تبذل مجهود نتصور أكثر مثلا في المطبخ، هي اللي تعيل عائلتها، أما الهرمونات عندها دخل هنا دكتورة؟
0: انا الحقيقه ما لاحظناش فرق، ما سيبتوا المراه انها تبذل مجهود اكثر برشا من الراجل، سيبتوا في توقف الفلاحه، في الفلاحه سيبتوا النساء هم اللي قاعدين يخدموا يكملوا مخرج، الناس تخدم في للشمس، الناس تبذل مجهود في المطبخ، هذوما ما على نتيجه العمل نتاعها، ما عندهاش علاقه الحقيقه، ما شفتش علاقه بالهرمونات ولا
1: صحيح دكتور، هل أنه الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ينجم يأثر على عمل الدماغ؟
0: يعني.
1: آه.
0: يبدا
1: يعني
0: معناها
1: يتراجع التركيز أكي ولا لا وكل؟
0: ينقص دو كونسنتراسيون، ينقص التركيز، نتيجه ارتفاع درجه الحراره، ينقص يكون ثم خمول ضغط الدم تلقاها تاخ شوية، ولا الناس هذوما سيرتو بشرب الماء. أهم حاجة هي أهم حاجة شرب السوائل، شرب السوائل وتجنب التعرض للشمس هذوما، وحتى في اللبسة نلبسوا حاجات فاتحة فاتحة اللون، معناتها ما نلبسوش حاجات داكنة. وسيرتو بان ديما العبد يبرد روحه ويشرب ماء بالد. هذوما سيرتو باش ما يخليش العبد تصير لها هكا خمول ولا تصير لها تعب.
1: بالنسبة للأطفال دكتور والرضع مهم برشا، يعني مع ارتفاع درجات الحرارة تنجم تقع عليهم مضاعفات أو يعني يتعرضوا بطبيعة لأشعة الشمس، وإلا يبدأ المكان ماهوش نجم نقوله مكيف وإلا بارد شوية. كيفاش بالضبط دكتور؟
0: صحيح. سواء في الصيف على اللي كان يسموهم ديزيدراتاسيون، هذوما لي زونفون اي لي نوفو ني لي نورسون ديزيدراتي، هذوما يجيو في الصيف مع العدد بتاعهم. الحمد لله تو نقصوا بالباهي، نقصوا بالباهي لانه نتيجه تو معناها تو بتاع الاولياء. احنا نقولوا ديما للمراه تجي خارجه من الماترنيتي ولا من بيداتري باش تتنقص باش الماكسيموم تاع الصغير، ديما تعطيه يشرب الماء الباهي، ديما تقوم بالاغتسال نتاعو. هذوما الحاجات اللي يخلوا اللي يخلوهم ما ينقصوا الهيدراتاسيون. ثم مرضى هم صغار، هم يشتوا بعاد شفتوا على المستشفى، والا العائله نيموس كورميت معناتها الحاله نتاعهم اجتماعيه ما هيش باهيه، هذوما نرقدوهم في السبيطار الحقيقه، ما سايبهمش نعملهم في قلت لك الهيدراتاسيون التلفزيون، حتى اللي يشد راحه بالصغير وقتها نسيبه. سيرتو اما كي يبدا واحد قريب والعائله نتاعو فاهم انا نفسره لازم يشرب الماء بالباهي، تنقص لها دبش.
1: هنا دكتور باش نحكيه على الإجراءات الوقائية، يعني مع ارتفاع درجات الحرارة ماهيش في تونس برك، راهي في العالم في عدة دول في العالم. هنا عدة نصائح بطبيعة يقدموها الأطباء بالنسبة للناس العاديين، يعني لاباس والحمد لله، والناس اللي عندها أمراض مزمنة بطبيعة. شنية النصائح دكتور خاصة؟
0: هي ما
1: تجنب الخروج الساعة في أوقات الذروة.
0: هذوما المرض، هذوما الناس اللي عندها أمراض مزمنة هم أكثر ما تأثر بموجات الحرارة هذه. الوقاية الحقيقة لازمة، تجنب التعرض المباشر مع درجة حرارة مرتفعة، شرب كمية كافية من الماء
1: وخاصة السوائل الماء.
0: السوائل يعني صح، تجنب التعرض للشمس لأن يعني قلنا سبتوما بينات العاشرة للخمسة، لقيت هذاك الناس اللي عندهم كبار السن وعندهم أمراض مزمنة ماذا بها ما يخرجوش. كيف كنا راهو نبقى في مناطق ما فيها تهوية باهية، عدم ممارسة مجهود معناتها أثناء الحر، ارتداء ملابس تكون فاتحة، والاستمرار في تناول الأدوية حسب تعليمات الطبيب.
1: بالطبيعة هذا الكل دكتور إلى جانب التغذية السليمة بالطبيعة باش الجسم. أي
0: بالطبيعة هذا التغذية، ما هو سيرتو التغذية في الصيف تغذية سليمة، وتكون الحمد لله أنه في الصيف برش حالات فيها ماء.
1: أما نعرفوا دكتور بصفة عامة أنه برشا ناس يعني تفقد الشهية في الصيف، هذاك علاش أكدنا على التغذية السليمة كما ذكرت أنت، برشا حاجات فيها الماء، الخضرة مثلا فيها الماء،
0: الخضرة فيها
1: الغلة
0: الماء،
1: فيها الماء.
0: الغلة فيها الماء، السلطة فيها الماء، ونشرب رغم ذلك ديما نحطوا بحذان الماء ونشرب الماء على الأقل الأخر فطور الصباح، القايل فطور نص النهار، فطور العشاء نشرب الماء، ما بيناتهم في العشية نشرب الماء، في الليل. الحقيقة هذاك أهم دواء هو أنه شرب الماء.
1: شرب الماء وتجنب يعني الخروج أوقات الذروة والتعرض مباشرة لأشعة الشمس. بقدرة ربي إن شاء الله صيف سليم للجميع، يعني
0: إن
1: الناس
0: شاء الله
1: اللي ما
0: إن شاء الله
1: تجهدش نفسها. هاي
0: نتمناه صيف بدون
1: مشاكل
0: تعثرات
1: صحية. أي
0: مشاكل صحية إن شاء الله.
1: آه. آه. هذا هو موضوعنا اليوم، ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها السلبية على الصحة بصفة عامة، سواء كان الناس الأسوياء اللي يخافوا من ضربة الشمس، ولا الناس اللي تعاني من أمراض مزمنة. دكتور رضا بطبيعة الملاوح يأكد على تجنب يعني الجلوس وإلا البقاء تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، وإلا الخروج أوقات الذروة، وينصح بشرب الماء خاصة والبقاء في أماكن تكون يعني درجة الحرارة متاعها ما هيش سخونة برشا وما فيهاش الضغط. هكا ولا لا دكتور؟
0: هذاك هو بالضبط، إن شاء الله نتمنى الصحة والسلامة لكل كده.
1: للجميع. شكرا لك مرة أخرى دكتور رضا الملاوحي، شكرا لك على حضورك معنا رغم التزاماتك المهنية والنصائح اللي قدمتها للسادة المستمعين والمستمعات. بطبيعة مشكورين الناس الكل على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: في الشأن العام إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.

0: طبت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم اللقاء في الشأن العام كما تعودتم على موجات إذاعة الكاف في هذا التوقيت مباشرة بعد نشرة الأخبار وأخبار الرياضة. دائما نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس، نتحدث جهويا ووطنيا. اليوم نطرح موضوع وتفاصيل آخر المستجدات في القطاع الصحي بولاية الكاف، مجموعة من النقاط نحاول نتحدث عليها اليوم مع ضيفنا الدكتور منصف الهواني المدير الجهوي للصحة بالكاف اللي حاضر معنا في المباشر. دكتور أهلا وسهلا بك.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة سي فوزي على الاستضافة، شكرا لإذاعة الكاف وكل العاملين فيها، وكذلك شكرا لكل مستمعي إذاعتنا العزيزة.
0: شكرا لك. إذا ننطلق معك مباشرة، نتحدث اليوم آخر معطى وآخر الأخبار هو الشروع في اعتماد المعرف الصحي الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالكاف. ناخذ فكرة معك دكتور على هل المعرف هذا شنو نعنو به، شنو نستفاد به، شنو ينجم يضيف للمواطن اليوم اللي يجي ويمر مباشرة للعيادات الخارجية.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة مرة أخرى. احنا في نطاق الاستراتيجية الوطنية لرقمنة القطاع الصحي وكل خدماتنا الصحية، بدينا منذ فترة في رقمنة كل خدماتنا، سواء على مستوى الملف الطبي المرقمن، سواء على مستوى منها سونتي لاب اللي هي التحاليل الطبية اللي
0: نعم.
1: يعملها المريض، سواء على مستوى الأشعة. وعنا تقريبا منذ يوم أمس بدينا في خدمة جديدة اللي هي المعرف الوطني للصحة، اللي هي عبارة عن الهوية الصحية لكل مواطن كبطاقة التعريف الوطنية. من بطاقة التعريف الوطنية هي وثيقة إدارية، والمعرف الوطني هو عبارة عن وثيقة صحية أو معرف وحيد لكل شخص تونسي عنده معرف. بدينا معنا من أمس بالمعرف هذا، يتقدم المواطن إلى من التسجيل
0: تسجيل نعم.
1: يستظهر ببطاقة تعريفه الوطنية، يتم تسجيله وإعطائه رقم خاص به، وكذلك الكيار كود اللي هو منها اللي مش يسمح له بالاطلاع على ملفه الطبي أو في كل المؤسسات
0: الصحية
1: الصحية المنخرطة في البرنامج هذا. هو البرنامج في بدايته احنا في ولاية الكاف والمستشفى الجهوي بالكاف كنا من المؤسسات السباقة إلى إدراج من الخدمة هذه. الخدمة هذه هي تخليك معناها أنه كل معناها كل من الأطباء اللي هما يتبعوا حالتك
0: صحيح
1: الصحية
0: نعم.
1: وقت يدخل المعرف الوطني متاعك يشوف الملف الطبي متاعك كاملا، سواء كان معناها كل ما يتعلق بالهوية والجنس وتاريخ الولادة والانخراط في الكنام، وكذلك الملف الطبي اللي فيه الحالة الصحية متاع المريض، الأمراض اللي عالج عليها، المواعيد اللي خذاها، التحاليل اللي عملها، معناها كل ما يتعلق بمجمع في معناها ملف واحد،
0: واحد
1: أو احنا معناها الدوسي ميديكال بارتاجي معناها بالفرنسية، اللي هو بين كل المؤسسات الصحية المنخرطة في البرنامج هذايا. وهذا هو معناها الهدف، هو جودة الخدمات. ثاني حاجة المريض يتخلص من الوثائق، يتخلص من الأوراق. وثالث حاجة هي سرعة الخدمة، أنك أنت تولي معناها كل الفرق الصحية أو الفرق الطبية عندها معناها
0: وقت
1: الاكسسبيليتي
0: اللي تقدم المعرف هذا،
1: المعرف
0: اكيد الطبيب المباشر متاعك سواء كان اختصاص او طب عام او غيره يعرف شنو هو عندك بالتحاليل متابعاتك، يعرف كل شيء،
1: يعرف كل
0: المعطيات
1: شيء.
0: تقريبا اللي تخصك بطبيعة كمريض جيت للعيادة. نعم.
1: يعطيك الصحة، أنا يعرف الأمراض اللي عندك، الأدوية اللي تاخذ فيها، التحاليل اللي عملتها، المواعيد اللي
0: اللي خذيتها
1: خذيتها، وكل المعطيات معناها الخاصة بيك كملف كامل معناها متكامل.
0: نعم.
1: وبالتالي معناها سرعة المعلومة، ما عادش عن حتى في الترانسفير ما عادش تبعث معناها تولي الملف
0: ملف
1: ينقل مباشرة
0: مباشرة.
1: إلى معناها المؤسسات اللي هي في الخطوط معناها الأخرى، أو الاختصاصات اللي هي تكون غير متوفرة مثلا في مكان معين.
0: معين
1: وبالتالي معناها جودة الخدمات، تسهيل
0: وسرعتها
1: الخدمات،
0: أيضا. نعم.
1: تقريب الخدمات وسرعتها.
0: به هذايا حابين نعرفوه الجديد في الإطار هذايا، الاعتماد على المعرف الصحي الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالكاف. وإن شاء الله التجربة هذه أكيد باش تعم على المستشفيات الكل في تونس، لأنه اليوم نتحدث على تطور كبير، نتحدث على رقمنة التعاملات هذه سواء كانت في المجال الطبي أو في غيرها من القطاعات الأخرى. دكتور، هذه نقطة تحدثنا فيها اليوم إن شاء الله سادة المستمعين أكيد تابعونا، وفما تجاوب في الإطار هذا
1: وندعوهم
0: بطريقة نعم.
1: إلى حمل بطاقة التعريف الوطنية عند منها الحضور منها أو عند منها في العيادات الخارجية
0: خارجي نعم
1: بالمستشفى الجوي للحصول على المعرف
0: بالضبط.
1: الوطني الخاص به، ومنها حتى التلقيح موجودة في الملف الطبي، تلقيح الشخص وتلقيح الأبناء متاعه كذلك موجودة، أدرجناها ضمن منها المنظومة هذه، منظومة متكاملة
0: نعم
1: لتسهيل الخدمات.
0: ان شاء الله اكيد النجاح، ونعرف ديما المسيره والمتابعه للتقدم هذايا والتطورات الرقميه الموجوده تقريبا حاليا. نبعد شويه على الاوراق كما ذكر الدكتور والملفات، نجم تضيع ورقه تضيع دوسي تضيع، هذايا تقريبا كله موجود على الانترنت والرقمنا به. فتره متاع الصيف دكتور اكيد فما نسق عمل يرتفع في الفترة هذه، نعرف درجة ارتفاع درجة الحرارة،
1: صحيح.
0: فما أيضا حركية على مستوى الطرقات وغيرها. إن شاء الله نتمنوا للسلامة الناس الكل، وردوا بالنا على أرواحنا أكيد. فما المناسبات خاصة في الصيف، المهرجانات والأعراس وغيرها، نتحدث على حتى موسم الحصاد وغيرها من الأنشطة الموجودة وتتكثف خلال الفترة هذه. نعرف الشهرين هذوما تقريبا إلى 3 شهور في الصيف، أكيد فما عمل استثنائي دكتور بالنسبة لكم على مستوى المستشفى الجهوي بكاف، خاصة تحطوا على القسم الاستعجالي وأيضا حتى بالنسبة للمعتمديات. خلينا ناخذ معك شوية تفاصيل على البرنامج هذايا اللي اعتمدتوه من خلال الصائفة، وهذايا بالطبيعة انه استجابة للحالات الطارئة ان وجدت، وايضا من خلال انه تكثفوا العمل في الفترة هذه، ونعرف انه فما مواعيد بتاع كونجيات وغيرها. كيفاش يمكن الإدارة والمستشفى والخدمة متواصلة؟ نعرف انه الخدمة تقريبا 24 على 24 و7 على 7، العمل كبير، يلزم فرق فريق كبير. كيفاش كان البرنامج هذايا؟ كيفاش استعديتوا باش ان شاء الله انكم توفقوا في تستجيبوا لكل الطلبات اللي توفد عليكم، والا المرضى اللي اليوم يجوا للاستعجالي او العيادات الاخرى؟
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. احنا تقريبا قبل بداية جويلية كان عندنا لقاء، معناها هو لقاء دوري معناها بالمسؤولين والمشرفين على كل مؤسساتنا الصحية، كذلك سواء كان الإطار الطبية، الإطارات شبه الطبية، العاملين بمختلف الرتب والأسلاك متاعهم. تعرف سي فوزي في الصيف بالطبيعة مواطنينا بالخارج أشقائنا يجيونا، من تكثر الحركية، فما نمط جديد أو نمط معناه صيفي في حياتنا، وبالتالي احنا كإدارة الجوية للصحة بكل مؤسساتها عندنا خطة عمل. خطة
0: نعم
1: العمل الذي على عدة محاور، من ضمنها محاور أقسام الاستعجالي، بالتالي احنا عندنا 10 أقسام استعجالي في الجهة الصحية بالكاف، كلهم تقريبا الجهوزية كاملة على أعلى مستوى. كثفنا من أول حاجة الصيانة متاع كل المستلزمات أو
0: نعم
1: دعم الأقسام بكل ما يتطلب من تجهيزات. أيضا بالنسبة للموارد البشرية كما تفضلت، تم تقسيم الفرق
0: نعم
1: بشكل معناه يضمن
0: استمرارية
1: استمرارية
0: العمل
1: العمل
0: نعم
1: وجودة العمل، بالتالي معناه فما كذلك معناها نظام معين للكونجيات ونظام معين للعمل.
0: نعم
1: أيضا بالنسبة للموارد البشرية خذينا معناها القرار باش فما فرق احتياط موجودة عند الحاجة، لا قدر الله عندما معناها تستدعي الحاجة
0: نعم
1: للتدخل نكونوا موجودين. أيضا سيارة معناها الإسعاف اللي هي على مستوى كذلك تقريبا احنا عندنا 45 سيارة إسعاف في الجهة الصحية بالكيف، فيهم 35 جاهزين معناها 100%، وفيهم العشرة اللي ممكن الاعتماد عليهم في بعض الحالات.
0: حالات نعم
1: كيف كيف معناها أسطول متاع سيارة نقل جاهز. أيضا معناها كل الأدوية المتوفرة في الصيدلية اللي ممكن تكون موجودة في الاستعجال يأكدنا على توفر الأدوية بالطبيعة المتوفرة معناها في السوق وفي معناها
0: الصيدلية
1: الصيدلية
0: المركزية
1: المركزية.
0: نعم
1: كذلك الحالة الوبائية، نتابعوا في الحالة الوبائية كما تعرف سيادتك، معناها فما حاجات معناها تاقة في الصيف كما
0: نعم
1: التسممات الغذائية،
0: غذائية
1: كما الإسهال، كما لدغات العقارب
0: العقارب
1: والثعابين،
0: نعم
1: معناها عافانا وعافاكم
0: تفضل
1: الله.
0: الله نعم
1: كذلك كذلك كل عنا فيه خطط. ما أنا بالنسبة مثلا لي كذلك داء الكلب عافانا وعافاكم
0: الله.
1: الله، هذا
0: نعم
1: الكل عندنا وحدات، فعلنا الوحدات نتاعنا بشكل أكثر معناها مكثف، الوحدات منتشرة على كامل معناها الجهة الصحية، حتى للساعة الواحدة معناها فما الوحدات المفتوحة معناها للعموم، وبعد الساعة الواحدة أقسام الاستعجال
0: طيب
1: هي
0: نعم
1: اللي تستقبل معناها الحالات هذوما، وإحنا كل معناها الأمصال موجودة، التلقيح موجودة، كذلك كل المستلزمات عندنا، كذلك معناها لي زومبول نتاع الميتاليز عافانا وعافاكم الله، للجلطات
0: نعم
1: القلبية موجودة في كل أقسام الاستعجالي، الترومبوليز يقع على عين المكان، وبعد ناخذوا الاحتياطات معناها نتاع النقل ونتاع الإحاطة والبريزون شارج. الحالة الوبائية كذلك معناها نتبعوا في كل الأمراض
0: نعم
1: المنتشرة، مؤخرا كثفنا زاد عنا 2 معابر حدودية أو وحدات صحية بالمعابر
0: الأمراض
1: الحدودية،
0: الوافدة لنا
1: الأمراض
0: الأمراض الوافدة
1: الوافدة
0: نعم
1: عملنا لهم، عملنا رقمنا في الوحدات هذه، وكذلك دعمناها ببعض التجهيزات لمواطنينا سواء القادمين أو المغادرين، وكذلك أشقائنا
0: الجزائريين نعم
1: الجزائريين وغير الجزائريين اللي هم ضيوفنا معناها،
0: نعم
1: وإن شاء الله كذلك معناها فما تظاهرات معناها في المدة هذه، إن شاء الله نهار 25 جويلية عندنا تظاهرة مع معبر الحدودي بقلعة سنان، فيه عدة خدمات، فيه معناها الكشف المبكر على الأمراض المزمنة، الكشف المبكر على الأمراض السرطانية، فيه التوعية والتحسيس، فيه معناها التوعية على التلقيح وعلى البرامج الوطنية اللي نخدموا عليها، وكذلك بالنسبة لي حفظ الصحة وحماية المحيط
0: المحيط
1: أيضا
0: نعم
1: كثفنا. احنا كما تعرف بعد معناها فما تقسيم للخدمات
0: الميت
1: بيننا وبين الهيئة، معناها احنا ماخذين
0: الوطنية
1: مثلا
0: للسلامة المنتجات
1: يعطيك
0: الغذائية نعم
1: الصحة، احنا ماخذين المؤسسات الاستشفائية
0: الغذائية
1: الصحية، ماخذين كذلك الحمامات العمومية معناها العامة، وكذلك ماخذين محلات الحلاقة،
0: الغذاء
1: مراقبة الأودية، مراقبة معناها البحيرات،
0: العيون نوبي نعم
1: وال كما تعرف في الصيف تكثر معناها الحشرات ويكثر بالتالي المتابعة ورفع العينات
0: ميت نعم
1: والتنبيه على كل معناها الإدارات المتداخلة معانا، سواء كانت البلدية سواء كانت التطهير سواء كانت الفلاحة، والتكامل لخدمة المواطن والابتعاد على المظاهر دي، باش في الأخير المواطن ما يوصلناش لا قدر الله للقسم الاستعجالي في
0: الجزائري
1: حالة معناها صحية غير
0: الوقاية
1: عادية،
0: قبل ما نوصلوا
1: الوقاية
0: نعم
1: قبل ما نوصلوا للحالات هذه، بالتالي فما حركية كبيرة في القطاع الصحي بالطبيعة، هذا يرافقوا معناها تحسين في البنية التحتية،
0: التغطية نعم
1: تحسين في معناها التغطية بالأطباء
0: بالأمصاص
1: الاختصاص، والحمد لله معناها عندنا كذلك أقسام جامعية قاعد تبذل في
0: بذل
1: مجهودات كبيرة لإدخال عدة خدمات جديدة ومعناها تدخلات جديدة والإحاطة بمواطنينا، وفما معناها استراتيجية قاعدين نتبعوا فيها
0: فيها
1: أنا
0: نعم
1: تقريبا عام ونص وإحنا ماشيين في الاستراتيجية دي.
0: دكتور لو نتحدث شوي على الخطوط الأولى اليوم عندها دور كبير وتخفف شوية الضغط وخاصة على المستشفى الجهوي بالكيف سواء قسم الاستعجالي أو الأقسام الأخرى في بعض الأحيان في بعض التدخلات يمكن البسيطة كيفاش نجم نتحدث عليها اليوم الخطوط الأولى نتحدث على المعتمديات أيضا شنو هو الدور المتابعة اللي تقوموا بها في الإطار هذايا باش يكون الخط الأول عنده دور كبير ومهم.
1: شكرا لك، هو
0: نعم.
1: الخط الأول خط محوري في المنظومة
0: صحيح.
1: الصحية متاعنا، وخاصة في ولاية الكاف كما تفضلت، وانت حبيت نشكرك ونشكر إدارة الكاف على مرافقتها لنا في كل برامجنا، وكذلك معناها الإحاطة بكل الخدمات اللي نقدموها. احنا عندنا تقريبا حوالي العام اللي بدينا في تقريب وتعميم طب الاختصاص
0: أساس.
1: على مستوى المستشفيات المحلية، كذلك رقمنت المستشفيات المحلية، اليوم عندنا من المستشفى المحلي بتجروين، المستشفى المحلي بالدهماني،
0: ميت
1: المستشفى المحلي بالساقية، فيهم تقريبا من نسبة رقمنا فيهم 100% وفيهم 90%، والمستشفيات الأخرى تقريبا حوالي 60% من الرقمنا. طب الاختصاص كذلك معناها مشينا حوالي 70% من مؤسساتنا، عندنا 5 اختصاصات في تجروين، 4 في الدهماني، عندنا 3 في السرس، عندنا 3 في نبر، عندنا 2 في ساقية سيدي يوسف، عندنا اختصاص في لوكسور، وماشيين نحو تعميم التجربة هذه اللي هي تجربة أعطت أكلها، وبالتالي قربنا خدمات الطب الاختصاص من مواطنينا في الخطوط الأولى اللي هي المستشفيات المحلية. كذلك بالنسبة للرقم أنا حكيت عليها، كذلك دخلنا الملف الطبي المرقم، كذلك التحاليل، كذلك الأشعة في المستشفيات المحلية، وماشيين منا تدريجيا نحو تعميم من الخدمات هذه لكل المؤسسات متاعنا. كيف كيف معناها حاولنا أن نفرض الأمراض المزمنة بعيادات خاصة بها، معناها أندفدياليزي، بالتالي معناها عنا نهار أو نهارين مخصصين للمرضى المزمنين اللي هما عندهم أمراض السكري وأمراض الدم. كيف كيف البرامج الوطنية الأخرى عنا بالنسبة للتلقيح، تقريبا عنا 100% تلقيح، سواء كان على مستوى مراكز رعاية الأم والطفل أو على مستوى الطب المدرسي والجامعي. كيف كيف تم تأمين أيضا الامتحانات الوطنية، والحمد لله معناها بالفرق متاعنا على الميدان، كيف كيف التظاهرات، كل معناها اللجان المشتركة يكون فيها الصحة زادة، كيف كيف احنا نكونوا موجودين لمعناها حماية المواطنين متاعنا والمرضى متاعنا، وبالتالي الرهان هو على الخط الأول، رهان استراتيجي. رهان استراتيجي لأنه كما تفضلت ينقص معناها الضغط على المستشفى الجهوي، وكذلك احنا كذلك من واجبنا أن نقربوا الخدمة للمواطنين متاعنا. وكانت الحق معناها التجربة ممتازة،
0: خاصة أنه فما تطور كبير في بعض المراكز الصحة الأساسية، فما يشبه شوية ينجم تحظوا حتى على مستشفى محلي، نجم فما بعض المراكز متقدمة فيها خدمات كبيرة.
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، وإحنا هذا هو الأوبجيكتيف، إحنا هذا الهدف. وحتى كما تفضلت أنت بما أنه عندك منها فكرة عن القطاع الصحي، احنا ديجا حتى في 2026-2030 في المخطط التنموي اقترحنا تطويرها الى مستشفيات محلية، لان هي معناها فيها كل المواصفات نتاع مستشفيات محلية وتقدم في خدمات نتاع مستشفيات محلية، يبقى معناها الصبغة او الصفة هي اللي مازالت، يبقى احنا اقترحناها في 2026-2030. وان مشاريع كبرى خاصة المشروع نتاعنا عنا كما حكينا المرة الفاتت، احنا الهدف هو معناها مستشفى جامعي وقطب جامعي في مدينة الكاف، قطب صحي في جنوب الولاية المركز نتاعو هو مستشفى تجروين. تو عندنا برنامج
0: توسع كبير، حتى المساحة كبيرة وموجودة،
1: مساحة كبيرة، وتو
0: نجمو حتى نتوسعوا أكثر.
1: يعطيك الصحة. والبروجي اللي عندنا توصل 95% هو معناها قاعات نتاع عمليات، وكذلك معناها قسم للجراحة، قسم للنساء وقسم للرجال، وصل 95% إن شاء الله. السداسية الأولى متاع 2027 يرى النور، سواء للعملية الجراحية، سواء كان العملية الجراحية معناها على الباثولوجي معناها شيرجيكال اللي هي مثلا الابنديسيت أو الكيس المائي أو لسيزاريان معناها مش تولي نعملوها في تجروين. بالتالي كل مواطني جنوب الولاية سواء قلعة سنان، قلعة الخصبة، جريسة، تجروين،
0: وسط السديوس، زوز معتمديات ثلاثة، يتيح شوية الشارج على المستوى،
1: يتيح الشارج، تولي العملية الجراحية وتولي التدخل الجراحية والإقامة، تولي معناها أقرب للمواطن ومتاح للمواطن. هذا من الأهداف متاعنا إن شاء الله بحول الله في السداسية الأولى متاع 2027 يدخل حيز الاستغلال. عندنا كذلك شمال الولاية قطب صحي في شمال الولاية، المركز متاعه هو المستشفى الدهماني. عندنا برنامج ومشروع مستشفى جهوي في الدهماني بحوالي 108 مليار تمت معنا المصادقة لي من طرف كل معنا الأطراف، وحكى لي حتى السيد رئيس الجمهورية مؤخرا، وإن شاء الله معنا مش يخرج طلب العروض معناها قريبا. أيضا عنا وحدة تصفيه الدم بالدهماني اليوم وصلت حوالي 90 أو 95%، وتوا معناها التجهيزات جاهزة تقريبا، معناها في إن شاء الله بداية 2027 يدخل حيز الاستغلال. كيف كيف عنا تحسين البنية التحتية في المستشفى المحلي بالسرس، عنا وحدة للأشعة، وحدة للبيولوجيا توصلت تقريبا 98%، وإن شاء الله كذلك بداية 2027 تدخل حيز الاستغلال. هي موجودة القديمة لكن هذه جديدة. كيف كيف جددنا في ساقية سيدي يوسف معناها وحدة طب الأسنان بوحدة حديثة متكاملة، وعنا وحدة كذلك الأشعة إن شاء الله مش نفتتحوها معناها الأسابيع القادمة في ساقية سيدي يوسف. بالنسبة للمستشفى الجهوي كما تعرف عنا مشروع كبير فيه اللي هو عنا قسم عمليات وقسم تخدير وإنعاش اللي بكلفة 24 مليار إن شاء الله، معناها كذلك الملف معناها في طور، معناها في طور الاستشارات وفي طور الدكتور العادي، ما انا ماشي في طريقه العادي. كيف كيف خذينا قسم طب القلب، يمكن عندنا شهرين ثلاثه كذلك قسم حديث وفيه كل المتطلبات لمعناها معالجة المرضى متاعنا على مستوى الأمراض القلبية. قسم الصدرية كذلك استلمناه، من عنا تقريبا زاد 8 إلى 9 أشهر كذلك قسم جديد، وعنا أكثر من مشروع من قاعدين نخدموا عليهم، نخدموا ضمن استراتيجية أنه نلبوا طلبات منها المواطنين متاعنا، خدمات تستجيب لتطلعات المواطنين متاعنا، وتكون عنا بنية تحتية تبني. واليوم عنا 11 قسم استشفائي جامعي منها قولا وفعا، وبالتالي منها نطمح انه جينا منها الاطباء المقيمين، جينا الاطباء منها الداخليين، وجينا كذلك الاطباء الاستشفائيين الجامعيين. ومؤخرا والحمد لله امس لينوت جاو نتاعهم 5 منها مساعدين استشفائيين جامعيين، منها تم دعم الجهه الصحيه بالكاف بهم، ان شاء الله الف مبروك ليهم. وكذلك حبينا نشكر كل العاملين في القطاع الصحي بمختلف الرتب والاسلاك نتاعهم، وماشيين نحو معنا تطوير الخدمات نتاعنا، الاصلاح التطوير وبناء قطاع صحي يستجيب لتطلعات المواطنين نتاعنا.
0: يعني عايشين بطبيعه نحاولوا في كل تقدم في كل مشروع انه نجم يقدم الاضافه، انه يضيف سواء كان في الخطوط الاولى او ايضا حتى على المستوى الجهوي. دكتور، تحدثوا اليوم على يمكن نوصلوا الصورة هذه انه فما تقدم كبير، فما عمل كبير. نتحدث على الجانب الاتصالي المهم، وخاصة نتحدث ايضا على شراكاتكم مع بعض المؤسسات الاخرى اللي هي معنية ايضا بالقطاع الصحي، وفي بعض الاحيان يمكن ما تظهرش في الصورة. وقتين نتحدث اليوم على ديوان الاسرة والعمران البشري، كيفاش العلاقة بينكم وبين الديوان هذا؟
1: ما هو الديوان في الأخير تابع لوزارة الصحة، يبقى معناها كما معناها بقية الدواوين عنده الاستقلالية الإدارية والمالية، لكن عندنا برامج وطنية مشتركة في الصحة الإنجابية، في التوعية والتحسيس، في في التلقيح بالطبيعة. ويعطيهم الصحة مشكورين رغم هما معناها مجموعة معناها كعدد، لكن يخدموا في خدمة كبيرة معناها. والتعرف سي فوزي الديوان عريق معناها عرقة معناها كبيرة ومعروف، وكانت الأهداف نتاعو معينة، اليوم إن شاء الله أهداف أخرى، وقاعدين نحضروا زادة وزارة الصحة تحضر في برنامج يتماشى مع طبيعة الديوان في السنوات المقبلة إن شاء الله.
0: خاصة أنه عنده تعاملات كبيرة مع عدة الجمعيات، خاصة تحط على الجيكال في اليابان وغيرها من الجمعيات، فما تعاونات كبيرة مع
1: بالنسبة للديوان. احنا دي منا مؤخرا جاتنا اليونيسيف، الكاف هي من 3 ولايات الاولى في الجمهوريه في تلقيح متاع الهاش بي في، كانت عندنا اليونيسيف، وكان معنا الديوان الوطني للاسره والامراض البشريه.
0: نرجع معك للنقطه هذه.
1: وعملنا معناها شراكه ان شاء الله معناها تبدا قريبا في التوعيه والتحسيس، فما معنا حلقات تكوينيه، فما كذلك معناها حصص للتكوين المستمر، وكذلك معناها العمل المشترك ضمن فرق متنقله لمعناها القيام بالتوعيه والتحسيس في نطاق انجاح البرامج الوطنيه نتاعنا، ومن ضمنها التلقيح او الثقافه كذلك. الثقافه معناها
0: الحمله هذه، الحمله هذه خاصه بالنسبه لنسب التلقيح والاقبال على
1: اي اللي عندنا بالنسبه للكاف، تقريبا هي الاولى في الجمهوريه مع نابل وتونس. عملنا خطه عمل، جات بحذنا اليونيسيف 4 أيام للتكوين. ان شاء الله فما كوميتي دو بيلوتاج، وفما دي كوميتي لوكو. احنا عندنا 5 دوائر اللي كانوا هما في المرتبه الاولى، اللي هي قلع اسنان في المرتبه الاولى ب 42%، هذا في 2025. كذلك عندنا الساقط سيدي يوسف، عندنا كذلك الدهماني، عندنا ايضا القلعه الخصبه، معناها من ضمن ال5 دوائر اللي هما يتصدروا معناها بالطبيعه النماذج الايجابيه ناخذوا فيها. عندنا ان شاء الله معناها كذلك معنا الشؤون الاجتماعيه، معنا شؤون المراه والاسره، كذلك معنا الشؤون الدينيه، بارك الله فيه السيد معناها المدير الجاوي للشؤون الدينيه كان معنا ايضا. كل معناها الادارات المعنيه كانت فما شراكات، وان شاء الله معناها قريبا مش يبدا البلون داكسيون او خطه العمل لاكثر معناها تعريف بالتلقيح هذايا، وأيضا أكثر معناها استجابة لمتطلبات المواطنين متاعنا وإنجاح البرامج الوطنية متاعنا، لأنه في الأخير من المواطن للمواطن، هو وقت لنا احنا ننجحوا في التلقيح، وقت ننجحوا في الوقاية. بالطبيعة مثلا الورم هذايا الحليمي اللي هو سرطان عنق الرحم، هذايا تقريبا تصاب به 441 امرأة في تونس كل عام، ويتوفى منهم 50%، 200 امرأة تتوفى، واللي تدخل في طور المعالجة التكلفة متاحها من 30,000 دينار إلى 50,000 دينار. معناها في الأخير أنت تنقذ 200 عائلة، أو لا قدر الله 200 مأساة، وثاني حاجة تنقذ 200 أخرين، ومجاني آمن فعال ما عنده حتى، بالعكس احنا بدأ الاستعمال متاعه من 2005 ما هوش تاوى، تقريبا 147 دولة معناها تستعمل فيه، وبالتالي معناها ماشيين نحو ودخل في الكالندري، معناها دخل في الروزنامة. وإحنا تونس معروفة، إحنا من عام تقريبا 1903 عندنا برنامج وطني للتلقيح، وبالتالي معناها ماشيين في نحو إنجاح برامجنا بالطبيعة بالشراكة مع مواطنينا، مع المجتمع المدني، مع كل الجمعيات المهتمة بالقطاع الصحي وبالخدمات الصحية.
0: اليوم لو كان ثم برنامج نتمنى أنه يكون موجود بالنسبة ليك دكتور على المستوى الجهوي، باش نقدموا خدمة، نعرف ما نجموش نوصلوا لتقديم خدمة 100%، ولكن على الأقل نتحدث اليوم على 90-95%، شنو اللي ينقصنا اليوم في الكيف على المستوى الجهوي باش نطوروا هالقطاع هذايا ونوصلوا نسبة رضا مهمة بالنسبة للمستفيد اليوم نتحدث على المواطن؟
1: شوف، هو تعرف سي فوزي، احنا بالنسبة للقطاع الصحي والقطاع الصحي العمومي، التمويل هو اللي عنا احنا فيه بعض الصعوبات، لانه عنا صعوبات كبيرة. نعطيك مثل، احنا المستشفى الجهوي مداخيل وهي مداخيل ذاتية او ملكنا فقط، معناها المستشفى يعيش من المداخيل متاع المواطنين الكوتيزاسيون أو من المساهمة متاع الكنام. بالتالي منها وقت كل ما تتأخر مثلا دفعة معينة، كل ما تلقى صعوبات
0: يتأثر.
1: احنا لو كان التمويل قار مثلا كل شهر ناخذه، مثلا احنا حاليا المستشفى الجهوي عندنا ديون عند الكنام حوالي 11 مليار، فهمني؟ ال 11 مليار هذيك لو تتوفر مثلا موجودة بالطبيعة، لأنه احنا البنية، احنا شنو هو اللي عندنا؟ بنية تحتية، عندنا تجهيزات، عندنا موارد بشرية، وعندنا خدمات. الكفاءات والحمد لله موجودة، الأفكار موجودة. يبقى وفما حاجة أخرى، ممكن احنا مستشفياتنا المحلية تقريبا أغلبيتها مستشفيات حديثة وجديدة، ما عندهاش مدة كبيرة، أما المستشفى الجهوي راهو المستشفى من عام 1910، اليوم 116 سنة، فيه مباني عمرها 116 سنة. بالتالي مثلا الابارتمون اللي مش توا عملنا لها اخلاء، هذيك لانه عمرها 110 او 112 عام، بالتالي ما عادش تنجم تستغلها، وطلبنا حتى اكسبرتيز معناها بروفوندي، معناها طلبنا معناها اختبار معمق باش تعرف بالضبط. هذيك انت خرجت منها اقسام، وخرجت منها خدمات، وخرجت منها كذا. اليوم مثلا جبنا
0: كيفاش نجم تعوض؟
1: يعطيك الصحة. تو الطب النفسي عندنا والحمد لله ثلاثة اطباء، عندنا اليوم زوز اطباء للكبار وطبيبة معناها للبيدوبسيكاتري للطب النفسي، تو قاعدين نلوجوا لهم وين
0: مقر،
1: يقوموا مقر وين يقوموا بالعيادات. بالتالي معناها عندنا شوي صعوبات في التمويل، وعندنا شوي صعوبات في الفضاءات الملامة مع التوسع متاع الخدمات، ومع تضاعف عدد الأطباء والحمد لله، خاصة المختصين اللي عندنا نقلة نوعية في المجال هذا. يبقى معناها أمام الصعوبات وأمام معناها الإشكاليات، فما تحديات قاعدين، فما فرق والناس كل قاعدة تخدم بالإمكانيات المتاحة لإرضاء المواطن، لأنه احنا في الأخير احنا بدينا مواطنين، معناها ما عندناش، ومنحب معناها المواطن وقت اللي يدخل للمؤسسة الصحية يلقى الاستقبال الجيد ويلقى النظافة.
0: هو قطاع حساس دكتور، قطاع الصحي قطاع حساس بطبيعة الحال، ويتأثر بكل تقريبا حتى شوية متغيرات كما ذكرت، بعض التحديات المالية يتأثر شوية، نفهمه هدايا، وإن شاء الله نطمح دائما إنه يكون الواقع خير، وبطبيعة مع هالعمل هدايا اللي متواصل سواء كان على البنية التحتية أو على المستوى البشري، نتحدث على الأعوان والإطارات اللي في الخطط المختلفة للعمل. إن شاء الله بطبيعة نوصلوا لمستوى معين، مستوى الرضا نتاع الناس الكل، سواء كان مزدي الخدمات أو أيضا المواطن اليوم وقت اللي يكون موجود في مستشفى محلي أو في المركز رعاية صحية أساسية أو حتى على المستوى الجهوي. دكتور، إذا كان عندك إضافة في الإطار هذايا، وإلا نمشي نقطة أخرى. اليوم نتحدث على التغيرات المناخية، نتحدث على ارتفاع درجات
1: بعد
0: الحرارة.
1: إذنك،
0: تفضل.
1: قبل التغيرات المناخية، إحنا بالنسبة لي عنا توا

0: عندنا معناها صعوبات
1: بات نعم
0: الممرضين تو عندنا 10 مقاعد ديسبوست 10 خطط وعندنا 0 مترشح.
1: مترشح
0: ان شاء الله مع الدفعه اللي مش
1: ان
0: تخرج
1: شاء الله
0: توا ان شاء الله معناها
1: نسدوا
0: نتمكنوا انه
1: هالشغور هذا.
0: نسدوا الشغورات هذه، لانه صعوبات زاد حقيقيه
1: نعم
0: بالتالي. وعندنا كذلك الاطباء العامين
1: العامين
0: كذلك عندنا صعوبه في تامين او في انتداب الاطباء العامين. الخطط موجوده، يبقى لكونديدا او
1: على عكس
0: المترشحين
1: الدكتور تقريبا سابقا كان
0: طب
1: اكثر
0: الاختصاص
1: نسبه الطب، لا طب الاختصاص واكثر نسبه يتخرج تقريبا طب عام،
0: طب
1: كانوا فما
0: يعطيك
1: ناس ماهيش
0: الصحة،
1: تخدم.
0: اتقلبت تو الآية تو طب الاختصاص والحمد لله
1: موجود
0: متوفر بشكل جيد.
1: نعم
0: بالنسبة للطب العام عندنا صعوبات كبيرة في تأمين الأطباء العامين أو في انتداب الأطباء العامين، رغم أن الخطط موجودة
1: موجود
0: كما منها إن شاء الله منها قاعدين منها ضمن وزارة الصحة نفكروا في طريقة لمنها أنه باش أبنائنا
1: يكونوا
0: وبناتنا يبقى
1: موجودين
0: ومنها ويكونوا
1: في
0: موجودين
1: تونس. نعم
0: في تونس.
1: باهي دكتور، في بعض النصائح نتحدث اليوم على ارتفاع درجة الحرارة بالطبيعة، كيفاش نتحدث على الوقاية أولا وبالطبيعة إذا كان فما عمل بالنسبة لكم أيضا في الإطار هذايا، شنو هو تنجموا تقوموا به وإلا تنصحوا المواطن تقريبا في كل المجالات، مش نتحدث على ضربات الشمس وغيرها ولكن نتحدث حتى
0: صحيح
1: في عديد المجالات، انه وقت اللي تكون درجات الحراره مرتفعه نتحدثوا على فما هيئه الوطنيه لسلامه المنتجات الغذائيه اكيد عندها عمل رقابي كبير، ايضا عندكم دوركم بالنسبه كما ذكرت منذ بدايه اللقاء انه خاصه بالنسبه للعمل على اللدغات وغيرها ردوا بالنا الناس
0: صحيح
1: الكل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير. احنا نقول
0: إن شاء الله خير. بالطبيعة أنت تشوف سي فوزي التغيرات المناخية تغيرات كبيرة، هو التحدي الأكبر
1: أكبر
0: للصحة في السنوات
1: نعم
0: القادمة وحاليا. أنك تشوف في
1: نعم
0: أوروبا 1300 وفاة في خلال أسبوع أو 10 أيام من
1: نعم
0: جراء
1: ارتفاع
0: الارتفاع
1: درجة
0: منها
1: الحرارة.
0: الحراري. احنا إن شاء الله نتمنى السلامة لمواطنينا ولبلادنا، لكن مع ارتفاع الحرارة اللي ممكن من غدوة الحي معناها حتى مش تبقى مدة معينة، لابد أنه نتبع النصائح الوقائية اللازمة. أول حاجة هو شرب الماء لا يقل عن لتر ونصف إلى لترين معناها هدايا في اليوم.
1: نعم
0: كذلك نبتعد على معناها أشعة الشمس ما بين الساعة 10 11 إلى الساعة
1: الخامسة
0: الخامسة مساء بالطبيعة. ثاني حاجة معناها هو بالنسبة لحتى اللباس نتاعنا يكون معناها لباس مريح وفضفاض
1: نظار
0: وما يكونش فيه ألوان معناها تجلب
1: الشمس.
0: الشمس.
1: نعم
0: الحماية بمعناها بالطبيعة بالقبعة أو بسوا شابوات أو المظلة نتاعنا
1: معنا
0: اللي
1: نعم
0: هي حاجة معناها تقليدية وحاجة مفيدة.
1: بالنسبة لكبار السن
0: اللي
1: دكتور
0: بالنسبة
1: وإلا
0: لكبار
1: المرضى
0: السن
1: المزمنين
0: عدم
1: نعم
0: الخروج، أهم نصيحة
1: نعم
0: ما بين 10 والـ5 متاع العشية عدم الخروج
1: أي ما
0: بالنسبة
1: نخرجوش أي للضرورة
0: للكبار
1: أي
0: في السن.
1: أي
0: الصغار توا عندنا معناها اليوم يبدأ والحمد لله بكري مع 4 لـ4:30،
1: نعم
0: وعندنا الليل معناها طويل،
1: نعم
0: وبالتالي من 10 حتى الـ5 متاع العشية ماذا بينا عدم الخروج، شرب معناها كمية كافية من
1: من الماء
0: الماء، الردبان حتى في ديارنا الداخل بالطبيعة معناها نظللوا معناها المكان
1: الماء
0: اللي احنا فيه بقدر المستطاع،
1: المتقن
0: وبالتالي نبتعدوا على لأنه ضربة الشمس تنجم تكون لا قدر الله مميتة،
1: مميت نعم
0: وبالتالي معناها عدم
1: تعرض
0: التعرض
1: وقت طويل للشمس.
0: وقت طويل
1: نعم
0: حتى إما سوى في السيارة سوى على مستوى الشارع سوى على مستوى، وبالتالي وحتى خاصة من اللي عندهم المرض من الأمراض
1: مرض مزمن
0: المزمنة خاصة كبار السن الحوامل
1: نعم
0: والرضع،
1: رضع
0: هذوما عندهم خصوصية لابد أن ننتبهوا للجانب هذه. بالطبيعة التغيرات المناخية كما تفضلت ما يشكونش ارتفاع الحرارة، هي الفيضانات هي معناها الأمور المناخية اللي معناها الكارثية لا
1: ارتفاع
0: قدر الله، معناها حتى
1: درجة حرارة
0: التغيرات
1: البحر
0: المناخية
1: وغيرها. نعم
0: عندها تأثير حتى على نفسية معناها المواطن
1: المواطن
0: ونفسية، وبالتالي حتى الطب النفسي يدخل في الحالات هذه
1: كذلك
0: لأنه تنجم تجي لا قدر الله حالات اكتئاب
1: اكتئاب
0: حالات قلق كذا.
1: نعم
0: لابد أن نردوا بأننا نتكيفوا مع الطقس نتاعنا، نحاولوا أكثر ما يمكن نبتعدوا على كل ما معناه فيه معناه إضرار
1: اضرار
0: بالصحة
1: نعم
0: نتاعنا، وخاصة معناها الحرارة ذي المرتفعة معناها الوقاية منها سهلة ماهيش صعبة، يبقى فما بعض معناها الأعمال الشاقة
1: الشاقة واللي مضطر يكون
0: واللي
1: في
0: مضطر
1: الخارج. نعم
0: نعملوه في الليل
1: نعم
0: نعملوه الصباح بكري، ونحاولوا معناها نتكيفوا مع الطقس هذا، ونحاولوا كذلك كذلك شح المياه معناها موجود، كذلك معناها

0: من ضمن معناها
1: اه
0: التغيرات
1: تمام
0: المناخية. كذلك الحشرات تلقى حشاك معناها مجال معناها ملائم
1: للتكاثر، نعم.
0: للتكاثر وكذلك للانتشار. وبالتالي عندنا خطة، احنا زاد الحق بدينا احنا في وزارة الصحة عملنا البلاغات لكافة مواطنينا، سواء
1: نعم
0: على مستواكم انتم، على مستوى الإذاعات، على
1: نعم
0: مستوى التلفزة، على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. كيف كيف بدينا بعض الخطط العملية في نطاق مكافحة الحشرات ورفع العينات والقيام بما يلزم من طرف الإدارات المعنية.
1: نعم
0: وبالتالي نتمنى السلامة لكافة
1: إن
0: مواطنينا،
1: شاء الله،
0: ننصحهم أن يردوا بالهم على الرواح.
1: إن شاء الله، إن شاء الله، السلامة للجميع. يعطيك كل الشكر دكتور مصطفى الهواني، المدير
0: عايش
1: الجهوي للصحة، على كل ما تفضلت به. هذا كان لقاءنا اليوم في الشأن العام بخصوص واقع القطاع الصحي في الجهة، وأساسا نتحدث على الفترة هذه وبعض المستجدات في هذا القطاع، المشروع في اعتماد المعرف الصحي الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالكاف. أيضا رجعنا شوي على البرنامج الاستثنائي العمل خلال هذه الصيف. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف، في أمان الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك إن أبصر المبصرون. أشجار، زهور، ورود، ونبات من كل الألوان، حيوان مستأنس وآخر وحشي، حشرات وزواحف تسعى فوق الأرض، وطيور فوق الأغصان تغرد تسبح باسمك، وفي أعماق البحر خلقت الأحياء تسبح لك، وفوق الأحياء جميعا يا ربي أبدعت الإنسان في أحسن صورة، وبحكمتك العلوية يا ربي فضلته على كل الأحياء. أنعمت عليه أن ينطق باسمك يا وهاب، ويسبح باسمك يا خلاق، ووهبت الإنسان كي ينفرد بالنطق لسانا مع شفتين. احتار العلماء أمام السر الأعظم في نطق الإنسان، هل يكمن هذا السر في حنجرته أم يكمن في لسان الإنسان وشفتيه؟ أم تراه في العقل البشري يحرك آلة نطق الإنسان بأمر الخلاق الأعظم؟

أحمدك يا إلهي، ساعدني أن أشكر نعماءك، وأعني أن أحفظ يا رب لساني حتى لا ينطق إلا بالحق ويسبح باسمي. سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحانك يا ربي، سبحانك.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دعاء الصباح. دعاء الصباح. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر وأنت على كل شيء قدير. دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.

0: عسلامة، مرحبا بكم في ثاني موعد من برنامج ذات صيف. هذا الأسبوع الثاني من صيف 2026 نعديو مساحتنا. صحيح الأسبوع اللي فات حكينا على المهرجان الجاز، حكينا على تاريخ هذا المهرجان، خصوصية هذا المهرجان، مهرجان الجاز بالتبرقة. اليوم باعتبار أنه الافتتاح الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي، اليوم تكون ربط وبث مباشر من مسرح الدقة الأثري. من كذلك اليوم كي نحكيو على هذا المهرجان، نحكيو على عراقة هذا المهرجان، نحكيو على أهم النجوم اللي كانوا موجودين في هذا المهرجان. زاد يمكن من في الخمسينية ومن التحذيرات اللي حضروها إدارة المهرجان وهيئة المهرجان هذه السنة، مش يكون ثم وثائقي خاص بمهرجان دقة الدولي، وثائقي يحكي على الخمسينية ويحكي على المسرح، يحكي على أهم العروض اللي كانت موجودة في هذا المهرجان، أهم النجوم. زادة نعرفوا برشا أسماء كانت موجودة، نعرفوا زادة استقطاب الجماهير اللي كانت تكون موجودة في هذا المهرجان، مهرجان دقة الدولي ومسرح دقة الأثري. اليوم كي نحكيو على الخمسينية، أكيد بالنسبة لنا احنا يهمنا انه يتوج 50 سنة من العمل، 50 سنة من المثابرة، 50 سنة من العطاء، 50 سنة من احترام الفن، خاصة وأنه كي نحكيو على المسارح نحكيو ونحكيو على المهرجانات بصفة عامة، نحكيو على انه تكون فيه برشا عروض وتكون فيه صحيح عروض فنيه بالاساس، ولكن حتى المسرح كان موجود، خاصه كي نحكيو على مسرح دقة الاثري اللي احتضن عديد العروض المسرحيه سواء اوروبيه خاصه من فرنسا او الاعمال التونسيه. اليوم كي نحكيو على خمسينية هذا المهرجان، أكيد خاصة كلنا نعرف أنه سهرة الافتتاح مش تكون مع الفنانة خريجة ستار أكاديمي شيماء هلالي اللي باش تكون اليوم موجودة في افتتاح هذا المهرجان وافتتاح الخمسينية، خمسينية مهرجان دقة الأثري. اليوم كي نحكيو على هذا المهرجان أكيد مش تكون فيه بصمة خاصة، مش تكون فيه زادة كلمات خاصة تنجم تكون، خاصة وأنه كي نحكيو على مدير المهرجان، كي نحكيو على الهيئة المديرة، نحكيو على سنوات من العمل، نحكيو على أسماء كانت موجودة ولازالت موجودة في من أجل العطاء، من أجل إرضاء الجماهير كل خطر. مهرجان دقة خاصة في الدورة 49 كانت تلبي جميع الأذواق، يعني كانت حتى الحضور وهذا اللي واكبناه خاصة في السهرات، مسهرات مهرجانات بالنسبة لنا احنا، انه كانت موجودة العروض اللي تستقطب حتى الجماهير اللي تنجم تجيها من بعيد، يعني مثلا انه نلقاو كيف السنة خاصة وانه خمسينية انطلقت مع ماي، انطلقت من ماي، انطلقت مع الروك، وانطلقت مع ادامس، نسيت الاسم، نسيت اسم الفنان، ولكن هذا هو خاطر في ماي كانت حفلتين من احلى الحفلات اللي موجوده في دقه في احتفالا، ويمكن هذه افونغو بالنسبه لاداره المهرجان في خمسينيه المهرجان. هذا ان شاء الله بعد شويه مش يكون معنا زميلنا نبيل الشيخاوي في ربط مباشر من المسرح الاثري بدقة، ننتلقوا مع نبيل ومن بعد نرجعوا نواصلوا حديثنا.
1: مرحبا بك، تحية ليك، من تحية لكل سادة المستمعين عبر موجة إذاعة القيف. أكيد تحف على دقة، تحف على الموقع الأثري في حد ذاته اللي يحمل في طياته ثقافة كاملة في هذا المسرح النصف دائري اللي يعود تقريبا تاريخه القرن الثاني الميلادي وحافظ على نسمات من روما وصولا إلى الفترة الحالية. هذا المسرح كما قلت بكري نصف قرن من مهرجانات كانت على هذا الركح الجميل، احتضنت جمهور من تونس أو من دول الجوار، أيضا وفود أجنبية. أشهر التالي برايم أدامس الفنان الكندي كان على هذا الركح وعبر بطبيعة عن ساعاته وعبر أن يكون موجود على هذا المسرح الروماني اللي هو في الواقع يعتبر فريد من نوعه بعد مسرح قرطاج وبعد أيضا مسرح تيماجادا في الجزائر وأيضا مسرح الأخرى كما جرش وكما اليونان وغيره. الليلة بتبيع شيخ المهرجانات مهرجان دقة الدول يعيش احتفال أكثر منه مهرجان احتفال لأنه الليلة افتتاح دورة 50 لمهرجان تقة أو تيجا كما تنطق باللغة البونية القديمة واللي تعني الحجارة القديمة اللي قريبة من مدينة دقة. دقة الحاضرة في الواقع الطريق الوطنية الرابطة 17 من تونس 110 كيلومتر باتجاه الكاف 60 كيلومتر، الرابطة لقعفور 50 كيلومتر باتجاه باجة أيضا 60 كيلومتر، دقة التي تتوسط ربوع الشمال الغربي، دقة الزيتين، دقة أيضا الإخضرار، دقة سهول والمياه. دقة الجميلة الليلة تتحول من دقة الصامتة إلى دقة المشاغبة لأن المسرح اللي زروه زوار في النهار وهو صامت الليلة أصبح مشاغب بالإضاءات أيضا الوفود اللي قاعد تجي لافتتاح مهرجان دقة الدولي في دورته 50. الليلة بتبيع قلت احتفال أكثر منه مهرجان لأنه الليلة وفود أجنبية موجودة في حاضرة في المسرح، بعض السفراء بعض السفارات أيضا موجودين بعض الضيوف. أكيد أنه مش تكون الليلة فيها نمط آخر، البداية مش تكون بعرض شريط على وثائقي يروي قصة تاريخ دقة، ليس تاريخ من ناحية الأثرية وإنما تاريخ المهرجان وهذا المسرح اللي في طيات وعلى روحه قدم العديد من الفنانين على مستوى وطني على مستوى عالمي وأيضا كان اختبار حقيقي وانطلاق لبعض الفنانين مستوى إقليمي وحتى عالمي. الليلة عرض شريط هذه إن شاء الله مش يبدأ بعد شوية لأنه تعرف ارتفاع درجة الحرارة هذا المساء مع التغيرات المناخية اللي سادت المناطق الشمال الغربي خلى ربما تأخير نسبي في العرض مع ناس متى الصيف تكون متميزة. الحضور الجماهيري مكثف، نعرف منيح أنه مسرح دقة يتساعد 3000 متفرج فرج نجم نقول ثلاثة أرباع إلى حدود هذه اللحظة موجودين. بكري شوية عشنا بداية التحضير لسهرة الليلة سهرة الفنانة التونسية العربية اللي تجمع من مدرسة طربية القديمة واللي اختارت أنها تكون حاضرة في افتتاح مهرجان دقة بمثابة اختبار لها لدخول بوابة المهرجانات ليس على مستوى وطني بل حتى على مستوى عربي لأنه نعرف منيح شامل الهلال والتجربة الخليجية في السعودية والتجربة على المحافظة الأغنية التونسية وإدماجها للمدرسة الطربية ربما مش تخليها في اختبار حقيقي في سهرة الليلة. الحاجة الأكثر أهمية الليلة هو الحضور الإعلامي المكثف في وسائل الإعلام البصرية المكتوبة وأيضا السمعية إضافة أيضا لحضور عديد الضيوف وأحباء مدينة دقة وأحباء المهرجان لأنه كما قلت المهرجان مش يكون فيه تكريمات مش يكون فيه أيضا تاريخ هذا المهرجان عريق وذلك علاش حاليا ثم شاشة عملاقة أمام الركح قاعدين ننتظروا تدريجيا لأنه ثم بعض الضيوف قاعدين يحضروا على مستوى عالي في المسرح في نفس السياق أيضا أجواء بأتم معنى الكلمة ناس مستانسة برشا نجم نقولوا بهذا المسرح بإيقاعاته صور جميلة صور ذكريات هو احتفال أكثر منه بداية مهرجان. على كل بالنسبة للسادة المستمعين اللي تبعوا مهرجان دقة أكيد أنه في البرنامج عندنا أسماء كبيرة من طربيات شيماء الهلالي الليلة غدوة مش يكون من جهة باجة ومن جهة البرسل محمد صابر الوسياتي نهار 12 جويلي مش يكون مرتضى الفتيتي ثم يوم 15 مش يكون بتبيع طارق الزهري اللي هو مش يقدم عرض في الواقع مع التمثيل اليوت بعد نرجع للفولكلور نرجع شوية الإيقاعات مع رؤوف ماهر يوم 17 جويلية ما ننسوش أول مرة الفنان المصري مش يكون موجود نهار 18 جويلية على هذا الركح الفنان حكيم ثم يتوجه للمسرح للضحك مع نبيل بن سمية لطفي بوشنيق مش يكون في حاضر في صارت 21 جويلية والأحلى منها أيضا روائع بليغ حمدي ليلة 24 جويلية ليلة احتفال بعيد الجمهورية مع مروة ناجي وروائع بليغ حمدي يوم الجمهورية 25 جويلية اللي هو مش يكون عرض الزيارة على هذا الركح. هذه فكرة أولية نسمات صيفية جميلة برشا بعد شويه بتبيع مش ينطلق في عرض الشريط الوثائقي وتقديم ايضا المهرجان مع مدير المهرجان مختار بالعاتق وربما ايضا تقديم في حداته للسهره. هذه الاجواء العامه حاجات مزيانه برشا. الحاجه ايضا فرحتنا اليوم انه ايضا تبرسق اليوم ودقه وخاصه مدينه تبرسق شهدت ايقاع جميل برشا توافد استقبال رائع في الواقع من الاهالي استقبال رائع تزامن ايضا مع ناس تحب ايضا الكره ويتبعوا مليح ايضا ماتش ما بين اسبانيا وبلجيكيا لكن هذا ما ننساهمش انه لو عندهم ضيوف بطبيعه وهذا ما لاحظناه في الطريق وصولا الى المسرح الاثري الجميل في مدينه دقه. هذه الاثنين الاوليه ايمان من مسرح الاثري بدقه في طرح احتفال ب 50 مهرجان دقه الدولي.
0: يعطيك الصحة زميلنا نبيل الشيخاوي. أكيد احنا ما زلنا في المتابعة والنقل المباشر اللي هي سهرة الافتتاح، افتتاح الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي. احنا موجودين زادة باش هكاك نجمو نحكيو شوية خاصة على هذا المهرجان، خاصة كي نحكيو على برنامج ذات صيف، رانا نسترجعوا من خلاله بعض الذكريات، يمكن من أهم الذكريات وهذايا اللي مش نشوفوهم بعد إن شاء الله مع الكلمة الافتتاحية ومع الدوكيومنتير اللي محضرينه إدارة المهرجان دقة الدولي. كلها ذكريات وتمشي في صلب برنامجنا اليوم، خاصة كي نحكيه على يمكن بعض الملامح اللي موجودة من الدوكيومنتير، إنه موجودة الحوار مع السيدة منى نور الدين اللي نعرفوها إنه أصلا زوجها أصيل مدينة التبرسق، وكانت هي اعتلت هذا المسرح، مسرح دقة أثري. كذلك بعض كيف ما حكى زميلنا انه موجود بعض التكريمات، اكيد التكريمات مش تكون تشمل الهيئات المديره اللي كانت سابقا واللي عطاو من جهدهم، عطاو وزاده من وقتهم لهذا المهرجان باش يوصل اليوم يحتفي ويحتفلوا بالدوره 50 لمهرجان دقه الدولي. احنا خلينا ننطلقوا هاكا افون جو حتى منا، احنا قبل ما ننطلقوا مع سهره شي مهلي ننطلقوا مع أغنية لشيمة هلالي، وراجعين نواصلوا مشوارنا مع زميلنا نبيل الشيخاوي.

0: ما زلنا مش نسمعوا شيء مهلل، ما هي شيء من استوديو مروة الجدعوني، بالعكس مش نسمعوها من بعد نستمتعوا بها من المسرح الأثري بدقة مباشرة في افتتاح مهرجان الدورة 50 لمهرجان دقة الأثري. خلينا نبدأ بالتقديم، خاصة وأنه صار انطلقت مخرة اليوم، ولكن هذا ما يمنعش أنه مش تكون ثم برشا أجواء جيدة في على ربح مسرح دقة الأثري. ننطلقوا مع التقديم
1: وبعد إن شاء الله وقت اللوجيستيك تبقى موجودة يتعدى وتنجموا وتتفرجوا فيه، وإن شاء الله تذكرونا بخير. احنا حاولنا نأرخوا الفترة مهمة جدا في تاريخ الشمال الغربي كجهة، ولكن زاد في تاريخ الذاكرة متاع بلادنا ذاكرة تونس. حاولنا اليوم ما نجحناش، نعدوكم باش نرجع ممكن ابتداء من غدوة افيك اون ميور لوجيستيك اي اون ايكيب ان بو بلو جو بوان. بون سواري كومين، بون سواري. عندكم سهرة حلوة برشا برشا برشا برشا مع فنانة تونسية نعتز بوجودها معنا الليلة، شيماء هلالة بوسويت ان اكسلون كونسور.
2: هذا تقديم للمهرجان. حابين نذكر الساده المستمعين انه تم الاعتذار لتقديم الشريط الوثائقي لاسباب تقنيه، مش نتلقوا مباشره في عرض سهره لشيماء الهلالي. خلينا نتلقوا شيماء الهلالي. اولا شيماء الهلالي اصيل مدينه عين دراهم، نعرفوا مليح باش ما يعرفوش المعلومه دي، اللي هي اصيل مدينه عين دراهم من مواليد 1984. معروفه برشا انها في سن العاشره تقريبا من عمرها غنت في حفله خاصه، ماهيش حفله معناها نقصد نحن بالمفهوم الكوميرسيال، وانما حفله عائليه، وكانت بالاذن من ابيها وامها وقتها اكتشفوها، واكتشفها احد العازفين انذاك بالصدفه في مدينه عين دراهم، وقت انصحها ان تكمل مشوار الموسيقي. شيماء الهلالي تعديت من بعد في المدرسه الموسيقيه ودرست موسيقى ودرست المدرسه الترابيه. نعرفوا مليح في البدايه نتاعها كان اختيارها ان شيماء الهلالي مش تكون في اصوات ذا فويس، وذاك علاش اخترت انها تكون في ستار اكاديمي. لكن علاش ستار اكاديمي بالذات؟ لانه الانطلاقه الحقيقيه لاصوات ترابيه كانت مفقوده في انذاك في الواقع في تونس، وكانت مفقوده في الوطن العربي، وتم اختيارها من المجموعه الكل كانت مصنفه الرابعه في ستار اكاديمي. من هناك بدات التجربه. لكن شكون يعرف شيماء الهلالي؟ يعرفها باغنيه توس الخضراء، لانه قله قليله يعرف مليح الاغنيه اللي طردوها في المناسبات الوطنيه هي لشيماء الهلالي. شيماء الهلالي اللي قدمت دي مورسو نسموهم نحن دي ريبريز موسيقيه ترابيه جميله برشا، خلاها تنجح اكثر في الخليج، وفي الواقع بقات اكثر من 7 سنوات تقريبا في صمت في الخليج فقط، ودخلت تجربه جديده اللي هي الاغنيه التونسيه بلهجه خليجيه في الخليج، وقامت مجموعه حفلات في لبنان وفي دبي وفي الاردن. عودتها لتونس كانت بعد سنوات، العوده نتاعها كانت من باب الكبير، العوده نتاعها كانت في اطار مشروع غنائي ترابي يحمل الطابع التونسي، يحمل الطابع الخليجي، يحمل ايضا الطابع المغاربي. المدرسه الترابيه اللي تنتمي لها شيماء الهلالي خلتها تكون في افتتاح مهرجان دقة في سهرة الليلة. كانت ثم تحضيرات كبيرة بالنسبة لها وبروفة كبيرة برشا الليلات السابقة، لأنه بالنسبة لها كما قلنا في البداية أول تجربة في افتتاح مهرجان في تونس، أول تجربة لها. مبدئيا مش تنطلق الحفلة، ثم نجم نقولوا عدد كبير من العازفين، ذكرونا شوية بسهرة مي فاروق، ذكرونا أيضا بالسهرات الطربية الكبيرة يكون فيها أكثر عدد من العازفين، عددا تقريبا 25 عازف. ونعرف مليح في سهرة كما هذه فيها عندها جمهور ذواق، عندها جمهور ينتظر الكثير من شيماء الهلالي. من جملة أيضا ما لاحظناه شيماء الهلالي في الأيامات الأخيرة تبحث على ديو جديد في إن شاء الله أغاني راي، مش يكون ميكس أو ميلونج ما بين أغنية طربية وجزء من نسموه نحن أغاني راي، من خروج على الأقل من نمطية قديمة. وتعرف مليح أنه ربما هذه جزء من شهرة شيماء الهلالي. على كل سهرة الليلة الجمهور نقولوا مقبول جدا، وربما برشا أتمنى أنه يشاهد ولو القليل من فيلم الوثائقي، لكن أسباب تقنية جزئية هذاك علاش اعتذروا، وربما البعض الآخر يقول طويل شوية وربما ياخذ ساعة وجمهور يقلق، التزامات مع الفنانة أنها يلزمها تبدأ في توقيت معين خلينا نعتبره تقنيا، لكن الحقيقة أنها يحبوا يشوفوا أكثر شيء من هذين. تنطلق السهرة وفقا للعقد المبرم ما بين الإدارة الفنية للفنانة والفنانة شيماء الهلالي. دقائق فقط، نجم نقولوا دقيقة أو دقيقتين باش تنطلق، لأنه الآن قاعدين التحضير النهائي للمجموعة. كما ذكرت أجواء عالمية في الواقع في مدينة دقة، الإضاءات على المسرح مسرح النصف الدائري في مدينة دقة، واللي تربع موقع أثري متميز كما الكابيتول كما الساحة العمومية كما الحمامات كما المنازل الرومانية، أيضا المسرح من أصل المسارح. ونحب أذكر سيد المستمعين أنه الموقع الأثري بدقة هو مصنف عالميا طرف اليونسكو منذ 1997، وذلك علاش برشا يجي دقة ليس فقط حبا للفن بل أيضا حب للموقع، حب أيضا للصور، وحب أيضا لاكتشاف الموقع الأثري الوحيد اللي تبقى بعيد عن السكان، والموقع الأثري الوحيد اللي تبقى موقع متكامل بعيد عن الحياة اليومية، وذلك علاش يحبوها دقة، وذلك علاش دقة تبقى عندها رمزية كبيرة برشا سواء كان في التاريخ أو في الإرث الروماني أو أيضا في الإرث المسرحي والفني. صور جميلة كبيرة برشا. هذه الرحلة مش تنطلق بعد شوية مع شيماء الهلالي، ونعرف مليح أيضا للفنانة شيماء الهلالي باش تقدم كما قلت سهرة ترابية، والأحلى منها أيضا أنه تقريبا عنده زوج سهرات ترابية في مهرجان دقة الدولي مع مروة ناجي روائع بليغ حمدي، بيكون شهر نهار 24 جويلية والليلة الافتتاح 10 جويلية. في هذا زوج سهرات ترابية بالطبيعة تم التنويشة في البرنامج، تم التنويشة كبيرة أيضا في اختياراتهم. صحيح البعض منهم لام شوية أنه مش كما الأسماء اللي رناها في السنوات الفاتة، لكن إدارة المهرجان خلت بالطبيعة حسب الإمكانيات الموجودة، حسب أيضا ما وجد في المهرجانات التونسية، أمكن لنا على الأقل تنسيق أسماء عالمية وأسماء محبوبة برشا على مستوى وطني وأسماء أيضا للاكتشاف. إضافة أيضا أنه نرجع شوية للمدرسة القديمة، المدرسة الغنائية كما شيماء الهلالي كما مروة ناجي وكما أيضا حكيم، دون أن ننسى أيضا أهالي الجهة كما محمد صبري وسلاتي، وأيضا الفولكلور والأغاني التراثية مع رؤوف ماهر. وهذه بالطبيعة مهمة المهرجان، وهذا بالطبيعة خصوصية مهرجان دقة الإخلاء على نمط هدايا. دقائق فقط وينطلق العرض مباشرة هنا من المسرح الأثري بدقة.
0: يعطيك الصحة الزميلة نبيلة الشيخاوي، في انتظار انطلاق العرض عرض شيماء هلالي. كيف ما حكى انه البداية متاحة خاصة المسيرة لشيماء هلالي عرفناها الكل، وهي خريجة ستار اكاديمي، شكون ما طبعش ستار اكاديمي، شكون ما يعرفش شيماء هلالي، شكون ما يعرفش خاصة الغنيتين اللي عديناهم، خاصة الاغنية الاولى من بيعش بدقيقة، كذلك تونس الخضراء، شكون ما سمحهاش في إذاعات التعدد. كيف ما حكى زميلنا أنه البداية متاحة بدأت الغناء وهي عمرها 11 سنة في قناة 21 سابقا، كذلك كي غنيت على ركح مسرح القرطاج وفي مهرجان قرطاج الدولي عمرها 17 سنة. وكيف ما حكينا أنه ستار أكاديمي كان من أهم المحطات في حياتها، وكان فيه برشا صبر وحزن تعب، وكذلك نعرفوا انه حتى بالنسبه ليهم هما كيفاش عاشوا الوحده، كيفاش عاشوا هذا الفرحه، كيفاش عاشوا الحزن. صحيح مش سهل تكون بعيد على بلادك، خاصه وانه نعرفوا انه في مكان مغلق يتلموا فيه كل الجنسيات من الوطن العربي، وكل واحد يمثل بلاده في الوقت هذاك. اليوم كي نحكيه على شيماء هلالي خاصة بعد الغياب رجعت، ولكن محبة الجمهور ما تنساتش بالنسبة لهذه الفنانة شيماء هلالي. حكيت انها خاصة في ليزانترفيو اللي كانوا موجودين معها خلال البروفات اللي تحضر فيها خصيصا لمهرجان دقة الدولي وللافتتاح، حكيت انها متحمسة وسعيدة برشا بافتتاح مهرجان دقة ومحضرين برشا مفاجآت كبيرة. حكيت زادة انه البرنامج باش يكون فيه اغاني معروفة وناجحة، وفما برشا اغاني تونسية. قالت انه زادة بعد الستار اكاديمي فضلت روحها بصوتها، والدخول للسوق ما كانش سهل، واختارت الغناء الرازين رزين بالنسبة راسين يعني بالنسبة لها هي، خاصة انه الاغاني متاعها كانت حتى في صحيح ايقاعات خفيفة ولكن كانت ترابية بالاساس. اليوم كي نحكيو بالنسبة لها هي تحكي انها في اطار التحضير لالبوم خليجي ومصري وتونسي، اختارت زوز اغاني لاحمد الهرمي وقاعدة تلوج على برشا اغاني تونسية، خاصة اللي تتغنى مثلا على تكون فيها تام يعني موضوع كيف الـ الأخ. نهار 5 أوت إن شاء الله مش يكون عندها عرض في سوسة، وكذلك باش تكون زادة موجودة في الحمامات في حفلة خاصة. كذلك حكيت إنها يمكن عيلتها خذت لها وقتها، خاصة وأنه بعد الزواج تلهيت بصغيراتها للي دخلوا يقرأوا باش هكاكا ترجع هي الفن من الباب الكبير وترجع لأعمالها وإنتاجاتها. هذه شيء مهلالي في كلمتين، خاصة بالنسبة لنا احنا كي نحكيو عليها هذه الفنانة اللي اليوم متواجدة في حفل وسهرة افتتاح الدورة 50 لأيام لمهرجان دقة الدولي. تفضل نبيل.
2: انطلق العرض حاليا مع بداية سهرة الفنانة، انطلق منذ تقريبا 2 ثواني بداية حفلة سهرة الفنانة شيماء الهلالي.

0: هذه بطبيعة
1: شكرا
0: بداية
1: شكرا.
0: السهرة مع افتتاح الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي.
1: خليني نشوف الجمهور الرائع الليلة. قبل كل شيء أنا سعيدة جدا بحضوري معاكم الليلة. يعني الإحساس نحس فيها أكثر من إحساس يعديه الباك بصراحة. أنا شو نجح في الباك الليلة معنا؟ شون يهز يده الفوق اللي نجح معنا في الباك. لا فما ناجحين. ألف ألف مبروك. نغنيولهم حاجة؟
0: بتبع المصفحة الأولى للفنان الشمالي لجمهور مدينة دقة ومسرح الأثري بدقة. نعرف منيح عودة بعد سنوات للمسارح بالنسبة للشباب الأهلاوي. هو بيغني خصيصا للناجحين في دار المراهقة.

0: ngobrol, lebih berubah.
1: نذكر سادة المستمعين أنه بالطبيعة صارت الافتتاح هذه هي تحمل طابع طربي كما قلنا شامل هلالي كما ذكر زينت إيمان منذ حين هي خريجة ستار أكاديمية خرجت أيضا الاكتشاف التونسي اكتشاف المواهب ونذكر مليح من اكتشاف المواهب كان في الواقع على الفلاتلجة الوطنية مع الشابي جملة الأصوات المتميزة النجم نقولوا البريئة اللي قدمت صوت رائع وبالتجربة بالطبيعة بالمشاركات العربية بالمشاركة أيضا في المهرجانات الدولية خلى شامل هلالي تاخذ خصوصية جديدة هو الألغام الترابية والعودة للمدرسة الترابية للمحافظة على اللهجة التونسية وأيضا ربما مش نسمعوا الليلة لبعض الأغاني.

سافرت بطبيعة الخليج وذكروا ونعرفوا بالمطربة هدية اللي هي بطبيعة كانت من اكتشافات المواهب التونسية، كانت من اكتشافات أيضا صار أكاديمي، والتجربة بتاعها بطبيعة تواصلت من

0: تفكرت حيل.
1: ذات صيف، ذات صيف مع إيمان مرعي.

0: 시끄러워, 시끄러워.
1: زين ما سمعك بالسهرة زي فيلم نوعات دائما اللي في المهرجان افتتاح مهرجان دقة في دورته ده 50 كما قلت سامي الهلالي رجعت بنا ذكريات طلب الآن تكريم سامي الهلالي بباقة ورود بالطبيعة هذه رمز الحب لمدينة دقة كما قلت سامي الهلالي عادة المسرح في أول لقاء مع الجمهور

0: جهة هذه أقوى من هذه. هو رفعي توا. اسمع الجهة هذه توا. لما تقرب
1: واو
0: مع بعض

0: شكرا.
1: شيماء الهيلي رجعت بينا 1990، رجعت بينا لتربية صلاح جرنوبي الحال جميلة، الأغنية اللي غنت بها المرحومة وردة. كنا في البداية وقبل موجز الأنبياء كنا نسمع أيضا ولا مرة ركبنا سوا، رجعت بينا الذاكرة للموسيقار الراحل مرحوم بركات.
0: حد نسمعكم أغنية عزيزة برشا على قلبي، وهي ليلة ديديكاس للمايسترو قتيبة الرحالي، سمعوها تصفيقة كبيرة كبيرة برشا للفرقة الموسيقية. نوروني أساتذتنا، نورين محليكم بالأبيض، شو رأيكم فيهم بالأبيض؟ محليهم بالليلة نوريك لابسين بالبلون.
1: كما قلت في البداية
0: أغني أول مرة بحياتي
1: أغني طربية معروفة،
0: حس أن أنا طايرة، حس أن أنا طايرة، والأول مرة بشوف الحب في عيوني، وعرفت الليل وسهرت أغني يا ليل، وياه الحب جميل ونجومه صاحبوني، ونجومه
1: بالطبيعة تنتظروا أنغام خاصة بها كما أنت نسيت كل الحكاية تحبك من بيعشق بحبك دقيقة حاجات مزيانة برشا نعرفوهاش أنا وليلي. البنات ذات بالأنغام يحبوها الجمهور، يحبوها أيضا ينجموا يربوها معاها. نعرف مليح من البداية كانت البنات فما شوية ارتجال من الفنان شيماء الهلالي، تعرف مليح افتتاح صعيب شويه لاي فنان تونسي في مهرجان عريق ومهرجان دقه، خذت كما نقولوا احنا الثقه بعد تقريبا الاغاني الاولى، مشات اغنيه وطنيه ثم رجع في الطربيات ولا مره ركبنا سوا بتونس بيك والان.

0: شكرا، عجبتكم؟ شكرا.
1: مازال ما وصلنا معكم السهرة أصدقائي من مسرح الأثري بدقة لطرف افتتاح مرجان دورة 50 للفنانة شيماء الهلالي اللي افتتحت هذه الدورة كما قلنا غناء أغاني ترابية. ننتظر برشا الأغاني.
0: تونسي ولا
1: اسمه
0: خليجي؟
1: تونسي
0: ولا خليجي؟
1: لأن دوت بأغاني ترابية عشقها الجمهور الآن. ننتظر بتبيع مدرسة شيماء الهلالي أغاني تونسية أغاني خليجية نعرفوا بيها. تعاملت برشا مع الفنان طلال خاصة في تحضير الأنغام الخليجية، تعاملت أيضا مع عديد الفنانين التونسيين، لكن في النهاية
0: بطبيعة مش غني كل شيء.
1: هذا بطبيعة ثم كما قلت نحن حضور أنه بين أغاني التونسية والأغاني الخليجية، هذا ما نحبه أيضا في هذه السهرات سهرة الافتتاح. هذه أجواءنا، هذه مخاطبة مع الجمهور بطبيعة شيء من هلالي. بطبيعة نقول احنا مصاحف مع جمهور التونسي في مهرجان دق، كلمة حلوهم الجمهور يحب أغانيه، يحب أيضا بعض الأنغام ربما يرددها، وهذه بطبيعة ميزة الجماهير وميزة الفنان التونسي اللي يفهم برشا جمهور ويفهم برشا
0: عشاق المهرجانات. أنا شقيت سبع بحور،
1: جيتك
0: النادي يا جد أجدادي، برشا عبد الله كانك نغار نغرلي، جبت فيد الجاوي والبخور، قلبي مقهور ما عاد فيا، جيتك النادي بابا عبد الله. صحيح شمس، شمس فين جاوي البخور يا شمس؟

0: كوكتيل تراثي جمع ما بين الفولكلور الصوفي والفولكلور الاسطنبالي، اغاني قديمه، رجعنا شويه لشقيق سبع بحور، ايمان الشريف وغازي العيادي اللي تغنوا بها برشا. اغنيه تراثيه ايضا مرتبطه بالاسطنبالي، هي مدائح صوتيه نعرفوها في التراث المادي والنادي التونسي. كيف سيدي منصور يا بابا، الاغنيه المعروفه الفولكلوريه اللي تغنى بها صابر الربيعي واللي تعرفت شهره كبيره برشا في سواقس. الان بعد العوده للانغام التراثيه الانغام الصوفيه فيها ايضا ايقاعات اسطنبالي، باش نمشوا شويه ربما لتجربه جديده شامل الهلالي، تجربه الخليجيه.
1: الاغنيه للخاطبين الليله
0: نعرف مليح تعاملت مع الملحن طلال في السعودية.
1: ألف خاطب جاي وانت بس تتفرج كسر او بيباني، قلت لك جيب امك اربط اسمي باسمك ولا كلمة همك لو اروح الثاني هكا. يلا بينا
0: جمهور ضمن في افتتاح مهرجان دقة للدورة 50 كما قلت، تجربة لأول مرة باش نسمعوا الأنغام الخليجية كما قلت لشام الهلالي، تجربة دي ما عرفناهاش برشا في المهرجانات التونسية، ما عرفناهاش برشا في الأنغام، أول مرة شام الهلالي يقع خليجي على

0: يعطيكم الصحة شباب.
1: نعرف وصلنا
0: مش غنو خليجي.
1: بالضبط انا احسن كلمه قالتها مش بسيان غنو خليجي، نعرفوا اللي تعاملت برشا مع عبد اللطيف الميمي في الكلمات والالحان مع الدكتور طلال، من ابرز انغام اللي تغنت بها الفنان الشام الهلالي بالانغام الخليجيه، كل الحكايه اللي هي اصدارات 2025، انت حبك اصدارات 2024، اعذرك، احب عنادي، وعقليه، هذه اربع تقريبا اشهر اغاني الخليجيه المعروفه بهم. شيماء الهلالي كما قلت عملت برشا في كلمات مع الشاعر عبد اللطيف الباني وكيف هاني عبد الكريم هذا مصوص معروفين في السعوديه، من الالحان ايضا الدكتور طلال، واغلب الانغام من توزيع زيد عادل. هذه تجربه، لكن بالطبيعه نعرف مليح الجمهور التونسي يميل برشا الاغاني الشرقيه الترابيه المصريه اللبنانيه السوريه، عنده صعوبه احيانا في فهم كلمات اغاني خارجيه، برغم بالطبيعه نعرف مليح الانغام هذه كما اغنيه الاماكن وغيره، برشا انغام خارجيه حبوها برشا لانها فرضت نفسها بالكلمات بالتوزيع بالالحان بالاصوات جميله، واللي هي تجربه غنائيه فريده من نوعها. على كل شيء من الهلالي الان صوره اخرى للفنانه التونسيه تجمع بين انغام خليجيه، انغام ترابيه، انغام فولكلوريه، تجمع في طريقتها تقريبا مدارس موسيقيه متنوعه نكتشفوها مع عنش اجتياح مهرجان دقه الدولي، وبطبيعه خطابها الان مع الجمهور.

0: مرة أخرى.
1: زين المصري معكم رحلة بإلى في طرف تحمى رجاء دقة أبوه.

مين وياش هذه تقريبا أبرز جلسين اللي غنتهم الفنانة شامل الهليل من بياشة بدقيقة من إصدارات 2009 ترجعنا شوية 2009 لكلمة الشاعر فارس اسكندر والحان حمد سليم سلامة. هذه من أبرز أغاني اللي تواصل على منصات التواصل الاجتماعي خاصة الفنانة شامل الهليل من بياشة بدقيقة إلا أنا بتبع كلمات معبرة في لحظات ربما نعرفوها الأغاني الرومانسية كان فيها ازدحام كبير برشا في سنوات 2008 2009 ونعرفوا مليح أنغام إليسا أنغام شيرين أنغام رومانسية كبيرة لكن المزاحمة أيضا مع الأغنية التونسية كان صعيب لكن شامل الهلالي بكلمات الأغنية من بياشة بدقيقة خذت نجم كله نجاح كبير برشا وعرفناها بعد إعادتها على منصات التواصل الاجتماعي وهذه اللي خذت ربما تعرف شامل الهلالي بالأغاني هذه الرومانسية وبعدت شوية من مدرسة الترابية القديمة والريبريز بالطبيعة والكاور اللي نعرفوه اللي تعود به الأنغام القديمة رجعت أنغام جديدة على كل رحلة كبيرة في الواقع هي الصحة نجم نقولوا في الافتتاح أنها مزجت برشا بين أنغام فولكلورية أنغام تونسية أنغام خليجية أنغام ترابية عودة مرة أخرى لإيقاع مع الجمهور مع المصافحة لسهرة شامل هي المسرح دقة في إطار الدورة 50 مهرجان

بأحلى مقاطع أم كلثوم وأغاني أم كلثوم نوصل ختام مساحتنا احنا اليوم من استوديو المروة الجدعوني، استوديو المباشر لإذاعة الكيف. حفلة امتدت أكثر من ساعة ونص ومازالت متواصلة، ظهر لي معاه في مهرجان دقة الدولي حفلة

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا. الإيمان استقرار القلوب ونور الجباه وزاد الحياة، الإيمان علاج لكل داء ومورد عطايا السماء، أرض خصبة لإجابة الدعاء، من رزق الإيمان فهو المرحوم، وإذا خالطت حلاوة الإيمان بشاشة القلوب عندها يتلذذ العبد بالطاعات ويتحمل المشاق في سبيل رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يجد حلاوة الإيمان في قلبه راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وحقيقة الإيمان حقيقة في القلب وحقيقة في اللسان وحقيقة في الجوارح والأركان. أما حقيقة اللسان فهي النطق بالشهادتين، وحقيقة القلب هي الجزم الذي لا يخالطه أدنى شك في كل قضايا الإيمان. وأما الإيمان في الجوارح والأركان فهي الخضوع والإذعان والاستسلام لكل أوامر الله، وهذا هو الإيمان الحقيقي. والله سبحانه وتعالى يزين الإيمان في قلوب عباده المخلصين ويحببه إليهم، قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فهم يرون الوجود جميلة والحياة رائعة، يشعرون بالغبطة بإيمانهم الذي يملأ قلوبهم نورا. ونور الإيمان يسعى للمؤمنين يضيء طريقهم ويخبرهم بمصيرهم. يقول سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. آيات تنير القلوب، تضيء البصيرة، وتشرح الصدر، تزيد من الخشية والرهبة، وتدفع إلى التوجه إلى الله والإخلاص له والركون إليها. إنها الصورة الجميلة الوضيئة للمؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم.

لذة الإيمان بالله تعالى أنه الفعال لما يريد، وأنه إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه بيده ملكوت كل شيء، وأنه لا يشرك في حكمه أحدا، وأنه يجير ولا يجار عليها. كل هذا يجعل العبد يعيش في سعادة، لأن هذا الإله العظيم وعد أهل الإيمان بقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا. ولهذا ترتاح قلوب أهل الإيمان ويكون اعتمادهم وتوكلهم على الله تعالى وحده. ولذة الإيمان بيوم القيامة لذة ما بعدها لذة، لأن المؤمن الذي نشأ على طاعة الله وكان قلبه معلقا بالمساجد وكان يحب الآخرين لله تعالى على موعد في ظل عرش الرحمن عز وجل، لذة الإيمان بيوم القيامة ما بعدها لذة، لأن المؤمن ينتظر أن يسمع النداء في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هو على موعد مع قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعلى موعد مع قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فمن أراد كل هذا، من أراد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، فعليه بالإكثار من تلاوة القرآن العظيم. قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من أراد لذة الإيمان عليه بمجالسة الصالحين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة أعمله. اللهم وفقنا لطاعتك ظاهرا وباطنا.

اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطوعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا وثبت حججنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تفتنا في ديننا، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس على المخطط التنموي 26-2030-2000 برمته، وذلك بموافقة 56 عضوا مقابل رفض 6 أصوات، في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت. هذا وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لهذا المخطط يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة. تنطلق بداية من اليوم السبت فعاليات المصيف الجهوي لشباب ولاية الكاف بالمركب الشبابي بقليبيا تحت شعار الانتماء والمواطنة، ويتواصل إلى غاية 23 من شهر جويلية الجاري، ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والتنشيطية لفائدة شباب الجهة. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم السبت 18 من جويلية 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبير، بينها ولايات الشمال الغربي، وأوصى بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية. من جهته دعا المرصد الوطني لسلامة المرور أمس كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. وحذر من خاطر ترك بعض المواد داخل العربات تحت أشعة الشمس المباشرة وفي مقدمتها عبوات الغاز والمواد القابلة للاشتعال. شرق أوسطيا استشهد 8 مواطنين على الأقل وأصيب 20 آخرون مساء أمس جراء قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين بمخيم انصراط وسط قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وأترككم مع زميلي عادل الخماسي. صباح الخير عادل، تحية ليك.
2: صباح الخير نايل، إن شاء الله نهارك مبروك، وتحياتي لكل الزملاء في قسم الأخبار، إن شاء الله نهاركم مبروك. أصدقائنا المستمعين على موجاتنا، ننطلق بإذن الله في أولى المساحات التنشيطية المباشرة ليوم السبت 18 جويلية 26 صباح نرباح.
3: صباح نرباح
4: راديو الكل.

يا صباح في الفجر وبين تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين. نهاية أسبوع مريحة بالنسبة للعاملين، إن شاء الله ربي يعاون البقية معها الطقس الصيفي بامتياز. 15 دقيقة بعد 6 نتاع الصباح، تحياتي لكم وكل أصدقائنا اللي تسمعوا فينا داخل وخارج الحدود على الباج نتاعنا الرسمية والوحيدة www.radio.

39 دقيقة بعد الستة، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين في صباح نربح على موجات إذاعة الكاف حتى العشرة متاع الصباح. تحياتي لكل من يستمع لنا داخل وخارج الحدود على www.radiokaf.in. حيدر العبيدي من الكريب، صباح الفل والياسمين، لجينا الغنجاتي، صباح الورد والفل والياسمين، تحية لكم هذه الصباحية لكل مستمع إذاعة الكاف ولكل الفريق العامل معك، صابرين اليونسي صباح النور والورد المنثور ومحبة الرحمن، تحية لكم إلى كامل الفريق البرنامج، بالتوفيق للجميع، تحية عاطرة إلى كل مستمعي إذاعة الكيف. نادية فارس صباح النور، محمد الناصر جبالي يقول صباح الورد المنثور، صباح المحبة لكل الأحبة، من فرنسا لكم مني أجمل التحايا، نجاح المنصر الله يسعد صباحكم، عسى طارب النقيب نهار الزين، نجاة الشيخاوي صباح النور، نبيل بن علي الورفلي إن شاء الله بالتوفيق ويومكم سعيد، صابرين اليونسي شكرا لك على الباج الحلو عادل، كذلك تحياتي لكم الكل على موجاتنا، متواصلين في صباح الأرباح.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تمام 7 صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تزامنا مع تواصل موجة الحرب أغلب المناطق ببلادنا، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي أمس واليوم 21 ولاية بينها ولايات الشمال الغربي في مستوى درجة إنذار كبيرة. وفي هذا السياق دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعة وثروة الحيوانية، منها تفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة والحرص على شرب كمية كافية من المياه وارتداء ملابس خفيفة وقبعات واقية من الشمس مع أخذ فترات راحة في أماكن مظللة. مثلت معاينة سبل الكفيلة بالتسريع في ربط منطقتي الغزاز ووالذياب بالطويرف من ولاية الكاف بالماء الصالح للشرب محور زيارة ميدانية أدتها أمس الأول المديرة العامة للهندسة الريفية للمنطقة، حيث وقفت على مختلف الإشكاليات الفنية والإجرائية التي تعترض إنجاز المشروع. مع النقص المسجل في الموارد المائية تتوتر الدعوات إلى حسن استغلال مياه الأمطار وتجميعها وتخزينها، ويرى المواطنون بسريانان المواجل والخزانات من أفضل الحلول لتوفير المياه والحد من إهدار مياه الأمطار شرط تدخل الدولة للاستثمار في هذا المجال. تنطلق بداية من اليوم بالمركب الشبابي بقليبيا فعاليات المصيف الجهوي لشباب ولاية الكاف لتتوصل إلى غاية 23 من هذا الشهر، وذلك تحت شعار الانتماء والمواطنة. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 56 عضوا مقابل رفض 6 أصوات في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت. هذا المخطط يهدف إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة المقبلة في إطار رؤية تستند إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية على المستويين الوطني والجهوي. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من اليوم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكنام قبل هذا التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. استشهد مساء أمس 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب 20 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة سوق البلاطة بمخيم سيرات وسط قطاع غزة. قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان للحرس الثوري إن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت فيهما النيران بعد مرورهما عبر طريق ملغوم جنوب مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: صباح نرباح
4: راديو الكيف.

0: 17 دقيقة بعد السبعة، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين في رحلتنا صباح نربح، فكرة عن أحوال الطقس لنهاية الأسبوع وفكرة كذلك على المنتظر من الأسبوع القادم بإذن الله. أخوي أنيس معي مباشرة على الخط من المعهد الوطني للرصد الجوي. أنيس صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين سي عادل، تحية ليك والأوفياء إذاعة الكيف.
0: عايشك اليوم نسمين نقولوا
1: شكرا.
0: فما هكا نسمة عادية لاحظناها، ما نعرفش عاد شنو قراءتكم أنتم وشنو عندكم من أخبار لباقي اليوم والتطلعات للأسبوع المقبل.
1: أقل من يوم أمس والحمد لله، هو
0: نعم
1: المؤكد يعني ذروة موجة الحر كنا عشناها يوم أمس، اليوم ما هي إلا باش معناها تتوجه نحو الانخفاض درجات الحرارة. يوم أمس كنا سجلنا بعض الأرقام القياسية جديدة كما في القيروان 49.7، الرقم القديم 49.2، في زغوان 48.6، الرقم القديم 48، وفي بيجة 47.9، الرقم القديم 47.7. درجة الحرارة الأعلى يعني 49.7 سجلناها أيضا في مجاز الباب وفي كوندار، في جمال بلغت 49.3، في نصر الله بلغت 49، سجلنا 48.7 في قعفور، 48.6 في مقرن، و48.8 في السويسي. هذه أعلى درجات حرارة يوم أمس سجلناها. اليوم إن شاء الله كما قلنا باش يكون فما انخفاض ولو أنه نسبي في المناطق الساحلية والمرتفعات، وين تتراوح القصوى بين 36 و41 درجة، تتواصل مرتفع في بقية المناطق بين 42 و47 درجة، مع ظهور شيلي ممكن حتى توصل 48 درجة في أقصى الجنوب الغربي في جهة توزر. اليوم عموما سحب باش تكون قليلة على كامل البلاد، تتكاثف بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح اليوم باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة، فمعتدلة تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب البحر، باش يكون متموج في خليج قابس قليل الاضطراب ببقية السواحل. في خريطة اليقظة أسندنا اللون البرتقالي لولايات الكاف، سليانة، بيجة، جندوبة، زغوان، القيروان، سيدي بوزيد، قفص، توزر، وقبلي. هذا يعني يستوجب اليقظة. فيما عدا ذلك يوم الغد إن شاء الله باش تكون سحب قليلة تتكاثف بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. الريح تنتقل من القطاع الشمالي بالشمال، تتواصل شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب. درجات الحرارة نجم نقوله باش تكون في استقرار نسبي في الفترة هذه، تكون تقريبا بين 38 و42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 43 و47 درجة في بقية الجهات، تصل إلى 48 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. يومي الاثنين والثلاثاء يعني تقريب طقس بنفس الخصائص، ملائم لظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط. الحرارة عموما في استقرار تتواصل مرتفعة على أن تنتهي إن شاء الله موجة الحر هذه يوم الأربعاء، وين باش يكون فما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. هذا طقسنا سي عادل، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا أخويا أنيس، إن شاء الله نهارك مبروك. 21 دقيقة بعد السبعة، مازلنا متواصلين في صباح نربح.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: الصيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربي. اليوم نبدأ مع قلعة سنان صيدلية سيف الدين المسعودي، تجروين عبد الجواد الحمروني، عبد الوهاب الحسني في السرس، الدهماني سامي الضاوي في نبر، ريامن المزي في الكاف المدينة، أسمى الجوادي، زفيتا لانا بالشيخ، سمير التبرزقي في الكسور، خالد التتاني، سجيد سيد يوسف، أمل البغانمي في تستور، محمد علي بن حميدة، منير كريشان في باجة، نفزة سنية قدور، مجاز البي منظر العكرمي، الهادي بالهادي في تبرسق، تبار رفيق قزم، نادي الشلواتي في واد الزرقاء، صيدلية فراس النصيري سيدي اسماعيل في قعفور، جلال الدين بن فرحات، محمد البنجاجي في بعرادة، في الكريب محمد تقية، صيدلية خالد الأحمدي في سليانة، الروحية هنون حسني، شادي الواتي في مكثر، في كسرة يوسف المفداوي، عصام بن عطية في برقو. بالنسبة لتبرقة، محمد بشير الخضراوي، محسن الزقطني في غردماء، في عند راهم رضاء الذفلي، فرنانة طارق العلوي في جندوبة الجنوبية، عثمان البنجاجي، مهدي المهدواني في جندوبة الشمالية، في وسالم محمد أنور بالحارث، وفي بلاريجيا أحسان الغزواني.
2: استعمال الهاتف الجوال في السياقة يخلي التركيز الكل يكون على الحديث اللي يدور مع المخاطب، والسياقة تصبح من الحركات اللاشعورية، وأول طارئ على الطريق فجئي يصبح حادث لا مفر منه. فعلى كل السواق تجنب استعمال الجوال حتى يبعدوا على الخطر.
3: اللي يحب يبعد على الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجي الخطر.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: السابع والنصف صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. وفيها تتابعون: تواصل ارتفاع درجة الحرارة ب 21 ولاية بينها ولايات الشمال الغربي، ودعوات للتقيد بجملة من التدابير الوقائية. المديرة العامة للهندسة الريفية تتعهد بالعمل على التسريع في استكمال إجراءات مشروع ربط منطقتي الغزاز والذياب بمعتمدية طويرف بالماء الصالح للشرب. تواصل أشغال إعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرشارة بمنطقة سيدي محمد التابعة لمعتمدية عين دراهم لتأمين تزويد حوالي 120 عائلة بمياه الشرب. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على قانون المخطط التنموي 26/2030/2000، ووزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد أن الرهان الحقيقي هو تحويل المشاريع إلى إنجازات ملموسة. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة الثامنة بإذن الله.

0: ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم السبت 18 من جويلية 2026. نوصل للمونديال والمقابلة قبل الأخيرة في مونديال 2026 اليوم، تجمع بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي الساعة 10 ليلا في ملعب هارد روك في ميامي. الحكم خيسوس فالنزويلا من فنزويلا، والحكم الرابع هو المغربي رضوان جيد. لقاء من أجل برونزية المونديال، رغم أنه زوز منتخبات لا يرغبان في إجراء المقابلة باعتبارهم خارجوا من الدور نصف النهائي، كانوا يرغبوا في الدور النهائي. إذن لقاء من أجل برونزية ومن أجل حوالي 90 مليار بفلوسنا التونسية، هو المبلغ اللي تحصل عليه صاحب المركز الثالث في المونديال وصاحب المركز الرابع تقريبا على 80 مليار يتحصل في هذا المونديال. بينما اللقاء الأبرز مش يكون غدوة بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني، نهائي بطولة العالم، ولقاء باش يكون في الساعة 8 ليلا في نيو جيرسي في ملعب ميت لايف اللي يتسع لحوالي 65 ألف متفرج، ويدير الحكم زلاف كوفينتشيتش من سلوفينيا. لقاء أسعار التذكرة متاعه بلغت أرقام قياسية كبيرة، بين 40 مليون التذكرة إلى 200 أو 600 مليون تقريبا، بين 13.7 ألف دولار توصل حتى 200 ألف دولار التذكرة متاع نهائي غدوة بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني بحضور رئيس أمريكا دونالد ترامب رئيس الفيفا وكذلك ملك إسبانيا. مقارنة بنهائي 2022 في قطر، تذكرة النهائي ما وصلتش أكثر من 1600 دولار، يعني حوالي 5 مليون بفلوسنا التونسية، يعني ارتفاع قياسي كبير جدا في تذاكر نهائي بطولة العالم 2026 بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني. الفائز في النهائي تحصل تقريبا على 50 مليون دولار، يعني تقريبا 150 مليار بفلوسنا التونسية، وصاحب المركز الثاني على حوالي 100 مليار 33 مليون دولار. هذه مربيح المونديال اللي يوفى غدوة إن شاء الله بعد الساعة 10 باش تكون النهائي والاحتفالات باللقب بين إسبانيا والأرجنتين. بين الشوطين باش تكون حفل قصير، هو حفل ختامي للمونديال، وكذلك يعني خواتم خاصة جدا لكل اللاعبين اللي باش يكونوا موجودين في نهائي مونديال 2026. نعم، على مستوى وطني معز الناصر

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.

0: الكاف.
1: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: دعوات للتقيد بجملة من التدابير للتوقي من المخاطر الصحية وحماية الثروة الفلاحية والحيوانية من ارتفاع درجات الحرارة. المديرة العامة للهندسة الريفية تتعهد بالعمل على التسريع في استكمال إجراءات مشروع ربط منطقتي الغزازوة ولذياب بالطويرف بالماء صالح للشرب. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على المخطط التنموي 2026-2030. ووزير الاقتصاد يؤكد أن نجاح المخطط سيقاس بمدى تحويل توجهاته إلى إنجازات يشعر المواطن بآثارها في مختلف الجهات. تزامنا مع تواصل موجة الحر بأغلب المناطق ببلادنا، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي أمس واليوم 21 ولاية بينها ولايات الشمال الغربي في مستوى درجة إنذار كبيرة. وذكر المعهد أن الخطر يكون أكبر بالنسبة إلى الأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس، وأوصى بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية. من جهتها، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية. وأكدت الوزارة من جهة أخرى على وجوب الامتناع عن إشعال النار أو حرق بقايا المحاصيل بالقرب من الحقول أو الغابات، وصيانة الآلات الفلاحية والتثبت من جاهزيتها لتفادي اندلاع الحرائق وتوفير وسائل أولية للإطفاء والإبلاغ الفوري عن أي حريق لدى المصالح المختصة. مثلت متابعة السبل الكفيلة بالتسريع في ربط منطقتي الغزازوة ولذياب بالطويرف من ولاية الكاف بالماء الصالح للشرب محور زيارة ميدانية أدتها أمس الأول المديرة العامة للهندسة الريفية للمنطقة، حيث وقفت على مختلف الإشكاليات الفنية والإجرائية التي تعترض إنجاز المشروع، وأكدت التزامها بالعمل على التسريع في استكمال إجراءات المشروع وإنهاء أشغال الربط في أقرب الأجل، بما يضمن توفير الماء الصالح للشرب لفائدة جميع المتساكنين. عضو المجلس المحلي بطويرف عن عمادة لذياب لطفي الحيدري يضيف:
2: بالنسبة لزيارة سيد المدير العام للهندسة الريفية صار اجتماع معها، قالوا انهم باش يهبطوه اطيب زوفر سرعوا فيه بعد ياخذها مقاول. بالنسبة للاشغال قالوا المقاول ياخذها بعد شهرين يبدا يخدم فيه. ثم قطايع ناقصة اللي هي ديفونتوز وديفان وديفلوتير، بالنسبة لذوكم اقترحوا علينا انهم ينجموا ياخذوا لنا من عند مندوبية اخرين ويركبوهم، وثم دوار الروابحي ودوار كاكري ينجموا يشربوا من غير سيربليسير. هذا كان في أقرب الأجيال المقاول يأخذ الصفقة هذه وتتمتع الناس كلها بالماء صالح للشرب.
1: وبولاية جندوبة تتواصل أشغال إعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرشارة بمنطقة سيدي محمد التابعة لمعتمدية عين درهم بكلفة تناهز 170,000 دينار لتأمين تزويد حوالي 120 عائلة بالماء صالح للشرب. عضو المجلس المحلي بعين درهم مختار الزغدودي يضيف:
3: مشروع عين شرشارة هي عين هيئتها الهندسة الريفية، طلبناها صيانة توكيدة كاملة، هي توصل المال براسك 162 عائلة، ف 120 عائلة توقرين يشربوا في الماء. المشروع وصل 85%، خزان براسك حاضر، الرجالات حاضرين، البوزاج الأمور ماشية، قوة الماء في العين هذه قوة هائلة، توصل التجمعات السكانية هي المعيزية، العثمانية، عين العيون، السليمية، الأحمرتية.
1: ومع النقص المسجل في الموارد المائية تتوتر الدعوات إلى حسن استغلال مياه الأمطار وتجميعها وتخزينها، ويرى المواطنون بسليان أن المواجل والخزانات من أفضل الحلول لتوفير المياه والحد من إهدار مياه الأمطار شرط تدخل الدولة للاستثمار في هذا المجال. ماهر الهمصي.
0: بين غياب التشجيع وارتفاع كلفة الإنجاز وضعف الوعي بأهمية تخزين مياه الأمطار، تبقى كمية من الماء تضيع. قد يبدو الحل بسيطا ماجل لتجميع مياه الأمطار، لكن هل تحولت هذه الفكرة إلى خيار فعلي ضمن سياسة تصرف في الموارد المائية، أم أن الماجل بقي مجرد ذاكرة من الماضي؟
4: فهم الأفكار، تعمل ماجل في دارك تخزن الماء وحدك في الشتاء، تعاونك الدولة تعطيك تعمل ماجل في دارك. فهم عبيد ما عنديش باش تعمل ماجل في دارك، يتكلف راهو ماجل. فهم عبيد زوا ولا ما عنديش الفلوس تاع الماء سخانة كيف كيف، ما عنديش الماء شنو تعمل؟
5: علاش الدولة ما تدخلش وتعمل حلول استباقية من قبل، تستثمر مثلا في بناء مواجن وخزانات نتاع ماء تجمع فيها من الأمطار؟ في الشتاء موجود برشا مطر، أما جزء كبير منه قاعد يضيع. لو كانت الدولة تدخل ونجمعوه الماء هذاك يعاون برشا في الصيف خفف في أزمة الماء. مطلوب من الدولة أن تعمل تخطيط واستثمار للمستقبل، مش كان حلول وقتية اللي ما تعاونش برشا.
6: علاش الدولة ما تستثمرش ولا تحاول تبعث مشاريع نتاع ماجن في الريف ولا في المدينة باش يستغلوه في السقي حتى في استعمالاتهم اليومية كقص الماء؟ الدولة هي تخو ستيب الأولى باش تشجع العباد باش يعملوا لي ماجن.
0: وفي إطار التشجيع على تجميع مياه الأمطار، تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل إنجاز المواجل بلغت 2 مليون دينار سنة 2023، مع إضافة 2 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2025 على أن يستكمل البرنامج قبل موفى سنة 2027.
1: ومع الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة وتواصل العمل بنظام القطع الدوري للتيار الكهربائي الذي اعتمدته الشركة التونسية للكهرباء والغاز، عبر عدد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية ببهجة عن تذمرهم بسبب تأثير هذه الانقطاعات على أنشطتهم اليومية، وطالبوا الشركة بوضع برنامج خاص للقطع دون أن يتسبب ذلك في أضرار، وفق تصريحات البعض منهم للزميل ناجي الخلولي.
7: نحن اصحاب مهنه حتى في الدار، انا واحد من الناس ما رمش نهارين عندي كليماتيزار والتلفزه ضربولي مناش قص الضوء، لازم جماعه الستاد يحطوا في علمنا كان ثم تصليح باش نحتاطوا نحن نقبلوا القصان من ثم حتى مش
8: طوين دجاج مثلا نستهلك ضوء برشا، حتى الضوء ضعف الفجيرات ما عادش واصله باش تتبرد اصلا، ولي خايف على السلام نقص في الصوم ديما والفيه باش نفصل السلعه فالخسي
9: قلقتنا بالقديه بالقديه، ما عادش تبرد البريزان زي سكتت الحميه تهلك يفسد ويقص ما غير ما يعني الناس تو في اللحم قاعده تخسر.
10: الأكسجين فما عايش شكون الآلات التنفس هذيك كيفاش يعملوا ولا حياة اللي منتوني ما يحس بيك حتى واحد.
1: تنطلق بداية من اليوم بالمركب الشبابي بقليبيا فعالية المصيف الجهوي لشباب ولاية الكاف لتتوصل إلى غاية 23 من جويليا الجاري، وذلك تحت شعار الانتماء والمواطنة. برنامج هذا المصيف يتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والتنشيطية لفائدة شباب الجهة التي بادرت بتنظيمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكاف. ضمن أنبائنا الوطنية، صدق المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 56 عضوا مقابل رفض 6 أعضاء، في حين امتنع 5 آخرون عن التصويت. ويهدف هذا المخطط إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة المقبلة في إطار رؤية تستند إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية على المستويين الوطني والجهوي. ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3%، والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030، كما يرمي للتقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15%، والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سامر عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لهذا المخطط يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مشددا على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع. وبين الوزير أن أعداد المخطط استند إلى مقاربة التخطيط التصاعدي من خلال اعتماد اعتماد المقترحات الواردة من المجالس المحلية، وذلك بهدف الاستجابة إلى مطالب المواطنين في مختلف الجهات. وأكد أن المخطط يستهدف بلوغ نسبة نمو 4% والارتقاء بالدخل الفردي والتقليص من نسبة الفقر وتحسين المقدرة الشرائية وتدعيم التوازنات المالية للدولة وتطوير مواردها الذاتية. وأضاف الوزير أن نجاح المخطط سيقاس بمدى تحويل توجهاته إلى مشاريع منجزة واستثمارات منتجة ومواطن شغل محدثة وخدمات عمومية ذات جودة يشعر المواطن بآثارها في مختلف الجهات. شرق أوسطي، استشهد مساء أمس 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب 20 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة سوق البلاطة بمخيم سيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن القصف استهدف المواطنين أثناء مشاركتهم في تشييع جثمان أحد الشهداء أمام أحد المساجد في المخيم، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات بجروح مختلفة. وأضافت المصادر أن 12 شهيدا و37 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع منذ فجر أمس جراء خروقات الاحتلال المتواصلة واستهدافاته المتفرقة في مناطق مختلفة من قطاع غزة. دوليا كذلك، قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان للحرس الثوري إن ناقلتي نفط انفجرتا أمس واشتعلت فيهما النيران بعد مرورهما عبر طريق ملغوم جنوب مضيق هرمز. وذكرت وسائل أعلام رسمية اليوم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف موقعا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية ومركزا استخباراتيا في البحرين. وقالت أيضا إنه استهدف رصيفا للتزود بالوقود للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمدي ومركزا أمريكيا للإشارات والاتصالات في الكويت. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس أن الجيش الأمريكي أكمل ليلته 7 على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، مضيفة أنها استهدفت البنية التحتية اللوجستية العسكرية ومواقع أخرى. ختام نشرتنا وهذا تذكير بأبرز عناوينها: دعوات للتقيد بجملة من التدابير للتوقي من المخاطر الصحية وحماية الثروة الفلاحية والحيوانية من ارتفاع درجات الحرارة. المديرة العامة للهندسة الريفية تتعهد بالعمل على التسريع في استكمال إجراءات مشروع ربط مناطق بالتويرف بالماء صالح للشرب. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على المخطط التنموي 2026-2030. ووزير الاقتصاد يؤكد أن نجاح المخطط سيقاس بمدى تحويل توجهاته إلى إنجازات ملموسة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
11: مزاولتك خطيرة يا اخي، صار انا في ساعة تجاوزتها السيارة الاخرى، ايش بيك متغشش؟
12: توك نص من الدار تو فاهمك ايش عملت.
13: عظيمة، شنو اللي صار باش تغشش الغش الكل؟
12: ولدك شوية لحتلنا.
11: يا بابا سامحني، هذا الدرس ما عادش نسيه بقية حياتي.
14: المجاوزة الممنوعة اخطر كبير واقرب ما يكون من الموت، لو كان كل واحد يصبر شوية نمنعوا الكل من اخطر الثنية.
15: المرصد الوطني لسلامة المرور.
16: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
17: صباح نرباح
18: راديو بك.
17: راديو كيف.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك.
5: في تحديث جديد أوضحت الشركة المالكة لشات جي بي تي أكثر أماناً للمراهقين عبر ميزات جديدة تتجاوز التعبيرات مجرد فلترة للمحتوى من أجل أنه يكون استخدام آمن بالنسبة للمراهقين اللي تقريباً 90% من المراهقين يستعملوا في المنظومة هذه أسبوعياً للتعلم أو البحث أو تنظيم أمورهم وذلك تأكد الشركة المالكة توفير حماية حقيقية مصممة خصيصا لأعمارهم بحسب تقرير الموضوع والمتخصص في الأخبار التكنولوجية. شات جي بي تي الآن الخاصية متاعه هي تكون تنبأ بالعمر لتطبيق تجربة ملائمة لتجربة هي في الحقيقة تلقائية قدر عمر المستخدم بأقل من 18 عام وفي حال عدم التأكد يعود النظام تلقائيا إلى تجربة المراهقين الأكثر أمانا. تتضمن هالتجربة هذه إجراءات حماية أقوى ضد المحتوى الضار مثل العنف الصريح إذا النفس صورة الجسم غير الصحية والتحديات الرائجة والخطيرة ويبدأ المراهق أيضا في تلقي تذكيرات أكثر تكرارا بأخذ فترات راحة أثناء جلسات الاستخدام الطويلة لتشجيعهم على الابتعاد عن الشاشة كما يحصل الأباء على أدوات تحكم واسعة تشمل إمكانية تحديد ساعات الهدوء تعطيل الوضع الصوتي إدارة الوصول إلى ميزة إنشاء صور تلقي إشعارات في بعض الحالات عارية الخطر بما في ذلك ظهور مؤشرات على احتمال إذاء النفس
4: هاي تك.
0: إشهار
1: تحب تحكي
6: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: اشهار
7: اذاعة الكاف
8: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبه 102.2

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف 31 دقيقة بعد 8 أصبحنا أرباح اللي تواصل حتى للعشرة. عن أسعار السوق الآن والأجواء العامة للتزود مباشرة من جندوبة هشام الصغير. هشام صباح النور.
1: صباح النور عاد، تحية لك وتحية كل مستمعي إذاعة الكاف.
0: بالفعل أحواله صباح ذاك.
1: أي الطقس سخور شوية كما تعرف عادة في الفترة الأخيرة، والحركية موجودة ديما الصباح بكري على مستوى الأسواق. تعرف أن يحبذوا أن يكون موجود في الأسواق صباحا بارون درجات الحرارة ترتفع تدريجيا، وهذا اللي لاحظناه مؤخرا خاصة على مستوى مدينة جندوبة اللي بلغت تقريبا حدود 48 درجة مئوية. كل شيء متوفر، مثلا مش نقص في مادة معينة. بالنسبة للأسعار ننطلق بالخضر، عدنا الفلفل من دينار و200 مليم حتى دينار و600 مليم، وانخفض سعره مقارنة بالأشهر قليلة الماضية اللي كان في حدود 3 دينارات. الطماطم من دينار حتى دينار و200 مليم، البطاطا من دينار و500 مليم حتى 2 دينارات، البصل من دينار حتى دينار و200 مليم، اللفتة السنارية من دينار و200 مليم حتى دينار و500 مليم، القناوية من 800 مليم حتى دينار و200 مليم 100 جرام، قرابة الطازينة دينار و500 مليم، بالنسبة للقرع الأحمر دينار و500 مليم، الخيار من دينار و200 مليم حتى دينار و400 مليم، الخس دينار و200 مليم، اليوتي من 800 مليم حتى دينار، الخضرة جويدة 350 مليم، الكرومب دينار و500 مليم، عندك الكرومب الموف بجوز دينارات. بالنسبة للغلة الدقلة من 8 دينارات 12 دينار، التفاح من 4 دينارات 6 دينارات، لانزاس ب 8 دينارات 500 مليم، الكيوي الكعبه بدينار، العنب الاصفر من 6 دينارات حتى 6 دينارات و500 مليم، بالنسبه للبطيخ الكيلو بدينار و200 مليم، وثم بالكعبه من 2 دينارات حتى 3 دينارات، بالنسبه للدلاع من 700 مليم حتى الدينار، وثم بالكعبه من 3 دينارات و500 مليم حتى 5 دينارات، الخوخ كراميل من 4 دينارات حتى 5 دينارات، الخوخ متبقايا من 4 دينارات و500 مليم حتى 4 دينارات 800 مليم، عندنا المشماش من 4 دينارات 800 مليم حتى 5 دينارات. بالنسبه للحوم عندنا اللحوم البيضاء كيلو متاع الدجاج ب 7 دينارات و490 مليم، الخز ب 7 دينارات 990 مليم، سكالوب 15 دينار 900 مليم، الكبده ب 14 دينار 800 مليم، وعندنا الحاره متاع العظام ب 800 مليم. بالنسبه للعلوش ب 60 دينار، البرشني 50 دينار، الهبر متاع العجل 45 دينار، الحم العجل المخلط 35 دينار، دوارة من 10 دينارات حتى 15 دينار، الكبدة 50 دينار، وعدنا المرقاس سبيسيال من 40 حتى 42 دينار. بالنسبة للأسماك عدنا القاروس 22 دينار، الشور 12 دينار 800 مليم، النزالي 19 دينار، البوكا 9 دينارات، المرجان 9 دينارات و800 مليم، وعدنا الشفريت 12 دينار و800 مليم. هذه تقريبا الأسعار عادل على مستوى سوق البلدي مدينة جندوبة هذا الصباح.
0: شكرا هشام، يعطيك الصحة أخي على هالجولة والمتابعة، إن شاء الله نهارك مبروك. مازلنا متواصلين معكم أحنا أصدقائنا المستمعين، 34 دقيقة بعد 8 أصبحنا أرباح على موجات إذاعة الكاف اللي تتواصل معكم من الرحلة حتى للعشرة.

46 دقيقة بعد الثمانية، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على www.radiokf.in. مرحبا بحيدر العبيدي، شكري جبيني، يقول صباح الخير والمسرات بالنجاح والتوفيق للجميع. تحياتي صابرين الليونسي، صباح النور والورد المنثور، محبة الرحمن، تحية لكم كل عام اللينا معاك بالتوفيق. لكل مستمعي إذاعة الكيف، ناجي حميدي، صباح الخير والنور والعمل مع باقة ورد. منية العيساوي، صباح الفل والياسمين. أم أمان، صباح الخير وال خيرات. نادية فارس، شكرا لك، صباح النور. محمد النصر الجبالي، نجاح المنصر، الله يسعد صباحكم. عبد الستار بن نقي بن نقي، نهاركم زين. نجاة الشيخاوي، صباح النور. نبيل بن علي الورفلي، ان شاء الله بالتوفيق، ويعاد يوم سعيد للجميع. زهور، صباح الخير لكل المستمعين، متواصلين معكم في صباحنا الرباح الساعة الثالثة الرابعة بإذن الله بعد الأخبار حتى للعشرة.

بين عتمة الكواليس وضياء الركح، حكايات صيغت على خشبة المسرح. يعود بنا إلى ذاكرة مدينة الكاف، اختزل قصصها وحكاياها على الركح. هو الممثل والمخرج المسرح القدير منجي الورفلي، يفتح قلبه في حوار إذاعي لبرنامج فوق القمة. فوق القمة السبت من 9 إلى 10 ليلاً على موجات إذاعة الكاف. الإمضاء سندس مسعاوي.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: التاسعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تكون الحرارة اليوم السبت في انخفاض طفيف بالمناطق الساحلية والمرتفعات، حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة وتتوصل مرتفعة ببقية الجهات، وتتراوح القصوى بين 42 و 47 درجة وتصل إلى 48 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلية حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: 15 دقيقة بعد 9 متاع الصباح على موجات إذاعة الكاف في منوعتنا صباحنا رباح، مش تحكيه الآن على المصيف الجهوي لشباب ولاية الكاف تحت شعار الانتماء والمواطنة اللي ينطلق اليوم متواصل إلى غاية 23 جويلية 2026 بالمركب الشبابي بقليبيا. مزيد من المعلومات حول هذا المصيف معي مباشرة خونا شكري الفرشيشي مدير دار الشباب الدهماني. شكري صباح النور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك في عادل وكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: هاي سيدي، هالمصيف الجاي للشباب خاص بولاية الكيف الانطلاق اليوم متواصل 23 جويلية 26 بقليبة، شنو نجمو نعرفو على هالمصيف يا شكري؟
1: أول حاجة هو أنه المصائف الجهوية أو الأكاديمية الوطنية تندرج هو ضمن الأنشطة الصيفية اللي تأدب وزارة الإشراف الإدارة العامة للشباب تنظيمها كل سنة خلال الفترة الصيفية ابتداء من شهر جويلية إلى نصف يعني منتصف شهر سبتمبر. تتوزع هذه النوعية من المصائف سواء في ما يسمى بالأكاديميات أو المصائف الجهوية الخاصة بكل ولاية، والمخيمات الشاطئية. المصيف الجهوي الانتماء والمواطنة لولاية الكيف يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لقطاع الشباب أفق 2035 حسب المحاور التي تختارها الإدارة العامة نخدم عليها تلك السنة التربوية سواء في النوادي أو خلال المشاريع والتظاهرات التنشيطية، وتتوج في الفترة الصيفية بأكاديميات بمصائف خاصة كما مصيف صناعة المحتوى، مصيف المواطنة، مصيف المواطنة البيئية، مصيف إيكو يعني البيئة الصمود المناخي، كلها تتنزل في ضمن الرؤية القطاعية للاستراتيجية العامة للشباب وتتنفذ من خلال جملة من الأهداف اللي ترسمها طبيعة البرامج المذكورة كما مثلا تو أن المصيف الانتماء والمواطنة لولاية كيف هو تعزيز المشاركة الفاعلة في التنمية المحلية والوطنية للشباب، ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والمسؤولية المدنية، تنمية روح المبادرة والتطوع لدى الشباب، تعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي، تشجيع الشباب على المشاركة في الشأن العام، وتعريف بمبادئ حقوق الإنسان والمواطنة الفاعلة. هذا كله يندرج ضمن الأهداف العامة والأهداف الفرعية للمصيف بس نوصل لتحقيق هذه الأهداف ترسم جملة من الفقرات، جملة من الأنشطة اللي تكون في ذات المحور. مثلا في الورشات عندنا ورشة يعني السلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد السلوكات الشبابية اللي نعانوا منها يعني توا حاليا في العديد من المظاهر اللاسوية اللي تظهر على مستوى سلوكات الشباب. نحاول من خلال ضبطنا لهذه الورشات أنه نكونوا في محور المصيف، نكونوا يعني قدر المستطاع مسينا تعديل ترسيخ وتهذيب سلوك معين لدى الشباب. تتفرع الأنشطة هذه كما قلت لك في أولا تأمين الجانب الترفيهي كما تأمين الخرجات، تأمين زيارات ميدانية لمختلف كما مدينة الهوارية والمغاور بالهوارية، برج قليبيا، زيارة مدينة الحمامات، هذا في الجانب الترفيهي. ودائما نتحدث عن ترسيخ مبدأ العمل والعيش وسط المجموعة، ما هيش رحلة يعني استكشافية أو رحلة ترفيهية فقط، وإنما لها محور مثلا اخترناه أنه مش تكون مسابقة الأثر الرقمي من خلال الزيارة المعنية في شكل فرق مصغرة تختتم باختيار أحسن الفيديوهات التي تكون في هذه الخرجات الترفيهية حتى تكون مرتبطة بالمحاور اللي تتبناها من ما تقتصرش على رحلة عادية. كما أيضا في الجانب التكويني من خلال في جانب الانتماء والمواطنة حبينا نشوف ويعني نعمل ورشات في الحقوق والواجبات، تعزيز السلوكات التي تنمي وترسخ الانتماء للجهة، تنمي الانتماء للوطن، كذلك تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام. ولهنا عدنا ورشة حول الحقوق والواجبات لدى الشباب، ومش نتخذوا يعني عملية الانتخاب كحق دستوري كيف ولماذا نقوم بها وإلى أي مدى يمكن للشاب أن يكون له رأي سديد في بناء الوطن. كذلك عدنا يعني السلوك المواطني لدى الشباب، ولهنا باش نحاولوا نركزوا على تطبيقات من خلال عيشنا وسط المجموعة، عيشنا في الفضاء، عايشنا في بيئة، عايشنا في الشط، معناتها أعطاء فرصة للشاب حتى ينمي سلوكه المواطني الحسن ويتلافى السلوكات السلبية. كذلك من بين تعزيز السلوكات هي ورشة في الإسعافات الأولية وورشة في السلامة المرورية، لأنه لهنا باش نحب نوصله ترشيد استعمال الطريق، ترشيد استعمال السلوك الحسن داخل مواطن الأمران، داخل الفضاء الخاص بك اللي هي في استعمالك سواء للدراجة نارية، دراجة هوائية أو للسيارة. كذلك استعمالك للسيارة تجاه المواطنين اللي شاركوك في نفس السياق باستغلال الطريق، وهذه كلها كما قلت لك تعزز روح الانتماء، تعزز روح تهذيب السلوك لدى الشباب. بالنسبة للتطبيقات المعاشة في ضمن المصيف، هو تعويد الشاب على ممارسة سلوكيات سليمة سوية تجاه الجميع مثل المحيط الأخاص. ما تغافلناش على الجانب المسابقات اللي باش تكون في محور التطوع، محور ترشيد السلوك البيئي لدى الشاب، وباش تكون إن شاء الله مسابقات مع الزملاء المؤطرين باش تختتم في اختيار أحسن عمل تطوعي للمجموعة المصغرة سواء في الفضاء أو للشط، وهو في نفس الوقت يعني أعطاء إمكانية لإيصال معلومة للمصطفين حتى يكون المحافظة على الشريط الساحلي وما قد يسببه عدم الاهتمام بنظافة الشريط الساحلي من أثار سلبية سواء على البيئة البحرية أو على البيئة بصفة عامة. كذلك ما نسيناش محور هام، ترسيخ الهوية لدى الشاب، أنه في سهرة الاختتام المحور اللي اخترناه هو محور التعريف وحب الجهة اللي ينتمي لها شباب المصيف اللي هي ولاية الكاف، سميناها سهرة الاختتام. الكاف زينة البلدان، ولهنا باش تكون سهرة تراثية حتى يتعرف أكثر فأكثر الشاب على منطقة الكاف، باش تكون الأغاني التراثية للكاف، وانت سي عادل فواكه من التراث، وما أدرك ما فواكه من التراث، أن تعزيز ديما الحس الانتماء للجهة، وكذلك باش يكون إبداعات شبابية من خلال الغناء، الرقص، العزف. عندنا شباب مشارك عندهم آلات عزف من جهة الكاف، حتى تكون السهرة يعني ملمة بالمحور العام للمصيف، الانتماء والمواطنة. هذا ما إذن الأهم الأهم.
0: يعطيك الصحة، شكرا بالحق، شكرا للبرنامج، حافل وشامل فيه كل المعطيات اللي المصطفى بين ظفرين، لأنه كما قلت أنت هي الحكاية مش رحلة باش نصيف فقط، وإنما هي تتويج لنشاط عمل كامل من النوادي والأنشطة هذه.
1: فعلا سي عادل، هذا ما حبينا نحن، المحور العام والفقرات نضبطها بالمحور العام اللي اختارته الإدارة العامة، الانتماء والمواطنة وكيفية يعني خلق شاب مبادر متطوع ومعتز بالانتماء الى وطنه العزيز. هذا ما اجمالا يعني باش يسهر على تنفيذ هالفقرات هذه سي عادل بعد اذنك، جمله من سله من الاطارات الشبابيه فريق العمل، نوجه لهم تحيه فردا فردا، سي صالح، سي سالم، مدام امل، مدام حياه، العبد لله شكري يعني منسق العام للمصيف، وكل من ساهم من جميع الاطراف، لانه تنفيذ هالفقرات هذه هو تنفيذ برؤية تشاركية باش نمشي حين لين، إلى أنه التشاركية فرضت أنه باش تكون عندنا في الجانب الترفيهي الرياضي، الرياضة للجميع، الرياضة والمواطنة، الرياضة والتنمية، باش تكون شريك فاعل معنا الجامعة التونسية للرياضة للجميع، وغدوة يوم مفتوح للرياضات المستحدثة الرياضة والتنمية في شط إقليبيا، باش يكون فريق من الجامعة التونسية للرياضة للجميع. كذلك هيئة ومنظمات المجتمع المدني، لأنه الإدارة العامة وسلطة الأشراف تعمل دائما برؤية تشاركية حتى يكون إما تشريك الشباب من مختلف المنظمات والهياكل والجمعيات والمؤسسات، وطونا نعود عليها على المؤسسات الشريكة معنا في إفادة في يعني إعطاء الشباب فرصة، وكذلك في تنفيذ الفقرات كما الشؤون الاجتماعية كما وزارة المرأة والأسرة والطفولة، كذلك يعني الجمعيات المدنية، الجمعية الوطنية للنهوض بالطلبة على المواطنة، العديد من الجمعيات اللي تتعامل معهم الوزارة وفق رؤية تشاركية حتى تكون جميع الأطراف مساهمة ولو بالقسط القليل في تكوين شاب مبادر نتحدث هنا عن الشاب المبادر المواطني، كيف يكون له أثر إيجابي سواء في البيئة أو في وطنه. ولهنا بالنسبة للشباب المشارك، هو شباب مؤسسة الشباب وفق الرؤية التي تبنيها الإدارة العامة للشباب ومنخرطي مؤسسة الشباب، اللي عام كامل نخدم على المحاور المتعددة للاستكشاف، للتخييم، للمواطنة، للرياضة والتنمية، ويكون تتويجهم هو في اختيار البعض من الشباب المتميزين في أنشطة المؤسسات حتى تكون لهم الفرصة في تمثيل مؤسستهم أحسن ما يكون، رغم قلة العدد لكل مؤسسة، إلا أنه التمثيلية موجودة ل 26 مؤسسة على الأقل من قطاع الشباب في ولاية كيف خلال هذه المسيرة. كذلك عندنا الشباب من الإدماج الاجتماعي في إطار الشراكة مع سلطة الإشراف، كذلك فما شباب من ذوي الهشاشة الاجتماعية، الهشاشة الاقتصادية، اللي عانوا يعني العديد من الوضعيات الهشة، وشباب من المنظمات والجمعيات والهيكل الجمعيات اللي نتعاملوا معها احنا كمؤسسات او كسلطة الإشراف في إطار شراكة يعني منذ يعني مدة.
0: نعم، يعطيك الصحة أخوي، شكرا الفرشيشي، حول المصيف الجهوي لشباب ولاية الكيف اللي انطلق اليوم يتواصل ل 23 جويلية 26 بالمركب الشبابي بقليبية تحت شعار الانتماء والمواطنة. لنعود بإذن الله في ريكاب هذا المشروع. تفضل.
1: في عدل بعد إذنك، باش ما ننسوش الأطراف المساهمة والداعمة والساهرة على نجاح هذا البرنامج، سلطة الإشراف، الإدارة العامة للشباب، وكل يعني الزملاء المركز في الإطار المركزي، وكذلك المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وحدة تنمية الأنشطة الشبابية، وعلى رأسهم جميعا السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة، كذلك كل الهيئات والمنظمات والجمعيات الشريكة، وخاصة اللي باش تنفذ معنا فقرات البرنامج يوم الرياضة المفتوح للأنشطة الشاطئية للرياضات المستحدثة، الرياضة والتنمية، الجامعة التونسية للرياضة للجميع.
0: شكرا، يعطيك الصحة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهالمشروع الضخم هذايا. لنا عودة إن شاء الله ريكابو بعد إتمامه إن شاء الله. شكرا، يعطيك الصحة، وتحياتي لكل فريق العمل والمستضيفين معاك والمشاركين بالنسبة لولاية الكيف. شكرا، يعطيك الصحة.
1: بنفس المشاعر نبادلكم التحية لجميع إطارات وعملة والمشرفين على إذاعة الكيف، إذاعة المساندة لقطاع الشباب في كل الجهات.
0: وين وصلتوا تو؟ شكري
1: سيدي،
0: وين وصلتوا تو؟
1: احنا تو على مشارف مدينه تقليبيا.
0: الحمد لله، ان شاء الله طريق السلامه ليكم، هنيتونا بالوصول نتاعكم، ان شاء الله ربي يوفقكم جميعا. متواصلين معاكم احنا ازيقنا المستمعين 28 دقيقه بعد التسعه في رحلتنا اصبحنا رباح على موجات اذاعه الكيف حتى للعشره.

0: إن عشقنا فاعذرونا أن في وجهنا نظر إن عشقنا فاعذرونا أن في وجهنا
1: أربعين دقيقة بعد التسعة على موجات إذاعة الكيف، مازلنا متواصلين معكم. مرحبا بالجميع، تحياتي لكم الكل وين ما كنتوا في المتابعة والإصغاء. الطقس نسبين، فما تراجع بالنسبة لحالة الطقس بداية من اليوم، معنا الموجة نقوله شوية نقصت بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي في آخر تحين اللي نقوله إن شاء الله ربي يسترنا من خلال هالحرائق اللي تندلع بمختلف معناها الجبال اللي موجودة عنا ونصيب وافر بالنسبة للشمال الغربي. إن شاء الله ربي يبقي الستر، لأنه راهي كل شجرة تمشي خسارة لسنوات وسنوات على كل المستويات. إن شاء الله ربي يقدر الخير، نسيسر احنا وبربي نعاون بعضنا الناس كل هك الشرارة اللي تمشي كدبابز اللي موجودين في الغابات. عوان الحماية المدنية تحية خاصة لهم، لأنه راكم تشوفوا في التصاور اللي هبطوا على الباج متاعنا، معناها عربات الإدفاء كلها جاهزة من أجل تعبى بالمياه بعد نقاط الشحن بالمدن متاعنا بالشمال الغربي، صهريج إدارة الغابات كذلك من أجل مجابهة بؤر النار الناشطة اللي ما ترحمش. معنا كتشوفوا النار رايك تتسيب ما ترحمش، خاصة كيكون فما عامل الريح موجود. ردوا بينا وقدر المستطاع أنه نبعدوا على مثل التصرفات الغير مسؤولة اللي تكون حاضرة بالغابات متاعنا، وردوا بينا أقصى ما يمكن. هكا أصدقائنا نأتي لنهاية رحلتنا بالنسبة لكامل الفريق اللي معانا في المتابعة على موجات إذاعة الكاف.

شكرا لكامل فريق العمل اللي أمل معنا الرحلة منذ السادسة صباحا، الأسعد بن عياد القروي في إخراج الرحلة، هند اليونسي مراقبة البث، سعاد عباس في التنسيق العام ديجيتال، يونس ورحمة مندي في الخدمات الهاتفية، ومن الأستوديو رفقكم منذ السادسة صباحا عادل الخميس موعد معكم غدوة بإذن الله، فواكه من التراث من السبعة للعشرة تعليل، إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مثلت معاينة سبل الكفيلة بالتسريع في ربط منطقتي الغزازوة والذياب بتويرف من ولاية الكف بالماء صالح للشرب محور زيارة ميدانية أدتها أمس الأول المديرة العامة للهندسة الريفية للمنطقة، حيث وقفت على مختلف الإشكاليات الفنية والإجرائية التي تعترض إنجاز المشروع. تتواصل أشغال إعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرشارة بمنطقة سيد محمد التابعة لمعتمدية عند راهم من ولاية جندوبة لتأمين تزويد حوالي 120 عائلة بمياه الشرب. تنظم مؤسسة إند العالم العربية يوم 25 و26 من جويلية الجاري وغرة أوت والثاني منه الدورة الثالثة من برنامج تدريبي ومسابقة لدعم ريادة الأعمال والابتكار، وذلك بالشراكة مع حاضنة المؤسسات التابعة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بباجة وعدد من الهياكل الداعمة لريادة الأعمال. وقد أعلنت الجهات المنظمة فتح باب الترشح للمشاركة في هذه التظاهرة داعية الراغبين إلى التسجيل للاستفادة من مختلف برامج التكوين والمرافقة بما يساهم في دعم المبادرات وتعزيز منظومة ريادة الأعمال. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لهذا المخطط يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مشددا على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. ودعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتمادي حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجل، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. استشهد فجر اليوم فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في قرية شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس أن الجيش الأمريكي أكمل ليلته السابعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، مضيفة أنها استهدفت البنية التحتية اللوجستية العسكرية ومواقع أخرى. موجز، إلى اللقاء.
3: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

هذه إذاعة الكاف. نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتم تتابعوا فينا في برنامج صحتك في شبكة صيفية كالعادة، توقيت من 10 لل 11. كما عودناكم كل أسبوع نتناولوا موضوع معين، بطبيعة موضوع يهم صحتكم. اليوم باش

0: برشا.
1: احنا نحبوا الشمس البارده
0: المعتدله.
1: يا بينا باش نسالك، تعرف شنو الفرق بين الشمس والجيله؟
0: يظهر الجيله اقوى
1: بالضبط. مش اقوى هي الشمس وقت تبدا الشمس اللي تحبوا عليها، الشمس اللي عندها منفعه على الجسد وعلى حتى النفسيه. تعرف اللي كي تبدا طقس مش بس تبدا النفسيه نتاعك مرتفعه، وكي يبدا الطقس سخون معناها تبدا الدنيا مغيمه، وكل حتى المورال نتاع العبد
0: يبدا مكتئب.
1: وصلوا في البلدان نتاع الشمال كيما النرويج والسويد اللي ما عندهمش برشا شمس، وصلوا تو لو يستعملوا اشعه نتاع الشمس زي دي الترا في، معناها ال الترا في ا والبي هما اشعه شمسيه فوق البنفسجيه من نوع ا وبي، ضوء يحطوه في بيت الاستحمام الصباح كي يقوموا باش يتحصلوا على اشعه اللي هي تهزلهم
0: من خلالها ياخذوا الطاقه الايجابيه.
1: لكن احنا تبارك الله عندنا بزيد شمس
0: ما شاء الله،
1: لكن اليوم مع الشمس نتاعنا ولات فما شويه حراره وهذا الكل
0: ولد قايله مش شمس
1: قايله بالضبط. وذلك علاش احنا نقولوا مش نروح نقايل نهرب من الشمس، معناها كل حاجه كل شمس نحبوا نهربوا منها تولي قايله. وكي تبدا الشمس باهيه يقول لك واحد ماشي للبحر باش نقعد يتشمس ولا نعمل ولا هذاك علاش الشمس يلزم نردوا بالنا. هو راهو كي تجي تشوف الدنيا هذه البرد يحفظ لو فخوا كونسيرف، بينما السخانه تبيد كي تبدا سخونه برشا. والمشكله نتاع الشمس هو من اللي صارت الثقب في في
0: اللوزون
1: في طبقه اللوزون ولات عندنا مشاكل، ولات الاشعه نتاع الشمس ولات محرقه. وخاصه مخطف الشمس فما زوز انواع نتاع اشعه، فما الفوق البنفسجيه من نوع اي واللي هي تعطي البرونزاج وتحرق الجلده، وفما من نوع بي اللي هي تعطي الفيتامين دي. هذاك علاش احنا نردوا بالنا اكثر من لي زوفيا، هم اللي هما ينجموا هما يعطوا البرونزاج. الانسان وقت يقعد في الشمس الجلد نتاعو يتغير اللون نتاعها، وهذه حاجه باهيه للناس اللي يحبوا خاطر هي البرونزاج هو طريق الدفاع نتاع البدن. نوع نتاع دبغه يخرجها البدن، الميلانين يخرجها البدن باش تسمار تحت اشعه باش ما يخليش الشمس تحرق. فالناس تختلف، الكل عند شمس عندنا شمس واحده لكن كل واحد والظل نتاعو. مثل هذا يقولوا معناها الانسان اللي يبدا اسمر الشمس تاثر فيه اقل، بعد يجي الانسان اللي جلدته بيضة، بعد اللي يجي اللي شعره احمر اللي روكا هما يضروا اكثر. بيان سور اكثر ناس نخافوا عليهم وما يلزمهمش يقعدوا اطفال القمور هذيك
0: الجمله، ما يلزمش يقعدوا في الشمس.
1: معناها كل بشره عندها كميه معينه نتاع الشمس ينجم يتحملها، مش الناس كل تتحمل الشمس بنفس الطريقه.
0: ومش كيما الصغير كيما الكبير.
1: باكيد ومش كيما الجلده نتاع الوجه كيما الجلده نتاع الظهر. معناها
0: الحساسيه الوجه يكون اكثر
1: تختلف خطر. فما ناس كيما قلت لك مثلا يسقي يقعد في الشمس يتحرق الجلده نتاعو دي بريلور دو دوزيام ديغري، معناها حروق من الدرجه الثانيه في الشمس في البحر. هذاك علاش انا نقول للناس اللي يمشيوا يقول لك انا مشيت للبحر واني قاعد في الظل، مش صحيح. حتى كي تحت الشمسيه ديما اشعه الشمس تنعكس على الماء في البحر، تنعكس على التراب، تنعكس على الحشيش، حتى كي تقعد على الجازون.
0: يعني غالطه شمس كيفك انت وبرشا تقول له الشمس كيفك ماهيش نتاع عمان، باهي يقول لك باهي منعوم شمراني تحت الباراسول. غلط تحت الباراسول راهو الشمس
1: الشمس قوية وتحرق
0: توصل تحرق من خلال الرملة.
1: نعطيك مثلا
0: من خلال الماء.
1: فما ناس كل الغواصة اللي يهبطوا يمشوا في البحر وقت يخرج من الماء ظهره يتحرق خاطر الأشعة نتاع الشمس
0: في الماء
1: أقوى. تكون أقوى كيما الأشعة وقت تبدا في السيارة وتبدا من البلار
0: أقوى
1: اللي في لوب يولي يحرق
0: تحرق هيك تبدا في السيارة على البلار تحرق.
1: وداير تو نحكيو في الموضوع كان تحب حتى من تو نحب ننبه الناس برشا ناس يمينا كي يبدا يسافر يقول لك تو نروح في القايلة نهبط لتونس ولا نمشي البلاصة في القايلة عندي كليماتيزور مكيف في السيارة. صحيح كي تبدا في السيارة تبدا تحس روحك كيما تو انا وياك
0: استوديو بارد
1: لكن أشعة الشمس كي تدخل من البلار تحرق. فهمتي؟
0: اي اي
1: تحرق جلد. هو يبدا شيء خطر في البرود، ما في بالوش اللي الجلد نتاعو
0: تتعرض لاشعه الشمس
1: بعد كي يهبط من السياره
0: يحسها.
1: هذاك

0: علاش ننصحهم هذا فخرة ننصحهم كي تركب في السيارة ومسافر وحاط الكليماتيزور البس حاجة تغطي لك
1: مونش لونغ
0: وحتى وجهك حاول اعمل ان شابو يغطي لك
1: عبارة هو راه مش هو حاسبك البرودة وكل الفريشور متاع البرودة وهي اللي راهي سخانة معناها
0: اشعة الشمس راهي توصلنا
1: ومضرة
0: في الظروف الكل فهمت كوساسوا على البحر ولا على في تحت الشمسية ولا
1: وإلا في السيارة
0: اي ردوا بين
1: عنا اشهار دكتور فما إيه؟ لنا عودة
2: إشهار يلا جو صيف سنة حافلة انترنت
3: اسنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
2: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
4: إشهار
1: هذه إذاعة كيف نرجع معك دكتور بالحق من الأخطاء الشائعة برشا يقول لك كيما الطقس كيف اليوم يقول لك الكهرباء كليماتيزي باش نحل الكليماتيزور وباش نسافر أورك كيما كنت تحكي أنت راهي الشمس في الكهرباء والكليماتيزور يخدم نفس المدار نتاعها كاينك ماكش حال كليماتيزور وكاينك تمشي في الشمس مباشرة
0: تحرق الجلدة
1: بارتو وين ما كنت
0: فات نجم تعمل معنا الناس اللي تخاف من الشمس ولا تحب تحافظ على البشرة متاعهم نجموا يعملوا ستائر ريدوات في السيارة من تالي يركبوا من تالي باش ينقصوا من أشعة الشمس
1: من أشعة ومن الحدة متاعها
0: اي فما حاجة أخرى يمينة برشا وخاصة النساء اللي تحب تحافظ على جمالها تحب تقعد ديما صغيرة ننساو اللي الشمس وأشعة الشمس هي أول سبب في ظهور التجاعيد
1: الشمس
0: بيش الجلدة متاع البشر بالمفعول متاع الشمس تتكون التجاعيد فاللي يحب يحافظ على بدنه أولى على البشرة متاعه تقعد صغيرة ما يقعدش يتجنب
1: إنه
0: نعرف برشا نساء في الصغرة متاعهم قاعدوا ياسر في الشمس في البحر يقضوا بثمانية سوايع سبعتي
1: ظهر عليهم التجاعيد على بكري
0: يحبوا على البرونزاج وهذاك هو فيما بعد يخلي تظهر التجاعيد ومشكل بعد التجاعيد معناش ليه حل فماذا بينا الحل موجود
1: بالنسبة للناس اللي تقول لك نقعد في الشمس ونعمل الكريم أنتي سولير
0: متفهمين لكن الكريم
1: نجم تحمي
0: أي. لكن الكريم أنتي سولير يمينة فيها قواعد ماذا بيك تحطها قبل ما تمشي وقبل ما تقعد في الشمس مثلا قبل ما تخرج للشمس مش في خير وقت ماذا بيك كل ساعتين
1: كل ساعتين تعاود تعمل
0: تعاود
1: نفس الابليكاسيون
0: وكيف تعرق تعاود خاطر العرق ينحيك المفعول كي تدخل للبحر
1: تعاود
0: وفما انواع كيف انت والنوع متاع البشره فما المراهم اللي يستعملوهم إكران هذاكم للشمس فما نمرو 10 فما نمرو 15 فما نمرو 50
1: أي
0: هو في بلادنا احنا مهما كانت البشرة 50 لأنه إيش معناه 50 و10 معناه باش تتبرنزة يلزمك 50 مرة أكثر
1: فهمتك
0: العشرة 10 مرات أكثر كي تعمل الجلدة معناها ما تتبرنزة إلا بعد 10 مرات من التعرض إلى أشعة الشمس احنا في بلادنا 50 ويزنوا نحافظوا على القواعد هي خطة عندي برشا يعملوا الكريم يقعد بها نهار كامل
1: كل ساعتين تتعاود
0: كل
1: ما يعطيك
0: الصحة هذاك اللي يحمي البشرة متاع الإنسان فكلنا ماذا بينا مهما كانت النوع راو المشكل الاخر بخلاف التجاعيد يمينا اللي تظهر من جراء الشمس اشعه الشمس فما امراض توا جلديه ولا تظهر نتيجه الاشعه نتاع الشمس اللي هو راو فما
1: مثلا دكتور
0: سرطان البشره
1: سرطان الجلد
0: كونسير دو لابو ولات حاجه موجوده بزايد اكثر من قبل
1: ملي
0: اي ف وننساه واحنا في بالنا كان تبدا البشره نتاعو بيضه ولا هو المعرض أكثر.
1: لا.
0: فما ناس سمر غامقين 25% منهم يعملوا كونسير دو لابو
1: وهما سمر.
0: وهما سمر ومش كان اللي جلته بيضة. فالناس هذا ما يلزم الواحد يراقب ديما يطل على الجلدة متاعه والمشكلة وين، فما بلايس ما نجموش نوصلولها. مثلا في الظهر فما شكون ما ينجمش يشوف شو عنده في ظهره. تولت الأمور سهلة، ولو ينجم بالبورتابل متاعه يصور ظهره ويشوف فماشي حاجة ظهرت مثلا، ولا خاطر يمشي من العادة ما يفيق بها إلا الطبيب إذا كان مشي عديله، ولا اللي يعمل له مساج، ولا يمشي للحمام مثلا الطياب ولا الحارزة يشوفوا يقولوا رو عندك هذيك. يلزم معناها بالبورتابل ينجم يتبع التطور. هذه مهم برشا رو اليوم، ولا سرطان البشرة مهم برشا من قوة
1: يعني، ولا شائع أكثر من قبل، موجود
0: يلزم نراقبه، يلزم نشوفه، يلزم شكون ينجم
1: كيما صغير كيما الكبير كيما في صفوف الصغار كيما
0: صغار أقل. أنا قلت لك الكابيتال سولي اللي يقعد في الشمس من الصغرى مع طول الوقت،
1: مع الوقت
0: بعد 40 سنة
1: هو معرض أكثر من
0: أكل اللي قعدته في الشمس قبل يظهر
1: بعد سنوات.
0: أنا مثل يقولوا اللي كلاته المعز جداري يظهر على ظهرها دباغ.
1: هذه هي يعني كيف
0: اللي قد وقعت في الشمس قبل قد ما تطول في الشموسات، واللي يخدموا في الشمس واللي يخدموا في البحر هذيكم معرضين أكثر من غيرهم. طيب تشوف أنت فما فرق بين البشرة متاع فلاح وبشرة متاع واحد يخدم في البيرو. ما هيش
1: نفس العمر تلقيهم، وهذيك يبين عليه الكبر تقول شبيه مش عمره، هذيك يبين عليه يعني اللي أصغر. هذيك نتيجة يعني يبقى برشا في الشمس.
0: الشمس تهلك البشرة فهذيك علاش الزمنة ديما نردوا بين مثلا في الملابس متاعنا يمينة في اللبسة ماذا بينا كي تخرج للشمس. هذه برشا ناس ما يعرفوا تلبس حاجة غامقة في النهار، غامقة لأنه تلبس حاجة كحلة ولا غامقة ما تخليش أشعة الشمس، هي تمتص أشعة الشمس تسخن. صحيح
1: تسخن ولا
0: ما يهمنيش أنا. أنا يهمني نحمي البشرة متاعي
1: الجلدة متاعي.
0: بينما في الليل كي تخرج ما فماش أشعة الشمس تلبس لابيض على روحك وما فماش حتى
1: في بالي العكس. هنا كي تبدأ أشعة الشمس تلبس حاجة
0: فاتحة باش تبرد لكن أشعة الشمس تمر.
1: فهمتك. أما باللكحة
0: تمر وتحرق باللكحة ما تعديش لأن اللون الأسود هو اللي يمتص ذيك علاش تسخن أنت خاطر الحوايج نتاعك تسخن تشد أشعة الشمس. بينما الأبيض داير ذيك علاش كي تمشي للبحر صغير برشا صغيرات يلبسوهم مريول أبيض ويهبط يعوم كي يبدا مبلول المريول ولا بالابيض يتحرق اكثر الصغير.
1: بالابيض وفي الماء يتحرق اكثر،
0: يتحرق اكثر
1: غامق ماران ولا
0: يعطيك
1: الجلده يحميها اكثر
0: هذاك علاش في اللباس نتاعنا لازم نردوا بال. هو يمين راهو حتى
1: دكتور سامحني نحن نحكيوا على المدار حكينا على حدوث تغيرات في الجلد واللي نجم يعمل سرطان الجلد ويعمل النمش زيادة
0: لا يظهر.
1: يظهر
0: إذا كان فما شكون عنده النمش يزيد يظهر أكثر في
1: دكتور ما حكينا على الشيخوخة المبكرة. هل أنه فما شكون يقول لك يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية نجم تسبب أضرار بأنسجة العيون يعمل ضباب يولي
0: والله يعني ينجم يقولوا فما شكون يقولوا الماء الأزرق متاع العين ينجم يكون السبب متاعه أشعة الشمس
1: يعني أكل مطاولة بعد سنوات.
0: لكن يمينة المشكل الحل موجود تحمل نظارات طبية كتابة طبية هي اللي تعرضك أكثر لأشعة الشمس. ديما لمن فينومين معناها أشعة الشمس كي تتعدى على البلار تكون محرقة أكثر. كي تبدأ تحمل أنت نظارات طبية يلزم تعمل لك
1: الابليك
0: يعطيك الصحة وابليك صحيحة مش اللي جيك اللي تتباع في السوق.
1: ليه
0: يلزم ابليك
1: عن طريق
0: تمتص أساعة عند الابتيسيان تخذها يعطيك الابليك الصحيحة اللي تمتص أشعة الشمس الفوق البنفسجية من نوع ما تخليهاش تتعدى مش ما تتحرقش العين. كان بتاخذهم عاديين بلار وكهوة معناها أبليك بلاستيك ولا تنجم تحرق لك عينك. دونك نردوا بالنا كي نخرجوا للشمس نستعملوا النظارات هذا ما كي تركب في السيارة كيف يمين مثلا فيما يخص شابو القبعة المظلة. وقت يقول المظلة راهو مظلة المظلة اللي تبدأ عريضة ماهيش الكاسكيت،
1: مش كاسكيت المظلة العربي نتاعنا،
0: خاطر الكاسكيت تغطي لك الراس بينما المظلة تحمي لك كتافك
1: البورتور
0: وتحمي لك طول البورتور. وبرخة برشا ناس يلبس كاسكيت وينسى وبعد يلقى كتافه تحرقت
1: من فوق.
0: دونك زمنا المظلة نتاعنا ولا جيت برشا نسيت ويلبسيو اكلي شابو عراض
1: العريضة
0: العريضة هذيك اللي تحمي. انت حتى في دارك يا مينا ماذا بيك تسكر لي فولي. طبعا احنا مش نرجعوا للوقت ونقول لك بين 11 وال 4 سيفري اقوى اشعه الشمس بين 11 وال 4 تسكر البرسيانات تعمل الستائر في الدار ظلم خاطر حتى اشعه الشمس لو كي تحط لي فولي برك ويدخلك اشعه الشمس مرات تنجم تكون عندها تاثير. وحاجه اخرى بنحب نذكر بها احنا دائما نحكيوا على الصغيرات
1: بي دكتور قبل ما نحكي باش نمشيو نعملوا لهم بارتي وحدهم الصغار بتبيع حاجه مهمه. هل انه الشمس مفيده لحب الشباب دكتوره؟
0: سؤال حلو برشا برشا صغار مراهقين يموتوا على الربيع والصيف. علاش؟ خاطر حب الشباب نتاعهم يرتاح
1: كريمة
0: يمشوا للبحر يشيخوا ويروحوا فرحانين. لكن ما الفرحة ما تدومش في اكتوبر يعاود يهيش
1: أكثر
0: بالطبع لأنه في الشمس الجلدة تتكبس وتغطي كحب الشمس حب الشباب. وش يصير يمين كيما النار اللي تحت الرماد
1: تخبيها
0: وبعد في اكتوبر تعاود تهيش بقوة. هذاك علاش أنا ننصحهم يبدأ عندك حب الشباب تستعمل المراهم اللي يعملوها على الوجه باش تحمي جلدتك من الشمس. لأن يعني بالشمس هي باش تتكبس وكا الحبوب هذاكم يدخلوا لداخل مع جزارين معنا كان واحد لابس ماسك
1: اي فهمت يعمل الليكرون
0: يعمل الليكرون يحمي يحمي وجهه من الشمس ما كانش باش يخلصهم كاش في اكتوبر وفي نوفمبر فهمتي.
1: ما حكيناش دكتور على حاجه مهمه دا نحن ديما نحكي ونسمعوا في النصائح من وزاره الصحه ومعهد الوطني للرصد الجوي ردوا بالكم من اشعه الشمس. حكيت على كل شيء دكتور وما حكيناش على ضربه الشمس لا قدر الله
0: هذيك مشكله اخرى. اما يمين ما دام نحكيوا على اشعه الشمس حبيت نقول حويجه انتر بارونتيز بين قوسين للاولياء اللي يهزوا صغار من البحر ويقول لك على الفيتامين دي به لا موافق انا. لكن فما شكون يحط ولده في السياره ورا البلار ويقول لك شويه فيتامين دي اشعه من نوع ب الفوق البنفسجيه ب اللي خاطر هو الفيتامين دي شنو عندنا الكل برو فيتامين دي في البدن
1: أي.
0: ما تولي فيتامين دي الا تحت مفعول اشعه الشمس الفوق البنفسجيه من نوع ب هذه ما تعديش من البلار
1: يلزم مباشره
0: يعطيك الصحه لازم تكون مباشره. سألت أنت على
1: ضربة الشمس.
0: ضربة الشمس هذه أشعة الشمس وذلك علاش ماذا بينا كما نقولوا ديما صغار حتى في البحر نبلو لهم روسهم نعطيهم قبعة يلبسوها لأنه أشعة الشمس توصل تعمل إدام نفخ في الرأس معنى حاجة.
1: شنو علاماتها دكتور ضربة الشمس؟
0: فما يجي القي الردان وجعة في الراس الدوخة. تخيل انت المخ يتنفخ معنا كيما واحد
1: وقت هو المخ يتنفخ
0: المخ يتنفخ كان واحد كلا ضربة على وجهه يتنفخ وجهه هنا أشعة الشمس تعمل دول الدم سيريبرال يتنفخ وتولي معنا ضغط على المخ ضغط كبير معناه
1: عندها مضاعفات خطيرة
0: أكيد
1: تجمع حتى للموت
0: يعطيك الصحة معناه أشعة الشمس على الرأس. هذيك علاش احمي أكثر حاجة يزمك تحميها
1: الرأس.
0: هو الرأس هذيك علاش قلتك توا على القبعة حاجة أكيدة
1: مهمة
0: ونقول خاصة للرجال اللي شعرهم خف معرضين أكثر لأشعة الشمس من اللي عنده مازال شوية شعر فوق رأسه هو انه نجم يبلع
1: بالحق يحمي الشعر
0: هو راهو فما توا ما الرجال ما يجبش تستعمل الليكرون على على راسه فهمني
1: يعمل مظلة
0: توا فما فشفشات يستعملوهم للناس اللي عندها
1: فراغ في الشعر
0: يستعملوها باش يحمي الراس. هو شنو ماذا بيه يبعد على الشمس ما يخليش سرتو يمينه في الشمس راهو في نص نهار يقولوا لو سولي تو زينيت معناها تجي من الفوق اقوى شمس هي نص نهار تبدا جايه من الفوق وتهبط على الراس
1: مباشرة
0: على الراس. الشمس راهي كي سرتو في الفصول نتاعنا نتاع الصيف تولي حاره تولي تحرق لي زولترا فيولي ا يوليو يحرقوا يوليو يدخلوا تحت الجلده ويدخلوا تحت البشره وحتى تحت الجلده نتاع الراس معناها يسخن الراس هي سخانه راهو ان فان كونت لو كو دو سولي اللي قلت انت ضربه الشمس فما ضربة سخانة لكوت شالوغ سخانة برشا تنفخ الراس وذيك مرات يضر العبد هو لكوت شالوغ الإنسان تقى راسه يولي كأنه دايخ معناه يولي
1: يموج
0: مجان وراسه يوجع برشا لأنه يقع نفخ على مستوى الراس.
1: حكينا توا على المظهر دكتور نتاع الشمس نحكيوا عليها راهو بصفة عامة على الناس العاديين توا الناس اللي عندها أمراض مزمنة مثلا السكري وارتفاع ضغط الدم واللي عندهم أمراض الكلى باش تعطينا أكثر دكتور تفاصيل بعد الأشهر.
0: داكور
4: إشهار.
5: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيغينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
4: إشهار
6: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: هذه إذاعة الكيف. نرحبوا بناس كلها التحقتوا بنا الآن في برنامج صحتك مع دكتور دشراوي نحكيه على مظهر الشمس ومنافعها. بدينا مع دكتور دشراوي حكينا على مظهر الشمس حكينا على الناس يعني العاديين. نرجع معك دكتور نحكيه على الناس اللي عندها أمراض مزمنة ارتفاع ضغط الدم وإلا السكري أمراض القلب والشرايين أمراض الكلى التأثيرات نفسها كما الإنسان العادي ولا تكون أقوى؟
0: والله يمينة فيما يخص القلب اللي عنده مشاكل قصور في القلب ما تعرف انت اذا كان مش يقوم اي مجهود ويبدا عنده مشكل في القلب يتعب اكثر خاطر القلب الموفمون معنى الحركه نتاع القلب تتعب في السخانه يولي يلزم يقوم بمجهود اكثر كيما موتور السياره كي تبدا في السخانه الموتور
1: يتعب
0: يولي
1: مجهود أكثر باش
0: بالضبط يسخن الموتور القلب متاع العبد نفس الحاجة
1: نفس الحاجة
0: في السخانة اللي عنده قلب مثلا قصور في القلب ولا قلبه منفوخ كل ما يقوم حتى مجهود في السخانة يقوم يقعد مرتاح فيما يخص الكلاوي الكلاوي هما ناس فما اللي عندهم أمراض في الكلى وعنده قصور في الكلى نعطيهم كمية معينة متاع ماء يشربوها ما ينجموش يشربوا الماء كما يحبوا فماذا بيهم ما يقوموش بمجهود كبير باش ما يستحقوش كمية كبيرة نتاع ماء دونك عندهم كمية نتاع ماء سورتو في السخانة المكتعف الواحد يولي يعرق فيستحقوا أكثر ماء يردوا بالهم ما يكثروش من استعمال البرشة ماء لأنه تولي تعب الكلوة متاعك فماذا بينا نقعدوا في البرود
1: هذوما الناس اللي يعملوا الدياليز
0: ولا حتى اللي عنده قصور الكلى فمناس ما وصلوش للمرحلة نتاع الدياليز ينقصوا من معناه من الخروج في التخصيص خون هو راهو النصائح الناس نسمعهم فيهم ديما في الإذاعة وفي التريك الناس في ابتداء من عمر معين الناس الكبار في العمر ننصحهم مش ما يخرجوش خاطر نظرا للأمراض هذه المزمنة اللي تلقاها
1: السكري عنهم السكري وارتفاع ضغط الدم زيادة
0: أي هي أكيد أكيد ارتفاع ضغط الدم أقل أما ارتفاع ضغط الدم يكون معاه كيف القلب يتعب ارتفاع ضغط الدم ما شوفوش جلطات جلطة مثلا انت
1: في الصيف
0: كل لانه العروق تتمطط بالسخانه تتحل مش كيما في الشتاء في الشتاء نشوفوا برشا جلطه تظهر جلطه اكثر
1: تتكمش.
0: العروق تتكمش في البروده وانت تقوم بمجهود اما في السخانه اقل من تتمطط العروق اما ماذا بينا ما نقوموش بمجهود ما نجموش نقوموا بمجهود كبير
1: مرضى السكري دكتور
0: مرضى السكري ما عندوش السخانه ما عندهاش الا يولو يشربوا بزايد ماء وكاو سيتو ما فماش حتى
1: فماش حاجه تذكر
0: يعني لا في بيخص السكر
1: بالنسبه للصغيرات دكتور الصغار ونعرفوا توا وقت صيف والامهات والاباء يقول لك سيد قول له وقت هذيره ومش وقت تبحيره برشا سخانه سيرتو كنت تحكي انت دكتور خاصه السخانه راهو ما تقولش راني تحت الباراسول صغيري تحت الباراسول بالعكس تحت الباراسول تضرب في الرمله تاثر تضرب في الماء الشمس تاثر يعني الشمس نفس المظهر نتاعها تحت الباراسول والا
0: أكيد
1: في الماء
0: أكيد.
1: شنية تنجم دكتور بالنسبة للصغيرات، شنية الإضافة اللي تنجم تضيفها بالنسبة لمدار الشمس سورتو الصغير؟
0: المراقبة صغير، ما تخليش وعدد ساعات كيف
1: سورتو،
0: ما تخليش مسيب على طول.
1: التوقيت
0: التوقيت بين 11 والأربعة ماذا بينا، قبل 11 وبعد الأربعة متاع العشية. الصغير ماذا بينا نديما نبللو راسه، مثلا نهبطوه في الماء شوية ونعاوده، ما نخليوش على طول في الماء، راهو يتحرك كما في الماء كما البرة
1: كيف نفسه. سورتو في الماء يمكن أكثر،
0: في الماء أكثر. وحاجة أخرى يمينا نحب نذكر بها، الناس اللي تظن برشا ناس برشا نساء اللي عندها مشاكل متاع التهاب المفاصل الروماتيزم، يمشيوا للبحر يقعدوا في الرمل الصخور يكمدوا في بالهم يكمدوا وننساو السخانة، وسورتو اللي عندهم ليفاريس مثلا
1: مضرة،
0: وتحط سقيك في الرمل فما شكون يغطوا سقيهم بالرمل السخون.
1: اخطر حاجه اللي
0: هذاك مش باهي. ولا شنو ننصحهم انا؟ الناس هذا اللي عندهم دي بروبليم دو فاريس في سقيهم، الدوالي هذاكم ماذا بهم يمشيوا على حرف البحر،
1: وين الماء
0: وين فمك الرمل ده
1: مبلول
0: يعطيك كي يبدا يعفص ساقه تغطس يخرج الاخرى، الساق تغطس الاخرى فهمني، معنى اخر
1: مهمه
0: خاطر تحرك العضلات نتاع الفرع،
1: اكزرسيس
0: وتحرك الدم. اما ما تحطش ساقيك يغطي بدنه الكل ويخلي ساقيه في الشمس، وهذاك اللي مش باهي،
1: مخطر على الليفاريس
0: بيزور، يزيد يكبرهم يزيد ينفخهم، وبعد في الليل تتنفخ ساقيه.
1: يقول لك عندي الروماتيزم نقعد في الرمله،
0: يا بنتي الروماتيزم لا يفيد فيه لا السخانه ولا البرد،
1: ولا البرد.
0: معناها سيت اون مالادي، معناها مرض مزمن ايريديتير سوفون تقع في امور
1: وراثيه. كان نتفرهد بعد ما استعملت
0: احساس
1: حاله
0: نفسيه، حاله نفسيه توا مثلا في الكدمات مثلا، ولا في الرياضه توا في الطب الرياضي وقت يوقع واحد تقع له صدمه كلا ضربه في ساقه، فما شكون يستعمل الثلج، فما شكون يستعمل الكماده.
1: العكس،
0: اي ما فماش قاعده مش نصو صحيح، لا الكماده ولا الثلج. الزوز معناها انت والشخص هو فما شكون يحب حاجه بارده، فما شكون يحب حاجه سخونه يكمد بها، ما فماش قاعده. راهو اكل بومادات وكل
1: نفس النتيجة
0: تستنى انتي انفلاماتوار، تستنى ما الاستعمال البراني ما عنده حتى الروماتيزم. تو احنا الروماتيزم يبداو يدهنوا بالبومادات، تي امور نفسيه اكثر من كل شيء،
1: اي خاطر هي مرض مزمن.
0: هو راهو
1: يتحير وقت لازم يتحير.
0: يمينة يعني احنا عندنا ما في لغتنا يقولك على الروماتيزم يقولوا البرد. عنده البرد، هو ماهوش برد، البرد موجود هذا حتى في نيجيريا وفي البلدان السخان،
1: سخونة برشا موجود،
0: اسمه البرد ما اسموش البرد، اسمه روماتيزم، خاطر ماهوش من البرد. بقى صحيح وقت تبدا عندك التهاب في المفاصل والدنيا باردة تزيد تحسوا أكثر. أما هو مش هو البرد، هو اللي يعمل البرد.
1: في السخانة موجودة ما تحسوش أكثر.
0: بالضبط. يمين أنا ذكرت لك توا إذا النيجر. والله تفكرت حكاية توا، تعرف كما قلت لك قبيلة البرد يحفظ والسخانة تبيد. تعرف اللي أكثر ناس تعيش معنا طول العمر معنا معدل الحياة موجود أكثر فوق 100 سنة في شرط روسيا وشرط سيبيريا.
1: البقايا على البرده برشا،
0: يعطيك الصحة،
1: موان 10 موان 12،
0: واللي اقل في نيجر يعني في النيجر
1: البلاد السخونه
0: 50
1: سنه،
0: 50
1: معدل نتاع
0: معدل الاعمار.
1: وشني عليه
0: السخانه؟ اش تحب
1: السخانه هي اللي يعني مدارها
0: اكثر، واحد يعيش عمره كل فك السخانه هذيك بيسيور
1: مدارها اكثر.
0: معناها كما يعني احنا في تونس مثلا 75 سنه
1: معدل الطقس،
0: معدل الاعمار نتاعك،
1: اي خاطر الطقس معتدل،
0: اي هما 50 سنه. معناها كي واحد يتوفى في عمر 50 سنه كبير. يقول لك هكا هو وصل 50،
1: يعني مدارها اكثر من نفحها الشمس،
0: سخانه اي مش سخانه وشمسيه، القيله مضره. فنردوا بالنا معناها نحافظوا ديما نبعدوا على الشمس، لان الطقس حتى في الاعمار،
1: حتى في المعدل الاعمار،
0: معدل الاعمار اكيد
1: الاماكن
0: البارده، الامراض الكل، الجراثيم، كي حاجه حطها في الشمس في السخانه تتعفن، حطها في الفريجيدير يقع الحفظة، معناها البروده تحفظك الحاجه.
1: هذا هو دكتور، عندنا استراحه غنائيه ثم
0: نعم استراحة.
1: لنا عنده

0: مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف مع دكتور دشراوي، نحكيوا على مدار ومنافع الشمس. حكينا على مدار الشمس دكتور، ثم نقطة مهمة برشا اللي تاشا ذوكم اللي يظهروا على الجلدة، برشا ناس يخافوا من التطور نتاعهم. وقتاش يولي دكتور لا قدر الله سرطان؟
1: هو نقول لك حاجة، بوست الخال، فمش كنت قاعد بوست خال في بقعة من بقايا، ما تخوفش عمرها ما تولي حاجة.
0: بوست الخال
1: إذا كان معناها باش تتطور ماهيش باش تولي، أما فما اللي يخوف هي حاجة تظهر جديدة كي بوست الخال هي وتقع معناها وتتطور فيما بعد تولي حاجات أخرى. وقتاش نردوا بالنا؟ وقت نشوفوا هو يقولوا فما يسميوها عاملين أ وبي وسي ودي وأ. في الأ معناها السيمتري، عدم التماثل، تولي ما عادش منظمة. هاك البقعة هذيك
0: مش
1: ريغولير. اللون كيف يتبدل بي البور يولي الحروف بلتو الحروف غير منتظمة. السي لا كولور، الالوان يتبدل ما يغمق ولا يولي الكبر نتاعها يفوت 6 مليمترات. اذا كان عندك بقعة غامقة وكبرت في 3 اشهر وفاتت 6 مليمترات، والتطور نتاع القابليه للتوسع في وقت قصير تكبر. هنا ماذا بينا نزرب ونمشي للطبيب، خاصه طبيب الجلديه اللي يثبت ومرات ينحي وقت الطرف
0: هذاك
1: عينه ويحلوه. فهنا نردوا بالنا ديما نراقبوا سورتو ليفوليسيون رابيد، اللي تقع
0: تطور سريع
1: يقع وقت تخافوا. فهمني هو راه مش الكلها كونسير دو لابو، تخاف كونسير دو لابو ما يخوفش، اما يلزم يداوم. كان فما اللي حميد وفما اللي هو مضر. فردوا بالنا فيهم نمشيو ما خسرنا حاجه، سورتو البلايص اللي ما نشوفوهمش، نشوفوا شكون في العائله يخزر لك ظهرك ويقول لك عندك ولا ما عندك، هذه مراقبه. فما حاجه اخرى يمينه على ليتاش اللي تحكي عليهم، فما الدسه.
0: اي الدسه
1: شوفوها اللي عند المراه الحبله
0: في الصيف،
1: هي المراه الحبله تظهر عندها الدسه ماذا بها تبعد على الشمس ولا تستعمل ليكرون توتال. فما كيف الصغار، هذه نحب ناكد عليها الحكايه هذه، برشا جاوني وليد معناها جاوا من البحر، قالت لي مشيت للبحر وشفت طلع لي يفلي انا حقه داوتها كلي شامبينيون يتداويوا قبل ما نمشوا للبحر.
0: قبل البحر،
1: ديما قبل البحر، خاطر كي تمشي للبحر وقتها يظهر. هو لازم نداويوا وبعد نمشيو للبحر باش كي يقع البرونزاج يونيفورم كلها تغمق. كي يبدا فما شامبينيون ما يخليش البلاصه هذيك تغمق، وذيك علاش نشوفوها. دونك هذيك علاش يلزم نداو ديما سورتو لي زادوليسون معنا المراهقين يداو قبل ما يمشيو للبحر. فما حاجه اخرى ناكد عليها، اللي ياخذوا في الدويات ما يردوا بالهم الشمس، فما دويات مع الشمس يعطوا مفعول خايب تظهر بقايا
0: مثلا
1: لوكسيتي تراسيكلين، فما انتيبيوتيك وقت تاخذه تقعد في الشمس، هما تلقى مكتوب عليه الدواء راه ما يمشيش معاه
0: مع الشمس.
1: وفما حاجه اخرى نحب نقول عليها لبرشا نساء ما نعرفش تو ولات لونغلوريك اللي يستعملوا يحطوا الظوافر نتاعهم باش يعملوا الفيرني بيرمانون، يحطوا يديهم في اباري تو الترا فيولي هذيك اشعه فوق بنفسجي من نوعها، يحطوها باش يكبس الواحد فينجمك الاشعه هذيك تعمل كونسير دو لابو. ايش نعملوا؟ ناخذوا ايكرون نعملوه على يدينا وقت نحطوا يدينا فاكر لاباري هذيك.
0: اي مهم برشا سورتو توا والتوندونس.
1: اي ولا التوندونس هذيك علاش ظهرت بالكشف اللي بوكو دو كونسير دو لابو ناتجه من الاستعمال الالترا فيولي في الماكينات هذيكم.
0: دكتور الشمس وتاثيراتها الايجابيه على الجسم، دكتور انه الشمس يعني تساعد يعني في تحسين جوده النوم، يعني يولي طريق النوم نتاعو
1: لا
0: ماهوش صحيح،
1: ما عندها حتى علاقه مع تلك. اما شنو اللي باهي في الشمس؟ فما امراض كيما مثلا يعني الصدفيه.
0: فهمتك.
1: بسوريزيس الصدفيه داير في فرنسا ما عندهمش برشا شمس، برشا تونسي كي تطلع للصدفيه يقولوا روح لتونس امشي للبحر تو تتنح، معناها الشمس باهيه للصدفيه. عندك الصفرة الصفرة باهيه وسي كي تقعد في الشمس باهيه للصفرة.
0: علاش حكيت دكتور على تحسين جوده النوم؟ على خاطر ثم وقت اللي يتعرض الانسان لاشعه الشمس ثم هرمون في الجسم هذايا يعني يطلع اكثر وياثر على الحاله النفسيه بالايجاب. وقت اللي ياثر على الحاله النفسيه بالايجاب يعني يعملك الاسترخاء.
1: اللي
0: يعني
1: ياثر
0: في البلدان ياثر على جوده النوم.
1: لا المفعول الايجابي بتاع الشمس اشعه الشمس قلت لك تولاو يستعملوا اذاعه خاصه تفرهد كي تشوف الشمس كي تبدا الدنيا مغيمه مورالك يطيح كي تقعد في الشمس تتفرهد اكيد لا سيروتونين تنقص في وقت تحت مفعول اشعه الشمس اكيد هذاك علاش تو بوشناقي غني انت شمسي انت خاطر الشمس هي اللي تشيخ تفرهد لكن فما طاقه معينه ما يلزمش نكثروا
0: في العظام. هل صحيح تقويه العظام بالشمس فيتامين دي؟
1: هي يعني قلت لك الالترا فيولي بي الفرق البنفسجي من نوع بي هي اللي تعطي الفيتامين دي وماذا بينا حتى للعينين يمينا ماذا بينا ناكلوا مثلا بزيت السفناريا على جال الفيتامين ا مع اشعه الشمس السفناريا وسي باهي الحليب وسي نكثروا خاطر الفيتامين دي يلزم نعطيوها برو فيتامين دي اللي موجوده.
0: حكيت لنا انت زاد دكتور على زياده متوسط العمر الناس اللي تعيش في بقايع
1: بارده
0: بارده اعمارها اطول
1: أكيد.
0: اطول من الناس أكيد. اللي أكيد. تعيش أكيد. في اماكن أكيد. يعني فيها برشا حراره. تقويه جهاز المناعه
1: اكيد كي تبدا الانسان شيخ ومتفرد واموره وموراله مهزوز المناعه نتاعو تطلع لكن يبدا الانسان متقلق وعنده مشاكل اكيد. يمينه معاش كنت تعرف اغنيه ازنابور يقول اي باري كو لا ميزير اي موان بينيبل او سولي معناها الميزيريا تتحملها خير في الشمس من اللي في البرد. تخيل واحد في بقعه بارده وثلج وميزيريا على الاقل كي يبدا ميزيريا وفما شمس الشمس تنقص
0: شويه تبدا تنقصك الاكتئاب
1: اكيد
0: تنقصك حالات
1: اما فما حاله من حاله
0: تو كي نحكي والدكتور انت تحكي تحكي على الفوائد نتاع الشمس مش الشمس القويه هذه مش الوقت الشمس معتدله نتاع
1: الشمس الباهيه
0: مش الشمس القويه.
1: يمينة انا وين جاي قدام مكتب البريد ريت صف طويل قاعدين ياخذوا فكل الإعانة
0: في الشمس
1: في الشمس تضرب فيهم قلت هذه الإعانة وهم يعانوا
0: يعني سبحان الله يعني حتى
1: المكان وانا وياك قاعدين تو في استوديو كليماتيزي.
0: دكتور بالنسبة لي النصائح اللي تنجم تقدمها للسادة المستمعين والمستمعات يعني وقت الخروج للشمس اللي عنده ضرورة العمل مثلا أول حاجة تجنب الأوقات الذروة كما كنت تحكي أنت من 11 حتى الأربعة
1: أكيد ندوخ وقت نشوف ناس يمينة قاعدين يدوروا في الدنيا قايلة حتى عندك أي قضية تحاول تبعد على معنى الشمس والسخانة باللي معناها ما يخرج للشمس
0: في الضرورة
1: إلا للضرورة باش يمشي الاستعجالي باش يمشي معناها
0: نخدم كيما هكا
1: كيفك أنت
0: يعني حاجة ضرورة العمل مثلا
1: العمل نورمالمون بالطقس هذا بالأيامات هذا نورمالمون تشق البلاد ما تلقى لا طاير يطير ولا سير يسير
0: حفاظا بالطبيعه شمس قويه وفعال اكثر
1: وحتى كان خرج كما قلت لك ناخذوا الاحتياطات
0: ارتداء القبعه
1: اللبسه تكون نظارات شمسيه هذا الحاجه كي مرات الكياس تلقى القطران يذوب في الشارع فهمت
0: مهم برشا شرب الماء دكتور مع السخانه هذا
1: اكيد
0: سورتو انت ديما تحكي تقول لي راهم الكبار يفقدوا
1: ما يحسوش
0: بالعطش يعني نحن نتفقدوا
1: هنا نسيت حتى في الدار كي بدا قاعد في الظل والكل نعطيوه دبوزه نتاع ماء نتاعو خاصه بيه يلزم نعرفوا قداش يشرب لانه ينجم يشيح من الماء وما تفيقش بيه وهذا اللي قاعد يصير توا في فرنسا بالكانيكول هذيا برشا ناس قاعده تموت
0: نتيجه
1: يقاه عايش وحده وما عندوش شكون
0: يتفقدوا
1: ما يحطوا له الماء ما يشربش وهذاك اللي
0: هذا انا نسمع الدكتور حسب التقريب المعدل شرب الماء
1: انت والوزن نتاعك يعني حسب الوزن اما من المعدل تو في السخانه يترا و200 الراجل الكبير ولا المراه كبيره يلزمهم يشربهم
0: يترا ونص به
1: يترا ونص خارقه للعاده
0: باهي برشا
1: خارقه للعاده المشكل سيكو فما ناس اللي تخرج مثلا دور كل العرق هذاك كي قد ما تعرق قد ما يلزمك ترجعك الماء اللي ضاع منك مثلا كي تمشي في الشارع والدنيا سخونه وتعرق وشعرك يتبل الكل يلزمك ترجعه هذاك اما كي قاعد في الدار تقريبا يترا و200 وكان خرجت تولي تطلع لترا ونص.
0: صحيح دكتور انه الحاجات اللي فيها الماء كيما برشا غله برشا ناس توا الدلاع هل انه الماء هذاك يعوض الماء العادي
1: لا الماء ما هو الغله والكل المشكل نتاع الغله مش مشكل هو كي تاكل الغله ما حلوه كي تبدا حلوه تشرب معها الماء سوفون وانا توندونس
0: مثلا ما تعوضش الماء
1: ما تعوضش لا ما تعوضش
0: لازم ماء
1: السوائل نقول انا
0: السوائل
1: تاي ما يسالش الحليب الحليب في السخانه ما
0: يقدرش
1: لي جو فري وخاصه لي جو يعطيك صح فهمت العصير سيترونات
0: باهيه مهمه برشا
1: تساعد لكن
0: صحيح انه سيترونات دكتور تنجم تطيح شوي في ارتفاع ضغط الدم لي معلومة مهمة هي.
1: طيح نجم طيح لكن ما نعملش عليها نعمل كان على الدواء راهو زايد انا وقت نسمع شكون يحكي لي على ورق الزيتون يغلي ورق الزيتون ويعمل من عشان هو مثالش كان ما ينفعش ما يضرش اما دواك ما تقصوش خاطر فما شكون يستعمل الدواء العربي ويقص الدواء السوري
0: لا لا لا مش نحكي كيف يعني بصفه
1: مكمل مكمل
0: مكمل
1: يا جماعه كم تولي كومبليمون اليمونتير تو اللي يستعملوا فيهم ميساج مره حتى مانا ديما باهي هذا يوريني الشخص هذاك مهتم بصحته وانه يجري ويحب ياخذ الدواء ويعمل السيترونات وقالوا لي
0: ويعمل مكمل كيما السيترونات
1: اما الدواء ما نقصوش
0: ما نقصوش شكرا لك دكتور الشراوي على حضورك معنا رغم التزاماتك وعلى النصائح اللي قدمتها لنا مشكورين الناس كل على حسن المتابعة والاهتمام إلى اللقاء
1: إلى اللقاء

بين عتمة الكواليس وضياء الركح، حكايات صيغت على خشبة المسرح. يعود بنا إلى ذاكرة مدينة الكاف، اختزل قصصها وحكاياها على الركح. هو الممثل والمخرج المسرح القدير منجي الورفلي، يفتح قلبه في حوار إذاعي لبرنامج فوق القمة. فوق القمة السبت من 9 إلى 10 ليلاً على موجات إذاعة الكاف. الإمضاء سندس مسعاوي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمل الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشر صباحا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة إنذار كبيرة خلال يومي السبت 18 من جويلية ولحد 19 من جويلية، ويتعلق الأمر بولايات باجة، جندوبة، سليانة، والكاف، والقيروان، وزغوان، وسيدي بوزيد، وقفصة، وتوزر، وقبلية. قامت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوم 17 من جويلية الجاري ضمن فريق مشترك مع فرقة الأبحاث وتفتيش الحرس الوطني بالكاف والحرس البلدي والشرطة البلدية والمراقبة الاقتصادية وحجز 19562 كيلوغرام من العجين الغذائي و1600 كيلوغرام من الفارينة تم خزنها ووضعها في مخزن عشوائي لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية ومتطلبات السلامة الصحية وشروط النظافة مع وجود القوارض وفواذل القوارض بكثافة، وكذلك 9580 كيلوغرام من السميد يحتوي على الرطوبة والفطريات ذات اللون الأخضر، بالإضافة إلى 4121 قارورة ماء معدني منتهية الصلاحية ومحفوظة في ظروف غير صحية حجزا فعليا تم خزنها في ظروف غير صحية في مخزن عشوائي حسب ما أفادت منسقة الهيئة منى الحمدانية. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الآجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. في الشرق الأوسط استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الصهيوني اليوم تجمعا للفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن تصدي وإسقاط منظوماتها للدفاع الجوي فجر اليوم 10 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للبلاد. نهاية الموجز، نلتقي تمام المنتصف في أمان الله.
2: كارهبتي
3: كرهبتي
4: باسكو سيزيام فيتيس
5: كرهبتي
6: سور لوتوروت دي دانجي
7: مع توفيق الشيري
8: مع توفيق الشيري

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم لهذا العدد الجديد من برنامج كهربتي. التحية تصلكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة الكاف على طريق السلام عليكم الكل. في السخانة هذه ماذا بكم تكونوا ديما أكثر حذر وأكثر انتباه، رضوا بكم، حافظوا على التحكم متاعكم في العربة، تفقدوا عرباتكم، التفقد اليومي الدوري مع السخانة هذه يلزم برشا احتياطات يلزم تاخذوها باش تضمنوا سلامتكم وسلامة غيركم على الطريق، إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل. كالعادة جملة من المواضيع وجملة من الأركان مع خيرة الخبراء والفنيين في كل ما يتعلق بالسيارات متاعكم. مرحبا بكم باستفساراتكم في عالم السيارات، في الميكانيك، في التأمين، في النقل الغير منتظم وفي السلامة على الطرقات. ديما بالطبيعة احنا لوجوكم ديما على التوندونس، ديما لوجوكم على الماركات الجديدة، احنا نعطوكم المعلومات بالطبيعة لكم الاختيار. الركن الأول تعوتوا به زوز سيارات في الميزان، اليوم مش نحكوا على الهونداي إيفان، مش نحكوا على الرونو كليو، زوز سيارات آخر مصدر في عالم السيارات افيك بوات فيتيس أوتوماتيك. السعر صحيح كبير شوية ولكن هذا آخر مصدر في الهونداي وفي الرونو كليو. بعد تدخلوا عالم الخدمات بالطبيعة ركن أوتو ميكانيك العادة حاضر العادة مجاوب على كل الأسئلة الجينة والأسئلة متاعكم الجينة كلها في عالم الميكانيك. وكذلك ركن أوتو أسيرونس نحكو على التأمين، ركن أوتو ترانسبور نحكو على النقل الغير منتظم، زاد ركن أوتو سيكوريتي نحكو على قانون الطرقات، وما تنساوش الأخبار المتفرقة من هنا وهناك وكلها متعلقة بالسيارات. إن شاء الله ديما تجو معنا الامتاع والإفادة والمؤانسة. في سويعتنا الثانية باش نبقوا تجاوبوا ديما على الأسئلة اللي وصلتنا السويعة الأولى، وربما ناخذوا بعض المكالمات في تقريبا 20 دقيقة الأولى بعد نصف النهار. بعد يجينا ركن على الطريق، اليوم باش نحكوا على الحملات التحسيسية والزجرية في نفس الوقت على الطرقات اللي استهدفت العربات من خلال إجراء الفحص الفني العرضي في كل ولايات الشمال الغربي. شنو النتائج اللي خرجت بها الحملات التحسيسية هذه، خاصة موضوع تسجيل الدراجات النارية، وتقريبا ما زالت الأنشطة متواصلة وما زالت الحملة على مختلف شبكة الطرقات. هذه بشتكون مع المرصد الوطني لسلامة المرور. بطبيعة زيدا نوصل للنقطة الأخيرة، المسابقات والجوائز ما تنساوش ركن الجوائز متاعنا. عندكم ثلاثة جوائز في انتظاركم. الجائزة الأولى تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، ونزيدوكم خمسة سوايع سياقة فعلية. تقريبا الجائزة تتراوح بين 300 دينار و 400 دينار من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. الجائزة الثانية كيف كيف من مدرسة تسليم هادي بجندوبة، تكوين مجاني في قانون الطرقات، كيف كيف تأخذ الكود خطوة خطوة وتتعلم كل شيء على البعد، تتعلم زادة بالحضور باش تأخذ الكود من مدرسة تسليم هادي لجندوبة، هي تعاونك وتعلمك بلاش بتبيع باش تأخذ الكود بالإجراءات القانونية. الجائزة الثالثة بونبور قيمة 100 دينار من إهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح، حيبلو خدون الكاف الغربية بطبيعة 100 دينار تنجم تكري بها كل ما تحتاجه من لوازم الأفراح وما تخرج كان فرحان من مؤسسة الغزواني. الجائزة الرابعة كيف كيف بونبور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجة للكافية عين بوقادح بالروسة، اللي تقريبا تنجم تكري ب 100 دينار تلبس اش تحب انت وما تخرجوا كان فرحانين ولابسين من فضاء الغنجة للكافية. هذه الجوائز في انتظار السادة المستمعين، ان شاء الله حظ سعيد للجميع. طبقوا معنا بطبيعة لقاني تواصل معاكم، لكن نبدو بالأنغام ومن بعد نبدو تقريبا في استقبال كامل الفريق. قبل هذا خليني نقدم كامل الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر. الإخراج الصوتي صديقنا هشام بن صحابة، الإخراج المرئي باش توصلكم الصورة 5x5 مؤمن الشيرني ورحمة الجوادي، التنسيق العام للحصة سعاد عباس، مراقبة البث فيصل المحيمدي، وتأمين المكالمات الهاتفية المولدي الشعباني.

0: نرجع لقائنا المستمعين ونواصل معكم هذا اللقاء 11:15 تقريبا اللقاء نتواصل معكم ان شاء الله الى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال. مرحبا بكم الناس الكل في برنامج كرهبتي، نقدم ليكيب الحاضر معنا اليوم سي منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر.
1: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بالحضور الكرام
0: اليوم. منورنا اليوم، منورنا في الاستديو اليوم. مرحبا بك سي منظر. مرحبا سي محمد خضير، يضيف لي رئيس لجنة النقل وممثل اتحاد الجو للصناعة والتجارة بالكاف. مرحبا.
2: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا جميع المستمعين والمستمعات.
0: سي حاتم بالشادلي خبيرنا في قانون الطرقات وكذلك ممثل جمعية تونسية للسلامة المرورية. مرحبا.
3: مرحبا مرحبا بالجميع.
0: سي سمير خبيرنا ومختص في الحقيقة، خلينا نقول مختص في تشخيص محركات العربيات، سي سمير العبيدي. مرحبا.
4: مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات.
0: سي محمد صالح البوسيني خبيرنا ومكون في ميكانيكو كهرباء سيارات. مرحبا سي محمد صالح.
5: مرحبا سي توفيق. مرحبا سي منذر وسي محمد سي حاتم وسي سمير.
0: ناقصك الجو، ناقصك الجو سي محمد صالح بحذان. ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع القادم تكون بحذان ان شاء الله. شنو الطقس غادي؟ الحراره مرتفعه عندكم غادي؟
5: والله احسن شويه من امس، احسن شويه من البارح.
0: خير نقص اليوم شويه،
5: نقص شويه

0: ان شاء الله ربي
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمنا وان شاء الله ينقص علينا شويه درجه الحراره المرتفعه الايامات هذه اللي عشناها الايامات هذه كلها. اي سي محمد صالح نبدا معاك الكهرباء اللي اخترت لنا اليوم الرونو كليو، احنا معروفه الرونو كليو ولكن اخر اخر مخرج
0: اخر مخرج اخر مخرج الرونو كليو هذه 1.0 لتر تي سي او هي تيربو كونترول افيشنسي الكهرباء مليحه 100 شبودين البواد فيتيس اوتوماتيك نتاعها. الكهرباء ماهيش موجوده توصيل الريفاج فهمتني اللي فيها جارونتي 3 سنين 5 بلايص و5 بيبان.
1: السعر
0: موتوريزاسيون اهم حاجه عندنا
1: كاش محمد صالح تسمع فيا ولا اسمعني باش نتجاوبوا مع بعضنا. السعر 82 مليون و500 هكا.
0: اي
1: باهي تفضل.
0: السعر 82 مليون و500 كي نشوفوها نقارنوها بالسيارات في نفس القام تسمى معقوله برشا. فهمتني لأن كهرباء مزيانة والموتور تاعها الموتور تاعها 3 سيلندر 6 زوايا 6 شوفو 100 شبودين الكوبر نتاعها باهي 150 في 200 في 2000 دورة في الدقيقة البواد فيتيس تاعها اوتوماتيك الكوبر نتاعها معقول 4 متر في 0.5 في الطول متر و 79 في العرض ومتر و 49 في الارتفاع عندها كوفر كبير 391 لتر وقت يتحل الكراسي الباب التيلاني يتحل الكراسي يولي 1069 لتر. القوية بين 0 و100 كم في الساعة في 11.8 ثانية السرعة القصوى نتاعها 160 كم في الساعة. الباهي فيها عندك الكونسوماسيون نتاعها ميكس الكونسوماسيون 5.7 لتر في 100 كم. نحن عندنا موتور يبان صغير لكن موتور بويسون بيرفورمون ايكونوميك. هذا اللي موتور هذوما نستعمل فيهم الرونو اللي هما التي سي او بصفه عامه. فيها بومب فيها بوكو ديزيكيبمون باش نحكوا توا
1: اهم المميزات
0: اهم المميزات فيها نافيغاسيون جي بي اس فهمني فيها فهمتي ديماراج اون كوت مساعد في ديماراج اون كوت الرادار دو ريكيل كاميرا دو ريكيل افون واريير فهمني فيها مزينة خاطر جابون متالي فهمتي مزينين بالواحد كرومي لي فيتر نتاعها تنتي كهرباء باهية كوم ديكور باهية كوم شكل باهية كوم موتور دونك كهرباء
1: ممتازة هي ناجحة بطبيعتها الرونو كليو ناجحة بطبيعتها فما بالك تطوروها بالحوايج هذيا ولد سيارة بواد فيتيس اوتوماتيك روعة باه ابقى معنا سي محمد صالح خلينا نشوفوا اليونداي ايفان اللي هي زادة من العلامات التجارية اللي ناجحة وعليها اقبال كبير في تونس خلينا نشوفوا الفيرسيون الجديدة هذه معاك سي منظر
2: انا باش نعطي هونداي ايفان 1.0 لتر هذه بواد فيتيس اوتوماتيك اللي سومها 83 و850 دينار انا باش نقارنوها بارابور للكليو وتم بعد نجي للمواصفات نتاعها هما تو يكتسحوا السوق التونسيه من حيث المبيعات الواحد الهونداي في المرتبه الاولى ومن بعد تجي التويوتا ومن بعد الكليو معناها هما مقبولين لدى
1: ناجحين
2: نبداو بور لو مومون هي موجوده عندنا ديسبونيبل كاروسوري سيتادين كمعني بلوك واحد الجارانتي من خمسة سنين
1: خمسة سنين هنا تفهم الثقة في المنتوج متاعها
2: تري بيان وبالنسبة للموتور تروي سيلندر كان قبل بالنسبة نحن نقولوا راه الموتورات اللي هم معناها متاع شنوا والصين ديما في الكات هذه تروي سيلندر لكن تيربو موتور كما نقولوا بويسون ايكونوميك كما قال سي زميلي بالنسبة للبويسونس اون شيفودين 98 والبويسونس فيسكال 5 شيفو الكوبل قوية الكهرباء 172 في 1500 كوبل بي نيوتن متر سيلندري 998 بريسك 1000 بريسك سنتيمتر كيو 998 سنتيمتر كيو بالنسبة للحجم الخارجي هي أطول
1: أهم حاجة عطينا سي
2: مونفر أهم حاجة هي أطول شوية من الكليو جونت بالحاجات الاخرى الكاميرا دو ريكول والافون اي اريير وفيها لي زوبسيون كلك ليكرون تكتيل ولي فونكسيون او فولون الكل متوفره فيها الكونسوماسيون ميكست هما اللي يتبعوها بريسك هي والكليو كيف كيف 5.8 كونسوماسيون ميكست تاعها والبيرفورمانس في 100 في 0-100 كيلومتر تعطيك 10.4 سكوندير معناها انا وحقيقه كي جونا للفيزيتا واللي جونا للمعاين كرهب ممتازين تقريبا 4 و5 سنين وحتى
1: زيرو ديفو
2: ما يتيحوش قليل استحفظ على الكهرب والونتريتيان نجم نقول لك حتى 10 سنين تمس شيء
1: 10 سنين تنجم تمس شيء
2: نجم تمس شيء.
1: انا نتذكر هيونداي ايفان والايديس ونتذكر زاد الرونو كليو بدات حتى ب 30 مليون و 40 مليون ايه اللي ما عندوش 83 مليون و 82 مليون ويحب ياخذ الكليو ويحب ياخذ هيونداي ايفان حيات مش يعمل
3: ينجم ينجم لانه هذه اخر تيب في اللي هونداي اللي هي هذه ال 1.0 لتر تيربو جي دي اي علاش نقول جي دي اي اللي هي غازولين ديريكت انجكسيون يعني الفارق بينها وبين الكليو اللي كونها هذيك الانجكسيون انديريكت فوق لي سوباب وهذه الانجكسيون ديريكت يعني فوق لي فوق لي بيستون باش تحافظ على لي سوباب سميره ويعرف بالضبط يعني صح تولي اقوى وخير اللي ما ينجمش يوصل 83 مليون سيموندر قال تحت 3 سيلاندر لا سيدي عندنا في الكات سيلاندر في الـ في الـ في الهونداي عندنا بقت في ال 1.2 ما بقتش في ال 1.0 عندنا في ال 1.2 جي ار اس بلس جي ار اس بلس عندنا في 66 مليون و950 وعندنا اللي متطور عليها شويه زادت عليها شويه وصلت 72 مليون 950 اعطتنا خيارات الهونداي في الكات سيلاندر بقت محافظه على الموتور كات سيلاندر واعطتنا المتطور
1: الخيار تاع 3
3: خيار تاع 3 سيلاندر ومع تحسينات في الانجكسيون الحقيقه في الرونو ما عطاش خيارات هي الكات سيلاندر ما عادش يدور يعني في المصنع الموتور في الرونو كان 3 سيلاندر وهي كان كانت اول ما خرجت
1: الكليوكات الشعبيه خرجت
3: الشعبيه يعطيك الصحه كات سيلاندر ما عطناش خيارات في الكات سيلاندر بقت 3 سيلاندر لكن عملت تجربه في ال 1.0 وتنحت عملت في ال 0.9 اللي هي كارثه في المحركه هذه ونحتها ورجعت ال 1.0 وزادتها التيربو هنا ولينا ستابل شويه في المحركات
1: نتاعها خاطر 3 سيلاندر من غير تيربو الحقيقه ضعيفه
3: تولي ضعيفه تولي عندنا كونسوماسيون دويل
1: كونسوماسيون سي سمير عندك اضافه
4: عندي اضافه بالنسبه للهوندا ايفان الحاجه الباهيه فيها انت سي توفيق وبصراحه باهيه مش خايبه شنو الحاجه الباهيه فيها انت 6 انجكتور نحكوا على 3 سيلندر
1: 3 سيلندر
4: واحد ثلاثه يعملوا انت يخدموا انت بصفه منتظمه وثلاثه الاخرين انت يعملوا الاوفر في الدوبلاج يعمل يعطيك البيسونس موتور فانت شيء كبير ونجحت بصراحه نجحت
1: في عمليه التشخيص كي تعملوا الدياغنوستيك للتراب هذه تلقوا فيها ديفوات برشا ولا
4: والله شوف بصراحه نجحي بكل صراحه اللي يحبوا لونترتيان ما يحبوش المشي في ريزيرف ما يحبوش فانت عاد بانسيش مشكل عاد فهمت الصفاض
3: تبقى مشكله
4: اما تبارك الله عليهم بهي
3: تبقى مشكله اللي كونوا الهونداي التو ديما البيس دو شانج تاعها اللي كونها راي غالية وغالية برشا احنا كنقول لك
1: كليولا معقول
3: الفنار الفنار نتاعها خاطر الفنار اشباع كامل يوصل حتى 3 ملايين تصور انت الفنار من قدام يوصل 3 ملايين تاع الهوندا ايفا فما بالك الاطران
1: يعني احنا ماشي
3: النقطة
1: خمو فيها قبل
3: خمو فيها راي بياساتها مش كيما رونو مش كيما البيجو
1: هذه فكرة اعطيناها على زوز علامات تجارية ان شاء الله يعجبوكم اما راهو مأكد ان زوز سيارات ناجحين اما راهو من غير 83 مليون تنجم تعبت 60 مليون 66 تنجم تاخذ كهرباء زاد 0 كيلومتر وتنجم تكون بالعلامة من العلامات التجارية الهيونداي والا رونو كليو هكا كملنا الركن الاول توا غمضة كهربتي ونبدو نحكو في الخدمات في ركن اوتو ميكانيك اوتو اسيرونس اوتو فيزيت اوتو ترانسبور واوتو سيكوريتي الومضة كهربتي اذا كان حاضر هيشان سنو
5: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل تحب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك إذا اعتكاف قدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف
1: مرحبا بكم الناس الكل توا الكلمة لكم مع 78-227-700 مرحبا بكل استفساراتكم في عالم الميكانيك عالم التأمين عالم الفحص الفني عالم النقل الغير منتظم وعالم السلام المروري مرحبا بكم نذكر 78-227-700 نجموا تسألوا في المجالات الكل تقريبا اللي تتعلق بالسيارات متاعكم كل واحدة بطبيعة وفرناكم الخبراء الكل باش يجاوبوا على الأسئلة باش يقربوا المعلومة لأنه برنامجنا هو برنامج خدماتي بالأساس في إذاعات اذاعتنا اذاعه القرب من المواطن الكريم. اي اولى المكالمات الهاتفيه. الو عسلامه.
6: الو عسلامه شفاوي.
1: مرحبا سيدي عسلامه، مرحبا بك.
6: معك عبد الصار علي مدينه السلف. حييك ونحيي الخبراء. انا معنا ساعتين الصحه بعدين يفردوا فينا. انا عندي سؤال.
1: تفضل.
6: هو خمس درجه حراره بتطلع عالمي اللي جابلوها تحاور 40 درجه تحصل سبعه في القيروان. الاولى عالمين ربي يرحمنا وبشويه برود اليوم او احسن. سؤالي في من عرج هذا معناه السيارة خاصتنا نشوف ساعات في الطرقات في تنفيق تمشي زرق سيارة تتحرك وحدها كل حاجة هي معناها ايه. انا سؤال انا مثل الخبراء اللي معاك يذكرونا عناس وسيارة كبيرة نظيفة ومش كبيرة ساعات في العمر ايه وتشجيع تتحرك السائق معناها ما عندهم لعبة اللي تعرف تريح في الوثين بترفع وبتطلعش يعني
1: واضح واضح
6: معناها ايه ابا سؤال مني
1: واضح
6: الثاني في نفس الموضوع انا تحب تعطينا حلول وقاية هل شنو معناها خلفك من السيارة يتقاسي 30 ثانية عليش ما معناها هو يعمل
1: الصوت مش واضح عبصار عبصار الصوت مش واضح وما فهمناش الحقيقة. السؤال الثاني ما فهمناش لأنه الصوت مش واضح.
6: السؤال الثاني في توفيق.
1: ايه؟
6: السؤال الثاني أنا غيرت مكان
1: انتهي. ايه ايه صفا.
6: العلبة المطلوبة السيارة اللي تبدأ ليس وهي تقريبا هيش غير يفسر هان وخاصة في حاتمي أنا يفسر هان العلبة انتع الأطفال وقتاش هي
3: الانسبكتور يحكي على الانسبكتور
6: الصومة نتاعها هذيك راي 36 ثانية تتمنع سيارة نتاع 80,000 دينار.
1: واضح واضح واضح واضح يا عبد الصار واضح واضح فهمنا السؤال واضح الصوت غير واضح هذاك علاش. هاي المكالمة الموالية. الو الو عسلامة. مرحبا مرحبا سيدي.
7: معك جلول غزواني فرمانة.
1: مرحبا بك سي جلول. مرحبا سيدي. تفضل سي جلول تفضل. هاي تفضل
7: لاباس عليك. بس
1: الحمد لله
7: معكم ان شاء الله ربي معكم.
1: مرحبا مرحبا بك.
7: واش عامل معكم الصخانه لاباس؟
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله
7: يا ربي ولك الحمد والشكر. بالله بالله برشا السواق يخدم التوريزم هو رخصه هو رخصه سواء رخصه سياحيه
1: ايه؟
7: يعني تسعة اشخاص ما يهز اكثر من تسعة اشخاص
1: ايه؟
7: يعني في 20 وفي 50 وفي 30 على حساب شكون. هذه واحده
1: ايه؟
7: اثنين الوزن 3 طن و 500 كيلو والبالور هو يعبي في 4 طن وفي 4 طن ونص. أضم أضايا السؤال الأول.
1: إيه.
7: والسؤال الثاني.
1: إيه.
7: ثم اللي يتيح على يتيح على كمبان وما عندوش لا مثلث ولا حتى بربي يترجعوا لحكاية المثلث تريونجل هذاك علامة أمبان. أمس واحد معناه اللي واسع ذلك حافظ عجنب الكاس وجاء في دورة لا مثلث ولا حتى شيء. جيت نفركس في المال من ثاني لقى مثلث واحد. قلت لهم حطوه هذا قدام ولا التالي. قال لي والله ماني عارف.
1: يلزم
7: والله يا سيدي ويا سيدي ضحك بالحق قلت له راي نحطوه من تالي جاي من قدامه وجاي في يمينه راي نحطوه ورا الكهرباء قديش تحط؟ قال لي والله ما نعرف. قلت له يتحط على 30 ويتشف على 100. قال لي وعليش؟ قلت له موضه كبيره باش تقرا فيها باش تعرف علاش تحط على 30 ويتشف على 100 خاطر ضو الفارس هي عمياء اقرب حساب الليل والماء.
1: صحيح صحيح صحيح المعلومه بتاعك صحيحه سي محمد سي جلول. شكرا لك يا جلول شكرا لك جلول يعطيك الصحة. شكرا لك شكرا لك. حكينا على الناس اللي تركب أكثر من 9 ركاب والحمولة الكبيرة في الشاحنات وحكاية زاد على مثلث الخطر اللي لازم يكون موجود في كل سيارة. مكالمة أخرى. ألو
8: ألو صباح الخير.
1: صباح الخير سيدي عسلامة. مرحبا
8: عسلامة. شكرا تحية لكم كل الفريق
1: مرحبا
8: كل
1: مرحبا
8: كل المستمعين داكس.
1: مرحبا تفضل.
8: عندي سؤال ولا تسائل الخبير نفسي الخضيري.
1: تفضل
8: كان أمكن.
1: أي تفضل.
8: ليش الخضيري باعتباره هو في اللجنة متاع شنو الرخص ومتاع الاقتراحات الأمور هذية نحن الكيف راي تعتبر ولاية سياحية لأنه عندنا معالم أثرية وعندنا مهرجانات وعندنا وعندنا ما نطولوش الحكاية نحن ماذا بينا إذا كان نحبوا نقدموا شوية بالبلاد نقول ولاية كيف مش مدينة كيف بركة هنا إذا كان أمكن سي الخضيري باش نعملوا تاكسي سياحي خاصتنا أنه عنا رو من الكفاءات بعض التاكسيات مش الكل رو بس منها يعني من حامل الشهادة العليا يعني عندهم لغات يتكلموا ويكتبوا باللغات وكذا
9: ويلقى تكوينهم وما فيها باس وإدماجهم، نعملوا تاكسي سياحي في ولايتي كيف نحنا، وباش نطوروا نحنا هالمنطقة هذه خاصة أنا وعنا إدارة جهوية للسياحة نحنا هنا نحبوهاش تكون شكلا ومضمونا. وشكرا على التفاهم.
1: شكرا شكرا يعطيك الصحة، سؤالك واضح جدا إن شاء الله الخضيري يفكرنا، وفكرة حلوة به تاكسي سياحي كيما موجود في المناطق السياحية، علاش لا؟ هاي مكالمة أخرى. ألو عسلامة به ببليسيتي.
10: إشهار يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
11: السنة في السيف، وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش بلاي بوكس أورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
10: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج. إشهار
12: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: نرجع أصدقائنا المستمعين حتى النقاش راهو يتواصل لها حتى في الببليسيتي، النقاش داخل الاستوديو بين الخبراء الكل ديما متواصل. شوفوا مكالمة هاتفية. ألو عسلامة. ألو مرحبا سيدي،
13: كيف الفريق اللي راك؟
1: مرحبا مرحبا، شكون معايا؟
13: عمر النعيمي من جريج.
1: سي عمار مرحبا بك سيدي، تفضل. الله
13: يعزك يرحم والديك.
1: تفضل.
13: لا عبيد نزل على لاسيروس تاع الموتور في الفرز.
1: اي اي
13: هما يقولوا ربما باش نقص فيها ما في لاسيروس، وش يقول لك لا ما فماش منه 300 ولا 400 الف. عبيد نزل
1: باش نقصوا من المعلوم تاع التامين معناها.
13: اي قالوا راهو تونسي يصيروا فيها باقل من 300 الف.
1: باه تو نشوفوا المعلومه هذه، اذا كان لقينا لك المعلومه طلعت ولك سي عمار. مرحبا بك، شكرا لك. شكرا
13: للجميع،
1: ان شاء الله يا ربي طريق السلامه للناس الكل اللي تسمع فينا على موجات راديو كيف، وان شاء الله فيها زينه لكم الكل. اي مع درجه الحراره خلينا نبدا مع سي محمد صالح، بعد نجيك سي سمير. شنو الاسباب سي محمد صالح بتاع احتراق سياره؟ وشفنا امس مشهد معناها مريع انه سياره في الطريق، سياره جديده واحترقت بالكامل، والحقيقة منعوا معناها السائق والمرافقين متاعه منعوا، ولكن سيارة احترقت بالكامل. شنو الأسباب سي محمد صالح المباشرة الأساسية اللي تخلي سيارة جديدة وللأسف تتعرض إلى عملية احتراق بالكامل فجأة يا كيك سي محمد صالح؟ سي محمد صالح تسمع فيا ولا؟ سي محمد صالح ماكش تسمع فينا؟ باه سي سمير خذ الإجابة. سي محمد صالح
14: سمع فيك.
1: سمعت هاي تفضل. مالك سي محمد صالح تفضل.
14: ثم أسباب متسبب فيها السائق أو الركاب. يعني مرات يخليك بريكية فوق التابلو دبور، يخليك حاجة اللي هي تعكس الشمس مثلا كالمراية والحاجة تعكس الشمس على الكرسي وتعمل الشمس مع درجة حرارة كبيرة. هذا الجانب بتاع الإنسان معناها يتفقد ما يخليش حاجة.
1: لا ما تخلوهم شكل علب بتاع البارفان وكل حتى الأعواد بتاع الثقاب وحتى
14: هذه
1: كل حاجة القابلة للانفجار تجنبوها في السخانة، ما تخلوهاش في الكهرباء بتاعكم. اي بيه؟
14: بالنسبة للمحرك وهو ثم الغازات الكهربائية فهمتني، نجم يكون بما أن سيارة جديدة نورمال ما يكونش فيها الحاجة هذه، خاطر بالنسبة لسيارة قديمة يبدأ مرات يربط بالشوتروتون ويربط في كذا وخيوط فهمتني، ما كان تذوبك الشوتروتون وتعادة تمس فهمتني تعمل تنسيب، لكن في كهرباء جديدة نورمال ما تصيرش. بالنسبة للوقود ريزيرفوار في العادة في الصيف احنا ما نعملوش البلان للاخر،
1: ما نصبوش للاخر.
14: اخي ما تشوفش البلان، خاطر هو بيصير فيه ولو انه فيه ثم عندهم سيستم باش ليفابوراسيون باش ترجع وباش ترجع، لكن ما دو بريفيرابل ما تعديش البلان الاخر، خاطر هو باش يصير التمطط نتاعو باش يتنفخ الريزيرفوار.
1: تولي تخوف
14: هذه تخوف تولي تخوف فيه.
1: باه باه سي سمير تفضل، عندكش اضافه؟
15: عندي اضافه.
1: باهي
15: بالنسبه للاشتعال السياره فانت هي تبدا جديده، نحكوا على
3: جديده تبدا جديده من برا، طوله تبدا جديده تبان لك كهرباء جديده،
15: لكن نحكوا على كهرباء جديده باكو.
1: اي جديده طب بعد نحكوا على الكهرباء كلها وخاطر سؤال وقال لك ساعات كهرباء جديده تتعرض لها.
15: موجود موجود موجود موجود. باهي بالنسبه للكهرباء بيسونس ننصح الاخوين نظرا لتفاقم في درجه الحراره دو طون زون طون كل مره نحلوا بوشون تاع ريزيرفوار هكا لحظات ونرجعوا باش اول حاجه في تتقرع
1: حلوه
15: وحل بوشون ورجع باش تربح
1: عمليه بسيطه لكن تنجم
15: سهل خلاص حل بوشون في كيك سيكوند ورجع هذه الاولى. ثاني والاهم والمهم لي شارجور تاع لي بورتابل راهو سي تري دونجورو فين تيراو الشنوا راهي عندها عندها عندها عندها عندها خطا واضح.
1: امس في وزاره الدار تحرقت من جراء شارجور عادي محطوط في الدار
15: شارجور سي حاتم فين تي واش يعمل يبدي يشارجي في التليفون ومع السقف ديما نرجعوا على الطقس فهمت واش يقع يقع فين تي يقع فين تي كيملي تنسال وتبدا تذوب شويه البلاصه نتاع البورت نتاع تاع السورتين تاع تاع شارجور تبدا تذوب شويه تذوب شويه
1: في الكهرباء
15: اون فوا اي نعم سي اون فوا قالت لك ذابت تقدر راه شعلت ما عادش تنجم تحط شيء نظرا للموتورات فانت امبيكاب ما عندك حتى اشكال في الموتور شكون واضحين
1: هذه حوايج والله بالحق نسيت تجنبوها شارجور ما تشارجوش برشا في السخانه وحلوا كل مره حلوا
15: تجنبوا سي توفيق مع كامل احتراماتي للخويين فنتي نحترموا لي فيزيبل كي يقول لك راهو 10 امبير 5 امبير هذه راه فنتي راهي صحيحه اذا كان فنتي 10 امبير فنتي وقع له فنتي كيلك يتنسال فنتي يزم يعمل ديكلاشمون يصوتي لكن ما صوتيش كيف كيف مش يحرق الكهرباء
3: سي سامي ثم لي شانتيه راهو
15: عاد نحكوا على الامور لوجيك فنتي شانتيه واش معمل معمل انا
3: ما عادش يقص
2: ملاحظه انا صارت لي مره كان
15: تفضل تفضل
2: بطاريه صارت خذيت سور شارج عملت كلاتمون
15: تعمل كلاتمون كلاتمون شارج
2: حرقت الاطراف اللي بيجنبوا الموتور اسباب من الاسباب باهي تبدا نون سيكوريزي ولا تو دو شارج كبير
15: تو دو شارج سي مونتر
2: تو دو شارج
1: تو سي خذي التقسيط اللي قاعده تخدم كل يوم في السخانه هذه لا قدر الله مش معرضه للاخطار هذه
16: والله الكوارث هذه الطبيعيه اللي توقع في الحرائق موجوده عندنا في النقل غير المنتظم شرطين علينا نحن الاكستنكتور هذيك لازم تكون موجوده اي لا اي من من من من هامات الاساسيه كي عادي الفيزيت لازم تكون موجوده هو سي منظر يعرف الشيء هذا وحتى في المراقبه
1: في النقل
16: في النقل في النقل حتى في المراقبه على الطريق من العوان لازم تطلب هي هذه موجوده
1: الاكستنكتور هذه لازم تكون موجوده
16: على نفس الديفولت طفي به وقداش مره وقعت لنا الحوايج كيما كم الحرائق توقع الكراتمون تاع بطاريه نتاع ليزيتانسيل نتاع حاجات الخيوط اصلهم اللي خدم مثلا الكتريسيان اضعف من اللي كيما كان سي سمير يتسبب في برشا
3: حوايج احسن حاجه توفيق باش الحقيقه نبهوا بها العباد الكل لكون ثم الناس اللي الكهرباء ما يشوفش فيها الموتور بعد جمعه بعد جمعتين الصباح ينوض الكهرباء ويمشي راهو ما فيها باس في الليل كي تسكت كهربتك ولا يبدا في الكراج اظلم حل الكابوت وخلي الكهرباء تخدم ويبدا ظلمه ما تشعلش ضوء الكراج وطل على الموتور تشوف ربما تلقى للتنسيل لكن ثم تضيع نتاع نتاع كورون نتاع كذا تبان لك خاطر تبان زرقاء فهمتني كي تطل تلوج ربما ثم تسرب نتاع نتاع الكتريك يبان لك مع الضوء مسكر
1: عاد الظلمه يبان
3: لك يبان لك اما احنا ديما او الضوء يشعل على الضوء وما عادش يبان لك
1: حتى شيء
3: يبان لك حتى
1: بالحق حركات بسيطه برشا تنجم تمنعنا
3: وحدك وحدك تشوف كان لقيت كي تشوفها ديريك تمشي تصلح
1: العلبه هذه اللي نطفوا بها لازم تكون في سيارات النقل بركه سي منظف الفيزيتا والا للسيارات الكل حتى السياحيه
2: سيارات سياحية والنقل تاكسي لواج
1: يعني المواطن العادي لازم تكون عنده هذه
2: ما شوف بالنسبة لنا احنا مواطن عادي ما نعملوش عليها كنترول تاكسيات والنقل الريفي واللواج تاكسي سياحي المفروض يكون عنده
1: به هذا السؤال نتاع سي عبستار جاوبناه بالنسبة لسي جلول يقول لك هو ماخذ رخصة سياقة سياحية ما يفوتش 9 أشخاص تلقى عنده 15 ساعات و 18 و 17
16: كل مخالف الامر هذايا يتحمل محضر 250 وعلى كل انسان زايد عليه 50,000 واضح الامر
1: هذا النقل
16: غير المنتظم
1: وبالنسبه لواحد في سيارته الخاصه
16: كيفاش سيارته الخاصه
1: كيف
16: سياحيه
3: السؤال راه جا غلط السياحيه هي تهز خمسه بلايص
16: السيارات العاديه
1: يعطيك الصحه
16: هذيك شوف فرق بين
1: انت جاوبت على السيارات النقل غير المنتظم
16: بالنسبه
1: للسيارات السياحيه
16: خمسه عندها هذيك خمسه مقاعد باعتبار السياق خاطر كيما التاكسي الفرد
1: هذا قانون الطرقات عندك
16: انت اي كيما تتجول في كامل الجمهوريه خاطر هي تهز من المناطق السياحيه مثلا الوتل الترخيص كما نقولوا الاخرى كما كانت لواج بلغه اخرى كامل الجمهوريه تخدم كان السياحه للاجانب ساعات تطلبها في الاوتيل ساعات تعمل سياحه جبليه ساعات بحريه يعني تهز توصل هذه
1: شبتها هذه
3: نرجع للانسبكتور.
1: لا سيف
3: خاطر خاطر القانون الحقيقه راهو كي نشوف في مجال القانون الطرقات يقول لك عدم تجهيز عربه. تعرف معناتها عدم تجهيز عربه؟ راهو حتى الموتور يعتبر عربه من ذوي العجلتين. فهمت؟ لكن تحبوا تطبقوا القانون بالضبط. القانون موجود سواء في الشارع في الطرقات والا على مستوى مراكز البحث الفني.
1: مخالفه. بالنسبه اللي يهز اكثر من خمسه في كهربته الخاصه
3: بطبيعه هي اكثر من خمسه ديما عندنا اصل المخالفه 250 دينار
1: حتى السائق العادي
3: حتى
1: غير منتظم
3: بالطبيعه. فهمتني؟ تتعدى لا بالنسبه للعد تعدى المحكمه
1: العادي.
3: اي العادي تعدل المحكمه. بالنسبه للنقل العام غير المنتظم
1: يقول لك عائليه وعندي ولدي زيد ولا حاجه.
3: والله لا هو نهار به ولده زيد ونهار توقع كارثه شكون مش تحمل مسؤوليه؟
1: التامين ما يتحملش مسؤوليه، يتحمل مسؤوليه تاع خمسه بركه
3: بالضبط. هذه الاشكاليه
1: انا غير قانوني
3: غير قانوني.
1: بالنسبه للسيارات النقل غير المنتظم بطبيعه كل سائق عنده فيه 50 دينار زياده
3: 250 دينار ما على شرط ما تجاوزش المليون.
1: باهي مثلث الخطر اللي ما يعملوش ما يبداش الكرم بتاعه مجهز بمثلث الخطر
3: 20 دينار
1: 20 دينار خطيه
3: 20 دينار
1: لازم يحطوا قبل
3: قديش؟ قبل انت ولا على 30 متر داخل منطقة عمران وخارج منطقة عمران على 100 متر
1: 100 متر خارج منطقة عمران و30 متر
3: داخل منطقة عمران. كيف تفضل عندك
1: واضح واضح
15: كما هذيك هو بالضبط.
2: سي توفيق سيارة سياحية فيها شروط سيارة سياحية بالنسبة للمحرك وحتى
3: الاسباس بطبيعي تكون اكبر من لما السيارات العاديه
2: ما تكون سياره عاديه مثلا تزفاها مثلا
3: الاكثريه نتاعهم ما يخدموا
2: في الموتور يكون يزم يكون من
3: 1.6 في 1.6 وتمشي
2: 1.6 وي لازم يكون عندك موتور
3: كويس. وحتى في السباس نتاعها نشوفوها معناتها في المطارات ما تكونش سيارات صغيره تكون سيارات كبيره تهز 9 بلايص.
16: بالنسبه للسيارات السياحيه تاخذها كيما
1: اعطينا التاكسي السياحي
16: هاي هاي كيما التاكسي اللي
1: قلت قال لك علاش ما نعملوش تاكسي سياحي احنا في الكيف.
16: هو شوف القانون من حقه اللي باش يتقبل بالرخصه السياحيه اذا توافق له السلطه اللي مالها
1: تاكسي سياحي
16: خلينا نجم يطلبوا له وتلا عندهم اجانب باش يهز يوصلهم. هذه خدمته هي يخدم المطار
1: معناها يخدم تاكسي عادي وفي نفس الوقت وقت ثم فوز سياحي والا مع
16: فرق بين السياحي وبين الفرد.
1: السياحي ما يخدمش مع الفرد
16: يخدمش معنا كيفاش يخدم معنا ولا
1: هي حبيت تفهم
16: رخصة هي علاش هي النقطه الخامسه في النقل رخصه سياحيه يعني يمشي المناطق السياحيه يهز كيما يهز كيما
3: حتى من اللون نتاعو مغير نتاعو
16: مغير وعنده شروط حتى في الوثائق
1: يخدم في الكيف شبقه قاعد حتى اللي جاي فوق السياحي
16: ولا نجم يجي يبعثوا الوثائق يعمل سياحه جبليه نجم يهز من هنا لسوسه يهز المطار يهز اما خدمته خاطر كيما قروني مش يخدم هنا ويرجع تاكسي لا ما تجيش
1: ما تجي اي لا حبيت
16: القانون واضح
3: لا ماني وافق لا ماني يطلبها
16: يعني السياره تكون عندها باسيو كبير
1: بالشكل هذا كيف قال لك سي حاتم يطلبها حتى
3: لا يطلبها
16: والسياره السياره تكون سياحيه كيما مثلا
3: كيف نقل العمله بالضبط
16: تكون رباعيه الدفع خاطر تنجم تكون تمشي للجبل كيما تنجم تمشي للبحر اي قلت لك عندها شروط.
1: بالنسبه لسي عمار يقول لك لاسيرونس معنا اللي ثم تنقيص في لاسيرونس الله اعلم الموضوع هذايا تو نشوفوا اذا كان ثم المعلومه هذه تو نعطيوها لك السي عمار. باه نذكروا تو نزيدوا نرجعوا ناخذوا التليفونات اذا كان موجوده 78 227 700 اذا كان ثم مكالمات هاتفيش. حضرت لنا حاتم اليوم في الاخبار المتفرقه اليوم للنقاش اي
3: عندنا نحبوا نعرفوا مبيعات السيارات تقفز بنسبه 18% السيارات الجديده الكل عندنا 18% النصف الاول من 2026 يعني من جانفي حتى لجوان عندنا الحقيقه يعني طلعت لنا السيارات هذه اكثر من 18% كي نقارنوها بالعام اللي فات. عندنا ثنا علامه جينيسيس هذه التجاريه باش تدخل لنا لتونس وباش تتسوق في تونس على قريب وهي علامة ممتازة جدا الحقيقة. أنا فرحت برشا كي باش جينا العلامة هذه خاطر هي مخدتها شركة الهونداي وباش تتسوق لهنا في تونس في الشركة هذه.
1: هذا يخبر لولين
3: هذا ما الزخبرات
1: لكم التعليق لو إذا كان عندكم تناقشوا في بعض الأخبار أعطينا التوب 5 بتاع المبيعات بتاع السيارات الكهربائية اللي قاعدة تخرج توا
3: عنا لولا الحقيقة البايد البيض المحافظة على المرتبة الأولى نتاعها. البيض الفان نذكروا بها اللي هي السيارة هذه راهي 100% الكتريك.
1: الكتريك كهرباء.
3: والباهي كونوا كنا نذكروا في 2018 الشركة هذه هي جت ومصممة باش تدخل التكنولوجيا هذه الكتريك لتونس وجت بالحافلات نتاعها وجت بسيارات أخرى وخرجت كل ما هو ما هو كل ما هو الترميك نحاته من الشركه نتاعها ودخلت لينا تو تدخل حتى للموقع نتاعها تلقى كان الكتريك ما ثماش
1: بعد البايض شكون يطلع لنا الثانيه شكون قبل ما يعطي حاتم الثانيه زعما شكون قاعده تتباع الثانيه في التوب 5 مش
16: الام
1: جي
3: لا
16: ها
1: يظل الدونكفينج يظل
3: الدونكفينج
1: يظل الدونكفينج الثانيه خاطر الترتيب هذا تقريبا عنده 6 شهور نفس الترتيب بعد الدونغ فينغ شنو الثالثة
3: الشيري
1: الشيري
15: الشيري
1: الشيري الشيري صح
3: ليكس تروا
1: اي او تروا هاي هاي بعد هاي
16: كيا بديش
1: لا لا لا كهربائية
3: كهربائية عن الرابعة جي لام جي
1: لام جي لام جي
3: والخامسة والخامسة هي جيلي كي نشوفوا احنا توت في التوب 5 كذية ما لقيناش حتى سيارة أوروبية دخلت للمبيعات يعني زعم خير زعم شنو
1: سؤال مطروح
3: شنو اللي خلى هالسر ذا لكن كي نشوفوا
1: أي حتى مش ما تحتكرش
3: كده نشوفوا اللي كونوا الأسوام نتاعها مناسبة للناس اللي باش تشتري الكهرباء ذي خاصة كي نقولوا البايت ما تفوتش
1: خمسة كرسة دخلت كل مكتب به سي محمد صالح سي محمد صالح معايا سي محمد صالح به به بعض قال لك بعض الكراهب بعد ما تعمل الرنساج السيركوي نتاع الماء تولي الماء نتاعها ينقص وتولي تسخن شنو السبب نتاعها
3: صحيح
1: ها
3: مش صحيح
14: نورمالمون ما ينقصش تعمل الرنساج انت باش تبدل مش
1: صحيح لا كان ثم بعض الكراهب
3: لا كان ثم
1: فيه خلينا يا حاتم حاتم خطر لا ما عادش تقاطع هاي تفضل سي محمد صالح تفضل
14: شوف انت باش تبدل باش تعمل رنساج باش تبدل انت الليكيد نتاع الفروديسمون نتاعك باش تنظفو توتالمون بعد باش تعمل رنساج باش تغسل الواحد باش تصب الليكيد نتاعك جديد اول حاجه الليكيد لازم يكون الليكيد معناها الموصي به صانع مش الليكيد خاطر يبيعوا فيها تم تاع 5000 ومتاع 4000 وانواع وشتى هذيك راهي الولي الموتور من الداخل يصدد ثم الليكيد دو كاريتي غالي شويه ما به بعد انت وقت تبدا تصب لازمك يبدا الموتور تورنو تصب شويه يبدا الموتور التور باش يتعبى الكل بعد تعمل فهمت البيروج نتاع السيركوي نتاعك اها ان فوا كملته عملت البيروج نتاعك وكبس تنجم تعمل ثم باري باش تقيس البريسيون ثم اش معنى البريسيون قاعده تطيح ولا لا تركب على البوشون تاع الراديتور تعطيها بريسيون تاع ان بار تخدم الموتور مشوار وتشوف تحت البريسيون اللي كان تحت البريسيون تو فهمت راه موجود فهمت فويت
1: به
14: ان فوا لقيت فويت تحب تطلعها تعمل بومباج تعطي بريسيون على السيركوي تاع الرفروديسمون البقعه كانت تتنكت تولي تزرق تزريق تولي الماء يخرج يبان لك دونك هذا دونك الماء وان فوا بدلت الماء راهو ما ينقصش
1: به الماء ما ينقص سي منظرك
2: بالنسبه بعد الرنساج فما اللي يصير فيهم الفويت وفما اللي يصير نقص او كيفاش يصير النقص
1: خاطر نسال سؤال وقتلوا الحكايه راهو
2: كيعمل الرنساج كيعمل الرنساج يبدو الموتور سخون ساعات يبدو الموتور سخون من بعده بالضبط يصب الماء بارد حط ماء ديريكت يحطوا بارد يصيرك الكوندنساسيون وتصيرك شوف من السخون للبارد فما شوك ترميك كان كعبة بلاستيك كانوا كعبة بلاستيك
14: مش منصح به باش نصبوا ماء بارد على موتور سخون
2: بالضبط
1: مش منصح به
2: نجم واحد
1: يغلط
2: كعبة بلاستيك نجم تكون تنجم تتنقب ما تشوف ما تفيقش بها تبدا كاشي من يوم تغدو تلقى الماء نتاعك ينقص نجم يكون ديلاتاسيون فيسور نتاع
1: الوقت يضغط على السرعه سي سمير بايجاز الناس كل بايجاز
15: بايجاز باختصار شديد فهمتي هو فهمتي نقولوا رنساج معناها هو غاسل التنظيف الور مش ناحيه الشوائب اللي كانت ساده كي مش يعمل رنساج مش اكل البوشاج هذا كل مش يطير مش تولي له فنتي فويت يتبع الفويت جوان توري كيك سيتيرا فهمتي كما كان يحكي سي محمد صالح نعملوا فنتي بريسيون فنتي ونشوفوا فعل فويت
1: باه سؤال اخر جينا ديما يجينا السؤال هذايا لا انا خذيت برشا كلمه حتى باه كليماتيزور نخدموه الكهرباء واقفه احسن والا نخدموه الكهرباء تجري بسرعه عاديه والا نخدموه الكهرباء تجري بسرعه كبيره. هذا سؤال ديما يجينا والناس لتو ما اقتنعتش. اللي عنده المعلومه متاكده
14: سي توفيق هو هو من المستحسن وقت خادم انا مش خادم كليماتيزور نخدمه وقت يبدا يمشي الموتور في رالونتي خاطر باش يكبش اللومبياج باش يكبش البريفيرابل يكبش وقت الموتور يبدا يمشي رالونتي
1: باه.
14: لكن هو بطبيعته من بعد حتى انا كي نخدمه في رالونتي من بعد هو الكومبريسور راه باش يقص ويرجع مش يخدم كونتيني كليماتيزاسيون راه الكومبريسور مش ديما يخدم انا خدمت ما راح بس تسامحني
1: كمل المعلومه اي تفضل اي تفضل
14: كمل المعلومه
1: تفضل.
14: هو لو احنا ديجا التمبيراتور نتاعنا ونوصل التمبيراتور معينه باش يقص الكليماتيزور ثم رولين باش يقص الكورون على الكومبريسور على فهمتي لومبريج الكومبريسور تنجم تقص هو الموتور في فيتاس كبير وتنجم ترجع الموتور في فيتاس كبير ما انا ما يقلقش راه احنا مستحسن باش نخدموه وقت الموتور يبدا يخدم
1: رانو باه. سي محمد صالح يقول انا نفضل يبدا الكهرباء رالونتي وانا نخدم الكليماتيزور. سي سمير اش تفضل انت؟
15: هو فنتي في المذاك هو كمل يحكي
1: اش تفضل اعطيني الحاجه الافضل بالنسبه لك
15: افضل الافضل نحطه اذا كان فنتي باش تحط الكليماتيزور نحطه سير لو شام نخدم كرابتي او رالونتي نعطي الاكتيفاسيون داسي فنتي يدور كومبريسور هذاك هو البيه.
1: بعد انطلق
15: ولو فرضا انطلقت ومش نحب نحط راهو فنتي سيتري سيسير باش ترجع فنتي الفيتيس تمشي بيا راهو ترجع بامور لحظات وتحط فنتي الاكتيفاسيون تاعك وتحط غير ويمشي على
1: باه. هاي طريقه جديده هذه تحط
15: اي
1: بامور
15: صالح فنتي ويعرف هذايا فهمتني جميع تحط تعطي اكتيفاسيون دو كومبريسور افيك لو روتاسيون دو موتور
1: جست باه هاو
15: يلزم تنا اي يلزم تاعي فيتيس يرجع ما عرفش محمد صالح شطرني ولا لا يلزم ترجع بامور وتحط الاكتيفاسيون تاعك وتحط
3: سي سمير اي اي والكرهب الكرهب
1: رجعك سي محمد صالح
3: الكرهب الجديده اللي فيها الكليماتيزور الكترونيك
1: لا اللي نحكوا الكترونيك هذاك عادي واحد
3: يحل وحده يرجع وحده مهما كانت السرعه نتاعو إيه
1: مش نحكوا على الكترونيك نحكوا على الكليماتيزور العادي
3: شنو الزايد اللي فيه اوبسيون زايده
15: يا حاتم نجاوبوا
1: تفضل يجاوبوا
15: شوف اسي حاتم ثم
1: ثم
15: الكتروفان هو يقرد لاتياسيون دي غاز راك تحط ولا ما تحطش اما من المستحسن من المستحسن الفكره اللي قلت انا حسب فكرتي راه ما حكيت حتى رمات الناس
14: اسمح لي صحيح تعرف على الامبرياج ولا نحط بامور باش الموتور يرجع للفيتيس تاع رالونتي وتحط
15: عارف
1: يحكي اذا كان اذا كان سي محمد صالح قال الكلام هذا سي ما عادش يظن ما عادش كلام بعده ما عادش ها
14: ومن بعد البريسور تاع يخدم هو يقص ويحل البريسور تاع يتحكم في التخديم وفي
1: بعض زوز على واحده حات زوز اراء على واحده حات
3: بالليل باش تتكلم باش نرجع لك على المال ينقص الحقيقه راهو كي نعملوا رانساج 30 ثانيه لا ما نخليهاش عندي راهو كي نعملوا رانساج وباش نزيدوا المال الكهرباء وتبدا الكهرباء بارده شنو اللي عندنا سي سمير عندنا الترموستات تبدا مسكره كي تبدا الترموستات مسكره تبدا الوحيده سي تعبت بالماء وقت نحن نقولوا سايره الكهرباء تعبت بالماء وامورها واضحه وقت مادام الترموستات ما حلتش والمروحه ما دارتش يعني الماء مازال ما دارش للبلوك باش يتعبى الماء الكل لهنا راهي تقع نقص ما غير فويت المره الثانيه نعاودوا نزيدوا باش يتنحى
14: سي حاتم انا راح نسيبوزي سي حاتم لو كونو السيد يعمل رانساج وعبى يطبق القوانين نتاع تعبئه الماء معروف هذه يلزم يعبي الماء ومن بعد يلزم المستشار الترموستات حل ويسال المروحه تخدم ويعمل
3: ثم ما يتبعش
1: سامحوني لازم نسال منظر خاطر باش يغادرنا الوقت منظر النهارات شفنا مع الحراره الكبيره مع الطقس شفنا حملات كبيره على الطريق ومركز الفحص الفني موجود على الطريق ويعمل في الفحص الفني العربي للعربات حتى للدرجات شفنا توقفوا حتى في الدرجات شفنا برشا شنو الحملات هذه اليوميه واللي تعملوا فيها كل يوم بس برك عملتوها كل يوم تقريبا
2: تقريبا ولينا نعملوا احنا والمرصد الوطني المرور هي حمله مشتركه بين احنا والمرصد عملتها الوكاله حتى الوكاله الفنيه وشرطه وحرس والمرصد وحتى من
1: شو الهدف من الحمله هذه
2: الهدف منها
1: واش لاحظتوا في الحمله هذه
2: بالنسبه للدرجات الناريه حمله توعويه اول حاجه نوعهم اثنين الدرجات الناريه الكبيره اللي تحمل شهاده تسجيل هذا كان نقوموا له بالفحص الفني العرضي من الكليراج نتاعو والاطواق المطاطيه وبالنسبه للدرجات الناريه الصغيره اللي هو يلزم يكون عنده نشوفوا له الموتور نتاعو ويعطينا الكونترا نتاعو نثبتوه مع النميرو تشاسي على الهيكل واذا كان ما عندوش شهاده تسجيل نقولوا له من المستحسن اول حاجه تاخذ البرمي تاعك اللي هو برمي نظري، واثنين تحمل الخوذه نتاعك، وثلاثه اذا كان مشيت باش تاخذ من محل موتور ما تاخذوش هكاك، يلزم صاحب المحل هو اللي يوفر لك الكارت غريز.
1: ونعطيك الجديد الجديد، وانه قريبا قانون جديد باش يتعمم لتسجيل الدراجات الناريه واخضاعها للمراقبه الفنيه الدوريه للحد من حوادث الطرقات، يعني باش يولي يعملوا فحص فني دوري كيما العربات.
2: بالضبط، انا نحن نحضروا فيهم من تو،
1: ثم نحضروا
2: فيهم، ثم نحضروا فيهم من تو. نحن كل عشوه تقريبا، وعندنا زميل دار على المحلات الكل اللي تبيع في الموتورات على اساس باش هو اللي يحضر ياخذ يعني ثمن اللي تتكلفوا الكارت غريز، ويخرج الكارت غريز مع الموتور
1: قبل ما يبيع،
2: يوفر له الكارت غريز والموتور مع بعضهم، يبيع له
1: يعطيه. فما حمله على البيع نتاع الدرجات
2: اللي وقعت من الوكاله الفنيه للنقل البري،
1: حتى من لجنه السلام الوري التابعه للولايات الكلها باش تعمل معناها دور على المحلات
2: الكل.
1: بالنسبه للعربات،
2: العربات لاحظنا اللي شوف بالنسبه للعربات والتاكسيات كذلك اللي هم يدوروا الجانب نتاع الدخان والعجلات والبلور الامامي، اما اللي يحقروه هو الضوء الامامي.
1: شوف لكم حتى جايبين اله جديده تقيسوا بها،
2: خرجنا الماكينه نتاعنا نخبوا بها في الشارع.
1: شفنا
2: الماكينه هذيك يا سيدي، برشا ناس نقيسوا بالضوء، قوه الضوء، ونقيسوا كذلك الضوء طالع هابط باش يعرف
15: ريجلوفار
2: تري بيان.
1: انا عندي كرهبتي منظر معناها الناس كنت تشكي منهم الضوء قوي، يقول لك اش نعمل؟ ورغم اني ما مسيتهاش وما بدلتهاش وشريت هكاكه، يقول لك انا كي نبدا في الطريق في الليل الناس كنت تشكي مني تقول لي هبط الضوء، وانا نستعمل في الضوء العادي.
2: فما كراهب سي توفيق، فما كراهب اللي عنده ريجلاج بحذاه في الفولون وفولون الضوء نتاعو يبدا عالي، سي نورمال باش يهجر اللي مقابل. وفما اللي يقول لك انا يقلقني، فما اللي قابلك الضوء تاعو ضعيف وضوء كنت قوي ويزيد عالي، ما عادش نجم يشوف
1: اش لازم يعمل. فما رجلاب
2: فما يمشي كيما خونا سمير، ما بطبيعه الكتريسيان يمشي عنده ماكينه ريجلو فار، من المستحسن يمشي يعدل الضوء تاعو، سواء من ناحيه المسافه، سواء من حيث الهوتور بالضبط.
1: بلغنا وانه حجزته برشا ديكارت غريز
2: برشا
1: للناس اللي سياراتها الحقيقة
2: ما تستجيبش
1: للفحص الفني.
2: بالضبط، سحبنا عملنا كونتر فيزيت، وعملنا حتى محاضر عدلي، برشا محاضر عملوهم الشرطة، حاجة التمنا ناخذوها وحاجة التم الشرطة ياخذوهم تكفلوا بها هم.
1: أما لقيتوا برشا سيارات متجاوزة
2: الحقيقة، برشا
1: متجاوزة. وتو بعد سيد العقيد المرصد لوقت المرور باش يدخل معنا وباش يعطينا الرقم الموجود تقريبا
2: في جل الولايات
1: 60% من العربات اللي غير خاضعة للفحص الفني.
2: سي توفيق، فما تنسيق كبير، كبير على مدة شهرين، كل جمعة
1: تفضل منظر،
2: كل جمعة فهمتي، ولا عنا نهارين في الجمعة نخرجوا من 6 ل 8 ومن 6 حتى ل 9 ونقوموا بالحملات هذه.
1: به تفضل سي حاتم، عندك مضيف المنظر مازالت عندنا اقل من دقيق.
3: نضيف المنظر اللي كونوا الحقيقه، لو شفنا الناس اللي تبيع في الموتورات تو عندهم تشكيات ثانيه من حكايه الكارت غريز، يقول لك انا باش نبيع موتور باش نعمل الكارت غريز تشد لي برشا وقت، مش كيما باش نشري كهرباء في درجين ربع ساعه تخرج لي كارت غريز. الموتور لا،
1: علاش ما تخرجش؟
3: ما نعرفش الموتور، ثم اشكاليه في تونس، ما عرفش ثم اشكاليه علاش ما تخرجش يعني كيما تخرج السيارة
1: في دراجة تخرج
3: الدراجة حسب حديثهم هما يقول لك راهو عندنا اشكاليات كبيرة. انا باش نبيع موتور نبقى جمعة وعشر ايام نمشي ونجي باش يخرج لي الكارت غريز تاع الموتور هذاك.
1: باه، يظهر لي قسم الاخبار، يظهر لي وقيت اخبار توا، باش نخلوا المجال لزملاء من قسم الاخبار بعد نصف نهار نرجعوا نكملوا نجاوبوا على بعض الاسئلة اللي توصلنا على 78 227 700، ومن بعد بالطبيعة عندنا بعض الاركان الاخرى. خلوا المجال لقسم الاخبار.

0: تمام ومنتصف النهار.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. هذا وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، وترتكز هذه المنظومة على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات لا سيما مولدات الكهرباء، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة جدا خلال يومي السبت 18 من هذا الشهر ويوم غدا الأحد، ويتعلق الأمر بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلية. تتواصل أشغال إعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرشرة بمنطقة سيدي محمد التابعة لمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة لتأمين تزويد حوالي 120 عائلة بمياه الشرب. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدامات الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال اليوم تجمعاً للفلسطينيين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وذلك في ظل الخروقات الصهيونية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن تصدي وإسقاط منظوماتها للدفاع الجوي فجر اليوم 10 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للبلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: كرهبتي
3: مع توفيق الشيري.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في سويعتنا الثانية اللي قاعد نتواصل معكم إلى حدود الساعة الواحدة بعد زوال. مرحبا بكم الناس الكل إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل اللي تسمع فينا على موجات راديو كيف في برنامج كرهبتي. مازال الضيوف مازالوا مواصلين معنا، اللي قاسم محمد خضيري ضيف لي رئيس لجنة النقل، سي سمير العبيدي مختص في تشخيص محركات السيارات، حاتم بشاد لي كرونيكور البرنامج متواصلين معكم. إذا كان تنجموا تسألوا زادوا كيف كيف 78 227 700. مازالت عنا 20 دقيقة كاملة تقريبا منا حتى واربعة نجم ناخذوا الاسئله نتاع المكالمات الهاتفيه. مرحبا سي خضير مره اخرى، سي سمير، سي حاتم. قبل ما نبدا وصلني نداء من متساكني مدينه نبر، يقول نداء الى برنامج كهربتي من معتمدي نبر، يقول نرفع لكم النداء هذايا. راهو احنا كل طالب باش يمشي للدراسه يتعب، كل مريض يبحث على وسيله نقل الى مدينه جندوبه يتعب، كل مواطن راو أنهكوا غياب التنقل. أهالي نبر يعيشوا يومين معاناة حقيقية بسبب النقص الكبير في وسائل النقل وارتفاع التكلفة، والوصول إلى مدينة جنوبة والرحلة الشاقة لا تليق بمواطن في معناها مواطن تونسي. يقول لكم ماذا بينا الملف هذا تهتموا به في برنامج كهربتي، ماذا بينا توصلون الصوت للمسؤولين. نحن ما ناش نطلبوا في امتيازات، نطلبوا في حقنا في نقل عمومي منتظم يحفظ كرامة المواطن ويضمن الوصول إلى عمله ودراسته وعلاجه. صوت نبر يستحق أن يتسمع، ومعاناة أهله تستحق حل لا مزيد من الوعود. هذا قريت البلاغ اللي وصلني من بعض متساكني ولاية مدينة نبر. سخذير فضل.
1: أولا نقول ليه ما هو ديجا طلب، قال نقل غير منتظم، قال مش نطلبه في رخص، قال نقل منتظم.
0: أي. كل كل كل بمهم الحافلات ويهم زادة السيارات الأجر.
1: في الشق ما يخصني نقل غير منتظم لأنه موجود النقل في الأمر هذايا.
0: سخذيري باش نستسمح حك باش ناخذ مكالمة هاتفية باش ما نخلوهاش تستنوا، سامح لي نرجع لك. ألو عسلامة. ألو
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
2: لا معك شهاب الأخضر.
0: شهاب الأخضر منين سي شهاب؟
2: من مكس.
0: من مكسر. أي تفضل سي شهاب. أي
2: نحب نجي على الكلام باش ندي هزامة.
0: أي
2: بالالكتريك.
0: اي
2: تسمع فيا؟
0: نسمع فيك.
2: وعندي نداء كان ترى مانع.
0: اي
2: ما تراش مانع يا عمبوك، رانا عطاش في مكس.
0: والله ازمه المياه راهي عامه.
2: والله رانا عطاش ما كانش عندها الصباح ما منام الساعه نتاع الصباح اليوم عالش الماء.
0: ازمه الماء
2: ما جاش باش ينش.
0: صحيح صحيح ازمه الماء عامه وازمه الكهرباء. شو هي ما تشوف ايامات صعاب يا سي شهاب، ايامات صعاب نتاع سخانه نتاع ارتفاع غير مسبوق لدرجه الحراره اللي غير بزمن نتحمل وذيه.
2: شوف التوفيق، نحن تو عندنا عامل عام الماء يقص علينا.
0: اي هذه قلت لك ازمه مياه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا نتصور انه ازمه مشكله نتاع ما يلزم حلول عاجله واجله زاد.
2: اما ما عندناش تمويل باش باش
0: شنو الكهرباء؟ قلت تحب نسال على الكهرباء الالكتريك، شنو هو
2: الكهرباء الالكتريك اللي يجي نوع اللي يجي تعرف وش
0: اي به شنو ينجم يجاوبوا؟ السيارات الكهرباء هذه 100% تنجح ما تنجحش، خاصه هاو الضوء قاعد يقص توا، كيفاش عاملين في الشارج توا؟
3: العالم كله تو متوجه تاع

0: ايش عملنا؟ باش نرجعوا للمولدات الكهربائيه اللي تخدم بالبنزين.
1: اه سي سامي انا جايك سخدير باش تعطيك كلمه وتجاوب على سؤالك. صح سؤالك.
2: سامحني سخدير. هو طلب فهمتي قال لك شنو السيارات الباهيه
1: الكتريك
2: عندك اللي عندك تويوتا هذا ما ناجحين باهيين صلي على النبي فهمتي. ننصحوا فهمتي
1: ننصحوا بالتويوتا هذه الاولى التويوتا الاولى اي
2: تويوتا وعندك الهونداي وعندك فهمتي الكيا هذا ما في الكتريك
1: هذولا في الالكتريك
2: اي باهيين
1: انه عندك التويوتا وعندك الهونداي وعندك الكيا
2: الكهرباء الازياتيك بصفه عامه
0: هذول ثلاث كهرباء عندنا قرابه توا 20 شركه اسيويه منتصبه في تونس كلها تخدم في الالكتريك ينجم يدخل على الاوتوموبيل بوانتيان ويتصفح كل السيارات الالكتريك
1: نصحوها احنا راهو
2: احنا نصحوا اكثر
0: هو سامحني توفيق راهو كنا نصحوه هو فلوسه ثاني
1: اي احنا مش ننصحوه نقولوا له
0: ثم سياره ما كما قلنا تو سياره الاكثر مبيع
1: وش نعملوا احنا هناك مش ننصحوه يمشي للاوتوموبيل
0: ثاني يشوف لا يحذر يشوف
1: احنا نعملوا احنا شنعملوا احنا مش ننصحوه يا حاتم به سي خضيري اي نرجع للسؤال نتاع النقل في نبر اي
3: بالنسبه للنقل اذا عندهم نقص في النقل غير منتظم مش نقل منتظم يتصلوا بالسلطة المحلية بالسيد المعتمد ويعملوا مطلب عن طريق السيد العمدة تاع البلاد ويحددوا النقاط الموجودة النقص فيها تاع الواحد
1: نبر جندوبة
3: نبر جندوبي حدد كيما كان في المطلب وقبلوه المعتمدية غاديك ومع السيد المعتمد يتواصل هنا مع السيد الولاية وش اللي يحلوه الإشكال هذا خاطر راهو يلزم يوفروا ليهم
1: زيادة فاش تحل المشكل فاش تحل
3: المشكل يزيدوا الخطوط يزيد الرخص غادي باش ينهضوا بالبقعة باش ما عادش توقع
1: أنت تتصور ما عملوش مطالب تتصور أنت ما عملوش مطالب
3: شوف الأقرب بالنسبة
1: لكن اسمع فيه المواطن من نبر
3: سامحني
1: يتدخل معنا على 78-227-700 اسك عملوا مطالب انا نتصور ما عنديش معلومه مؤكده اما نتصور راهم عملوا مطالب للسلطات المحليه والجهويه
3: سامحني السلطه المحليه ما تجيش باش تقول له ديريكتك خذ راي العباد لازم تعمل مطالب العباد تعمل مطالب تطلب في الامر هذا هو حابس من 2019 نقل الريفي اخر خرجنا هنا بالنسبه لولايه الكيف حوالي 26 رخص وحبس
1: علاش مش لواج نقل الريفي علاش من نبر ما تخدمش لواج الجندوبه
3: حب لواج ولا تاكسي جماعي هاي. حبس بالنسبه لهذه بالنسبه للواج هاو جاي توا مش نعطوا في 50 رخصه هذه ثم الدشره مش نعطوا زاده في الامر هذا
1: اي سؤال يقول لك انا مش نعطوا والله والله يا سخذيري ما تتصورش يا سخذيري ما تتصورش المكالمات الهاتفيه اللي توصلنا خلال الاسبوع باش مش نعطوا يقولوا لي سخذيري يقول باش نعطوا وقتاش نعرف اللي مش الامر بيدك انت اما ما يلزمناش نوعدوا الناس باش نعطوا ومن بعد نعرف الامر لجنه جهويه كامله
3: نعرف تجتمع الامر هذايا ثم راي ملفات كان مش رخص على في الامر هذايا يتحل تدريجيا وراي كان ماشي مثلا نقل ريفي ولا تاكسي جماعي ثم لواج ثم تاكسي ثم برشا
1: اخر اجتماع عملتوه وقتاش
3: اخر تو عندي جمعه قال لك خويا من شهر جويلي ان شاء الله نسكروا الملف هذايا بالنسبه
1: في جويلي جويلي احنا تو هنا فيه قال لك 18 جويلي اليوم
3: قال لك الملف
1: معناها من الاخر بخير جويلي يتسكر الملف
3: قال لك بالنسبه للخاص السيد الوالي من الجويلي نسكروا الملف هذايا بالنسبه للكلام انا راني نعطيكم مش صار
1: هاو نداء السيد الوالي يسمع فينا ونعرفوا يسمع في البرنامج وعنده فكره على البرنامج كامل
3: وحارس هو السيد الوالي على الامر هذا
1: لا يا سيد الوالي شوفوا كيفاش تحلوا الوضعيه نتاع الرخص في قبل جويليا هاو نداء من البرنامج
3: انا بالنسبه راني مانيش السلطه انا اللي يصير في الاجتماعات هذاك نقول فهمت راه باش تعرف العباد زاد
1: انا وجهنا له النداء مباشر لاني نعرف سيد الوالي حكينا معاه ويسمع في البرنامج ويقول لي توصلني كل حيفيات البرنامج كرهبتي نهرسك ان شاء الله سيد الوالي توصلك المعلومه من
3: اخر اجتماع معاه مع نقل الريفي نتاع بوليفا وعد قال بحول الله ان شاء الله من الجانفي الى اخر جويليا نحل الموضوع نتاع التاكسي واللواج وبعد باش ندخل للتمديد
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جمعتين اخرين بقدره ربي نقول المشكله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع انه اهالي نبر مثالش اذا كان ما عملتوش مطلب للسلطات الجهويه ولا المحليه بادروا بتقديم مطلب وضبطوا الطلبات نتاعكم باش في الوقت الاجتماع
3: هما الاكثريه تطلب السلطه المحليه والسلطه المحليه تنقذ الاراء نتاعها من السيد
1: الوالي انا نتصور عملوا مطالب
3: نتصور كي ينقل السيد المعتمد الكلام واللي صار وثم النقص يعمل هو في اعلان يقول راي ولايه الكيف باش تسند مثلا 100 رخصه كذا في الخطوط كذا
1: ثم مكالمه اخرى خلينا ناخذوها الو عسلامه الو عسلامه سيدي مرحبا
4: الو
1: عسلامه نسمع فيك
4: لاباس
1: الحمد لله شكون معايا سيدي
4: يوسف مسعود
1: سيوسف المسعود

0: مين يا يوسف؟
1: من سيدي احمد صالح.
0: من سيدي احمد
1: سيدي
0: الصالح.
1: احمد صالح،
0: هاي تفضل. هاي تفضل سي يوسف، شو سؤالك؟ هاي
1: عندي كرهبتي وقت نحل كليماتيزور تسخن.
0: اي شنو نوع الكهرباء؟ شنو نوع الكهرباء؟
1: دي ماكس.
0: باه دي ماكس ديما ولا وقت تحل الكليماتيزور تسخن؟
1: وقت نحل الكليماتيزور تسخن.
0: باه سي سمير، كان عندك باش تسال سؤال قبل مش تاخذ معلومه من عنده، تفضل سينو نجاوبو. اي تفضل. اي تفضل.
2: شوف يا عايش ولدي، ثبت في المروحه تاع الكوندنسور، اذا كان المروحه تاع الكوندنسور ما تخدمش راهو يولي شويه عليها تولي في دي كهرباء تطلع سخانه الموتور.
0: سي يوسف تسمع فيا؟ يوسف تسمع فيا؟
1: نسمع فيك.
2: المروحه تاع الكوندنسور ثبت فيها كان مش يدور راهو يولي فنتي، يولي فنتي يخطر على الكومبريسور، يولي الموتور يسخن بطبيعه سي لوجيك، خاطر ما ثماش الفرواد كامله.
0: المروحه تدور يوسف ولا
1: تدور؟ اي وقت تسكت الكهرباء تحط كونتاكت تقعد تدور.
2: المروحه تاع الكوندنسور
1: اي دور. اي
2: مالا فنتي
0: دور المروحه
3: دور العكس. ربما دور العكس.
2: لا ما نصورش خاطر فنتي هذا فنتي يعني
4: سامحني مش فاهم. الفنتيلاتير تاع الكونديسور
2: انا مش اسهل من راهي المروحه تاع الكوندنسور يا عايش خويا. لعل تحكي على المروحه تاع الموتور، ما نحكوا عليها هذيك، راهو نحكوا على المروحه تاع الكوندنسور القداميه. خلاص
0: يوسف اسمعنا، ثم مروحه صغيره ثم مروحه كبيره.
2: مروحه تاع الموتور لا
1: نعرف
0: للزوز قاعدين يدوروا.
1: دور
0: المروحة يقول لك الدور معناها شو نجم البان اللي نجم
2: باهي نجم يكون البان في دي كومبريسور غريبي مثلا ناقص زيت.
1: اي
2: ماهوش قاعد تبرد بالكدا ولا
1: مش
2: واضح. باهي اذا كان بما ان المروحة الدور تاع الكوندنسور، اسمعني ودي، اذا كان المروحة تاع الكوندنسور الدور لهنا راهو حبس الكهرباء فقر بوقت راهو كومبريسور ناقص زيت. واضح ولدي؟
0: اش لازم يعمل؟
2: يلزم فنتي تصل فنتي بالمختصين،
0: مختصين
2: باش يشوفوا له الوضعيه.
0: يوسف هذه هي المشكله يوسف الوحيده، يظهر لي 90% هذه المشكله نتاعك. تمشي تشوف
2: اكثر اكثر من 90%.
0: يوسف واضحه؟ يوسف
1: واضح.
0: هاي تفقد الحكايه هذه وقول لي اش عملت يوسف. هاي بالتوفيق. شكرا لك يوسف على الاتصال. هاي كلمه اخيره قبل ما تودعونا مع الطقس السخون هذا، شنو نلزم ننصحوا الناس اللي تسوق في الكراهب مع درجه الحراره اللي وصلت 47 و48 درجه؟ شنو ابرز النصائح اللي نقدموها للناس، خاصه الناس اللي تخدم توا في السخانه، اللواجات والتاكسيات والحافلات؟ سي سمير
2: والله هي
0: فنية.
2: لله الحمد رسول الله. والله بصراحة فنتي بكل صراحة، إذا كان فنتي وصلت السخانة كيما هكا، ماذا بين نجتنبوا الفيكول بصفة عامة، خاطر نظرا فهمتي الموتورات ما عادتش تستحمل راهي تو تاع تو راهي ما عادتش تستحمل، راهي ثم تمبيراتور معينه يوصل الحديد لقدر الله يوصل يذوب، يفقد الفاعليه نتاعو. نجتنبوا لو ماكسيموم اذا اقتضى الامر.
0: نمشوا
2: نمشوا نرتحوا بالطريف
0: بشوي،
2: نجتنبوا الغاز،
0: نرتحوا الكهرباء بشوي،
2: نجتنبوا السرعه، نجتنبوا برشا مشاكل، نتفقدوا عجلينا، نتفقدوا التبريد نتاعنا، نتفقدوا كل شيء، واذا اقتضى الامر نمشوا نرتاحوا بشوي بشوي ناخذوا
0: الامور. نجنبوا الغاز يا حاتم. السيارات تمشي بالغاز.
3: والله نجنبوا الغاز هو الحقيقه، مش نجنبوه كومبليتمون، اما في التعبئه نتاعو ما نحاولوش نعبوا الدبوزه نتاع الدبوزه يعني 100%، ديما 70%، خاطر هو يتمدد الغاز ويولينا خطر شوي. هذايا يعني الكراهب اللي معموله يعني اومولوجي بالغاز عن طريق الشركات، اما الناس اللي تخدم رعواني وتحط في دبوس الغاز ذو استعمال منزلي الحقيقه هذاك اختر متنقل عليه وعلى غيره وعلى ناس كل
0: بقدر راه انفجار في اي لحظه.
3: مثلا شوف هو بالنسبه اللي خدم كهربته
0: طريقه قانونيه،
3: الدوله هي اللي راقبتها، وريت اللي يخدم كهرباء
0: حتى على الفحص الفني
3: اللي يخدم في اللي يخدم كهرباء في تونس راي اجراءاتها طويله وطويله برشا، تتعدى على اللجنه كبيره ياسر في الفحص الفني.
0: عرفت تعديت عليها اللجنه؟ نعرف نعرف خليت تعديت عليها و طبقتها الكل.
3: طبقتها الكل الحمد لله. الحمد لله
0: طبق القانون
3: والله بحلية. العظيم توفيق راي السيكوريتي في الغاز بالحق. انا مره وصل له قاع لي فويت في تاع غاز والموتور الكلابير في الدبوزه قصت الغاز جمله كيما الناس اللي تخدم غاز دوفيل. غاز دوفيل كي يوقع ثم فويت تقص عليك الغاز مره واحده. يعني عكس ليسونس
2: واش يديروا
0: قاعد النقل الغير منتظم التاكسي واللواج والنقل بالحق اللي يعطيهم الصحه السخانه هذه وقاعدين يقاسوا ويخدموا باش تنصحهم
4: هم انا ننصحهم اولا نصح السرعه ويحافظوا على المطرين نتاعهم لانه الحديد في السخانه هذه يتمطط فهمت يشكل خطر ينجم في اي حاجه الموتور يعمل كلات مو خاطر في برشا وقع
0: اللي بيخدموا باش يوقف السياره حتى بالماضي ساعه الثلاثه الاربعه
4: وماذا بيه ما يضغطش عليها برشا وينجم برما راح وثاني بالثاني زاد يتفقد العجلات ماذا بيه ما يعملش له قنفلاج ياسر خاطر راي شيء كبير في الكاس ويرد باله ديما ماذا بيه حافظ خاصه في السخانه ويشرب الماء هو باش
0: حتى كي ما تحتاجش تشرب الماء اشرب الماء راه يخليك تفقد
3: حويجه توفيق بالله المواطنين الكل تستعمل في النقل العمومي الغير المنتظم الحقيقه الراعوا السواق هذما اللي يخدموا في الشمس حتى كان بادرت منهم شويه اغلات نعذروهم الشمس راهي قويه برشا برشا برشا وخلي تبرد الدنيا
0: ونزل المروح في السخانه هو
3: ما يسالش ما يسالش راعوا هو
0: راعوا بعضنا
3: راعوا بعضنا وقت وقت تبرد الدنيا تو نحاسبوهم
0: صحيت لا لا لا ما نحاسبوهمش ديما الاحترام المتبادل هذا
4: نحن
0: ديما وان شاء الله ديما نحن نادوا بالاحترام المتبادل من الطرفين
3: ناخذ بخطره مشويه في السخانه ناخذ بخطره مشويه خاصه نقدموا في خدمات باهيه
0: يعطيكم الصحه سي خضيري مشكور كل الشكر سي سمير العبيدي يعطيك الصحه حاتم الشادلي مشكور كل الشكر احنا بعد شويه يجيكم ركن على الطريق ان شاء الله مش نحكوا على الفحص الفني العرضي والحملات التحسيسيه التوعويه.

0: نرجع أصدقائنا المستمعين، وصلوا معكم هذا اللقاء، وديما نرحبوا بالمستمعين اللي التحقوا بينا على موجات راديو كيف. تو حديثنا مش يكون في السيكوريتي روتير، وما أدراك بالسلامة المرور، إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل.
1: على الطريق
2: سور لارو،
0: على الطريق مباشرة معنا سيد العقيد أيمن الحكيمي، مدير المرصد الوطني المرور إقليم الشمال الغربي. مرحبا سيد العقيد.
3: تحية طيبة سي توفيق ليك ولكل المعامل وكافة المستمعين بذلك.
0: مرحبا بك سيد العقيد. احنا نعرف سخانة توا ودرجة الحرارة مرتفعة، ولكن مع هذا المرصد الوطني المرور متواجد الأيامات هذه كلها في كل ولايات الشمال الغربي. توا وين موجودين بالضبط سيد العقيد، وشنو الأنشطة اللي قاعدين تقوموا بها، خاصة الحملات التحسيسية والزجرية في نفس الوقت اللي قاعدين تقوموا بها الأيامات هذه كلها في كل ولايات الشمال الغربي؟
3: أكيد سي توفيق، كيف تقيم الشمال الغربي بهنجل كيف اليوم جميل في طار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحوافة المرور، نسية من المحور المتعلق بسلامة العربات، يعني ليس الفرع الإقليمي الشمال بالمرصد الوطني سلامة المرور بالشراكة مع الوكالة الفنية النقل البري وحدات الحرس بشمة المرور تنفيذ حملات الفحص الفني العربي.
0: أي؟
3: الهدف من الحملات هذه تثبت من مدى استجابة العربيات لجهود السلام الفني، مراقبة الجهازية متاحة للسير على الطريق، مع التركيز على المخالفات المتعلقة بمنظومة الفنية من الإطارات الإنارة لإشارات الضوئية الزجاج انبعاث الدخان، وسائل التجهيزات الإنزامية التي تضمن سلامة مستعمل الطريق.
0: به به سيد العقيد، إن شاء الله الصوت يتحسن شوية، كانت نجم تغير المكان شوية كيفاش نجمو نحسنوا الأمور شوية الصوتية باش الصوت يوصلنا 5 على 5. نعرف اللي هو في حملة تحسيسية على الطريق، وذاك علاش تم شوية ربما فما شوية الهواء، ولو انه هو وينو كشيلي الموجود ربما هو اللي حركة السيارات والعربات والشاحنات اللي قاعدة تتعدى على الطريق، هذاك علاش نحبوا نحسنوا شوية من نوعية الصوت قبل ما نسألوه السؤال الثاني. ما نعرفش مازال سيد العقيد ماهوش حاضر معنا باش نحكوا شوية بعد ما حكينا على الفحص الفني العرضي وحملات تحسيسية موجودة كلها على الطريق. حبيت نعرف سيد العقيد شنو النتائج اللي خرجتوا بها بعد الحملات هذية اللي قمتوا بها، خاصة فيما يخص الفحص الفني العرضي.
3: كيف سيد توفيق، يعني عمليات الفحص الفني العرضي مش مجرد عمليات رضعة، هي ومش مجرد زادة عمليات تحسيسية، بل هي يعني عملية تقييم للنتائج. مش ناخذوا مثلا معتمدية مجاز الباب اللي تم القيام بعملية فحص فني عرضي بتاريخ 17 جويلية 2026، تبين بالكاشف 100% متجلسات بالنسبة للشاحنين الثقيلة، يعني اللي هي الشروط الفنية مخالفة جملة تاع الجوانب.
0: معناها قاعد تقول لي في رقم خطير برشا سيد العقيد، 100% من الشاحنات مخالفين للفحص الفني.
3: كان في الفحص الفني في نفس الوقت تزيد عليهم السرعة، اللي السرعة تجاوزت 100 110 120. يعني مؤشر هذه إحصائي خطير جدا.
0: وبعد
3: يعني
0: نقوله حوادث وبعد نقوله حوادث قاتلة ما تسبب فيها الشاحنات الثقيلة هذه سيد العقيد.
3: أكيد هذا يبرز علاش معتمدية مجاز الباب تتصدر على المستوى الجهوي المرتبة الأولى من حيث عدد حالات المرور، من حيث القتلى، من حيث الجرحى، يعني مؤشر خطير وخطير جدا بالنسبة للشاحنات الثقيلة على الطرقات الوطنية.
0: بالنسبة للعربات الصغيرة لقيتوا ثم التجاوزات زادة، لقيتوا سيارات حقيقة ما تخضعش للفحص الفني، يعني ربما بعد ما خذ الفيزيت الكهرباء تولت في حالة أخرى.
3: موجود في توفيق ونسبة 60% على مستوى الإقليم الشمال الغربي، يعني فيما عربات متوفرة شهادة الفحص الفني، لكن السيارة ما تصلحش انها تكون على الطرقات الوطنية او الطرقات الجوية او الطرقات الموجودة.
0: شو الاجراءات اللي خذيتوها سيد العقيد بعد ما اكتشفتوا العدد الكبير من السيارات هذية اللي تحتاج الى فحص فني دقيق؟
3: تم احداث الامن الوطني والحرس الوطني والوكالة الفنية يعني بالنسبة للسحب بتقنية الرمادية، كذلك سحب فحص شهادة الفحص الفني. نقضى مرة أخرى
0: به الحملات هذه ما زالت متواصله في ولايات الشمال الغربي تقريبا تو عندها تقريبا اسبوع. وكان معنا ممثل الوكاله الفنيه للنقل البري ممثل المركز الفحصاني بالكيف اللي حكى لنا اللي عندهم برشا تقريبا جمعه تو وهما في الحملات التحسيسيه اليوميه وحملات زجريه في نفس الوقت. ما زالت متواصله سيد العقيد
3: الحملات هذه موجوده وما زالت متواصله. كانت معدل حمله أسبوعية في كل ولاية لكن مؤشر الخطورة مرتفع. تم برمجة حملة أخرى يعني حملتين في كل ولاية أسبوعية.
0: ماذا عن الدرجات النارية سيد العقيد؟
3: الدرجات النارية توا مازلنا في إطار تحسيس خدمة كبيرة يقوم بها المجتمع المدني معانا في إطار تحسيس كذلك أهمية تسجيل أهمية التحصل على وقت السياقة أهمية ارتداء الخوذر وأهمية التأمين. في سيتم يعني الالتجاء الى تطبيق القانون وردع المخالفين.
0: نعم به غدوة عندكم نشاط كبير زادة في ولاية سليانة يظهر لي بالاشتراك مع الغرفة الوطنية لمدارس تعليم السياقة هكا ولا سيد عقيد؟
3: اكيد سي توفيق الهيئة الوطنية هي لمدارس تعليم السياقة. يعني نحن تو متواجدين في سليانة ثم تظاهر كبيرة يعني اليوم 18 وغدوة 19 جويلية 2026 بالمدرسة الابتدائية الجنارة كذلك بمنطقة عين بوسعادة بمنطقة سيد حمادة بشكون هذه بهدف يعني غرس مبادئ السلام المروري لدى الأطفال تعريفهم بقواعد استعمال الطريق من خلال أنشطة تطبيقية وتوعوية. هذه ساهم كل في إعداد جيل أكثر وعي واحترام لقواعد.
0: نعم نعم يعطيك الصحة سيد العقيد ومن خلالك نحيي كل الهياكل الأمنية المرورية خاصة من شرطة مرور وحرس مرور اللي في الحقيقة في السخانة هذه وفي الظروف الطبيعية هذه الصعيبة وزاد نحيي زاد الحماية المدنية الحقيقة اللي مع الحرائق في الجبال في الأماكن الكلة قاعدة حريصة على تأمين سلامة مستعملي الطريق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في الحقيقة مع السخانة هذه من كان نقول أنه يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم على التواجد الأمني على مختلف شبكة طرقات دليل أنه سيد العقيد أنه موجود التوى في ولاية سليانة من أجل التحسيس والتوعية والحفاظ على الأرواح البشرية والتقليل والتصدي لحوادث المرور. شكرا لك سيد العقيد أيمن الحكيمي مدير المرصد الوطني المرور إقليم الشمال الغربي كنت معنا مباشرة على موجات إذاعة الكيف.
3: شكرا في دبي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أعزائي المستمعين تو نوصلوا إلى وقاية المسابقات والجوائز، وعندكم 4 جوائز في انتظاركم. إذا كان من الكاف وإلا قريب للكاف تجب تأخذ كود دولاروت تكوين مجاني من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، ونزيدوك 5 سوايع سياقة فعلية جراتوي. إذا كان في جندوبة وإلا قريب للجندوبة تجب تأخذ زادة تكوين مجاني في قانون طرقات من مدرسة سليم هادي بجندوبة. إذا كان عندك مناسبة نتاع افراح وتحب تكري لوازم الافراح، عندك بومبور قيمته 100 دينار من اهدام مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الافراح حي ابن خلدون. واذا كان عندك مناسبة تحب تلبس حاجة نعطوك بومبور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجة للكافيه عين بوقات حبار نوصة الكاف. هذه الجوائز المتوفرة عنا. اولى المكالمات الهاتفية. الو عسلامة. الو المكلمة الأولى 78-227-700 هو سبيلكم الوحيد بتتصلوا بينا وتشاركوا معنا في المسابقة. المكلمة الأولى. ألو عسامة مرحبا
1: وبيك عايزكم معك شريفة الشيرني ملكيف.
0: شريفة الشيرني ملكيف. أي شريفة شنو تحب تربح يا شريفة؟
1: كوت
0: كوت اللي كنت شريفة؟
1: أي أي
0: باه شريفة. عدم تجهيز عربة بقارورة الإطفاء، واحنا طول الطقس سخون برشا يلزم العربة تكون فيها قارورة الإطفاء باش لا قدر الله ثم حريق تنجم من لول الطفاها بك إطفاء قارورة الإطفاء. اللي ما يجهزش العربة متاعه قداش المخالفة متاعها؟
1: 60 دينار.
0: 60 دينار للأسف يا شريفة ماهوش 60 دينار، وقلنا نعطينا الإجابة متاعها بقيلة في السويعة الأولى، علاش قلنا اسمعونا ديما في السويعة الأولى نعطوكم الإجابة. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو
2: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا
2: عايشك معك فتحيه عبيدي ستوفيق.
0: فتحيه العبيدي مرحبا يا فتحيه
2: عايشك وبيك عايش
0: يعيشك يا فتحيه. اه يا فتحيه شنو تحب تربح يا فتحيه؟
2: والله هيك نكتب من فضاء الغنجه البونكور هذاك بونبو... تاع 100 دينار.
0: تحب تربح تحب تلبس عندك مناسبه؟
2: اي عندي مناسبه.
0: عندك مناسبه. اه يا فتحيه كان تجاوب على السؤال تو تربح بومبور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجة للكافية عين بوقادة. هاي السؤال يقول
2: السؤال أسأل كل كيف
0: به سياق الدراجة النارية من غير شهادة التأمين. واحد يسوق في دراجة نارية ومش عامل السيرونس، إذا تشدوا دورية أمنية طبق عليه القانون، شنو العقوبة متاحة يا فتحية؟
2: دراجة نارية
0: أي دراجة نارية بلاش يا سيرونس. أي بلاش يا سيرونس
2: عقوبة؟ والله أنا ما عنديش فكرة ما سمعتيش حتى مرة.
0: لا أعطيته السؤال الجمعة اللي فاتت والجمعة اللي قبله أعطيته. ماكش تسمع فينا ماكش تسمع فينا يا فتحية.
2: لا ما كنتش نسمع الحقيقة، أما يظهر لي 100 دينار ما تمشي 100 دينار لخطية.
0: غبتي علينا
2: 120 دينار هكا
0: غبتي علينا برشا فتحية في الاستماع. هذاك علاش جاوبتي بالغلط يا فتحية؟ هذاك علاش جاوبتي؟ هلا غالب الإجابة غلط يا فتحية، ماهيش 100 دينار وماهيش 120 وماهيش 200 وماهيش 300 و400 و500 أكثر.
2: هلا غير إن شاء الله المرة الجاية.
0: إن شاء الله يا فتحية مرحبا بك، أنت مستمعة وفية لينا في برنامجنا. مرحبا بك فتحية. مكالمة أخرى. ألو ألو عسامة مرحبا.
3: مرحبا سي توفيق.
0: شكون معايا سيدي؟ مرحبا.
3: هشام المشرقي من باجة.
0: هشام المشرقي من باجة، مرحبا يا هشام.
3: وبيك اكثر وبيك عايش.
0: شنو الجائزة يا هشام؟
3: هكا البامبور تاع الفضاء الغنجة.
0: يا با هشام مش تجي من باجة وتكري وتلبس وتروح للكاف وتروح الباجة يا هشام؟
3: ماشي مروح سي توفيق. انا ناخذ اللواش ما نحيرش. عايشك سي توفيق.
0: اي السؤال يقول اي باه القيادة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة هكا ولا تسمع فيا ولا وقت الواحد وقت الواحد يسوق في كهرباء 100 كيلومتر في الساعة اي السرعة نتاعو 100 كيلومتر في الساعة المجال نتاع الرؤية نتاعو قداش يولي
3: 100 كيلومتر في الساعة
0: اي مجال الرؤية اي قداش يولي مجال الرؤية نتاعو
3: 100 كيلومتر في الساعة يعمل 30 درجة 40 درجة
0: ناقص الإجابة ما هيش 30 وما هيش 40 تقريبا هي في حدود 45 درجة يا هشام. شكرا لك على الاتصال. كان أعطيتني 40 برك نقول لك ربما نعاونك، ما أعطيتني 30 40 تولي الإجابة غلط. مكالمة أخرى. ألو عسامة. ألو
4: عسامة
0: مرحبا يا عسامة.
4: عمر نعيم الشريف.
0: الصوت ماهوش واضح يا
4: عمار.
0: عمار نقص في الراديو، سمعنا من التليفون.
4: يا مانيش بعد يا راديو،
0: لا ما الصوت ماهوش واضح. ناخذ مكالمة أخرى. ألو
4: ألو عسلامة.
0: ألو عسلامة.
4: ألو سي توفيق، مرحبا بك.
0: ألو
4: ألو نسمع فيك.
0: مانيش نسمع فيك. ألو عسلامة. ألو باهي، نتعدوا للمكالمة الموالية. ألو ألو عسلامة. ألو الغالب تعرفوا مع السخان الريزو يولي ما يتعبنا برشا. ها الغالب حرارة الطقس هذه تتنجم تأثر على أي حاجة، سيرتو تليفونات الريزو. ألو عسلامة. ألو ألو باه مش حاضر التليفون، ما نعرفش واش يسمع فينا. ألو
5: ألو عسلامة.
0: عسلامة سيدي، مرحبا.
5: مرحبا
0: مرحبا بالله، يسمعونا من التليفون نقصوا من الراديو. شكون معايا سيدي؟ شكون معايا؟
5: واضح فادي من الكيف.
0: تعاود لي الاسم.
5: فادي من الكيف. فادي من الكيف.
0: من الكيف شكون؟
5: فادي. فادي من الكيف.
0: فادي يعطيني اللقب يا فادي باش نعرف الاسم واللقب يا فادي.
5: فادي مشراوي من الكيف.
0: اي يا فادي اعطيني الاسم واللقب باش نعرف. تقول لي فادي بالكيف، والله كلمة فادي نسمع فيها كلمة أخرى. هاي ها فادي، اش تحاول تربح معانا يا فادي؟
5: على الكود.
0: كيفاش؟
5: الكود.
0: الكود الكود لشكون الكود يا فادي؟
5: لأختي.
0: لأختك الكود لأختك. أنت عندك كود وبرمي ولا؟
5: أنا قاعد تعدي
0: فيه. قاعد تعدي توا. قاعد تعدي. حبزي تاخذ الكود لأختك. باه باه يا فادي. يا فادي. باه اذا كان واحد عنده كهرباء وتحبسوا دوريه امنيه يتفقدوا العجلات نتاعو يلقوها غير صالحه للاستعمال. شنو المخالفه؟ نجم يعملوا له مخالفه. شنو قيمه المخالفه؟ العجل غير صالح للاستعمال، عجلات ملساء مهترئه. هو يقدر العون الامني يقدر اللي العجله ذي غير صالحه وتشكل خطر على الطريق، شنو المخالفه نتاعها؟ هاي فادي
5: معاك. معاك نورمالمون اختيه ما بين 150 دينار.
0: شكرا يا فادي. يا فادي 20 دينار فقط يا فادي، 20 دينار فقط المخالفة. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة. ألو
6: عسلامة.
0: مرحبا يا سيدي عسلامة.
6: فتح الكحلاوي غردي ماء.
0: فتح الكحلاوي من غردي ماء. فتح شنو الجائزة يا فتح؟
6: أكود.
0: كود شكون؟
6: لايناك ان شاء ربي.
0: ان شاء الله ربي سهل يا فتحي. ان شاء الله ربي سهل. يا فتحي السؤال يقول يا فتحي.
6: ايوه
0: به. عقوبة عدم الامتثال لاشارات الوقوف نتاع المكلفين بتوقيف العربات، عون امن مثلا وقفك وانت ما حبستش، شنو العقوبة نتاعها؟ من غير حواجز، ما همش عاملين حواجز، ما همش عاملين حتى شيء. وقفوك
6: 60 دينار.
0: قديش؟
6: 60 دينار.
0: تتصور واحد يوقفك عاون امن وتهرب وما تحبسش مش عاملك 60 دينار يا فتحي؟ هو هو هو كي ما ثمش حواجز حتى ال 200 دينار العقوبه توصل، واذا كان ثم حواجز توصل ل 500 دينار وفيها حتى السجن. يا رد بالك يا فتحي. يا حفتي سجل عاد عندك المعلومات يا فتحي، سجل سجل باش تربح معنا كود. ومدرسه سليم هادي مفتوحه ليكم الكل باش تاخذوا الكود بحذيه ان شاء الله من غير ما تدفعوا حتى مليم في التكوين. هاي شكرا لك. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة.
7: عسلامة التوفيق.
0: مرحبا عسلامة.
7: عايشك.
0: شكون معايا؟
7: ونسة خالدي من تجروين.
0: ونسة
7: خالدي.
0: خامدي من تجروين.
7: خالدي.
0: خالدي من تجروين. مرحبا يا ونسة. هاي ونسة شنو الجائزة تحب تربحها يا ونسة؟
7: توفيق قطرتين العروسات وشنو هنكرو تو
0: فضاء الغنجة. هاي عندك 100 دينار تجب تكري بها من فضاء الغنجة، تنجم تلبس اش تحب انت وتزيد. كنت تحب تزيد تلبس حاجه غاليه برشا تنجم تزيد ونقصوا لك 100 دينار
7: ان شاء الله. يا رب
0: ان شاء الله. هذه تقول لي بعد ما نجاوب على السؤال صحيح
7: ان شاء الله.
0: باه هاي نقل بدون رخصه وباجره. واحد ما عندوش رخصه يبدي يهز في الناس ويزيد يخلص عليهم. كاريا نقولوا نحن كاريا يمشي للمحطة يدبر كاريا. هاي يعطيك الصح. شنو وقت تشدوا دورية أمنية فيها محضر كبير؟ اي اي قديش يا وانسه
7: زعما لازم يتفهم هو الركاب اللي هما ماشيين بلاش
0: اه تشجعي فيه معناها تشجعي فيه انت باش يدبر راسه
7: الركاب قبل ما يركبها من يوم ماشيين معاه بلاش
0: اي هذا تشجعي فيه انت باش اذا كان فيدي اذا كان اثبت وانه هازهم وما عندوش رخصه وباجره شنو العقوبه انا قلت لك محضر هاي وانسه محضر محضر قديش
7: 700 دينار
0: والله يعطيك الصحة 700 دينار كيفاش طلعتيها 700 دخلتي دخلتي لوجتي وغنسى
7: لا
0: ها؟
7: لا
0: ها والله والله والله شاب يصفق عليك يا ونس يصفق عليك اعطيتي الإجابة صحيح ها شكون عاونك يا ونس الحقيقة الحقيقة يا ونس شكون عاونك الحقيقة
7: شكون بحذاك قال لي
0: شكون بحذاك غادي قال لك يعطيك الصحة والله برافو برافو يعطيك الصحة هاي ونس هاي هاي انت اللي يظهرني عندك مازلنا مازلنا حتى نشوفوا لعلي ثم مستمع اخر ينجم يجاوب معاك هاي مكالمة اخرى الو
8: الو عسلامة
0: مرحبا عسلامة
8: محمد الفتيشي من باشا
0: اهلا مرحبا سي محمد
8: لاباس لاباس
0: عايشك الحمد لله سي محمد مرحبا سي محمد
8: والله حبيت ندخل على زوج مواضيع بقيت ما نتأسف جلنا طب الطريق الوطنية رقم 6 الرابط بين باجة بوشار مزندوبة النقطة الكيلومترية 13 بالضبط في الساعة 12:54 دقيقة
0: الحركية المرورية كثيفة ولا مش كثيفة
8: والله والله عادية عادية عادي. اليوم عادية عادية اليوم عادية ولباس والحمد لله
0: لباس ما فهمش ديزاكسيدون في الطريق الحمد لله
8: لا والله لباس والله طريق لباس ونطلب من كل السواق سواق سيارة أجرة أو كل سواق عاديين يخفضوا من السرعة ونمشوا في اختيوة اختيوة والحمد والشكر لله
0: سخينه برشا سي محمد
8: والله ايش باش نقول لك تعب تعب نقول لك كان نقول لك تو ما تصدق صدقني هاني بالطريق الوطنيه رقم 6 وربي شاهد يوم القيامه وربي شاهد يوم القيامه يا عذاب يا عذاب
0: صدقينك.
8: حراره في السياره تو قديش الحراره 49
0: كليماتيزور ما فهمش في الكهرباء سي محمد ثم كليماتيزور في الكهرباء ولا يظل المكالمة انقطعت ربي معاك مع الخل يقول لي 49 درجة دخسر سي محمد سمع فيا توا مش يسمع فيا سي محمد للأسف سي محمد الصوت هرب علي ربي معاكم إن شاء الله كل سواق سيارات الأجرة خاصة اللي يقطعوا في مسافات طويلة مش إن شاء الله إن شاء الله على الأقل تخدموا الكليماتيزور ويتشاركوا المسالش مع بعضهم الناس كلها على الأقل يحسوا بشوية رفاهية داخل سير شكرا لك سي محمد مكالمة أخرى ألو
9: الو مساء الخير
0: عسلامة سيدي مرحبا
9: زديري لمجد من غير دماء
0: سي لمجد
9: من غير دماء وزديري
0: زديري من غير دماء مرحبا سي لمجد هاي سي لمجد وش تحب تربح يا سي لمجد
9: الكود
0: الكود شكون الكود
9: الولدي
0: الولدك ان شاء الله ربي يفضله لك يا سي لمجد
9: عايشك
0: يبارك فيك هاي سي لمجد هاي السؤال يقول به وقت الواحد يمشي بسرعة 90 كيلومتر في الساعة 90 كيلومتر في الساعة سائق يسوق قربته في سرعة 90 كيلومتر في الساعة كيفاش نحسبوا مسافة التوقف يا سي لمجد مسافة التوقف
9: ما نحسبوها من 30 متر حتى ل 25
0: لا حسب السرعة حسب السرعة حسب السرعة نحسبوها حسب السرعة كل واحد السرعة متاعه يا سي لمجد راهي ثم عملية حسابية كل واحد السرعة متاعه ها
9: 20% كاك
0: لا للأسف يا سي لمجد للأسف الإجابة غلط يجب تكون عندكم معلومات على قانون الطرقات قبل ما تشاركوا في البرنامج متاعنا يجب يكون عندكم أقل على الأقل معرفة بقانون الطرقات لأنه نحن هدفنا أنه نعلموكم قانون الطرقات باش نتفادوا الخطايا المرورية ونضمنوا سلامتنا على الطريق هشام يقول لي نكتفي بهذا القدر من المكالمات به سعاد تقول لي لا ثم تليفون به ما ثمش به نعتذر للمكالمات الهاتفيه ما يسالش هشام ناخذ الاراء نتاعك انت نتاع سعاد نتاع المجموعه الكل لانه برنامج الناس كل مع بعضنا نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه مع المعذره للناس اللي تطلب فينا توا 78 227 700 يظهر لي عنا اجابه واحده هي ونسى الخالدي من تجروين مبروك ليك بون بور قيمته 100 دينار من اداء فضاء الغنجه فضاء الغنجة للكافية تهدي لك بومبور قيمته 100 دينار. شكرا لكامل الفريق اللي أمل لكم هذا البث المباشر، هشام بن سحابة، مورس الشيرني، رحمة الجوادي، سعاد عباس، فيصل الحيندي، المولدي الشعباني. شكرا لكل الضيوف اللي كانوا معايا وفريق البرنامج كامل اللي كانوا حاضرين معنا من 11 حتى التوى. نتقابل معكم إن شاء الله السبت الجاي، إلى ذلك الحين دمتم لنا أوفياء، شيء طيب الجميع وخاصة طريق السلامة لكم الكل، إلى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn. تابعونا على الفيسبوك راديو كاف إذاعة الكاف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
3: تمام والواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أهم عناوينها. هيئة السجون والإصلاح تنفي قطعيا اندلاع حريق بأحدى الوحدات السجنية. تصنيف ولاية الشمال الغربي ذات درجة إنذار كبيرة بسبب تواصل موجة الحر. بولاية الكاف حجز كمية هامة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. إلى التفاصيل، أهلا بكم. نفت الهيئة العامة للسجون والأسلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالة اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية لمختلفة في التجهيزات والمعدات ولا سيما مولدات الكهرباء، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. ودعت الهيئة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات الشمال الغربي ضمن 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم وغدا بسبب تواصل موجة الحر والارتفاع القياسي في درجات الحرارة. ويتميز الوضع الجوي وفق خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور شهيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. ونبه المعهد إلى المخاطر المنجرة عن الوضع الجوي، خاصة بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة واضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وذكر بضرورة شرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية. كما دعا إلى استعمال واق للرأس من أشعة الشمس عند الخروج، واللجوء إلى الأماكن المكيفة من 2 إلى 3 ساعات باليوم إن أمكن. ورغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، يواصل عدد من العمال مهنهم وأنشطتهم تحت أشعة الشمس رغم المخاطر الصحية، لتستمر معاناتهم اليومية في انتظار مزيد من إجراءات الوقاية والحماية. العدد منهم يتحدث لمراسلنا ناجي الخلولي.
5: شوف هاو الشالي مويا كل نهار تاكل، وسخانه من عند ربي وسخانه من عند الله. بالركازين نطلبوا مسؤولات يهدي يمشي ربي يعاونونا ويعملونا محل كشك باهي، هذا ذا المسنون استغلوا في دورهم باهي، وهذا الكل على لقمه العيش. 50 مع سخانه النار شالي مويا ان شاء الله يهديهم ربي ويعاونونا ويوقفوا معنا.
6: حابين برشا نخدم نحب سواش نمشوف على الطريق في القايله، ما نقعدوش ما نرتاحوش، وان شاء الله الدوله تراعينا ظروفنا والتعب نتاعنا. احنا عمال للدولة، احنا المنتوج متاعنا ناكلوا منها من الزقاته والبقية متاع الدولة. نحنا ولادنا وانسانا وكلنا تعبين ونخدموا ونقولوا تنظلوا مسطورين ودولتنا بخير.
7: الفلاح مفروض عليه لك ونا مثل محصول عام كامل باش يلزم يصبر يضحي. نخرجوا 5 لـ 4:30 حتى 10 لـ 11 وبعد الماكينة تحبس ماهيش مثلا اجباري باش يضحي باش يخدم على روحه سوى في درجة الحرارة حتى في نقص الصام.
3: مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة وما ينجر عنها من سرعة تعفن المواد الغذائية، كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكافة حملاتها الرقابية للتصدي للإخلالات وحماية صحة المستهلكين، وقامت بحجز كميات هامة من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك. المنسقة الجهوية للهيئة بالكاف منى الحمداني.
8: قامت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف يوم 17/7/2026 ضمن فريق مشترك مع فرقة الأبحاث والتفتيش الحرس الوطني بالكاف، الحرس البلدي بالكاف، الشرطة البلدية والمراقبة الاقتصادية بالكاف، بحجز 19562 كيلوغرام من العجين الغذائي، 1600 كيلوغرام من مادة الفرينة، 9580 كيلوغرام من مادة السميد، 4121 قارورة ماء معدني منتهية الصلاحية تم خزنها ووضع في مخزن عشوائي لا تتوفر فيه أدنى الشروط الصحية ومتطلبات السلامة الصحية مع شروط النظافة، ذلك بوجود القوارض وفواضل القوارض بكثافة، حيث تم الحجز الفعلي حسب مقتضيات الفصل 69 من القانون عدد 25 إلى حين إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.
3: تحت شعار الانتماء والمواطنة، انطلقت بداية من اليوم بالمركب الشبابي بقليبيا فعاليات المصيف الجهوي لشباب ولاية الكاف لتتواصل إلى غاية 23 من الشهر الجاري، ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية وتنشيطية موجهة للشباب المشاركين في هذا المصيف. مدير المركب الشبابي بالدهماني والمنسق العام للمصيف شكري الفرشيشي.
9: الانتماء والمواطنة يندرج ضمن المصيف الجهوي للشباب ولاية كاف، إن شاء الله باش يكون 18 إلى 23 جويلية 2026 بدار شباب قليبيا. فيه عدة أهداف ترفمت لمستوى الإدارة العامة في عدة محاور. الهدف الأول هو ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والمسؤولية، كذلك تنمية روح المبادرة والتطوع لدى الشباب، تعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي، تشجيع الشباب على المشاركة في الشأن العام المحلي. للوصول لهذه الأهداف رسمنا جملة من الورشات وجملة من الأنشطة الهادفة اللي تنزل في هذا الإطار، ومنها ورشات ترفيهية استكشافية وخرجات مش ننجو فيها مسابقة سميناها الأثر الرقمي لهذه الزيارات لمعرفة ربوع تونس. اثنين هي ورشات في العمل التطوعي، ترك أثر بيئي تطوعي سواء في محيط المركز أو على الشط. لهنا باش نعملوا حملة تطوعية للمحافظة على البيئة. عندنا ورشة السلامة المرورية، ورشة الإسعافات الأولية. كيف عندنا سهرة الاختتام، عطيناها شعارها باش ما تكونش سهرة بدون هوية، سميناها الكاف زينة البلدان، لأنه نحبوا تكون سهرة تراثية من تراث الكاف. أولا للجمهور المصطاف بجانبنا في المركب الشبابي بإقليبيا والمحيط المحادي، أنه يعرف كيف يعرف تاريخ.
3: انطلق اليوم مهرجان الشباب بجندوبة ليتواصل إلى غاية 18 من أوت القادم، ويتضمن أنشطة ترفيهية موجهة لشباب كافة معتمدية الجهة، ويتنزل في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الشبابية خلال هذه الصائفة. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بجندوبة حميد ستيتي.
10: انطلاق مهرجان الشباب بجندوبة اللي يتواصل إن شاء الله إلى 18 أوت، وهو عبارة على عروض برجوية في السلك وفي المواهب الشبابية في كامل مناطق يعني الولايه، بمعتمديات ان عروض سيرك شبابيه وعروض تجي بالاحياء السكنيه والمناطق الداخليه بالولايه. تقريبا عندنا 10 سهرات و10 عروض شبابيه في كافه ارجاء الولايه، كما يشارك من ولايه جندوبه تقريبا 70 شاب في البرامج الوطنيه في ولايات اخرى، يتم افادهم للمشاركه في برامج نوعيه تثقيفيه تربويه في صناعه المحتوى في البيئه في عديد الأنشطة الموجهة للشباب. سجلت تقريبا عدد المستفيدين في هذه الأنشطة أكثر من 11,000 من ولاية جندوبة في هذه الأنشطة.
3: تواصل المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بجندوبة الإعداد للدورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية التي ستنتظم بداية من 24 من جويلية الجاري لتتواصل إلى 9 من أوت القادم، بالتوازي مع تنظيم تظاهرات ترويجية وتسويقية لتنشيط الحركية التجارية بالمنطقة. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بجندوبة كمال العوادي.
11: دورة 16 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية بمدينة برقة، ومن المبرمج أن يقع افتتاحه يوم الجمعة الموافق ل 24 جويلية، ويمتد إلى 9 أوت من نفس الشهر من الشهر الموالي. وبالتالي سيكون فيه مجموعة من حرفيين ومجموعة من اختصاصات الصناعة التقليدية بولاية جندوبة. بالتزامن مع هذه التظاهرة يكون معرض تجاري للصناعة التقليدية يضم عديد من الاختصاصات الصناعة التقليدية من بقية ولايات الجمهورية. عدد الحرفيين المشاركين في هذه التظاهرة في جناح الصناعة التقليدية الجهوية 75 تقريبا، ينضاف لها مجموعة من الأجنحة التجارية المنجزة في إطار المعرض التجاري للصناعة التقليدية. بالتوازي مع المعرضين سيكون المعرضين في نفس التاريخ ونفس المكان.
3: انطلقت اليوم بمنطقة رأس الماء بمعتمدية سليان الجنوبية فعالية مهرجان جبل السرج للطيران لتتواصل إلى غاية يوم غد. مؤسس جمعية سليان للطيران محمد الفتوحي يضيف في متابعة الزميل ماهر عماسي.
12: التظاهرة هذه معناها نظمت جمعية سليان للطيران الجوية معناها بالشراكة مع الجامعة التونسية للطيران الجوية. الهدف من التظاهرة هذه هو التعريف بنشاط الطيران عموما، طيران نموذجي، طيران شراعي، طيران شراعي بمحرك، هذا ونعطوا فكرة انه راهو النشاط الطيران عنده إطار قانوني اللي نجمو نصنعو، نجمو نطيرو، نجمو نشاركو في البطولة الوطنية للطيران النموذجي ولا الطيران الشراعي، وانه وليداتنا يكونوا معناها دي مومبر في المنتخب الوطني في الطيران النموذجي والطيران الشراعي. هي فرصة على الاقل لاولاد الجهة وابناء الجهة وشباب الجهة انه لاول مرة معناها يشوف نموذج بتاع طائرة نموذجية، يشوف طائرة شراعية، يحاول يتعامل معها عن قرب، انه يحاول انه يمارس معناها عملية التحليق بها عبر البرمجيات، يشوف نموذج هذا ريال مو يطير قدامه في ربوع ولاية سليانة وبحد جبل السرج. الجمعيات اللي مشاركة معنا سخانة، ورغم معناها الظروف اللي نعرفوها كل، لكنها كلها أبدت استعدادها ان تكون معنا في التظاهرة هذه. جت بحدنا جمعية جندوبة، جمعية صفاق، جمعية قفصة، جمعية بنزر، جمعية مستير، جمعية منوبة بحدنا. زادة في الليل عندنا سهرية فلكية، جايبين لي زباري نتاعهم باش نعملوا معناها دي بروجيكسيون طوريات.

المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية والاقتصادية والأيكولوجية، مع توجيه 53% من الاعتمادات المخصصة لتفعيل هذه الاستراتيجية إلى برامج تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي. في متابعتنا في الشرق الأوسط، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال اليوم تجمعا للفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك في ظل الخروقات الصهيونية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر الماضي. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن فجر اليوم وتدمير 5 طائرات من بينها 3 مقاتلات، وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد مجددا. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. هيئة السجون والإصلاح تنفي قطعيا اندلاع حريق بإحدى الوحدات السجنية. تصنيف ولايات الشمال الغربي ذات درجة انذار كبيرة بسبب تواصل موجات الحر. بولاية الكاف حجز كميات هامة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحق. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بالجميع، مع جديد مع آخر أخبار الرياضة. اليوم في المونديال نلعب المقابلة الترتيبية أو النهائي الصغير بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الفرنسي من أجل برونزية المونديال والمركز الثالث في هذه البطولة. اللقاء ينطلق في الساعة 10 ليلا وبش يكون في ملعب ميامي، وبش يدير الحكم خيسوس فالنزويلا من فنزويلا. لقاء ترتيبي من أجل برونزية وكذلك من أجل الأمور المالية والحوافز المالية اللي توصل في هذه المباراة إلى حتى 100 مليار، تقريبا 33 مليون دولار هي المنحة المخصصة لصاحب المركز أول، 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث في المونديال، 90 مليار تقريبا بفلوسنا التونسي، والرابع في الترتيب يتحصل على 27 مليون دولار. إذن لقاء النهائي الصغير يدور الليلة، ولقاء النهائي المرتقب غدا بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني بداية الساعة 8 ليلا في نيوجيرسي. لقاء باش يدير الحكم زلافكو فينشيتش من سلوفينيا، اللي ثم مؤاخذات ضد هذا الحكم وضد تعيينه حكما للدور النهائي. نذكر فقط انه صاحب اللقب باش يتحصل على منحة مالية هامة جدا توصل حتى ل 150 مليار بفلوسنا التونسية، والثاني في الترتيب تقريبا منحته المالية مشكون 100 مليار. بالنسبة للقاء اليوم ولقاء غدوة في كذلك الهدف نتاع البطولة نتعرفوا عليه، إما مبابي أو ميسي أو لاعب آخر، قد يكون بيلينغام أو هاري كين أو ديمبيلي أو أوريزابال، ولو أنه بنسبة كبيرة قد يكون إما مبابي أو ليونيل ميسي. زوز عندهم 8 أهداف، بيلينغام وهاري كين عندهم 6 أهداف، ديمبيلي وأوريزابال عندهم 5 أهداف، بينما هالاند خرج من المنافسة بعد مغادرة المنتخب النرويجي وفي رصيده 7 أهداف. على مستوى وطني، السيد معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أكد أن الاتفاق المبدئي مع معين الشعباني لتدريب المنتخب الوطني التونسي حاصل. هذا الاتفاق منذ فترة ماضية وفي شكل مشروع متكامل باش يتواصل حتى سنة 2030، موعد المونديال القادم، في انتظار الإمضاء الرسمي للعقد مع معين الشعباني اللي تم يعني فسخ عقده مع فريق نهضة بركان الفريق المغربي اتفاق بينه وبين الجامعة التونسية لكرة القدم. عديد الأندية التونسية وكذلك من خارج تونس باش تجري تربصاتها أو تجري حتى تربصاتها الآن في مركب عين دراهم وكذلك في تبرقة وفي حمام بورقيبة. في عين دراهم من 4 إلى 23 جويلية منتخب ألعاب القوى، من 25 جويلية حتى 31 جويلية أكاديمية العمانية لكرة القدم، من 16 جويلية حتى 26 جويلية الترجي الرياضي التونسي، من 27 جويلية إلى 2 أوت النادي الإفريقي، من 18 إلى 26 جويلية تقدم سخنية الدير، من 24 إلى 30 جويلية شبيبة العمران.

من 27 جويلية إلى 2 أوت النادي الرياضي البنزرتي، من 27 جويلية حتى 2 أوت كذلك نادي حمام الأنف، في تبرقع من 15 جويلية حتى 3 أوت فريق الحزم السعودي اللي يشرف عليه المدرب التونسي جلال القادري واللي ضم مؤخرا التونسي محمد أمين بن حميدة، من 17 جويلية حتى 15 أوت تقريب شهر لفريق شباب الوزداد الجزائري اللي دربوا نبيل معلول ومعه زوز ملعبية تونس محمد علي بن حمودة وحسام تقاء، من 23 جويلية إلى 8 أوت كذلك أولمبيك أكبو الجزائري، في حمام بورقيبة من 26 جويلية إلى 4 أوت نادي سان بيدرو الكونغولي، من 24 جويلية حتى 29 جويلية فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. شهرين يفصلان عن انطلاق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، إلى حد الآن الغموض يسود وضعية فريق أولمبيك كيف صعد من الرابطة الثالثة إلى الرابطة الثانية. الهيئة تلقت وعود بالدعم المالي والمعنوي دون تنفيذ ذلك على أرض الواقع، وهيئة الفريق اللي ضحت كثيرا الموسم الماضي من أجل الصعود تنتظر الآن تحقيق الوعود للتخطيط للموسم القادم اللي انطلاقته تقريبا شهرين، يعني فترة مناسبة للتحضير الجيد لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. الهيئة المستقلة للانتخابات في المرجان الرياضي بتبرقة تعلن أنه تم يوم أمس غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للفريق في الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت منتظرة يوم غد الأحد 19 جويلية، لم يرد أي طلب ترشح لتولي مسؤولية فريق المرجان للفترة النيابية 2026-2028، وعليه تؤجل الجلسة العامة إلى يوم الثاني من أوت المقبل، ويبقى مفتوح باب الترشحات حتى يوم 29 جويلية 2026. النادي الافريقي راح للاعبين منتصف نهار اليوم ويوم غد، والعودة للتمارين تكون يوم الاثنين 20 جويلية بمعدل 3 حصص في اليوم، ثم الدخول في تربص في مدينة عين دراهم يوم الاثنين 27 جويلية 2026. مداخيل هامة في المدة الأخيرة للفريق 5 مليارات تقريبا 750 مليون من بيع شوات، منحة مشاركة الشامخ وشوات في المونديال، انتقال بن عبدة للبطولة الليبية، وكذلك المستشارين والمزودين، وفوزي بنزرتي يطلب الانتدابات بعد خروج أبرز لاعبي الفريق الزمزمي الشريفي بن عبد الصغير سهيلي وآخرهم فراس شوطة. على مستوى دولي وكذلك في السباحة، البطل الأولمبي التونسي أحمد أيوب الحفناوي يعود لمنصات التتويج وتوج صباح اليوم بالميدالية الذهبية لسباق 200 متر سباحة حرة في بطولة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، توقيت جيد دقيقة 50 ثانية و 76 جزء من الثانية، تحضيرات متواصلة للألعاب المتوسطية في إيطاليا الشهر القادم. كمل بألعاب القوى، وفي عند راهم بطولة شمال أفريقيا للمنتخبات أقل من 18 عام و20 عام، إلى حد الآن ميداليات بالجملة لتونس، ياسين سيسي ذهبية القفز الطويل، محمد أمين إبراهيم ذهبية سباق 1500 متر، مريم بوزيدي ذهبية رمي المطرقة، يسرى هديدر برونزية 100 متر، تسنيم بن علي ذهبية 200 متر، رنيم بشراوي ذهبية 100 متر حواجز، أماني الأشهب ذهبية 3000 متر، أسلامة شكري ذهبية 1500 متر، فاطمة الجربوعي ذهبية القفز العالي، ريتاج الحدادي فضية القفز العالي، سيف الدين الشويخي فضية في رمي القرص، وذياء الدين البرهومي برونزية رمي القرص. تتواصل منافسة بداية من 5:15 من مساء اليوم في مركز الترابصات الدولي بعين درهم. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة كيف، ملتقانا يتجدد إن شاء الله في أخبار أخرى بعد الساعة 6 مساء. إلى اللقاء.

احسن فني مع ايمان حناشي. عسلامتكم ناس الكل، مرحبا بكم على موعد متجدد من يلا نغني، حصة استثنائية، حصة فيها برشا موزيكا وبرشا جو. هذاك علاش نزلكم تبقوا معنا من توا حتى لنهاية المشوار معاكم. بتبيعة كالعادة نفكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا ديما، وتنجموا ديما تخليونا رايكم بتبيعة في مختلف الفقرات. وديما فكركم الفضاء هذي يروا لكم انتوما، تنجموا انتوما زيادة تكونوا حاضرين معنا. إذا كان انت فنان محترف وعندك جديد بتبيعة مرحبا، إذا كان أنت فنان محترف وتحب تعرف بروحك زاد كيف كيف مرحبا بيك، وإلا إذا كان عندك موهبة في العزف ولا الغناء مرحبا بكل كل أصدقاء. ومؤخرا زاد أضفنا كتابة الكلمات بتبيعة والكتابات الغنائية، زاد مرحبا بكل أصدقائنا كل ما عنده علاقة بالموسيقى، مرحبا بكم الناس الكل. نمشي للموسيقى وراجعين معكم ديما في يلا نغني على موجات إذاعة الكافة.

0: إشهار.
1: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
0: اشهار
3: مرحبا ولد الدار اكيد رمزي وينك فصيفيه اكيد برشا خدمه توا وخذينيك يظلي من طنبك الخدمه جو الخدمه يظلي بعد سهريه نتاع عمل وكجبناك اليوم معانا
4: صيف فرصه باش واحد يخدم شويه
3: اكيد اكيد ربي يعينك وربي يوفقك
4: ننشطوا في دار شويه عروض مع فرق موسيقيه وفرق خاصه
3: بالنسبة لي قلت لي بالنسبة للعمل عندك المجموعة معناتها اللي تخدموا مع بعضكم فرقة خاصة
4: عندنا مجموعة موسيقية مع بعضنا توا يمكن تم 15-16 سنين تعمل مع بعضنا
3: نفس
4: كل
3: المجموعة.
4: مرة نزيد وجه جديد ولا مع حب يخدم يجي معنا مرحبا بيه
3: ميساج سلموا عليهم رمزي
4: الجروب
3: الكل مجموعة
4: احنا مسمينها باسمي مجموعة رمسيس
3: اي مجموعة رمسيس خاطر
4: نقدموا عروض في اطار مهرجانات مثلا مهرجان المدينة ولا ونخدموا حفلات خاصة معنا باراليل مع بعض
3: ومعاك زيد وما نحبش نسمي معناتها جماعه وجماعه ليا ما نحب نسلم على روضه الخروبي زيد من بين الكيب معاكم زيد نسلم عليها اكيد برشا جاوزة في الخدمه تعب ما كيكون الكيب تكون الكيب متفاهمه اكيد تكون فما انسجام مع المجموعه
4: هي المزيكا شنو المزيكا كيف
3: صحيح
4: لما تبدا بها ما عادش تحس بالتعب هذاك احنا ماخذينها بليزير اكثر من كل شيء
3: بالضبط
4: نعملوا في جو صحيح اما ماخذينها الحكايه معناها نحبوا نعمل موسيقى به بغض النظر على الخدمة في حد ذاتها شنو
3: غرام غرام كبير برشا ومعاك زيدا قلت لي اللي تنجم زيدا عندك عروض تخرج فيها بصفة فردية معناتها تغني مع اللورد
4: نخدم وين ما نشوف نعزف نغني واحد
3: توا حسينا اتجاه مشي برشا معناتها العوام اللي فاتوا خاطر فما سهريات كانت تتعدى هكا بحاجات بسيطة نتاع الدار وكل معناتها لكن توا الناس هكا ولات تحب تعمل برشا جو مع العائلة محلاها ستيل بتاع السهرية هذية اللي يكون فيها وما نشو ناجحين معناتها العوام اللي فاتوا
4: مطلوبة أكثر مطلوبة أكثر صحيح. لأنها هي سني الوان ما نشو تعوض الفرقة كاملة بون مش صحيح. في الحالات الكل خاطر ثم حالات تطلب مثلا وجود كمان جيت ولا عواد ولا
3: صحيح.
4: أما تعوض لك
3: والستيل بتاع الموسيقى زاد يكونوا موجودين مختلفين
4: الالوان كلها موجوده ما تنجم تخدمهم بحكم البواتريتم تسهل زاد
3: اي
4: معناها يبقى صحيح الناس ولت تميل اكثر للحاجه هذه اخف ليهم وولت حاجه معناها نقولوا نحن مضخمه شويه بالنسبه لي
3: صحيح
4: على كل الفرق
3: صحيح وهو مو ساعات راه حتى لومبلاسمون معناتها يكون مثلا في هي تكون دار واسعه لكن ما تكفيش هكا فرقه والكل كيكون هكا زايده اول ما نشوف يكون تكون حاجه بالحق
4: انا في الديار حتى في الصالات تو نمشي الصاله تبدا كبيره
3: صحيح حضرت حضرت حضرت عروض معناها حلوين الحقيقه
4: في الحكايه ولت فيسيوس زاد شوي معنا جبنا وين ما نشوف معناها خاطر ولا ستيل طالع حاجه جديده
3: صحيح.
4: الناس
3: صحيح.
4: تجيب
3: صحيح.
4: حاجه جديده باش معناها
3: ممكن 2012 اول ما ريتها معناتها كانت وقتها حاجه لي وريتها في معناتها في حفله كبيره مع الفوطيه ومع معناتها شخص واحد
4: شخصين بديت من 2008 اما كانت في نطاق معناها عائلات في الدار بركه كلام من بعد بشوي بشوي
3: انا توا ولت مطلوبه بالبدايه بالحق
4: اي صحيح
3: ربي يوفقك ان شاء الله في الستيل اللي تخدم فيه سواء اكيد في الون مان شو ولا مع الفرقه رمزي كما تعرف وقت اللي تكون حاضر ديما لازم نسمع موسيقى اكثر من الكلام شنو باش نبدو معك
4: نبدو بحاجه كافيه ولا حاجه تنسيه ولا استحب
3: كيما تحب الحاجه ترتاح فيها الاولى
4: نبدو بحاجه كافيه
3: بيه.

0: الله الله، يعطيك الصحة رمزي. هذا مش
1: شكرا.
0: غريب عليك أكيد. مازلنا باش نسمع أكثر موزيكا معاك. خلينا نسمع أغنية ومن اختيارنا بتبيعة، وراجعين معاك ديما في أجواء. يلا نغني.
1: أوكي إن شاء الله.

0: ورجعنا معكم ديما في جوي، يلا نغني. مازلنا وعزيفنا اكيد رمزي العياري، باش نسمعوه في اكثر من اختيار. سمعنا الكيفي رمزي، وفي الكواليس الحقيقه سمعنا هكا شويه من علي الضحكيه، حاجه ياسر زاده حلوه. خلينا
1: اي
0: نمشيو شويه مع جوي الشرقي. قلت لي راني
1: اوكي
0: نغني الشرقي بالكدا زاده ديما
1: اي
0: في
1: اي بطبيعتي
0: حفلاتك،
1: نميل للاغاني الشرقيه اكثر من التونسيه.
0: تحبهم اكثر؟
1: انا من اللي صغير نسمع في جورج وسوف، هاني شاكر، عبد الحليم
0: اي
1: حافظ، بقت لي معناها الجو الشرقي عندي اكثر من التونسي
0: تحبوا
1: ولا
0: اكثر.
1: اي
0: باهي، مالا باش تختار لنا توا
1: اي
0: هكا في الجو هذيك، في الجو
1: اي
0: الشرقي
1: علي الضحكي
0: القديم، علي
1: علي
0: الضحكي
1: حبيت. اوكي
0: نسمعها.

0: يعطيك الصحة أكيد رمزي.
1: شكرا.
0: جو حلو برشا جو الشرقية، نتصور زاد مطلوب في الأفراح، تحس ديما فما كل
1: أكيد
0: شكون يعمل برشا جو، يعمل برشا جو.
1: هي الأذواق الكل
0: موجودة
1: التونسي الكافي الشرقي، فما شكون يحب على الجو الجزائري.
0: إيه
1: نحاولوا كل مرة نوع شوي، هو إرضاء الجميع صعيبة، ما نحاولوا نرضوا لو ماكسيموم.
0: اكيد
1: دونك الاذواق كل باش تلاقيها موجوده
0: حاجه اكيد باهيه وحلوه وديما تدخل الفرحه، فحاجه مزيانه انه تشارك في افراح الناس رمزي، حتى من
1: صحيح صحيح
0: اكيد
1: هي العائلات. العائلات اولا ما تدخلش اي حد لديارها ولا حفلها، الحفلات هي فما ناس حتى كي نبدا نخدم ساعات ياجلوا اللي عندهم من النهار اللي نبدا انا موجود
0: متفاد،
1: وهذيك حاجه تفرح وميم طون مسؤوليه زاد،
0: صحيح
1: لانه
0: صحيح.
1: مش نامبورت كي باش يدخلك الدار ولا فرحه ولده ولا بنته ولا فرحه.
0: وحاجه عندك مده تخدم عليها رمزي، ما جيتش معناتها اليوم هذه، جيت بعد سنوات وسنوات عمل.
1: هي تجربه تسمى متواضعه بارابول الناس اخرين، اما من عام 99
0: تبارك الله
1: عام 99
0: ما شاء الله.
1: ملي نزلت صغير بديت كعازف من الاول،
0: اي
1: من 2006 بديت نغني. معناها التجربه تعتبر معناها مده باهيه
0: تبارك الله،
1: وما زلنا نتعلموا
0: ما شاء الله. الواحد
1: عاين الموسيقى لانها بحر كبير، كل ما تزيد نهار كل ما تطلع حاجه جديده، الواحد لازم يكون زاد مواكب شويه من
0: صحيح
1: مع القديم، هاني تكون تجربه معناها.
0: والغرام كيفاه بدا معاك رمزي؟
1: والله من الاول ملي صغير في المعهد معناها كنا مع سي شفيق الحكيم الله يرحمه، عندي اصحابي يمشوا للنادي الموسيقى نهار جمعة العشية، كانت نوادي موجودة مش كيف توا معناتها، فكنت نحب نسمع
0: الجملة مش كيف توا
1: اي توا معناتها،
0: يعني للاسف معناتها قبل معناتها فما برشا حاجات كانت خير من توا اللي
1: هو المفروض
0: يكون العكس معناها،
1: كانت قبل دور شباب وكانت نوادي وكنا
0: موجود ربما ما حتى الاقبال زاد نقص زاد كيف كيف حتى الاقبال زاد.
1: هي شوف الدخول نتاع الانترنت ولا الشاب معناها قبل ان احنا كنا نمشوا للنادي ولا لدار شباب باش نتعلم، توا يقول لك هاني نحل اليوتيوب نجبد ونتعلم. انا برحت له حدث فيا وليد يعزف قال لي راني تعلمت وحدي، قلت كيفاش تعلمت وحدي؟
0: حضروا معايا شكون تعلم وحدهم صحيح سرتو معناتها نحكيو على جيتار ربما
1: هو يعزف ورق هكا يسال فيه قال لي راني تعلمت، قلت له عند شكون تعلمت؟ قال لي راني وحدي. كيفاه وحدك؟ قال لي راني ندخل فيديو، قلت له راه الفيديو فما حاجات يلزم شكون يوريهم لك.
0: اي
1: الاساتذة نتاعنا اللي علمونا قبل واللي ما لازم شكون يعلمك، راه مش انا وحدي نجم نشوف حاجة مش كيما
0: باش تبقى ديما ماهيش بروفيسيونيل معناتها ديما باش تبقى حاجة
1: ينجم راه يوصل مرحلة باهي ويقدم، اما يلزم ديما ما يستحق شكون يوريه حاجة خاطر مش الحاجات هذه ما تتكسبش هكاك كيما نحن عثم شكون علمنا قبل.
0: أي.
1: يزم هما يمشوا زاد للناس اللي تنجم تعلموا حاجه
0: بالضبط.
1: تصحح له حاجه
0: بالضبط. نرجع معاك قلت لي بديت في النوادي.
1: اي بديت في نادي الموسيقى في المعهد ابن خلدون اللي قريت فيه قبل عند سي شفيق الحكيمي.
0: اي
1: ونمشي عشيه السبت ولحد لدار شباب باش نزيد معناها نتمرن اكثر.
0: مه.
1: وتعرفت على اصحابي غاديكا وزملائي غاديكا ونتعلم من عند هذا شويه وهذا شويه ونتنافسوا في بعضنا وعملنا جيل به جيل كلنا نعندو في بعضنا وكل يوم نحبوا نتعلموا حاجه جديده، نتعلموا المالوف، نتعلموا نعزفوا الايقاع. معنا سي شفيق يقولنا راه لازمك تتعلم الايقاع الاول هو العرسه نتاع العزف والغناء، من بعد تعلمت كمانجا من بعد اورج ونغني شويه هيك بدت واحده واحده، من بعد دخلت للمجموعات الموسيقيه نمشوا للعروض في دور شباب ودور ثقافه مسابقات جهويه وطنيه كالعادة مع سي شفيق ومن بعد سي عبد الحفيظ قلميمي زاد الله يرحمه ومحسن قمار، وبدت التجربة من غادي بشوية اللي خرجت عملت فرقة خاصة. عملت فرقة أصحابي لمينا بعضنا عملنا جروب وبدينا نخدمه
0: اللي بديتوا مع بعضكم في النادي معناتها فما فيهم شكون مازالوا مواصلين في نفس المشوار ولا
1: الكل مازلنا الكل موجودين
0: خاطر تلمذتوا على ايادي.
1: اي فما الجيل اللي سبقنا شوي وصلوا معناها قروا موسيقى في سوسه وفي تونس ومن خير الاساتذه والعازفين الموجودين في تونس. بوانا كانت لي دراسه
0: مختلفه
1: مش موسيقى مع حاجه اخرى، اما بقيت نمارس في الموسيقى
0: الحمد لله
1: وخذيت فيها بطاقه احتراف فني والحمد لله معناها انا نوستو
0: الحمد لله.
1: والولاد كلهم موجودين اللي
0: مازال
1: فما اللي مشى لتونس فما اللي
0: اما ينشطوا في الموسيقى
1: مازالت الناس كل تعرف
0: غرام ما ينجمش واحد يبعد عليه
1: سيرتو الموسيقى راهي كيف اخر معناها مش كيما السبور سبور، ولو ان الموسيقى ربما اطول في العمر تبقى معك عمر كامل، سبور
0: صحيح
1: عنده مدة معينة،
0: صحيح صحيح.
1: اما
0: وبعد ما
1: الموسيقى
0: عشتش،
1: تبقى بيه.
0: اما الموسيقى المغروم ما ينجمش يبعد. عدوا معايا معناتها برشا، انا مثلا استحضر طبيب ومعناتها ومعروف ويستدعوا فيه، معناتها يستضيفوا فيه بصفة الطب معناتها في اختصاصه والكل،
1: اي
0: حتى اعلاميا. من بعد رجع للموسيقى، معناتها قال هذيك حاجة معناتها بعدت عليها على خاطر ضغط العائلة،
1: اي
0: لكن هي بقت للداخل معناتها،
1: اي
0: بقت معناتها
1: بالضبط.
0: يعني الناس اللي يعرفوه معناتها كدكتور والكل معناتها استغربوا، اللي هو ما يعرفوش اللي هو عنده غرام بالموسيقى، رجع
1: اي
0: وسجل معناتها اغاني وموجود
1: اي حاجة
0: وحاضر.
1: بيه. اي
0: اي
1: ما تنحيش، هي ستاندو من عند ربي،
0: صحيح
1: الموهبة من عند ربي، والموهبة ما تتركش حتى
0: صحيح
1: كي يبعد مدة، ما ينساش
0: بالضبط
1: ما
0: بالضبط.
1: ينساش.
0: شنو نسمع توا؟ سمعنا شوية
1: نسمع
0: الكافي
1: حوجة تونسية، سمعنا
0: شرقي،
1: كافي
0: باهي
1: شرقي توا تونسي.
0: نسمع تونسي
1: باهي
0: باهي معك.

0: لا لا عليك
1: شكرا.
0: رمز، يعطيك الصحة. احنا
1: ماشي
0: مازلنا معكم ديما في يلا نغني، راجعين معكم بعد شوية، اكيد ما تبدلوش الموجة ديما على موجاتي راحت الكيف.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
3: تمام ثانية.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: السلام عليكم. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. وأكدت الهيئة في بلاغ لها أنه لا أساس من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات ولا سيما مولدات الكهرباء. تتواصل أشغال إعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرشارة بمنطقة سيدي محمد التابعة لمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة لتأمين تزويد حوالي 120 عائلة بمياه الشرب. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 56 عضوا مقابل رفض 6 أصوات، في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 إلى 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. استشهد فجر اليوم فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في قرية المغير شمالي شرق قطاع غزة بالضفة الغربية. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.

0: ورجعنا معكم، تحياتنا لكل حبينا ومستمعينا من جديد. المزيكا مازالت متواصلة معكم ديما في يلا نغني، كما حكيت بكري شوية حصة كلها مزيكا. اليوم عظيفنا رمزي العياري. رمزي مرحبا من جديد. يعيشك. سمعنا معناتها الستيل بتاع مزيكا تقريبا ثلاثة، كيفي تونسي شرقي، بشنو نرجع توا مع مستمعينا؟ شنو تختار لنا؟
1: نزيدو كيفي مسيلش، نزيدو كيفي،
0: نرجع حاجة مع الكيفي.
1: سلام.

0: يعطيك الصحة
1: شكرا.
0: في كالعادة، أكيد جو ياسر حلو معاك، ولهنا كالعادة أنا وقت نسمع موزيكا وخدمة حلوة ديما يجي على بالي التسجيلات معناتها والإنتاجات اللي حكينا فيه الحقيقة شوية في الكواليس، أما خلينا نحكيو فيه مع مستمعينا زيدا يسمعوا فينا، خاصة كي يسمعوا هكا صوت يعرفوه، صوت قريب منهم، صوت يحضر في أفراحهم، أكيد باش يجي على بالهم يقول لك علاش مش عامل اغنيه نتاعو. احكي لنا رمزي.
1: والله شوف، هو الانتاج الخاص ثم اغنيه مسجله في استديو معناها وتسجلت وبوم ما خرجتش كيما يلزم، وعندي انتاجات مسجلهم وحدي جيست ما زلت في
0: ناقصين
1: فينيسيون
0: شويه
1: تاع
0: خدمه.
1: الماسترينج بركة فقط. يعني
0: يستحقوا برشا مصروف رمزي ولا لا؟
1: لا لا،
0: معناتها
1: يستحقوا خدمة، انه اللي باش يخدم يكون انسان برو. ونحن في الكيف لهنا للاسف ما عندناش توا استديوهات اللي تنجم تخدم فيهم خدمتك، يعني لازم تتنقل لتونس ولا سوسة.
0: إشكالية الوقت.
1: الوقت والمسؤولية، لأنه الواحد توا قبل كان عندي الوقت ونجم نتحرك، بالنسبة لتوا ظروف العمل مع
0: مع العائلة،
1: الظروف
0: التزامات
1: العائلية، ظروف
0: العائلية.
1: صحية
0: أي
1: شوية زيادة ما تسمحش. إن شاء الله إن شاء الله على قريب ثم استديو بتاع أولاد السراوي في جندوبة، وإلا ثم زميل يخدم معايا باش يعمل استديو إن شاء الله في مدينة الكريب.
0: أي
1: إذا توفرت
0: شجعوهم احنا الكل
1: هذوما يولوا هما أقرب،
0: ان شاء
1: ونجم
0: الله
1: معناها الواحد يمشي يخدم خدمته فيهم ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: هما 5 أغنيات،
0: اي
1: واحدة
0: تبركت.
1: تسجلت وأربعة مسجلين معناها التسجيل ناقص المسترينج الأخرانية.
0: بيه بيه
1: إن شاء الله كي يحضروا تكون الإذاعة متاعنا لهنا هي الأولى
0: ان
1: اللي
0: شاء الله،
1: إن
0: دي
1: شاء الله
0: حاجة
1: تعدوا فيها
0: تفرحني
1: بقدرة الله. إن شاء
0: تفرحني
1: الله
0: برشا اكيد
1: حاضرين
0: ان
1: موزعين
0: شاء الله.
1: مسجل كل شيء، جيست مازلت مسترينج فقط.
0: ما نعرفش كان انت تفضل ما تحكيش جملة على الموضوع متاع الأغاني تحب تخليهم حتى اللي يحضروا، وإلا
1: إن شاء
0: نجموا
1: الله
0: اون
1: إن شاء
0: جينيرال
1: الله
0: نقولوا
1: إن شاء
0: ريبريز
1: الله.
0: وإلا حاجة جديدة.
1: لا لا، كله جديد، لا كله
0: كلمات
1: جديد، ما
0: جديدة
1: عنديش أي، مانيش معاود حد شيء. معناها الموسيقى
0: بيه،
1: جديدة والكلام جديد، كل شيء معناها أغاني خاصة جديدة
0: هذا هو هذا هو
1: خاصة
0: اللي حبيت
1: بيا
0: ناخذه
1: معناها.
0: بركة
1: أي
0: نعرف بقية
1: فما
0: خليه
1: الـ3 كاتبهم وحدي واثنين
0: بيه.
1: كاتبهم لي صديق معناها، أما الموسيقى الكل خدمتها وحدي، الأفكار الموسيقية معناها
0: تلحين
1: مش ألحان معناها، في مانيش ملحن، ما عندي أفكار موسيقية
0: واضح
1: عملتهم في الأغنيات.
0: بيه، معناتها ما تعاملتش مع ملحن.
1: لا، ما تعاملتش مع ملحن،
0: واضح.
1: سمعتهم الأصدقاء موسيقيين معناها سادة، معناها حاجة مقبولة وتتسمع، جو
0: بيه
1: سونتيمونتال أكثر من أنه متاع ريتميك معناها، فهمتني؟ حاجة تتسمع ريتم باهي، ما تقلقش،
0: هاي
1: كلام واضح وخفيف.
0: مش جو عروسيك.
1: لا لا لا،
0: حبيت تبعد شوية.
1: أي يشبه الجو المغاربي شوية، الراي، فهمت؟
0: اي
1: سونتيمونتال
0: اي بي
1: متاع سامعين معناها. إن
0: هكا
1: شاء الله
0: خليت
1: تكون تجربة
0: انا خليت
1: باهية.
0: لكم برشا تفاصيل يا جماعة
1: أي
0: قبل ما يهبطوا الغنية ان شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: ان شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله
0: اكيد في وقته، زيد كل حاجة في وقتها
1: إن شاء
0: حلوة،
1: الله. هي
0: ان شاء الله نسمعوهم بطبيعة
1: صح،
0: ويكونوا حاضرين معانا على شلي على موجة إذاعة الكيف، لازم يكونوا
1: إن شاء
0: موجودين
1: الله إن
0: وحاضرين
1: شاء الله
0: معانا.
1: إن شاء الله.
0: رمزي
1: فاهم الغنية اللي سامحني
0: اي
1: قصيت
0: اي
1: عليك،
0: اي
1: الغنية الأولانية اللي سجلناها كانت تعدت في الإذاعة أول ما هبطت معناها
0: قلت لي بكري شوي في الكواليس.
1: 2012 2013.

0: تريز ما نتذكرش بالضبط، اما في العوام هذيك معناها جاء معايا سيد معايا سابق نقدم له تحيه، كان عنده
1: نسلم
0: استديو
1: عليه، كان عنده
0: سجلناه
1: لهنا اي
0: وجينا عديناه في الاذاعه وقتها لهنا.
1: ضاعت علينا توا الاغنيه
0: والله
1: تيترانا
0: ما
1: عاودنا
0: عنديش فكره
1: سمعناها
0: بالضبط
1: وراي
0: الاغنيه
1: موجوده
0: اسمها قلبي يهواك.
1: قلبي يهواك.
0: ايه
1: اي باهي توا كان موجوده نسمعوها، ما صعيب شويه، ما
0: ان شاء
1: ان شاء الله في
0: ان شاء الله
1: جديد، في
0: تنشوفوها
1: جديد
0: على
1: في الخدمه
0: الفلاش
1: الجديده ان
0: ونصير
1: شاء الله.
0: موجود
1: اي
0: بها مع جدد
1: ونسمعها
0: ان شاء
1: ان
0: الله
1: شاء الله، ان شاء
0: ان
1: الله
0: شاء الله.
1: نسمعوها. اكيد نعرف اللي مش سهل اكيد خدمه الانتاجيه، لكنها
0: ايه
1: حاجه لازمه في في مشوار اي فنان، معناتها يحب يخلي حاجه، يحب يعمل
0: صحيح
1: اكيد بصمه نتاعو الخاصه. مشاغل الحياه هي اللي ساعات اكيد
0: بالضبط ايه
1: تبعده،
0: بالضبط
1: لكن ديما نتصور
0: هي
1: يبقى
0: مع
1: كل
0: التوفر تو
1: الهدف هذيك يبقى هدف
0: ولت
1: عندك.
0: الفيسبوك معناها واحد ينجم يعمل شين، قلت فيسبوك شين يوتيوب وينجم يهبط، لكن ديما الوقت والمسؤولية هما اللي ما يسمحوش معناها،
1: صحيح
0: حتى ما حاجات تتطلب انك تعدي 10 سوايع او 12 ساعة تحضر معناها
1: صحيح
0: ما
1: صحيح.
0: عندناش الامكانية متاع الوقت تو.
1: هاك
0: ان شاء
1: عنا
0: الله
1: ليك
0: يجي وقتهم
1: ان شاء الله، ان
0: ان
1: شاء
0: شاء
1: الله يا
0: الله
1: رب. وعنا ليك مفاجأة،
0: ان شاء الله.
1: الأغنية موجودة وحاضرة وكزميلنا لقيها موجودة، خلينا نسمعوها مع بعضنا، حتى لو كان انت تحبها يمكن توا تكون بنوعية خير، اما ما
0: بالضبط
1: يسالش
0: التسجيل وقتها مش حاجة
1: مش
0: كبيرة.
1: كيف كيف، اما ما يسالش، خلينا نسمع منها شوية.

0: وفيش حلوة قلت لي رمز يا
1: يعطيك الصحة، يعطيك مساحة كل حاجة ليه.
0: بيه يرجع لي الفلاش باك كثر الوقت الأغنية
1: والله
0: هذه
1: مدة كبيرة، مدة كبيرة
0: شنو
1: عندي
0: فكرنيك رمز
1: والله، بالأيامات الصغر نقول وقتها ما
0: ايه
1: زلت النفحة موجودة والوقت موجود
0: الغرام ديما
1: في
0: موجودة ما
1: الموسيقى.
0: يمكن الوقت هو والمشاغل
1: صحيح،
0: والكل تختلف
1: وقتها
0: أكيد
1: كنت نعدي حتى 24 ساعة ونعزف وندندن هكا ما نحسش بالوقت. توا ما عادش عندي الوقت للأسف، أما وقتها نذكر الغناية هذه يمكن 10 سوايع واحنا نعاود ما حسينش بالوقت.
0: ورا بعض
1: هاي
0: خذيتوها
1: غني
0: ايه
1: عاود غني عاود، نحسنوا الجملة هذه، نعملوا النوتة هذه، نزيدوا هذه، الوقت ما حسيناش به جملة وقت.
0: هذاك
1: شكرا شكرا على المفاجأة، شكرا،
0: عايش كي سيدي
1: يعطي الصحة.
0: تدلل مرحبا بيك
1: عايش
0: هكا
1: كي نورك،
0: مفاجأة
1: عايش
0: نجاح هذه
1: عايش.
0: ليك مازلنا احنا معاكم بطبيعة شنو نسمعوا حاجة أخرى توا معاك في المباشر
1: نسمو جونا التونسي نتاع جونا
0: ايه نتاع الأفراح
1: نتاع الافراح.
0: هاي نسمع حاجة من فرايحي
1: اي

0: لا لا عليك
1: شكرا.
0: كالعادة أكيد، وجونا محليه التونسي نسمعه أكيد الستيل كله، ديما
1: هاي
0: هكا نعملوا
1: هذا
0: برشا
1: اللي
0: جو على التونسي
1: مطلوب من الناس
0: متاعنا.
1: تحب عليه، سيرتو
0: بالضبط،
1: في الصيف معناه في وقت الافراح والنجاحات.
0: احنا مازلنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكافي، يلا نغني وقفة مع الموسيقى من اختياراتنا وراجعينا.

0: ورجعنا معكم ديما مع الموسيقى في يلا نغني، ومع جوينا بطبيعة. اليوم جوينا متنوعة، اليوم بين التونسي بين الشرقي بين الكيفي. تو شمشيو ظهر لي موجة أخرى
1: هيا
0: جبنة،
1: باش
0: شمشيو استيلاخ
1: في إطار التنويع باش نسمع حاجة ليبية توا.
0: ديما مع رمزي
1: هيا
0: العياري. أكيد نسمع معكم
1: شكرا مرحبا.
0: حاجة ليبية.

0: أغنية حلوة زيدة هذية ويحبوها زيدة للناس.
1: أي أغنية جديدة مطلوبة.
0: أي أي محليها الأغنية زيدة معاك. مش نمشي مباشرة الأغنية أخرى رمزي، نعرف تعبنيك اليوم، ميزني نستغلك يزني نستغلك ما دامك حاضر معنا اليوم. مش نسمع زيدة حاجة أخرى في الشرقي مع قلب عشقها، نحبها برشا الأغنية، كمش ما يطلبه المستمعون، ما نطلبه أنا اليوم. هذه بركة ندل عليكم متأكدة برشا يحبوا هذه الدكي في متأكدة نسمع.

0: برافو يعطيك الصحة
1: شكرا شكرا.
0: رمزي،
1: عايش
0: هكا
1: حياتي صح.
0: ختامها مسكم الأغنيات الكل حلوينة، ما هي
1: عايش
0: الأقرب إلى قلبي كما يقولوا.
1: عايش
0: يعطيك الصحة، نورتنا اليوم، خليك الكلمة ليك بطبيعة، للناس اللي يسمعوا فينا، للناس اللي يحبوا رمزي، لعائلتك، لأحبابك.
1: عايش. أولا نشكرك أنت على الاستضافة الحلوة، وللأخونا اللي في الكونسوليت إن شاء الله ربي يعاونه،
0: عايش
1: وتحية لعائلتي والوالدة والوالد وأخواتي والمدام وبنتي جنة بالمناسبة،
0: ربي
1: والناس كل
0: يخليها
1: اللي
0: لكم.
1: يعيشك فضل ما عندك، والأصحاب كله والأحباب كله واللي يعرفونا الكل.
0: رمزي اللي يحب يتواصل معك كيفاش ينجم يتواصل معك؟
1: عندي باج فيسبوك بتاعي باسم رمزي رمسيس، وفما الباج تاع الفرقة زاد أوركستر رمزي رمسيس، وهاني موجود، واللي حاجته بحاجة مرحبا بيه.
0: ربي يوفقكم،
1: عايشك
0: ربي
1: ربي ينورك.
0: يوفقكم،
1: شكرا.
0: وتحية كبيرة برشا أكيد ليك ولأعضاء الفرقة الكل. إن شاء الله على سلامة
1: عايشك
0: مرة أخرى يكونوا موجودين زاد
1: إن شاء
0: وحاضرين
1: الله، إن شاء
0: معانا
1: الله
0: إن
1: نشوف
0: شاء الله
1: فرقة
0: الكل،
1: كاملة، إن شاء الله
0: إن
1: نعمل
0: شاء الله
1: حاجة بيها إن شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله، وإن شاء الله زاد مع إنتاجيت
1: إن
0: إنتاجيت إن
1: شاء
0: شاء
1: الله
0: الله
1: إن شاء
0: المرة
1: الله تو
0: الجاية.
1: يحضروا إن شاء الله، وأول ما يحضروا نكلمك إن شاء الله ويكونوا عندك بقدرة
0: يعيشك إن
1: ربي إن
0: شاء
1: شاء
0: الله،
1: الله.
0: يعطيك الصحة رمزي،
1: عايشك
0: شكرا ليك
1: شكرا.
0: نورتنا اليوم. هذا كان مشوارنا معاكم اليوم في يلا نغني مع الموسيقى مع ضيفنا طبعا رمزي العياري. ديما نعاود نفكركم اللي الفضاء هذا يروا لكم انتم زيدا، كان عندكم موهبة الغناء ولا العزف والا الكتابة مرحبا بكم، والا انت فنان زيدا محترف باش تحكي على جديدك ولاش تقدم روحك زيدا، الفضاء هذا يروا لكم انتم الدار داركم. ديما مع ايمان ديما على موجات اذاعة الكيف، في يلا نغني نتلاقاو ان شاء الله في مواعيد اذاعية لحقا. باي باي.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف في الشبكة الصيفية من 10 نصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام الثالثة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات ولا سيما مولدات الكهرباء، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. ودعت الهيئة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء. من جهة أخرى رفض تحميل مسؤولية أعوان وإطارات الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية الاضطرابات المتكررة في التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، مؤكدا أنهم يواصلون أداء واجبهم في ظروف بالغة الصعوبة بالرغم من محدودية الإمكانيات وتقادم التجهيزات ونقص الموارد البشرية. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين لتأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. دعا المجمع المهني للقطاعات المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى التسريع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس على المخطط التنموي 2026-2030 برمته. في أنباء دولية استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الصهيوني لأحد التجمعات للفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة. من جهته قال الجيش اللبناني اليوم أن أحد العسكريين استشهد وأصيب ضابط وعسكري آخر بجروح إثر انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصورية بجنوب البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

أهلا بكم، يمسيكم بالخير. باختصار من أروع وأحلى المواضيع اللي نجم نحكي عليها في هذا التوقيت، موضوع منعش يعمل الكيف يفرهد، خاصة يكفي باش نذكروا اللي الماء هو كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي. والأكثر من هذا، اليوم باش نحكوا على عين الماء. عين الماء باعتبار عندها مكان محوري في تراثنا وثقافتنا التونسية. ما نجموش نحكوا على تراثنا عاداتنا تقاليدنا من غير عين الماء. عين الماء هي رمز الحياة، هي ترمز للمة، الملقى، ملقى اجتماعي للنساء، دور تاريخي في الاستشفاء والمعتقدات الشعبية. باختصار علاش بدنا الموضوع هذا بالذات؟ خاطر نعرفوا توا اللي شويه شح في المياه، مش شويه برشا، موجود وانقطاع متكرر وما وزادت عليها حكايه الضوء وغيره. والكيف من 12 ولايه، احنا عندنا 24 ولايه في تونس، 12 ولايه تشرب من السدود و12 ولايه تشرب من الابار العميقه، مش بشرط هي، ما اجمالا كيف من الولايات اللي تشرب من الابار العميقه، المورد المائي هي أبار عميقة. هذاك علاش كل ما يصير انقطاع في التيار الكهربائي يصير انقطاع مباشرة في الماء، خاطر الماء باش يخرجوه من نحكو بير عميق 200 متر ثم حتى 300 ثم حتى 500 متر، أكيد نحكو على مضخات قوية تخدم الضوء. بالطبيعة هذايا يخلينا نشوفه في المقابل صفوف موجودة على عيون ماء، عيون ماء كانت متروكة مهملة، اليوم ولينا شوفوا مواطنين شادين الصف باش يعبوا من هال الماء. يعني مثلت الملاذ الآمن باختصار وقت توقف الزنقل الهارب العطش وغيره، نعرفوا عين الماء هي الملاذ الآمن، هي الحياة، هي المنقذ، خاصة اللي عين الماء ديما نسبة كبيرة، خلينا نقولوا الأغلبية إذا مش الكل، المية تخرج باردة طبيعية، لا تقول لي ثلاجة، لا تقول لي حد شيء، زيت، خليك طبيعي وهذاك هو الصحيح. عين الماء في كل واحد فينا عنده حكاية مع عين الماء، في صغره مربوطة بالصغر بالطفولة، مربوطة باختصار برشا حنين وبرشا ذكريات. هذا هو الموضوع متاعنا اللي باش نحكوه، ذكر تعقوبينا في الاستماع، نجموا تطلبونا تفعلوا معنا، لكن قبل أكيد بعد شوي يكون حاضر معنا عم صالح. حديثكم كبير، أهل وسهلا، نمشوا أغنية ثم نلعب درجين.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع. حديثكم كبير، حديثكم كبير. اليوم نحكو على عين الماء. عين الماء خاصة أعز صوت نسمعوه، أعز حاجة تفرهد تعمل كيف، هو صوت الماء وقت الهابط هرهار يعمل كيف، بارد طبيعي من عين طبيعية. العين طبيعية تنجم تكون في الجبل وصارت عادتها هي امتاحة موجودة ياسر في الكيف، برش عيون عين مناخ وعير وغيره موجودة ياسر العيون. نحكو على وادي الرمل إذا ثم عين، كل ما تمشي في الدير ثم برش عيون. هالعيون هذه ارتبطت عنا باللمة بالملقة بالحاجة اللي امتاع الناس الكل، ولو أنه ساعات ما حفظناش عليها، لكن في كل الحالات هالعين هذه هي تمثل حياتنا، جزء كبير من حياتنا. عم صالح، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا سي فتحي، مرحبا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا يا عم صالح.
1: أخويا الله يذكرك.
0: عايش يا عم صالح. تو عم صالح، وقت اللي نحلوا السبالة وما ثمش الماء ظهر لي
1: أزمة كبيرة.
0: أزمة كبيرة موجود الأزمة.
1: يا ليت تلاقي الشكوى، تلاقي البراد، تلاقي للعين.
0: أي
1: صار تمشي.
0: أي
1: اي وقت خاطر تو مطمن، ما تخليش روحك للعطش تقول تو يحلوا الماء، تو يحلوا الماء.
0: اي
1: يضرب بالزمع لك ديما عامل حساب ويمشي للعين يا حبي ويروح.
0: معاملين على ربي وعلى ارواحنا.
1: وعلى ارواحنا ديما الامور واضحه، مش كي تو تو يحلوا تو يحلوا الزرافين
0: للنهار. تو ثم بعض الرجال الكبار يحكوا لي عم صالح

0: عيون قبل كنت موجودة والبعض منها متواصل، قال لك في رمضان باش نحافظوا على حاجة تبدأ باردة ومقلسة نحطوها في الماء متاع العين سواء في الحوض ولا تحت العين، بعد خرجوها عبارة ثلاجة خاصة.
1: نعم سيد فتحين، نعم والطين اللي نعرفه اني عايش في سيرته وقت اللي يجري هو وربي الحوت ما فيش ولا ناس بل
0: أي ما فيش
1: يجري من العيون.
0: أي أي
1: فهمت العين هذيك يمشوا الناس الصابون ومعون القطاع والغلام تغسل فيها وهي ذلك السرسارة تخدم شكون نعرف عليها
0: وساعات تفز عركة ما في الاخر بالعكس تولي ضحك وفدلك وكذا.
1: يا والله كيفاش يعرفوا دورهم ويعرفوا يعرف. كل واحد وقت وقت يمشي لك العين هذيك
0: يعرفوا صحيح صحيح
1: يقول لك السرسارة تو عين ودر ما البرد عادة تلقاها بالصف
0: بالصف صحيح عين مناخ
1: عين ودر مال عين مناخ
0: عين مناخ رجعول
1: عين
0: الزاوية أي راس العين يعطيك الصحة عرفنا قيمتها وقت الغاسرة وقت الغاسرة وقت القص علينا الماء
1: عرفنا نرجع لها من نحب وما سبالة
0: أي هي ما سبالة ما لقيتوش ما سبالة دونك الحل أيوة عم صار على شكون تسلم اليوم عم صار
1: اخوي نسلم عليكم الكل
0: عايش كام
1: سنه عيلتي واهالي قبل لي اذكرهم ديما ما ننساهمش
0: اي
1: واكل هادي العبيدي
0: اي
1: واكل هادي يحيى ثم احبابي اللي فات
0: اي
1: عليك وكل الفريق المايكه
0: عايش قام صاره تحيه كبيره ليك والكل يسمع فينا اهلا وسهلا هذول كل
1: الاهل يا احمد يا اخوي شكون اليوم
0: يا سي محمد امين تسمع يا سي محمد امين قال لك بالله يا احمد يا اخوي بالله يا احمد هذيك هي هذيك هي
1: بالله يا احمد يا اخوي يا راكب
0: اي العتيب اي واضح عايش قام صاره
1: منك
0: اي صوتي غيب واحذر اما باذن الله نحضر الغنيه
1: يا سي فتحي
0: اي حاضر يا عم صالح
1: بالنسبه للماء
0: اي
1: السيقي ما يقبل سيقي نتاع العين وانا صور هما
0: اي
1: اللي اسمه بالصين خلف طريق امه وباباه
0: اي
1: تبع طريق العارفين
0: أيوة.
1: لكن هما عارفين وردوها ربطوها ولت عليهم
0: ايوه
1: اي السيقي
0: السيقي اي السيقي وكنا نزقوا بها الشجريه ذيك تمشي للشجريه وللحوار
1: وللهوش قال لك خلف طريق امه وباباه تبع طريق العارفين لكن العارفين تو ما نعرفش وين ماشيين بينا
0: ربي يجعل عقبه خيرك يا وزير اش نقول
1: عايش
0: كاتب صح شكرا شكرا شكرا عايش
1: والراحه مع مروه والطاح
0: اكيد عايش يا ام ساره تحيه كبيره ليك اهلا وسهلا مرحبا نذكر التحقوا بينا في الاستماع عنا غنية توا وبعد باهي عنا مكالمة ناخذوها مكالمة وبعد رجال نطلبونا بعد نغب أهلا وسهلا مرحبا
2: أهلا بشي فتحي
0: أوه شو أحوالك سي عماد
2: أولي وش أحوالك يا رجل
0: الله ينزل كان أحوالك الحمد لله
2: والفريق التقني وعم صالح مكاعات وناس شباب شباب على الدوام
0: شباب على الدوام رغم القيلة والسخانة وكذا والحمد لله
2: والله نحييها أنا حي. صراحة
0: مناظر
2: والله حتى انت شي فتحي ما قصرت
0: بصراحه هذه وجبنا ما بالرسمي عرفنا قيمتها تو العين سعيد
2: والله شوف شي فتحي عندنا فيها برشا حديث راهو العين
0: اي
2: تفضل اللي ما يعرف قيمتها بصراحه هي بالنسبه برشا حوايج تظهر وقت الشده
0: رأيك. صحيح صحيح
2: لو نحن مثلا نحكي لك على جهتي كيف باعتباري كيفين هنا نعرف برشا حوايج على كيف وخلطت عليه
0: اي
2: فهمت لو نحن كيف لكلها عيون
0: صحيح
2: نبدالك من جبل الفضلاوة مدير من فوق
0: أي.
2: اللي تصب في العين البيضاء
0: أيوة
2: كيفاش عرفت هذه في وقت من الأوقات جاي من السرس وحبست قلت نعبي شوية ماء من غادي كي نلقى أهالي المنطقة فهم قالوا لي تو أنت جاي من الكيت من غادي وتعبي هنا خليت الماء ضايع في سيرتكم في الدير
0: الماء راه جاي من عندكم
2: صحيح هابط للعين البيضاء ونسيدي عمر
0: أي العين البيضة سيد عمر
2: صفات يدور على السرس
0: هاي
2: سيرة السرس
0: هاي
2: يتوصل ومن حي الدير من غادي يعني جبال فضلة وهذيك وانت هابط للبلاد تلقى رأس العين ورأس العين وبعد تلقى عين الزاوية
0: هاي
2: ريتش بن عنين
0: هاي
2: وعلى شما بن عنين صفات
0: منك نعرف والله المعلومة كنت نعرفها
2: لأن جد بين العينين العينين ولاهما العينين اللي هي راس العين هذيك تشرشر وتصب في باب السواني قبل اللي هو لاغروت اللي هي حديقة حيوانات ويهبط العين الزاوية اللي هي في الشريش هاي ما مربوطة ببعضها
0: صحيح
2: هذيك من عاد فرنسا يعني من غادي يشير في الحوارث ما يكلها بيبان وكل باب فما باب رئيسي وفما باب باب ثانوي والبيبان كل باب تلقى بحذاها اين حشاك وتلقى بحذاها مقبرة جبالة من عاد فرنسا
0: باي
2: يعني وانت ماشي كي تهبط اللوطة تلقى عين مناخ عين مناخ
0: ليه وما شاء الله ساعتي التالي شربت منها وبرت حالتي حاجة تعمل كيف والله حاجة تعمل
2: لا مش نقول لك وعليش فزدوها البيعة العلم ليه وانت هابت تلقى عين تراب ريت تراب تعب الجيلاني
0: شفتوا
2: هذيك تحتها بالضبط كانت عين تراب هذيك يسموها
0: هذي تردمت ما عادش تو
2: ما هو تراب عاد
0: تراب يعطيك صح ما تهيئتش
2: صحيح ومن بعد تعمل قدران كياس وانت ماشي العين الزرقاء
0: العين الزرقاء
2: توسط الجبل هذيك تشوفها شلالات ذي مشيت ليه هنا في مخيمات وقت كنت كشاف في الثمانينات نخيموا غاديك نحن ثمج وحتى الجزيرية معانا ثم شلالات تاع الماء ذاك ينشيك في عين دراهم بالرغم ان دراهم نعرفها بلاصه بلاصه بالرغم نعرفها قريت فيها عام 92 نعرفها من اللي تدخل من فرنانة وانت ماشي حتى الواد الزين حتى لك الشيء اللي نعرفها بقعة بقعة سيدي العين سلام للسينية لدار فاطمة نعرفها بلاصة بلاصة فهمتني العين متاع عين الزرقاء هذيك ما تجي كيفها شيء بعد ولا مصب تاع فضلات
0: للأسف
2: فهمتني يوصلوا البقعة ذيك باعتبارها مهجورة ومعزولة وشعلوا فيها النار شيء اثنين بينين من الروطة وبينين من الروطة تجيب على يدك اليسار اليمين ويدك اليسار تدخل لين الزرقاء
0: شو كانت تشوف اش ولت يعني نذكر في المشهد تناقض رهيب
2: المشكل وين المشكل في الاهمال
0: للاسف
2: لا نيجليجونس
0: هذيك المشكلة
2: نيجليجونس توتال
0: بالضبط
2: نحن مهملينها اما الماء ذكر وعطيه ربي بطبيعته خيراته فهمتني هذه راس العين هذيك كان فيها سبيب لسبيب هذيك من عهد فرنسا الماء هابط تحت الارض يتعدى للاقراط فسدوها حبسوها سدوها من باب ربي تعمل شكل بيشين صغير هذاك الاقراط حديقة حيوانات
0: في الثمانينات هذه حديقة حيوانات حكولي عليها حتى
2: نعقل عليها هذيك سيدي تعرف يجيبوا لها حيوانات اللي ما تلقاهاش في بالفيديرا
0: صحيح
2: صدقني
0: صحيح
2: اي ولا تو مصب تاع فضلات
0: للاسف روعة المكان
2: وليد الكاس ولا تصب في فضلاتها سمرة
0: هذيك المشكلة
2: تدور في بنعنية لا انت والناموس غير جايك والذبان والحالة من هاك الشيء نسميك ما هم لا هذا غلب ربي يعني الماء ذاك وقت تسد تعمل شكل بيشين صغير ذاك في لاغروت الحديقة الحيوانات استعملوه مدة بعد بيشين تاع الجيش فهمتني من بعد ولوا صح ما نحكي لكش تسدت حطوا فيها أربع وزيات حشيت فيها تم قاعدين يتخبطوا فكلوا صح لكن وزاد تسكر عليهم الماء اللي هابط يهرهر يوصل حتى وين ما الصينيسه من اللوطة فهمتني ولا بلاصه ما تنجمش تدخلها انت خلاص
0: تخوف شوك
2: شكون عملها عملناها نحن بيدينا
0: نحن بيدينا
2: سببنا التلوث البيئي
0: للاسف
2: وحرمنا خويانا من الماء ولينا نعيشوا ازمه عطش ونعيشوا الازمات خلق لها الواحد ريت علم ناخ هذيك وقت من الاوقات تحبس الكراهه بالكل اللي يغسل كرهبته ويغسل كلها تغسل كم واللي يعبي في البيب جوا بيت وعب ما تسمعش أزمة نتاع ما خلاص ولا بيت أخي نحن توقي نحكي ولا الماء صافية أخي كلها كابتين زي من سليانة وكسيرات هذيك وسليانة كنت تابع كيف لك وقت الأوقات نحن هنا العيون مات تلقيها باسم كذا كذا ما نعملش إشهار فهمتني أما ماخذينه من بطن الأرض هذاك
0: صحيح
2: مزيدينه حتى شيء
0: لا ماخذينه كما هو صحيح
2: معلب اخي تو يحط لك ازوت ويحط لك صوديوم فيه كذا وكيك واضح حديث
0: هذا
2: وساعات ما نحسوش مطعم تاعو نحن
0: واضح
2: جرب في وقت من الاوقات والله يهز اصحابي نطلع جبل فضلاوي هذيك في رمضان في العشيه كل تهز بوادينها وتعبي من غاد بس الصف على اليمين وعلى اليسار فهمتني تعبي الماء والعباد وكي شق في الماء خفيف وكي تشرب تشبع
0: هذيك
2: اروع
0: اي
2: يعني هذيك الكل خلقنا نحن الازمه لرواحنا لا تقول لي الطبيعه ولا تقول لي
0: تو
2: في المطار موجود المطر اخي السدود تو قداش وصلت
0: ما شاء الله ما شاء الله قريب 70% شو 60% في عندنا مليار و400 اي
2: نحن قداش عندنا عندنا 37 سد
0: اي
2: فيهم 21 سد في الشمال
0: بالضبط جندوبه هي اكثر من
2: 21 سد
0: اي
2: هي قداش فيهم في الشمال الغرب
0: اي هي بطبيعتهم
2: من 21
0: اي هي
2: 6 و7 13 و2 15 شمال الغرب الحين نهارين برك ينفسوا في صد ملاق يصبوا فيه في وش اسمه في صد سيدي شيل
0: اخذت
2: الفول فوتر واضح موت بنيو تعالى
0: وحتى بقيه الصدور الموجوده في ولايات اخرى كما نبهان وقروان وغيره هي امورها يعني ما فيهاش ماء ضعيف برشا
2: ما هي النسبه هزت بعضها بال 21 صد نتاع الشمال
0: بالضبط بالضبط انا نسبه امتلاء 100% في صد سيدي البراق
2: وغيره برشا 100% هذيك و 80% من غادي
0: بالضبط هاوني تهز بعضها توصل 65%
2: نحن كتضعنا 60%
0: تيح في اي
2: ويقوم مسئلة حويج اخرى اعتبارات اخرى نحن مذبين نحن نوج على مصلحة البلاد
0: اكيد هي مصلحة وطنية
2: نحن على الوكلة ونحن نعيش من السياحة
0: هي
2: صد في اسمه ذاك في فرنانة
0: ذاك الغابة الغابة
2: ذاك اللي يصب في تونس
0: بوهرتما
2: بوهرت مثلا قعدت عليه برنامج
0: اي بوهرت ما ثم اكيد اي
2: هذاك يتعدى قدام مواطنين وما يشربوش منه يتعدى طول تونس
0: اي
2: ثم مصلحة عامة فما برشا حوايج اعتبارات ما ندخلوش فيها فهمتني اي ما راهو الماء راهو نحن بلاد الماء نحن سيرتو الشمال الغربي خاطر شنو نقول الشمال الغربي كيف نحن سيدي انا كنت تابع الكيف نحن جهة واحدة
0: اي
2: جندوبه وشي يفصل بينه وبين جندوبه مربوطين كيف بجندوبه كتقول كيف تقول جندوبه راه فهمتني كتقول جندوبه وبيجه هي شيره واحد سكتور واحد معناتها الاربعه وليات تضامر انا شيره واحده نحن
0: بالضبط
2: عباره حومه واحد فهمتني جغرافيا رانا منطقه واحد والماء اللي عندنا نحن راه تتغذى منه تونس كامل
0: اي
2: غير نحن مشكلتنا برشا حوايج تغذينا عليها نظر برشا حوايج نحن دفناها وحدنا ما عدناش نحيوها بكل صدق نعملوا فيها وحدنا هي خاطئة راهو ما عندها حتى دخل الحكاية تاريخيا واستعماريا وكذا مازال في بيد اما نحن هما اللي نغيروا نحن ما خذينا حتى شيء
0: ظلمنا روحنا ما ظلمنا
2: نرجعوا نحيوا عاداتنا وتقاليدنا الصحيحة ونتلهوه بالعيون اللي عندنا وننظفوها بالحق جيت وتلقى عين في فتحي تشرب منها العباد وصافيه وهاب تطهرهر وكذا يجيبوا حسيت حيوانات دواب حسن من يسمع فهمتني وذلك يوسخ في البلاصه هذيك وذلك يكرر عمل البلاصه هذيك ويشرب ويعمل وبعد يشرب منها بشر
0: لا
2: لازم تاخذ له شويه ماء تحطها له على جنب يشرب منه
0: هذه كما قال عم صالح هذه الساقية اللي تهز الماء بعيد برا امشي للبعيد تبع الساقية وهز دوابك
2: اي لا اصيب ساقي في دوس
0: اي
2: وعلاش سموها الشيء
0: اي
2: اسمح له مسمى له ترجع شين انت تلقيه الشيء هذيك جت من يزقي
0: اي
2: راهو الماء كله موجود غادي في البلايص هذيك من الشفايه الجراد ولك وش اسمها العين الكرمة
0: العين الكرمة
2: سموها السيجيا خاطر سيجيا راهي في بالخيرات فهمتني ما نحسنوش الاستثمار وكهو هذه هي
0: المشكلة فينا
2: ما عادش البنية التحتية راهو
0: لا لا لا نعرف عقلية للأسف عقلية
2: لا البنية الفوقية البنية الفوقية هي الأساس
0: أي
2: والبنية التحتية أثرت في البنية الفوقية
0: أي
2: نحن تو علاش الضرب وصل للضوء صفات
0: أي
2: وليه
0: كثرة الاستهلاك كما تحكي كل دار فيها 3-4 كليماتيزر بالطبيعة باش يكون الاستهلاك أكثر
2: لا عندنا أزمة أخرى في فترة
0: تبذير
2: مش نحن تو الماء حيشترب هاي صبت هاي ما صبت هاي اما الضوء ويلي النظرة استشرافية تاع البيت
0: اي صحيح هذه موجود مش نقولك غايب اي
2: ما نعملوش نظرة استشرافية
0: ما المفروض هذه أبدية صحيح
2: اخي نحن مصادر الطاقة عندنا الكل موجود موجود الماء الساخن دول المتوسطين كلها عندها موجود الشمس 365 نهار
0: صحيح
2: موجود الريح موجود النفايات ونحن قاعدين نستعملوا في العام نشتغلوا في 4000 ميجا وات 4000 ميجا وات قالوا على شكون نبكي على شكون فرق دموعي لا قاوموا سحاب تسحب الدنيا قص الضوء تسخن الدنيا قص الضوء واللي نحن قادرين كل حاجه من الاربعه ضم سميتهم اعطينا 15000 ميجا وات نسمع في خبير دولي معناتها ننجو 60000 ميجا وات نغطوا حاجيات اوروبا الكل
0: من المفروض
2: ونحن لاقدين خبراءنا قاعدين يستثمروا فيهم البرة ونحن عايشين على 6% من الأنابيب اللي تعدي فيها الجزائر على تونس إذا كان الأنابيب اللي تتعدى ذي الكونترات ورويو في 2029 ومش يشبوا بعد 29
0: واضح ماشيين طول في
2: لا تصنع في الهيدروجين الأخضر ونحن لقدين لا يخلي كيكا صفات نقولوا عزيها سكيت وقحوا ربي معك ممتع صفات مواضيعك
0: عايش كاتك
2: وتخلينا انا وانا من المتابعين نتاعك
0: عايش كيبان
2: ونعتذر اذا كان طولت
0: بالعكس يا خويا اللي فايده اللي فايده والله ما شاء الله تمشي للعمق تمشي للعمق
2: ان شاء الله خويا والى اللقاء سيدي
0: شكرا يعطيك الصحه سي مرحبا بك اهلا وسهلا مرحبا نذكر تعقوبينا في الاستماع نمشي اغنيه ثم نعاود نرجع

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. حديثكم كبير، حديثكم كبير، نحكوا على موضوع كبير، موضوع على غاية من الأهمية. في التوقيت ذايا نحكوا على الموارد الطبيعية، عين المال يعطيهنا ربي سبحانه. صحيح صارت تهيئة، ساعات تهيئة ذي تنقذ عين الماء وتخلي عمرها يطول، وتخلينا نحسن التصرف في الماء متاعها ونثمنوه. وساعات عيون بقت كما هي تراب للي ثلاث بنتون، احنا ما حفظناش عليها. ذي المشكل فينا كما قال سي عماد، هذي مشكل للأمانة حصير. اليوم الموضوع ذي عين الماء، خاصة في علاقتنا البعض تربطه بالطفولة، بالذكريات، بالحوايج تربينا عليها، كبرنا عليها. اليوم ولت باختصار هي الخلاص، هي المنفذ، خاصة وقت اللي تحل سباب المثمش ما في دارك. نعرف البعض ثم وسائل أكيد باش نوصلوا نخزنوا الماء ومن بعد استعملوا، ولكن اللي حافظ على شربة ماء باردة، شربة طبيعية، بعض يشري مياه معدنية مش حلول سهلة وموجودة، ولكن ديما بعض العيون معروفة بجودة وروعة المياه متاعها. يقول لك الماء يروي، والماء للأمانة خفيف به. هذا هو الموضوع متاعنا اليوم في حديثكم كبير. أكثر من مداخلة كانت عم صالح كان على العين، خاصة في علاقة بالماضي، وقت كنا العين نحن نتحكمه ونحن نجيب الماء ومعملين على رواحنا. اليوم بالطبيعة ولت الماء في الحيوت، كل شيء موجود يجيك للدار، وبالتالي ما عادش انت المهمة ذي جلب الماء او كلتها لغيرك، ولت خطياتك. حكاية خطياتك باختصار عنا للأمانة. لكن تحل مثل قش الماء، تعرف قيمة العين وتعرف قيمتك التعويل على الذات. وان كان رو جلب الماء رو مش سهل، راي مشقة وخدمة كبيرة برشا. ونعرف اللي خاصة قبلتهم في العديد من الأرياف وأريافنا الجميلة الرائعة، ولكن مشكل قديم جديد جلب الماء. المشكل كونه جلب الماء، خاصة وقت تبدأ عين الماء بعيدة، يتطلب جهد كبير وكبير جدا. ساعات البو يمشي يخدم على روحه، وبالتالي تكون هذه المهمة موكولة للصغيرات على حساب قرايتهم أكيد، وعلى حساب ولا موكولة للزوجة، وبالتالي معاناة أخرى، ويكون على حساب دارها وحساب صغارها وحساب برشا حوايج. ولكن في كل الحالات نكونوا احنا ديما قارين حساب هالغصرة هذه اللي ما عندناش فيها ماء، وعندنا ديما بدون محطوط على جنب ولا زوز على ما يأتي. لكن اليوم ساعات تصير القصر الماء والانقطاع المذكر وغيره، ونحبسه حتى في شربة الماء. باختصار هذا هو الموضوع بتاعنا. نذكر تعقبينا في الاستماع، تنجموا تطلبونا، تفعلوا معنا. أهل وسهلا بكم في حديثكم الكبير. حديثكم الكبير قلنا في هذا التوقيت الصيفي، فسخانة هذه نعرف، واتوا بعض الأيامات سخوني شوي، وهذا يزيد يخلينا تكون شربة الماء هي كل شيء، هي اللي تنعوش وتفرهد، وهي اللي تخلينا أكيد الحرارة هذه. حتى واحد بشي برد حالته شوية، بشي في كل حالات الماء هو كل شيء، من غير الماء حياتنا مستحيلة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معاكم. نمشوا نغم ثم نعود رشي.
2: صايغ عليك الفاجر يا أي، وانت وينك أي، وانت وينك جاك عيني دم ولا أي راسي، أي ولا خاتك عينك أي.

اهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. حديثكم كبير بالنسبه اليوم، معكم وصلنا الى ختام هذه الرحله. حبيت نشكر كل من اتصل بنا، البعض طلب ما نجيبش تحصل ان شاء الله فرصه اخرى اكيد، وان شاء الله تقابلوا في موعد اذاعي لاحق. حبيت تحيه خاصه للمحلمين وكل من سابق هذا البشر. نلتقي في موعد اذاعيه لاحقه، الى حين ان نلتقي استودعكم الله. في الامان.

كرت قباله ونفختي طارت من الرجاله سقط الدمع الحجي هماله والسابق من الخيل ردت لي يا حليلي يا حليلي يا حليلي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الساعة الرابعة مساء. أنا
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدولية لمختلف التجهيزات والمعدات ولا سيما مولدات الكهرباء، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. ودعت الهيئة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة أو الإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجنية ومؤسسات الدولة. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال. تحت شعار الانتماء والمواطنة انطلقت بداية من اليوم بالمركب الشبابي بقليبيا فعاليات المصيف الجهوي لشباب ولاية الكافة لتتواصل إلى غاية 23 من هذا الشهر، ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والتنشيطية موجهة للشباب المشاركين في المصيف. كما انطلق اليوم مهرجان الشباب بولاية جندوبة ليتواصل إلى 18 من أوت القدم، ويتضمن أنشطة ترفيهية موجهة لشباب المعتمدية، ويتنزل في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الشبابية خلال هذه الصيفة. انطلقت اليوم بمنطقة رأس الماء بمعتمدية سليان الجنوبية فعاليات مهرجان جبل السرج للطيران لتتواصل إلى غاية يوم الغد. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال اليوم لتجمع للفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك في ظل الخروقات الصهيونية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. من جهته قال الجيش اللبناني اليوم أن أحد العسكريين استشهد وأصيب ضابط وعسكري آخر بجروح إثر انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصورية بجنوب البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب. إخراج عماد.

0: أمبارك يهديك، افهميني.
1: راني ما عادش فيا، راني نحب نطلع لما توحشتها
0: هكا وني نقعد وحدي في الشتا. لا دي حتى حق قضية تهزيها في ديك ما عندكش.
1: يا راجل تو ندبر راسي من عند خالي.
0: خالك كترنا عليه في كل طلة يجيب ويصرف يجيب ويصرف، سبحان الله. ها والمرة هذه قعد 6 شهور باش طلع لنا.
1: تي مالو ولا خالي ويعرف حالتنا؟ تي ما عليكش فيه ها ابراهيم، جمعة ولا 2 وتو نرجع.
0: خلي الشتا يخرج، اصفر في الشتا واعر يا بنتي، تحب لكم لبسة وغطاء. اسمعيني، في الربيع بقدرة ربي السميع العليم نمشي انا وانتي والبنات نعدو بحذاك امك حتى شهر، ومن هنا لك الوقت ربي يحرك الاسباب ندبر مصروف باش نمشيو متفرهدين، اما خير ولا يضحكوا علينا.
1: ابرهوم انا بصراحه ما عادش نجم نصبر، هاو تو نجم نمشي مع خالي، العيد الكبير هاو ما عندك بيه، باش على الاقل ندبر من عند خويا برشني ولا علوش نعيدوا عليه كان كتب.

0: خالي راهم رجلي الكبد على تونس، يرقد ويقوم ويقولي تونس، واش فيها تونس المحنونة ذي؟ وسيد هو وش بتاع خدمة؟
1: الحق، نعملي مخك وثبتي روحك. نعرف بارشا ناس كي دخلوا للعاصمة عاشوا.
0: هالدنيا زهورات، كل واحد اش كتب له ربي.
1: الحق الحق بني أختي، عيشتكم لهنا ما تعجبش، أزيد من 5 سنين وحوالكم تعب، عاضي على قلبك وبدل البلاصة، يمكن ربي بدل الأحوال.
0: كان جيت لي أنا نرجعوا للدوار، اش رايك يا خالي؟ بجاه ربي يقول لإبراهيم يرجع بينا للدوار.

0: نجيت كعشيرة يا موالفة يا موالفة جيت كعشيرة يا موالفة نجيت
1: الله زيدي كملي يا
0: ولدي قتلني السبسي مباركة مباركة ترى عاونيني عاونيني
2: ما خص المشنو كان ماكلت الحلوة
3: نعاونك يا خالي
0: سلوحة هيا ترى سمعينا سلوحة
1: هيا بنتي هيا هيا
4: تيش بيكي
5: سران
0: ايه
5: ايوا برودة
1: الله الله
0: ايه ولك
5: ايه سراوة برودة
1: خمسة وخميس على بنتي يا
2: الله
4: دي واش بيكي همباركة ضحكي وبقل ليها دي هاكي بين ببنياتك وراجلك تفرحتي بشيخي
2: بالله خليني في حال
1: شوفي شوفي محرزية بيعتها بلفتة اتفلك الدنيا يا ربي
2: هيا ابراهيم
6: شفتوا كيفاش شهرين ونحن حايرين في مباركة اللحن حباها انو خالها بكلمتين دور لها راسها
0: كان شون الحق اختي معذورة راهي من الدوار ما خرجتش حتى الكيف لو ما جبتهاش في الكريتة وطمنتها ما تجيش
6: تونس واش كون ميت مناش يعيش فيها ربي راضي عليه عدوا لها عوايم وحاسبوني
0: يتكلم يا مبارك
2: عبد السلام بالله خليني في حال كل واحد يعاني مكتوبة الرئيس في حساب والبحري في حساب
6: على حساب الصحيح عند ربي بنية عمي نا فرحانة قصدة بلاد لا يجوع فيها البراني ولا يتعرى بلاد سيدي محرز والسيدة المنوبية شايل لاب وليل لاب
2: شايل لاب وليل لاب
0: انت بنت تونس عادة محرزية حتى مليك سموك على اسم سيدي محرز اللي كيفك ينشع في كل بر نوصيك على بنت اختي
6: هنو عليها قول لامها والفاميليتها مباركة في ضمانة ربي ومحرزية هنو
1: يا محرزية تونس بيبانها ياسر واحد يهز الخير واحد يهز الفينقة والتالات يهز الدهاليز والغريق وقطعان الرقبة
6: القط ما يزلقش يا أخوي إبراهيم

0: مازال مخطر باللي عملته في راسه ما نجمتش تقضي على القطيع، لكن بحول الله سالمين منهم.
1: سالمين غالين ان شاء الله.
2: هذا الرجال بصحتهم وعصيهم شكون يقرب لهم؟
3: ما يقول ربي يسطرنا برك. نام اللي خرجت من الكيف الحق نتاع ربي خايف. دبوس يعني ربطه في حزامي.
4: خايفه وعامله دبوس معاك ثلاثة رجالة، هي باللازم اللي يشوفنا يقطع.
3: لا لا خي، ناس بكري قالوا عصاتك هي اللي تنجيك. عبد السلامة أخي، والبلاصة ذي وش يقولوا له؟
0: نفوت الآن ولا القدام وشوفوا واد قريانة والعقبة وبعدها الملا سين والسيدة.
1: أخيلي أخي الكيف أصغر من تونس؟
0: 20 كيف أسلوحة ما يجوش في حومة من حوم العاصمة.
1: أحليلي يا خالي، مالا اللي يضيع فيها ما عادش يدل داره.
0: لازم يرد باله يكمل البلايس وما يبعدش ياكل ويقيس.
1: وكيف يضيع خالي؟
0: يسأل، اما لازم يعرف الادريسه بتاعه بالضبط. والبنات الصغار اللي كيفك وكيف صلوحة كان ضاعوا يسألوا النساء الكبار.
1: ما عدناش صغار خالي.
3: انا واحده من الناس عدوا ليا جمعه من زمان نعرفها ونعرفكم عليه. هذا ما ادري واش

0: تعرف تونس بالقدي يا عم سليم؟
1: ما نضيعش فيها.
2: طب ما شو كان رخيصة تسكن فيها العائلات، نعدوا فيها على الأقل اللي نكتب بالربي اللي نلقوا دار للكرة ومرفقة.
1: أي وكانت المحمودي في باب جديد، كان لقيتوا فيها بلاس.
0: يا ولدي حتى بيت واحدة تكفي اللي نعرفوا البلاد، هانو الواحد في النهار يدور وفي الليل يلقى وين يكن راسه، وكيما قالوا ناس بكري أقل بساكن يسكن.
3: عبد السلامة، وش هي البنية ضاية اللي قدامنا؟
1: وصلنا لتونس يا محرزي.
3: بالله يا
1: هذيك الملاسين وهذيك السيدة.
3: ايه هل كيف مالو خي حبس البغل هنا خلنا
0: تو المرضية وعليش هابطة تو؟
2: يا ولدي خليها تفرد، خلي تهبط تفرد على روحها. واش
3: لا لا ولدي واش بيك، راني نحب نبوس تراب العاصمة يهديك ربي.
0: هاي وقيل مرتي نذبعت.
3: هذه هي، هذه هي اللي قالوا عليها تونس وتستانس وتنسى ناسك
1: ومكتوب في اللنهج دبر راسك.
0: فزي فزي قتلوا التراب تونسي.
3: ودي خليني نبوس وش بيك، راي بلاد مبروكة، راي بلاد عامرة بولاي الله الصالحين.
1: شاي الله بولاي الله، والله هذه مرأة صالحة تحب الخير للبلاد، ربي كثر منها مثالك. حرك يا مبارك، حرك يا مبارك يا بنت أختي، حكي لها راسها ما حزي خليت فيه.
4: أي أمة فايقة هتكلمي.
5: أصلوحة بنيتي.

0: إيه ده رأي ربي، هو يشد الدار ونهين نخدم عليه. تو تشوف
1: هكاك يا محرزين، هذا ظني فيك.
2: بعد مدة زورنا وتو تشوف أخبارنا
0: وعارنا وخنارنا وقرب جدارنا ثانا. وش فهمت؟
3: شنية الحسة دي؟ شنية ولا عروفة جيتوا بالهرج؟
1: سامحونا جماعة، سامحونا كان قلق نك.
3: اسمع في بحيرة حمزة، وقف وقف البغل يا كرات.
4: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
5: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
4: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
5: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
4: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
5: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
4: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
5: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
6: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.
7: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: راجح إبراهيم، منار الساحل.
3: شخصية نموذجية، المثقفة التي جمع بين العلم والعمل، بين الفكر والممارسة، فكان صوته حاضرا في القضاء والصحافة والسياسة والشارع، وظل أثره ممتدا في أواصر الشباب والوطنيين إلى بعد رحيله.
4: برزت في تاريخ تونس الحديث عدة شخصيات لم تكن فقط مجرد شهود على زمانها، بل كانت فاعلة وبقوة في صناعته، ومجددة للفكر، ومقاومة وبشراسة للاستعمار، بل وملخصة لقضايا ومشاغل المجتمع. ومن بين هؤلاء راجح إبراهيم. ولد الشيخ راجح إبراهيم في مدينة أكودة من ولاية سوسة سنة 1882، وكانت نشأته في بيئة ساعدته على التوجه المبكر نحو طلب العلم، ساهمت في نحت شخصية قوامها العلم والفكر المستنير والنضال الوطني. الباحث بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة الدكتور عاطف سالم وأكثر تفاصيل.
5: نشأ في بيئة اجتماعية محافظة وفكرية عميقة، في فترة كانت تشهد فيها البلاد التونسية تحولات سياسية وفكرية عميقة بعد فرض الحماية الفرنسية نظامها على كامل البلاد، وتلقى تعليمه الأولي في مسقط رأسه قبل أن ينتقل لاحقا إلى جامع الزيتونة بالعاصمة، وهي أحد أهم مراكز التعليم الشرعي والفكري في تونس. تحصل سنة 1903 على شهادة التطبيع، ثم واصل

0: أسسته لينال الشهادة العالمية وهي المعادلة لما يعرف اليوم بنظام الإجازة. بعد نجاحه في مناظرة الحكام العادلين تولى العمل في هذا المجال سنة 1916، لكن سرعان ما اتجه نحو المحاماة والوكالة الشرعية. باشر عمله بالقيروان سنة 1920، ثم بمدينة سوسة بدءا من سنة 1922. مكنته هذه التجارب من الاحتكاك المباشر بالقضايا الاجتماعية والسياسية التي كانت تشغل الرأي العام التونسي خلال فترة العشرينيات. للشيخ راجح شع فكري وسياسي واضح انطلق على مستوى منطقة الساحل، ثم تواصل على المستوى الوطني، وقد برز هذا الدور من خلال مساهمته المتنوعة في الصحافة والأدبي والفكر الإصلاحي. كتب في عدة جرائد تونسية: عالم الأدبي، مرشد الأمة الحاضرة، وجريدة الزمان، وجريدة الإدارة وهي لسان الحزب الدستوري القديم. وقد ساهم هذا النشاط في إدماج المبكر داخل شبكة المثقفين والإصلاحيين في تونس، والذين لعبوا دورا مؤثرا في صياغة الوعي الوطني خلال فترة ما بين الحربين.
1: مسار تعليمي ومهني جعل من الشيخ راجح إبراهيم صاحب إشعاع فكري وسياسي واسع. انشغل راجح إبراهيم بإشكالية الإصلاح الحضاري في تونس والعالم العربي، خاصة مع الزحف الاستعماري، معتبرا أن الإصلاح لا يتحقق إلا مع مراعاة الخصوصية الجغرافية والثقافية لتونس والتوفيق بين العاطفة الشرقية والعقلانية الغربية، بالإضافة إلى رفض التمشرق الأعمى والتمغرب المقلد. الباحث بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة الدكتور عاطف سالم وأكثر تفاصيل.
0: يعد الشيخ راجح إبراهيم من المؤسسين الأوائل للحزب الدستوري الحر سنة 1920 إلى جانب عبد العزيز الثعالبي، وقد واكب الفترات التأسيسية الأولى للحزب، وساهم في بناء مشروعه الفكري والسياسي القائم على عدة نقاط، أهمها مقاومة الهيمنة الاستعمارية، المطالبة بالإصلاح السياسي والإداري والقانوني، الدفاع عن الهوية الوطنية، وربط الإصلاح بالمسألة التعليمية والثقافية. أما فيما يخص الشيخ بعلاقته بمدينة سوسة، هذه المدينة عرفت بالنسبة لي كفضاء مميز لنشاطه الثقافي والفكري، وقد كان مكتب الشيخ راجح فيها بمثابة منتدى ثقافي يلتقي فيه الأدباء، الإصلاحيون، السياسيون، وحتى من المهمشين. لهذا الفضاء أثر بال يغنى على الشاعر الوطني السعيد أبي بكر الذي اشتغل كاتبا عدليا لدى الشيخ راجح، واعتبره بمثابة الأب الروحي له في الأدبي والفكري والوطنية.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: فقد فتح له مكتبته الخاصة، وقد ترجم هذا التأثير عملية سنة 1927، وألحقه بمقدمة بالغة الأهمية مسمى بالسعديات سنة 1927 في الفكر الإصلاحي، كما دعا إلى إصلاح أصيل قائم على التوازن بين العاطفة الشرقية واللينية الغربية، كما رفض التمشرق والتمغرب، واعتبر الموقع الجغرافي للبلاد التونسية أنها ملتقى للشرق والغرب. كما طرح الشيخ راجح إبراهيم في عدة تصوراته سؤالا ما يزال في الحقيقة مستمر اليومنا هذا، وحيث يقول: هل الإصلاح الحضاري عند العرب والمسلمين ذاتي الانطلاق أم وافد عليهم بدعوى الحداثة والكونية؟ لقد كان الشيخ راجح أيضا ناشطا في المحاضرات والنوادي الثقافية، خاصة في نادي قدماء المكتب العربي الفرنسي في سوسة، الذي كان يضم ذاك جمعية الشبان المسلمين والشبيبة المدرسية وعدة جمعيات أخرى. وقد تناولت محاضراته مواضيع متنوعة تجمع بين التاريخ والفلسفة، الدين والعلوم والفكر الإصلاحي. ومن المحاضرات التي ذكرها المعاصرون حياة أبو بكر الرازي، كريخ مدينة سوسة، و ابن سينا. كما ألقيت وفي حضوره محاضرة طبية حول داء الكبد المعدي للدكتور محمد هشام ومرض الرمد للدكتور علي العذاري، وأخرى ألقاها الشيخ سالم بن حميدة، مما يعكس هنا تنوعا معرفيا لافتا في الساحة الثقافية في مدينة سوسة آنذاك. إجمالا نقول: لا يمكن فهم نشأة الحس الوطني الحديث في الساحل التونسي خلال العشرينيات دون التوقف عند شخصية محورية وهامة مثالها المصلح راجح إبراهيم.
1: وقد كان الشيخ راجح إبراهيم من مؤسسي الحزب الحر الدستوري وعضوا في لجنته التنفيذية وممثلا لجهة الساحل في الوفود التي قابلت الباي والمقيم العام، وكان مواكبا للحركة الوطنية منذ بدايات القرن العشرين ومشاركا في أبرز محطاته. حفيد الشيخ راجح إبراهيم راجح إبراهيم يتحدث:
2: اتجه إلى مهنة المحاماة للدفاع عن المظلومين في القيوان ثم في سوسة. عرف بنزاهته وشجاعته، ومن أبرز القضايا التي تولاها دفاعه عن أحرار المطوية، جماعة أحرار المطوية الذين اتهمتهم سلطة الحماية الفرنسية بالاعتداء على نفوذها، فكانوا صوته القانوني صدى المقاومة الوطنية. وقت انشغل بإشكالية الإصلاح الحضاري في العالم العربي الإسلامي، مؤكدا أن جذوره في تونس سبقت فرض الحماية بنحو نصف قرن، كما اعتبر أن التاريخ إلى جانب كونه علما إنسانيا هو علم حركي مادي ومعنوي في أن واحد. ونبه إلى أن ما أسماه بلعنة التاريخ الإسلامي تعود إلى جيل ركنة الكسل والجمودي، وكان أخطر ما أصابها الزيف التاريخي وتشكيك في مبادئ القرآن داخل الأوساط الفقيرة والأمية، وإزالة سلطان الدين من النفوس وإيقاعها في الشك والارتياب، حتى تلعن الأمة ماضيها وتنكر ذاتها وتصبح لقمة صائغة سهلة الهضم للاستعمار. عندي رسالات من الهادي نوير للشيخ راجح إبراهيم والسيد محمد معروف ومحمد رشيد رضا، وكان بالنسبة لي هو عنده زادة كيف مواقف، كان ديما يساند عمال متاع من السوسة ويقعد معاهم وكل شيء، وكان حتى في التفيلة متاعه يجاوب كثرة. وفي إضراب مارس قاد وفدا وطنيا لقصر مرسى وقتها، وقال خطابا أمام البيت، عندي الخطاب متاعه، وحذر فيه مخاطر الإصلاحات الفرنسية التي تسعى في نظري سلب التونسيين كرامتهم ووجودهم الذاتي. عارض أيضا سياسة المهادنة داخل الحزب، ورفض توقيع البيان المشترك بين الحزب الإصلاحي والحزب الاشتراكي مع الناقبين التونسيين، كان معارض هذا معناته. وكان ديما عنده المقال يقولك: لا مناص من تغيير العقليات، فالثورة في مجتمع الجهل كالحرث في البحر. وكان عنده مقولة: إن الشرق لا يعرف الديمقراطية. كان يقولون إن الشرق لا يستطيع هضم الأفكار ومبادئ الغربية، وإن الديمقراطية الأوروبية لا يمكن أن تنطبق على الحياة الشرقية. كان هذا شي جوابهم: هل كان المسيح في الغربيين إلى رجل شرقيا؟ كان عنده في رسالة ديالوج معناته محاورة مع مدام فيشين تاع الاتحاد العام المرأة، يقول: يجب المرأة التثقيف ضمن إطار إسلامي تونسي أصيل، وكذا في جريدة لسان الشعب مرحبا بكل تعليم لا يجرح كرامة المرأة ولا يفقدها خصائصها الفطرية ولا يخرجها من محيطها الحضاري ولا يخلق منها امرأة لا شرقية ولا غربية، ولا تعاي تعليم البنات في العلوم الكونية وخاصة الطب المتعلق بالنساء متساين أسباب تأخر ذلك وسبل تحقيق. يعني عنده كانت نظرة أن المرأة تكون تونسية.
1: إشاعة الشيخ رجح إبراهيم تجسد في نشاطه اللافت في الصحافة الوطنية آنذاك، حيث كان صاحب مقالات ورسائل في عدد كبير من الصحف والمجلات، لعل أبرزها النديم، الصواب، لسان الشعب، الإرادة، العالم العربي والوزير وغيرها. وكانت كتاباته جامعة، وأحيانا تحمل في طياتها نقدا لاذعا ومباشرا.
3: ما أعظم كلمة الحق تقال في وجوه المستبدين، والله نفس كريمة ذات شمم وإباء لا تبالي بكلمة الحق في مواقعها، ولو كانت سيوف الاستبداد مسلولة فوق الرؤوس تعبث بها كما يشاء الهوى، فالذي يستطيع أن يجاهر بكلمة الحق في جو الاستبداد القاتم ويغامر بروحه في لجة المجازر البشرية إن هو إلا رجل عظيم ذو نفس كريمة أبية، لا يرى الحياة المادية شيء أمام ضميره وإراحة وجدانه بكلمة حق يجابه بها الاستبداد ويقاوم بها صولة الباطل ويتركها مثلا سائرا للمعتبرين.
1: اتسم الشيخ رجح إبراهيم بقربه من عامة الناس ومحاربته للفساد الاجتماعي، وفي علاقاته الفكرية والوطنية أكد حفيد الشيخ رجح إبراهيم ارتباطه بعلاقات واسعة مع أعلام الفكر والنضال.
2: كان مشارك في التحركات الشعبية إثر احتلال إيطاليا طرابلس، وحيث أشرف على جمع التبرعات وإيصال الأدوية للمؤن المجاهدين 1911. في الثلاثينيات جارك في مقاومة المؤتمر الأفغانستي، وطلع إلى جانب عمر بن قفصية ومحي الدين القليبي واسماعيل عزيز بدور نشيط في حركة الاحتجاج ضد عقد المؤتمر وضد سياسة التجنيس. عندي الوحدة متابعة، عندي استدعوا المؤتمر العالمي القدس مستدعي، واستدعى أيضا اللجنة المهدية المؤتمر العربي العام. مثلا أنا عندي حاجة هاي مخابرات الفرنسية معناتها كاتبين عليه إنه ميراج إبراهيم يتبعوا فيه معها شادلي خزنة دار وأحمد الكناني ومحي الدين القليبي صالح فرحات أحمد السيفي إلى آخره. كان أنت في الصحافة يكتب في النديم والزهرة والصواب ولسان الشعب والشورى في سوريا والإرادة والعالم العربي وتقويم المنصورة والوزير مرشد الأمة الزمان الحاضرة النهضة إلى آخره. معناتها كان يكتب في الاقتصاد، يكتب، وكان عنده نقد حتى التشريع الفرنسي على العدول، يحكي حتى على البدو، يقول مواقف اجتماعية، يقول هو كده في جيت الزهرة منتقدا دهور القدرة الشرعية المواطنين قائلا: فإليكم أيها المكابرون وخزان الأموال، إن كنتم في حيرة حقيقية عن مثال الأوراق المفقودة فابحثوا عنها عندما نستهلك نصف الميزان التونسي. ويقول: وما دام ظلام مخيما فإن يوم الفساد لا يزال في الزياد. عنده كتابات شن هجوم لاذع على بعض المشايخ المنحرفين وندى بسكوت العلماء والأدباء عن الظلم. كان عنده مواقف مع تعامة ما تقول أنه من جمش الاستعمار يقعد كان في مجتمع جالي حاول بشي يطور الوعي، ينور الوعي تفك الفترة هذيك، لأن المجتمع كان فقر وجهل، حتى كتاباته مالتها ديما تمشي للطبقة هذيك الأمية والطبقة مالتها الفقيرة، رغم كان فما فساد مالتها حتى في المحاكم. عنده مقالات يحكي عن المحاكم كيف كانت فساد كبير.
1: توفي الشيخ رجح إبراهيم في 9 ديسمبر 1933، وشيعه الألاف من مختلف أنحاء البلاد. عاش الشيخ رجح إبراهيم حياة حافلة بالعلم والنضال والإصلاح، ومثل نموذجا فريدا للعالم المجدد الذي جمع بين الأصالة والمعاصرة، وظل صوته شاهدا على مرحلة مفصلية من تاريخ تونس الحديثة ليكون منار الساحل.
2: كان شخصية عالمية، وحياته كل كانت حياة حافية بالعلم والنضال والإصلاح. مثلا كان مثلا نموذجيا فريدا للعالم المجدد، وكانش عنده إعدام حتى أي بشر يختلف معاه ولا ما يختلفش معاه. شفت حوار مع سالم أبو حاجب والقبيلي كيفاش يقول له الكلام اللي قلته أنت لازم أنا راجع باش نشوفه صحيح ولا غلط. فما حوار معناته كان حوار ياسر راقي، معناته هو جمع بين الأصالة والمعاصرة، وظل صوته شاهدا. لقب راجح إبراهيم بمنار الساحل لما كان له من إشعاع فكري وسياسي واسع.
4: ضيوف الحلقة: الدكتور عاطف سالم، راجح حافظ إبراهيم، موسيقى الشارة أنس الزمالي، أعداد وتقديم أحمد عيساوي، الإخراج الإذاعي أيمن الشابي.
5: حماة وطن،
6: حماة وطن،
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الخامسة زوالا هنا على موجاتنا. طب توقعتكم أهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية الموجز. دعت الهيئة الوطنية للسجون إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. ويأتي ذلك على أثر ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل أحد الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختراق في صفوف المودعين. أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء يوم السبت، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبيّنت الشركة في بلاغة منفصلة أن الانقطاع المحتمل سيكون خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء وإلى الساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة، وسيشمل عددا من المناطق من مختلف جهات البلاد على أن تتم إعادة التيار الكهربائي بصفة آلية دون سابق إعلام. انطلق اليوم مهرجان وشباب جندوب الذي يتواصل لغاية 18 من أوت القادم، ويتضمن أنشطة ترفيهية موجهة للشباب من كافة معتمديات الجهة، ويتنزل في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الشبابية خلال هذه الصائفة. فازت جبهة التحرير الوطني الجزائرية حزب الأغلبية في البرلمان السابق بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 جويلية الجاري بحصول على 91 مقعدا بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها المحكمة الدستورية في الجزائر اليوم. وختاما أعلن مسؤول إيراني أن طهران علقت التزاماتها المتعلقة بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية اليوم. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام السادسة في نشرة مفصلة بإلى اللقاء.
2: كريمة شو
3: أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين لكل أصدقائنا ومستمعينا أو في إذاعتنا في كل مكان. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في توقيتنا الاعتيادي 5:04. انطلقنا بعد موجز الأخبار من تأمين وليد المنصوري ونتواصلوا معكم في كريمة شو من توا حتى 8 تاع العشية. كونوا في الموعد، مرحبا بكم الناس الكل.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة لكل الأوفياء، لكل المستمعين، لكل من يلتحق بإذاعة الكيف في هذا التوقيت، في هذا الطقس الحار جدا جدا جدا. إن شاء الله ربي يكون في عونكم الناس الكل. تحية لأصدقائنا المسافرين اللي في رحلة، اللي ربي إن شاء الله يكون في عونهم، إن شاء الله طريقهم محفوفة بالسلامة والأمان للجميع. إن شاء الله تكونوا بخير أصدقائي كالعادة، نتمنى لكم رغم حرارة الطقس الشديدة هذه إنكم تكونوا في مأمن من كل المخاطر. نحييكم الناس الكل. اليوم معايا محمد أمين ببكري تقنية، تحية لي كمين، تحية لي يونس ورحمة معنا اليوم على الديجيتال، تحية كيف المولدي لهميلي موجود معنا اليوم، مولدي في الخدمات الهاتفية، وكل عادة بعد إذنكم صديقتكم كريمة الكسوري في تأمين مشوارنا اليوم حتى 8 شوية آخر، ونستقبلوا مع بعضنا محمد عزيز مشيرية في الأون، وخلينا توا مع أحلى باقة من الأغاني اللي نهديها لكم وين ما كنت في الاستماع لراديو كيف.
1: جريمة شو

0: ألاؤن.
1: ألاؤن نقول أهلا وسهلا مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي. موضوع كالعادة للنقاش مع الشاب المبدع اللي معانا كرونيكر الحصة محمد عزيز مشيرية. بعد ما حكينا معها الجمعة اللي فاتت على المصايف، الجمعة هذه باش نتحدثوا على موضوع برشا مهم لأنه باش يدوم شهر كامل اللي هو المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33. عزيز مساء النور، أهلا وسهلا.
2: مساء النور مدام كريمة، مساء النور لكل من يستمع.

0: معناها فيه برشا فروع وفيه برشا طاقات وفيه برشا ابداع.
1: نعم المصيف هذي اكيد كما قلت عزيز هو فرصه للتلاقي للابداع للفكر. انت كشاب ربما طموحك معناها في المشاركه هذي كيفاش لو كان تحكينا عليها اكثر؟
0: هو المهرجان الوطني للكتاب ولمصيف الكتاب ما ينحصرش معناها في ديما في حاجة واحدة نلقوا فيه معناها برمجة متميزة من وزارة الشؤون الثقافية.
1: نعم.
0: نلقوا فيه المسابقات الوطنية والجهوية. نلقوا فيه مختلف ورشات القراءة ورشات الفكر وندوات الفكرية استضافات الكتاب. نلقوا فيه ربما أنشطة كبيرة برشا كما البطولة الوطنية المطالعة. نندمجوا فيه مع الكتاب ونحاولوا نكسروا الجدران نتاع اللي تفصلنا بين الكتاب نحاولوا نتخلصوا من الشاشات نحاولوا أن نستغلوا الوقت بطريقة صحيحة وسليمة.
1: نعم. يعني عزيز يعني خلينا في تتمة وربما تسلسل مع الأفكار متاعنا في ركن ألاؤن بما أنه الجمعة اللي فات حكينا على المصيف على الترهيد على البحر على الأجواء مع الأصدقاء على العائلة ولكن اليوم الفكرة هذه أنه المصيف راه مش معناها كان هذية فقط في الجانب هذي لا راه وزيدة نجم ننمي فيها قدراتنا الذهنية والفكرية والمطالعة ونستعد خلينا نقوله ذهنيا للعام الجاي لملايين للدراسة ومشكلة الدراسة حتى معناها لزيدنا المعرفي احنا كأشخاص ربما في الصيف مش فقط معناها تكون الترفيه متاعنا ترفيه مادي بحت وإنما ينجم يكون ترفيه معنوي في ذات الوقت يعني عزيز.
0: بطبيعة الحال معناها هو الصيف فصل واسع وبما أنه نحن ما نقروش معناها فارغ الوقت ما نخلوش طامور نحاولوا أن نحيوه بحوايج بالمصائف كما قلنا بالكتاب وبحوايج أخرى الأنشطة الرياضية اللي حكينا عليها معناها نحن حكينا على كل شيء نجم نستعمله في الصيف ونجم نستغله في الصيف ومصيف الكتاب هو أكثر حاجة معناها ما عندكش
1: فرصة.
0: عذر ما عندكش عذر باش تقول مثلا
1: ما
0: نجمش ما عنديش ولا ما عندكش عذر.
1: يعني الكلمة ربما اللي نسمعها ديما من شباب في عمرك في أقل من عمرك وحتى أكبر منك يعني حقيقة معناها يقول صيف ومنحب الشيء زيني من القراية ومطالعة الفكر هذي نحسه معناها فيه تعسف كبير على الفكرة الفكرة المطالعة والقراية اللي هي من أجل فقط معناها تكون إنسان منضبط فك الوقت ذيك عنده معناها حمل كأنه حمل ما هوش كأنه كيفاش نجم نخليها الفكرة تولي عبارة أنه راهي أداة زادة هي للتسلية وللترفيه ما هيش فقط للدراسة والمطالعة هي ما هيش حمل كما يراه البعض عزيز.
0: باش نعطيكم سر صغرون هكا حتى نيراني كنت من الجماعة هذوما اللي
1: ما كيفاش تخلصت اللي منها العادة
0: اللي فد من
1: القراية والمطالعة
0: من مطالعة لي برغم اني كنت نطالع برشا كي كنت صغير بعد جاتني فترة حسيت بالفدة بالحق كي نقرا كتاب ولي نثاوب بعد بالتدرج معناها وليت نوعا ما نختار المقروء نتاعي
1: تختار شنو تقرا
0: نختار شنو نقرا بعد بديت نتدرج في صعوبة المقروء اللي وصلت معناها نقرا كتب 3000 4000 صفحة نأخذ وقتي نطلع نكتب ملاحظاتي تلقيني كتاب هو كتاب 400 صفحة نعمل عليه 800 صفحة ملاحظات
1: ما شاء الله يعني تهتم بكل تفاصيله الكتاب هذيك تحله بدقة
0: مطالعة مش قراءة مطالعة
1: مطالعة
0: تفاصيل التفاصيل ساعات نبدأ كنا نتخيل في نهاية أخرى نصنع في جزء ثاني للكتاب نتخيل في النظريات اللي الكاتب حطهم شنية السر وراء هذه شنية الترمز له هذه حتى كي يجي الكاتب مثلا لولاية الكيف نبدأ نحضر له الملاحظات نصدمه بيهم يعني هنا نقول له وهذي وش كنت نشدو
1: وش كنت ناوي تعمل
0: بالحق الإنسان كي نشوف كاتب في الكيف ولا نسمع بكاتب الكيف نجري نمشي نقرأ الإصدارات نتاعه وبش
1: نيقشو
0: مش باش نيقشو بارك باش نستفزو حتى في حتى هو قاعد نستفزو جاي للكيف هكيك
1: يلقى عزيز بالمرصاد بيو عزيز وانت بطبيعة هذي خليك بعد وليك تكتب يعني

0: ريت وحدك تكتب ولا عندك كتب نتاعك
1: تخفيف يديك وسرعه افكارك تخفيف.
0: اي تولي تكتب بسرعه وعندك افكار متسلسله
1: وعندك وعندك زيد يلزم تكون زيد معناها زيد كبير. كبير مش تقرا 30 40 50 60 70 كتاب بعدش تقول لا عندي زيد كبير. لا لا لا يلزم المقروء نتاعك يكون معناها عنده حجمه. مش حجمه معناها 9000 صفحة ولا 10000 صفحة. عنده حجمه مثلا كتب طه حسين الشخص اللي تقرأ له عنده حجمه معناها كي تقرأ له تتلقى استفادة. ويلزم المقروء نتاعك معناها يكون زاد عنده حجمه. يكون كتاب مفيد مش
0: مفيد يعني عنده قيمة عنده هدف قيمة.
1: عنده هدف
0: كاتب مش معروف معني مشهور عنده برشا كتابات وهذا هو معني باش تترسخ عندك
1: عنده
0: الأفكار.
1: صيغته الجمالية عنده لوغته وبعد انت اللي تلوج عليه هذاك الحاجة اللي تحب انت تقراها تحب انت تقراها تنجم تكتبها بنفسك وبزيد كل لغوي. اما في المطالعة رو ديما باش نرغب روحنا نبدو بالبساطة نبدو, نبدو بحاجة صغيرة حاجة صغيرة بعد نتدرج إلى المستويات العليا
0: وبعد تبدأ تلوج على الحاجات اللي أنت تحبها يعني أنت تحبها وتهويها أنت أكثر تمشي لها أكثر. هذاك اللي طريق هذا هو السر البورميول ميلا شجعوهم في ختام الركن متاعنا نعود نذكرهم بالمصيف
1: نعود نذكرهم بالمصيف نحاول ديما نطلع على البرمجات اللي تهبطها المكتبات العمومية ودور الثقافة نتصور في ولاية الكيف ديجا ريت برمجة ريت برمجة نوعا ما ريت برمجة كبيرة ويسعى مهرجان مصيف الكتاب ومعناها فيها نوعا ما طاقة فيها جو فيها قتل الوقت الميت ومعناها بالحق ننصحكم كشباب ما عندكم ما تعملوا في الدار اخرجوا شوفوا حتى طلة تعجبكم معناها.
0: حتى في هالطقس السخون هذه كاريتو عزيز تبارك الله تحدى الطقس وجاب حذينا دونك دوما اخرجوا ميسالش خذوا احتياطاتكم
1: اخرجوا ميسالش خل تضربكم الشمس شوي
0: تاخذوا شوية فيتامينات واكيد تردوا بيكم على رويحكم. هذا هو مصيف الكتاب اختارنا اليوم عزيز على اون هو صاحب الفكرة وصاحب الموضوع يعطيك صحة عزيز على الإفادة موعدنا معك يتجدد إن شاء الله الجمعة الجاي
1: الأسبوع القادم
0: تكون معنا في موضوع آخر وفي توقيتنا هذا بيدو. شكرا لك عزيز وإلى اللقاء شوية آخر أصدقائي صديقاتي وين ننتقلوا معكم الركن الموالي ركن في دارنا وين بشكون بحذينا ضيفتنا ذكرى المرزوقي المدربة في تطوير الذات. تبقى معنا تبتلوش الموجة إذا عطلك كيف ترافقكم وين ما كنتوا في الاستماع لنا أصدقائي صديقاتي.

0: في دارنا.
1: في دارنا أكيد كما قلت أصدقائي معنا صديقتنا ذكرى المرزوقي المدربة في تطوير الذات. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك ذكرى.
2: مساء الفل، مرحبا بك.
1: شنو حوالك؟ لبس عليك
2: المستمعين
1: هكا إن الضيف اللي بحذينا، أنتم ولاد الدار قبل كل شيء، أما نقولوا يعطيك صح كي خرجت معنا تحجيت الطقس
2: الحمد لله
1: وتحجيتوا الظروف المناخية الصعبة وجيتوا بحذينا. مرحبا بك ذكرى.
2: هو تحية للناس اللي تخدم توا، تحية لكم أنتم، تحية لكل إنسان اللي هو توا
1: سواء
2: سواق التاكسي، سواء الناس كلها، حتى العمال اللي في الشارع كذلك،
1: واللي عندهم أعمال معناها يعتمدوا فيها على الأعضاء نتاعهم، الجسد
2: نتاعهم،
1: دونك تحس يخدموا مساكن بالجهد نتاعهم. ربي يكون في عونهم الكل إن شاء الله، ربي يعين الناس الكل
2: إن شاء الله،
1: حتى اللي بالفكر وبالساعد الكل،
2: حتى اللي في الدار، حتى المرأة في الدار،
1: خاصة المرأة اللي في الدار
2: تدخل كوجينة توا،
1: هذيك مناضلة كبيرة، طيب السخانة هذه مناضلة كبيرة. إن شاء الله ربي يعطينا الكل معناها الوقت الطيب، وإن شاء الله ربي يخفف علينا هالحر الكبير. والله ميساج احنا موضوعنا مهم برشا اليوم، هو تحسين جودة العلاقات. وين والله ذكرى ديما باش نرتجل سامحني، ساعات ملاحظات صغيرة بعين الصحفي اللي للأسف موجودة بعمق، حتى موقف صغير، مثلا طلعت في سيارة متاع تاكسي وانا مش تذمرت، انا معناها قلت لطف يا ربي ما لسخانة، فاجأني السائق سيارة التاكسي بموقف محلي بالحق، عجبني على الاخر، على الاخر نحييه، هو رجلي كبير وربي يعينه ان شاء الله. قال لي هذاك هو بنيتي وقتنا توا، راهو سيف سيف، راهو هذا هو من وقت قبل من جدودنا، السيف راهو سخون، راهو الشمس فيه قويه، راهو ما فهمتش شنو هي اللي انتم الكلكم تتشكوا وتتبكوا، الطقس سخون، الطقس سخون، هذاك هو الطقس،
2: هو سيف سخون لازم يكون
1: شتا بارد، شتا راهو بارد، وكان سيف راهو سخون، راهو هذا ما فهمتش. قال له اش بيكم اللي يطلع معايا يقول لي راهو الطقس سخون. ربما هو كلامه منطقي جدا، ويخلينا احنا في حد ذاتنا لازم نزيد نقصوا شويه من الشكوى على هو صحيح احنا معناها بالحق معناها معانا قصان الماء وقصان الضوء، معناها تعبنا شويه معناها في الفتره الاخيره، ولكن نقولوا هذيك هي الاحوال، لازم الواحد يتاقلم مع الطقس خاصه، وان شاء الله
2: ديما واحد حتى في الحاجات السلبيه اللي تصير له في حياته ماذا بينا ديما نشوفوا شنو الحاجه اللي ايجابيه صايره، فهو لو فما رساله من عند ربي سبحانه لينا باش نتعلموا من الحاجات هذه.
1: صحيح صحيح،
2: اللي انا باش نتعلم نحافظ على الماء، خاطر احنا كعالم كل قاعدين نهضروا يعني في الثروة المائية كبير برشا،
1: احنا
2: نعرفوا اللي الماء ذكر يعني حاجة أساسية في حياتنا، ونعرفوا كيفاش نستعملوه، ونعرفوا كيفاش نحافظوا عليه،
1: كيفاش نحافظوا عليه، لأنه بالحق حاجة هامة برشا.
2: بالنسبة للسخانة ولاي أنا راني بيرسونيل مون كونتر الكليماتيزور،
1: أنت ما كيفاش عايشة؟
2: نحب شوية مش
1: عايشة، أنا عندي شوية ما تحركتش
2: يعني شوية مش برشا ما نستعملوش برشا، ليه؟ خاطر أنا يعني هذايا
1: رأيي
2: الخاص، كل واحد كيفاش يشوفها. فنشوف انه حاشتنا بدنا حاشته بسخانه مش يتعرق، خطر العرق هذيك رو نطفى عليكم سموم قاعده تخرج من البدن، فانا اذا ما نتعرقش فما فماش سموم باش تخرج في بدني. احنا استنسنا الفتره الاخرانيه الانسانيه كلها يعني العالم الكل استنس بالتكييف، ما عادش فما انسان اللي يحب يتعرق، ولا صحيح نعرف اللي دوش فما رائحة نكون كريهة كذا ميسيلش ندوش ونظفو، لكن في نفس الوقت رو انت شوف انسان سبورتيف في اللي سال دو سبور مثلا فماش تكييف، خطر يحبك تعرق باش انت تخرجك سموم اللي في بدنك الكل.
1: هي وجهة نظر، اما كل واحد طاقة التحمل نتاعو زيدة بطبيعة، كل واحد طاقة التحمل نتاعو
2: اكيد.
1: به يلا مع الموضوع نتاعنا اللي هو تحسين العلاقات،
2: تحسين علاقاتنا ولا تحسين جودة علاقاتنا، كيفاش نحسن
1: به ذكرى فقط سامحني في فقط باش ناخذوا اشهار لحظة الاشهار ونرجع لك.
3: اشهار اخواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلة السكن وعلى عملية التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بونك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار
1: به نرجع معك ذكرى. إذن قلنا تحسين جودة العلاقات، يعني مش تجوزنا حتى العلاقات في حد ذاتها وإنما الجودة نتحدث على الكاليتي توا.
2: ربي سبحانه وتعالى هي علاقتنا بالإنسانية ككل. يعني احنا كمجتمع الإنسان مدني بطبعه، انا كي باش نحسن في علاقاتي فانا باش نكون مرتاحة وسعيدة ومتفرهدة. لكن كيفاش نجم نحسن علاقاتي او جودة العلاقات؟ خطر انا نجم نحسن علاقاتي بتحسين الاشخاص، يعني نختار اشخاص معينة نتفاهم معه، لكن الجودة الكاليتي متاع العلاقة، يعني أنا علاقتي باش تكون بين ضفرين ما هيش توكسيك، ما هيش سامة، باش تكون علاقة داعمة، باش تكون علاقة أنت مثلا ترتاح فيها، سواء علاقة صداقة، علاقة رومانسية، اجتماعية، في العمل، إلى غير ذلك. ففما عنا 5 نصائح إذا نتبعوهم إحنا فإن شاء الله بقدرة ربي تتحسن علاقاتنا.
1: خل نشوفوهم النصائح مهمة لأنه مستحقين بالرسمي أن نحسنوا علاقاتنا، في أنه تشوف ساعات برشة توتر يعني في العلاقة الإنسانية، حتى علاقة عابرة يعني.
2: عابرة أي.
1: بعض الأحيان شخص ما يتقابلوا معني فجأة
2: تشعل النار
1: والتوتر يشعل في نفس الوقت
2: بينيتهم. صحيح. أول حاجة هي التواصل والكلام. كلامنا كيفاش كلامنا؟ اولا اذا انا باش نتواصل مع شخص نوضح كلامي، وايضا نحاول ما نردش فيسع، لانه كرد سريع كفيسع فيسع هذاك راهو معناها راك
1: شاعل كيفاش يفوتو غني سالونغ سيت فوا
2: يعطيك الصحه
1: دون سا بوش افون دو سو
2: يعطيك الصحه. فهنا انا لازم نراقب روحي وما نرجعش بسرعه، وايضا نسال الشخص الاخر اللي مقابلني الطرف الاخر، انت ايش تقصد بالحق؟ وضح لي ايش تقصد مثلا، سامحني وضح لي بالضبط ايش تقصد.
1: خمم شويه
2: اكثر الحاجات، وحتى في الكوبل اللي تصير تشعل النار على كلمه.
1: صحيح.
2: هو يقصد بها حاجه وهي فهمتها حاجه، ولا العكس هي تقصد بها حاجه وهو فهمها حاجه اخرى. فهنا ميسيلش نستفسر منك، سامحني ايش تقصد بالضبط، ولا انت
1: شنو حبيت
2: تقول. ايضا بالله الكلام نوصلوه كما هو، خاطر احنا في في المجتمع ككل عنا حذف. هو فما الحذف اللي تحذف احيانا بعض الكلمات اللي توصل للطرف الاخر، اذا فما هما 3 اطراف في العلاقه توصل للطرف الثالث حاجه اخرى تماما،
1: تبدل الصوص الكل نتاع الكلمه من الاخر معني.
2: فانا هنا نرجع للتواصل، انت اذا طرف ثالث في العلاقه امشي للطرف اللي قال الكلام واستفسر منه
1: ديريكتومون من غير ما تبقى تعمل فرق.
2: انا سمعت كذا كذا كذا، هل انت تقصد هكا ولا لا؟ هذه اول حاجه. ثاني حاجه، ماذا بينا ما نعملوش ردة فعل واحنا متغشين.
1: ايوه،
2: يعني في حاله الغضب السريع، الغضب الكبير، ما نعملش ردة، ما ناخذش قرار نتسرع قراراتنا، نحاول في لحظه غضب في لحظه غش ما ناخذش قرار.
1: هلا
2: بدل الساعة بساعة أخرى كما يقولوها، لأنه القرار وقت الغضب راهو بعد باش نندموا عليه. عندك زوز قرارات ماهمش باين، وقت تبدا فرحان على الاخر ما توعد حد، خاطر انت فرحان وطاير في السماء وباش توصل تقول لي نهزك قدوة للمالديف كريمة،
1: وتحس انه الصعوبات كلها تذلت معناها
2: صحيح قدوة انا باش نهزك للمالديف. كيفاش انت فرحان ارزم ما توعد حد؟ ثاني حاجة، ما تاخذش حتى قرار في حالة غش غضب شديد، حاول انك تتريث في قراراتك.
1: الحالتين الغضب والفرح يعني الزوز قرارات لي، هذه حاجة ثانية.
2: الثالثة هو انه اذا انا غلطت نعتذر.
1: صحيح.
2: ما نحاولش نأجل الاعتذار، خلي تو غدوة نطلب السماح، تو بعد غدوة يا ولدي اطلب تو، اش خسرت
1: انت باش تعتذر؟
2: انت باش تعتذر غدوة ولا تو؟ بل كيموت الشخص الاخر غدوة،
1: ما تخلطش عليه،
2: تبقى انت نادم، تبقى تتحسر عمرك كامل، يا ريتني طلبت السماح يا كذا. ماذا بينا ما نأجلوش الاعتذار؟
1: الاعتذار ما نأجلوش.
2: الحاجة الرابعة هي الشكر والتقدير. نسيلش كي واحد عمل لي حاجه قولوا يعطيك الصحه محلاها زيد كلمه كي تشوف واحد لابس حاجه مزيانه محلاك صحه محلاها اللون هذا يا وتيك
1: ابروبو محلاها اللون نتاعك اللي عايش راه ماهوش نستنى فيها للاخر ما ميت نقولها توا اللون هكا ليلى يتسمى ليلى محلي ياسر محلي وتيك يا بكرة ما شاء الله عليك
2: شكرا شكرا عايشك نستقبل بكل حب
1: نعرفك وعلمتنا نستقبله بكل حب
2: هو جميل ان نستقبله كلمات الاطراء والشكر من الطرف الاخر يعني خاطر هو انا ديما نقول كي تبدا في حاله بالاخص الاناث يعني استقبل الكلام الحلو مثال لا ما تقولش لا لا لا ليه استقبل قال لك واحد محليك ولا عايشك
1: عايشك يعطيك الصحه
2: استقبل مثالش مش لا مش باهي وراه كذا ولا شريتها من كذا ولا شريتها من فريبول تي ليه قول له مثالش يعطيك الصحه قال لك محليك كهو
1: سي بون اشكرو كهو
2: فهنا نتعلموا نشكروا بعضنا ونقولوا كلمه مزيانه لبعضنا كلمه حلوه لبعضنا خمس حاجه واهم حاجه هي ان نضع حدود ونحترموا شكون يحط حدود صحيه ولكن نقول حدود صحيه معناها نعرف نقول لا فأنا إذا أنا مثلا عندي ديزانجاجمون كذا نعرف كيفاش بكل أدب بكل لطف نقول لا سامحني راني ما نجمش نعمل حاجة هذه كتوا ولا كذا ولا حتى في العمل هو كلمة لا دي ديما في العمل والناس اللي تخدم صعيب باش تقولها إذا أنت ما تقدرش تخدم العمل هذيك توا ما يسالش حاول قول له مثلا عارفي ولا عرفتي غدوة تونا نخدمها أنا يعني. المهمة هذه ولا كذا ولا رو هكا ولا نتعلم نقوله لا بأدب أيضا حتى النساء نتعلم نقول لا بأدب حتى لأولادكم خطر احنا عنا للأسف أمومة معناها عطاء بلا حدود
1: لا
2: ما نقولش لا لأولادي لا تعلم نقول لا
1: بالعكس
2: وبحب وبأدب هو يتقبل وهو بعد يتربى انه يعرف يتقبل كلمة لا من الطرف الآخر مش يحسبها رفض لأنه احنا كلمة ليه تحسها كأنه واحد صدق
1: جبل ماني
2: عادي هو لو ينجم يكون يحبك ويحترمك لكن الوقت ذيك هو ما ينجمش يقولك اي على الخدمة هذه ولا على التصرف
1: دونك ما فيها بيس
2: فنتعلموا نحطوا حدود صحية ونتعلموا نتقبلوا الناس لأنه فما برشا ناس توصل حتى تدمر العلاقات علاقات اجتماعية علاقات في العائلة الموسعة تدمر علاقات خاطر فلان قال فلان لا استدعاني على فطور ولا عشاء قلت له ليه ما نجمش اليوم ما يحبش يجيني وما تاكلش ما كلتي سبحان الله
1: ما نجمش
2: بالكمريض هو ما نجمش يقول
1: ولا ما يأكلش في الليل
2: ولا ما ياكلش في الليل مثلا
1: ما تاكلش في الليل مثلا
2: مثلا
1: ما ناس ما تاكلش كل شيء
2: ولا عنده التزامات اخرى ولا عنده ما نعرفش
1: يعني
2: انا سبحان
1: أي
2: الله
1: اي رفض يجيك اقبله
2: اقبله كما هو كما بحب هو. بحب اقبله عادي نقبل بعضنا
1: مش نلقاو العذار لبعضنا زيد خاطر كل انسان عنده ظروف حتى كان
2: أكيد.
1: حتى انت معناها في ساعه وساعه ينجم يكون الانسان الاخر في ساعه بيق دونك انت عديله لجوغ اللي هو يتفرهد نفسانيا باش يعديلك زيد هكا تتحسن العلاقات
2: فاحنا اذا بالحق نطبقوا هذوما النصائح فان شاء الله بقدره ربي تتحسن العلاقات خاطر نوصلوا نفهموا بعضنا ونحبوا بعضنا هي العلاقات راهي تعملت باش نحبوا بعضنا ونكونوا دعم لبعضنا
1: صحيح.
2: وربي سبحانه وتعالى سخرنا كلنا لبعضنا
1: صحيح.
2: يعني كما سخر لنا كل ما في هذه الأرض وكل ما في هذا الكون لو سخرنا احنا كإنسان كل واحد سخرنا للآخر
1: نعم واضح شكرا لك يعطيك الصحة بكرة على النصائح العميقة هذه نحييك برشا ونقول لك إن شاء الله موعدنا يجدد وش الأسبوع المقبل سامحوني أصدقائي الأسبوع اللي بعده إن شاء الله نكون مع بعضنا مرة أخرى في كريمة شو بإذن الله معكم الكل اللي كيف الجميلة هذه الحلوة اللي معنيها مضحين مع بعضنا باش نقدموا مادة إن شاء الله تكون
2: شاء الله.
1: في مستوى تقبل جميل لأصدقائي المستمعين اللي تقبلوا فينا محبة كبيرة وين يجيني الفيدباك صراحة يجيني فيدباك مزيين برشا برشا على كل فقراتنا معاكم
2: ويعطيك صحة انت ويعطي صحة للزملاء العاملين معاك وكل
1: شكرا لك ذكرى يعطيك صحة تحياتي ليك بكل حب ونقول لك بقية أمسية طيبة
2: يعيشك ومساء سعادة للناس كل
1: يعيشك ذكرى تحياتي ليك واحنا أصدقائي صديقاتي موصلين المشوار أهلا وسهلا مرحبا بالناس الكل على موجات إذاعة الكيف
4: كريمة شو

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: نرجع معكم إذن أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة للجميع، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بأحلى الأنغام اللي اخترناها اليوم خصيصا لكم وين ما كنتوا في الاستماع. ذكركم اليوم عنا مسابقة الجائزة نتاعها 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف. أكيد إن شاء الله نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية بعد الساعة 7، كونوا في الموعد شوية آخر، يكونوا بحضينا زملائنا من قسم الأخبار في تقديم النشرة الإخبارية الثانية لنهار اليوم، نرجعوا لكم بعدها ببقية فقراتنا بعد الرياضة كيف كيف، نرجعوا لدبارة غدوة، نرجعوا زيدة كيف كيف. اليوم إن شاء الله عنا ركن جميلك جميل يعود لهذا الأسبوع، ما تبدلوش الموجة، إذا عطل كيف معاكم وين ما كنتم. شوية زيدة بعد الستة ونعطيكم نص المسابقة.
0: كريمة كريمة كريمة كريمة كريمة شو كريمة شو
2: كريمة ايه؟ وما بيش هتاكل لكريمة؟
0: كريمة شو كريمة شو مع كريمة كريمة كريمة, كريمة.

0: Facebook. تبعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: تمام والسادسة مساء هنا على موجاتنا.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها، هيئة السجون والإصلاح تنفي قطعيا اندلاع حريق بإحدى الوحدات السجنية. تصنيف ولاية شمال الغربي ذات درجة انذار كبيرة بسبب تواصل موجة الحر. وتواصل الاستعدادات للدورة 16 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية بطبرقة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الآن الأنباء بالتفصيل. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحاته ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل أحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. ودعت الهيئة إلى استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. الناطق الرسمي باسم الهيئة حاتم العكروت يضيف:
5: على إثر ما يتم تداوله من إدعاءات حول وقوع حرائق أو حالات اختناق في صفوف المودعين بالمؤسسات السجنية نتيجة موجة الحر، تكذب الهيئة العامة للسجون والإصلاح هذه الأخبار تكذيبا قاطعا، وتؤكد أن لا أساس لها من الصحة. وتوضح الهيئة أنها اتخذت على غرار كل موسم صيف جملة من الإجراءات الاستباقية لمجابهة مختلف الطوارئ، وشملت تنفيذ عمليات بيضاء وتأمين مخزون احتياطي من المياه وصيانة المولدات الكهربائية والمراوح، إلى جانب تجنيد الإطار الطبي والشبه الطبي وأعوان حفظ الصحة لمتابعة الحالة الصحية للمودعين، خاصة حاملي الأمراض المزمنة، مع ضمان التنسيق المستمر مع مصالح الحماية المدنية وأقسام الإستعجال. وتجدد الهيئة تأكيدها على حرصها الدائم على سلامة المودعين وحسن سير المؤسسات السجنية، كما تحتفظ بحقها في تتبع كل من يتعمد نشر أو ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالأمن العام.
3: صنف المعهد الوطني للرصد الجوي ولاية شمال الغربي ضمن 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم وغدا بسبب تواصل موجة الحر والارتفاع القياسي في درجة الحرارة. هذا يتميز الوضع الجوي وفق خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيل، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة مساء اليوم. ونبه المعهد إلى المخاطر المنجرة عن الوضع الجوي خاصة بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. ورغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، يواصل عدد من العمال مهنهم وأنشطتهم تحت أشعة الشمس رغم المخاطر الصحية، لتستمر معاناتهم اليومية في انتظار مزيد من الإجراءات الوقائية والحماية. عدد منهم تحدثوا للزميل ناجي الخلولي.
6: شوف هاو الشالي مو ياكل النار تاكل، وسخانة من عند ربي وسخانة من عند الليل. براكة زينك نطلبوا مسؤولات يهدي يمشي ربي يعاونونا ويعملونا محل كشك باهي. هذا ذا المستوص دخلوا في دورهم باهي وهذا يكون على لقمة العيش هكاو. خمسين مع سخانة النار شالي مو هاو ان شاء الله يهديهم ربي ويعاونونا ويوقفوا معنا.
7: حابين برش نخدم نحب سواش نمشوا على الطريق في القايلة ما نقعدوش وما نرتاحوش، وان شاء الله الدولة تراعينا الظروف والتعب نتاعنا. نحن عمال للدولة، نحن المنتوج نتاعنا ناكلوا منها من الزقاته والبقية نتاع الدولة. نحن أولادنا ونسانا وكلنا تعبين ونخدموا ونقولوا تنظلوا مسطورين ودولتنا بخير.
8: الفلاح مفروض عليه لكونا مثلا محصول عام كامل باش يلزم يصبر يضحي. نخرجوا خمسة لأربعة ونص حتى 11 ل 12 وبعد الماكينة تحبس ماهيش مثلا إجباري باش يضحي باش يخدم على روحه سوا في درجة الحرارة حتى في نقص الصام.
3: تشهد مدينة أطبرقة هذه الأيام في ذروة الموسم الصيفي عدة أنشطة ساهمت في خلق حركية استثنائية خلال الموسم الصيفي على غرار رياضة الغوص. زميلة رفقة العبيدي ومراسلة في الموضوع.
9: يعتبر نشاط الغوص بطبرقة نشاطا سياحيا هاما ويساهم في التعريف بالمواقع البحرية والبيئية في أعماق البحار. النشاط في مجال الغوص منجزواوية.
10: نشاط الغوص بصفة عامة الناس كل ينجموا يعملوا الغوص، الناس اللي يحبوا بيئة ويحبوا الرياضة يحبوا الطبيعة، متناول الناس كل، ما فيهوش أعمار معينة. خاصة طبرقة تمتاز محميات فيهم كائنات حية غنية فوني فلور ريش في أعماق، مش لازم معناها تكون الغطسة الأولى، هي التجربة تصير في عمق قريب من على سطح الماء في زوز 300 متر ماء على أقصى تقدير، وفما تأطير مدرب الاكتشاف معناها بطريقة سلسة.
9: ويستقطب هذا النشاط عددا هاما من الزوار لاستكشاف المخزون البحري الهام بالجهة.
10: بيئة أول حاجة نظيفة ما فماش تلوث، وتجلب معناها الناس اللي يحبوا الكائنات ويشوفوا الحوت وأنواع الحوت نتاع البحر الأبيض المتوسط بطبيعة معروفين، وحاجة ممتازة. أنواع الحوت معروفين بيان سور كيما المناني، الأسماك اللي تعيش على السواحل، والإنسان معناه ينجم يقرب للكائنات هذه ويحافظ عليها. برشا ناس يجيوا يتعطوا النشاط هذا بيان سور من الجهات الكل، خاطر تبرق هي وجهة سياحية أول حاجة في المجال هذا، كيفية محترمة وباهية زادة. يجيوا ناس خصيصا حتى من الخارج باش يعملوا الغوص، سواء اكتشاف لأول مرة كتجربة وإلا ناس عندهم خبرة ومتمكنين من النشاط هذا من الرياضة هذه ويجيوا يعملوا غوص.
9: الغوص هو أحد أهم المنتوجات السياحية بتبرقة، والذي يستقطب عددا هاما من الزوار من أعمار مختلفة ومن عدة مناطق.
3: تحت شعار الانتماء والمواطنة، انطلقت بداية من اليوم بالمركب الشبابي بقليبيا فعالية المصيف الجهوي لشباب ولاية الكاف، الذي يتواصل إلى غاية 23 من جويليا الجاري، ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والتنشيطية موجهة للشباب المشاركين في هذا المصيف. مدير المركب الشبابي بالدهماني والمنسق العام للمصيف شكري الفرشيشي.
11: فيه عدة أهداف رفنت على مستوى الإدارة العامة في عدة محاور. الهدف الأول هو ترسيخ قيم الانتماء والمواطن والمسؤولية، كذلك تنمية روح المبادرة والتطوع لدى الشباب، تعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي، تشجيع الشباب على المشاركة في الشأن العام المحلي. للوصول لهذه الأهداف أرسلنا جملة من الورشات وجملة من الأنشطة الهادفة اللي تنزل في هذا الإطار، ومنها ورشات ترفيهية استكشافية وخرجات مش ننجزوا فيها مسابقة سميناها الأثر الرقمي لهذه الزيارات لمعرفة ربوع تونس. اثنين هي ورشات في العمل التطوعي بيئي تطوعي سواء في محيط المركز أو على الشط. لهنا باش نعمل حملة تطوعية للمحافظة على البيئة. عندنا وصف السلامة المرورية، وصف الإسعافات الأولية. كيف كيف عدنا سهرة الاختتام عطيناها شعارها باش ما تكون سهرة بدون هوية، سميناها الكيف زينة البلدان، لأنه نحبوا تكون سهرة تراثية من تراث الكيف. أولا للجمهور المصطف بجانبنا في المركب الشبابي بإقليبيا والمحيط المحادي أنه يعرف الكيف، يعرف تاريخ.
3: تواصل المندوبية الجوية للصناعة التقليدية بجندوب الأعداد للدورة 16 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية التي ستنتظم بداية من 24 من جويلية الحالي ليتواصل إلى 9 من أوت القادم، بالتوازي مع تنظيم تظاهرات ترويجية وتسويقية لتنشيط الحركية التجارية بتبرقة. المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بجندوبة كمال العوادي.
12: دورة 16 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية بمدينة تبرقة، ومن المبرمج أن يقع افتتاحه يوم الجمعة الموافق ل 24 جويلية، ويمتد إلى 9 أوت من نفس الشهر من الشهر الموالي. وبالتالي سيكون فيه مجموعة من حرفيين ومجموعة من اختصاصات الصناعة التقليدية بولاية جندوبة. بالتزامن مع هذه التظاهرة يكون معرض تجاري للصناعة التقليدية يضم عديد من الاختصاصات الصناعة التقليدية من بقية ولاية الجمهورية. عدد الحرفيين المشاركين في هذه التظاهرة في جناح الصناعة التقليدية الجهوية 75 تقريبا، ينضاف لها مجموعة من الأجنحة التجارية المنجزة في إطار المعرض التجاري للصناعة التقليدية. بالتوازي مع المعرضين سيكون معرضين في نفس التاريخ في نفس المكان.
3: أنباؤنا الجهوية نختتمها من ولاية سليانة، أين انطلقت اليوم بمنطقة رأس الماء من معتمدية سليانة الجنوبية فعالية مهرجان جبل السرج للطيران لتتواصل ليوم غد. مؤسس جمعية سليانة للطيران محمد الفتوحي تحدث عن هذه التظاهرة في متابعة الزميل مهر الهماسي.
13: التظاهرة هذه معناها نظمت جمعية سليانة للطيران الجوية معناها بالشراكة مع الجامعة التونسية للطيران الجوية. الهدف من التظاهرة هذه هو التعريف بنشاط الطيران عموما، طيران نموذجي، طيران شراعي، طيران شراعي بمحرك هذا، ونعطوا فكرة انه راهو نشاط الطيران عنده الإطار قانوني اللي نجموا نصنعوا ونجموا نطيروا ونجموا نشاركوا في البطولة الوطنية للطيران النموذجي وللطيران الشراعي، وانه وليداتنا يكونوا معناها ديمومبر في المنتخب الوطني في الطيران النموذجي والطيران الشراعي. هي فرصة على الاقل لاولاد الجهة وابناء الجهة وشباب الجهة انه الاول مرة معناها يشوف نموذج بتاع طائرة نموذجيه، يشوف طائره شراعيه، يحاول يتعامل معها عن قرب، انه يحاول انه يمارس معناها عمليه التحليق بها عبر البرمجيات، يشوف نموذج هذا ريال مو يطير قدامه في ربوع ولايه سليانه وبحد جبل السرج. الجمعيات اللي مشاركه معنا سخانه، ورغم معناها الظروف اللي نعرفوها كل لكنها كلها ابدت استعدادها ان تكون معنا في التظاهره هذه. جت بحدنا جمعيه جندوب، جمعيه صفاق، جمعيه قفصه، جمعيه بنزرت، جمعيه مستير، جمعيه منوبه بحدنا. زاده في الليل عندنا سهريه فلكيه، جايبين الزباري نتاعهم باش نعملوا معناها دي بروجيكسيون طوريه، تكون عباره مهرجان علمي بين الطيران وبين الفضاء.
3: في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، استشهد 4 فلسطينيين من بينهم طفلة وأصيب آخرون بجروح اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف حي النصر غرب مدينة غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم. وختاما، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن فجر اليوم وتدمير 5 طائرات من بينها 3 مقاتلات، كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية من جانبها اليوم عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد مجددا. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفيما لتذكير بأبرز ما جاء فيها: هيئة السجون والإصلاح تنفي قطعيا اندلاع حريق بأحدى الوحدات السجنية. تصنيف ولاية الشمال الغربي ذات درجة انذار كبيرة بسبب تواصل موجة الحر. وتواصل الاستعدادات للدورة 16 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية بطبرقة. هذه الأخبار مستمعينا الكرام تجدون على موقعنا www.radiokaf.com. الموعد الخبري القادم يأتيكم تمام السابعة بإذن الله تعالى. اللقاء.

مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع. آخر موعدنا الرياضي لهذه الأمسية نبدأها بكرة قدم في العالم والمونديال. اليوم المقابلة قبل الأخيرة، المقابلة عدد 103 في مونديال 2026 بين فرنسا وإنجلترا الساعة 10 ليلا، وهدف من هذه المقابلة الميدالية البرونزية والمركز الثالث في المونديال. لقاء في ملعب هارد روك في ميامي، ويدير الحكم خيسوس فالنزويلا من فنزويلا. لقاء الفائز فيه باش يتحصل على مبلغ مالي يوصل 90 مليار بفلوسنا التونسية، تقريبا 29 مليون دولار القيمة المالية لصاحب المركز الثالث مش حاصل عليها، وصاحب المركز الرابع على 82 مليار، تقريبا 27 مليون دولار أمريكي. بالنسبة للقاء النهائي باش يكون غدوة في ملعب ميتي لايف في نيو جيرسي. اللقاء باش يكون بين إسبانيا والأرجنتين، إسبانيا من أجل اللقب الثاني لها، والأرجنتين من أجل اللقب الرابع بعد سنوات 78 86 وكذلك 2022، وقد يكون لقب ثاني على توالي للأرجنتين ويلتحق بإيطاليا اللي تحصل على لقب زوز ألقاب متتالية 34 وكذلك 38، وكذلك المنتخب البرازيلي تحصل على لقب 58 وكذلك 62. هل يكون الأرجنتين صاحب ثنائية في المونديال يعني سنة 2022 و2026؟

لقاء غدوة باش يديروا الحكم السلوفيني زلافكو فينشيتش، واللقاء مش يكون فيه الحكم الرابع الأردني أدهم المخادمة. اليوم كذلك حكم المغربي رضوان جيد مش يكون حكم رابع في لقاء ترتيبي بين إنجلترا وفرنسا. على مستوى بطولتنا الوطنية اللي تنطلق نهار 22 و23 أوت المقبل، الانتدابات وآخر أخبارها وكذلك الانسحابات وفسخ العقود. نبدأ بالملعب التونسي، المهاجم ريان إسماعيلي توصل الاتفاق مع الفريق يقضي بفسخ عقده اللي كان مده منذ مدة إلى غاية سنة 2027، يعني باش يخرج ريان إسماعيلي من الملعب التونسي. نادي إفريقيا أنهى اليوم تربصه الأول في قمرت، المدرب فوزي بنزرتي أعطى راحة للاعبين مساء اليوم وغدوة الأحد، والعودة للتمارين مش كون الاثنين 20 جويلية، وثم تربص في عين درهم انطلاقا من 27 جويلية حتى الاثنين اوت. اتفاق كذلك حاصل مع متوسط الميدان السابق الاتحاد المنسيري هيكل الشيخاوي على امضاء عقد بموسمين في انتظار التوقيع الرسمي لهذا العقد. النجم الساحلي ولاعب أسامة عبيد يقدم شكوى ويطالب بفسخ عقده مع الفريق من جانب واحد، والسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية. في الأثناء كذلك حارس الفريق الدولي صبري بن حسين عنده عرض من فريق أوراوا الياباني، هل توافق الهيئة المديرة للنجم الساحلي لتعيش عجز مالي يوصل الخمسة مليارات؟ أخبارنا الخاصة بفرق الشمال الغربي وبفرق الوطنية وكذلك فرق العالمية الموجودة في تربصات في عين درهم. نبدأ بمنتخب ألعاب القوى، يكمل تربصه نهار 23 جويلية اللي بدأ نهار 4 جويلية في عين درهم، كذلك 25 جويلية باش تكون أكاديمية العمانية لكرة القدم في تربص حتى 31 جويلية، الترجي بدأ تربص نهار الخميس حتى 26 جويلية، 27 جويلية حتى 2 أوت النادي الإفريقي، من 18-26 جويلية تقدم سقية الدير، من 24 جويلية حتى 30 جويلية شبيبة العمران، من 27 جويلية 2 أوت زوز أندية نادي بنزرتي ونادي حملم في تبرقة، من 15 جويلية حتى 3 أوت فريق الحزم السعودي اللي دربه تونسي جلال قادري فيها اللاعب التونسي محمد أمين بن حميدة، من 17 جويلية كفريق الشباب الوزادي واصل لمدة شهر حتى 15 أوت المدرب نبيل معلول وكذلك زوز ملعبية توانسة بن حمودة وأتقا. أيضا فريق أولمبيك أقبو من 23 جويلية 8 أوت يتربص في مدينة تبرقة، وفي حمام بورقيبة سان بيدرو كونغولي من 26 جويلية حتى 4 أوت، ومن 24 جويلية حتى 29 جويلية المستقبل بالرياضي بالمرسى. شهرين عن انطلاق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم ولا أخبار عن فريق أولمبيك الكاف. لحد الآن الهيئة المديرة تلقت وعود بالدعم المالي بعد الصعود للرابطة الثانية لكرة القدم، لكن لم يتم تنفيذ هذه يعني الوعود على أرض الواقع. يبقى أزمة مالية لفريق أولمبيك الكاف في انتظار حلها، وتبقى الهيئة المديرة هذه للإشراف على الفريق الموسم القادم، موسم مهم جدا في بطولة جديدة على الفريق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. غياب الترشحات عن جلسة العام الانتخابية لفريق المرجان الرياضي بتبرقة، جلسة كانت مقررة يوم الأحد 19 جويلية تتأجل إلى 2 أوت، ويبقى المجال مفتوح لقبول الترشحات لرئاسة الفريق حتى يوم 29 من جويلية الجارية. رسميا نادي الوحدة الإماراتي أعلن اليوم تعاقده مع ظهير أيسر التونسي أمان الله مجهد، عمره 23 عام وكان ينشط في الترجي الرياضي التونسي والتحق الموسم الماضي بفريق مستقبل سليمان. أحمد أيوب الحفناوي اليوم فاز بالميدالية الذهبية لسباق 200 متر سباحة حرة في بطولة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيت دقيقة 50 ثانية و 76 جزء من الثانية، ومساء اليوم تمكن من التأهل إلى الدور النهائي لسباق 400 متر سباحة حرة بتصدره للتصفية الثانية بتوقيت 3 دقائق 57 ثانية و 72 جزء من الثانية. منتخب كرة الطائرة شبان وشابات يعني أقل من 18 عام سافروا للعاصمة المصرية ومنها الإسكندرية، وين بيشاركوا في بطولة إفريقيا للأمم من 19 إلى غاية 29 جويلية 2026. إلى بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات أقل من 18 عام وأقل من 20 عام في عين درهم، اليوم زوز ميداليات، واحدة ذهبية لإسلام شكري في 1500 متر أقل من 20 عام، والفضية كذلك للتونسي إسلام عوني أو لتونسي إسلام عوني بتوقيت 5 دقائق 7 ثواني و 48 جزء من الثانية. نذكر في اليوم الأول تونس ب 11 ذهبية 12 فضية و 8 برونزية و 31 في المجموعة، وتتصدر البطولة أمام مصر والجزائر وكذلك ليبيا. نواصل مع ألعاب القوى، والبريطاني جوش كير يحطم رقم قياسي لسباق المايل في ملتقى لندن بتوقيت 3 دقائق 42 ثانية 66 جزء من الثانية، رقم قياسي العالمي السابق باسم المغربي هشام قروش 3 دقائق 43 ثانية و 3 جزء من الثانية.

صمد 27 عام وحطم اليوم البريطاني جوش كير. آخر خبر في أخبارنا المسائية، عديد الصحف الفرنسية تحدثت اليوم عن تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع بطل فرنسا ودوري أبطال أوروبا الحارس المغربي ياسين بونو من الهلال السعودي، عقده باش يتواصل حتى جوان 2027. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية، ملتقاني جدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: ونرجع معكم. اهلا وسهلا مرحبا اهلا بكل الاوفياء، تحيه لكل الامهات، نهدي لكم الاغنيه هذه وين ما كنتوا في الاستماع على الراديو. كيف ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. كريمه شو مازلنا متواصلين معكم حتى للثمانية، واكيد يعني اصدقائي نعطيكم فكره على المسابقه نتاعنا. اذاعه كيف تهدي لكم 100 دينار اليوم اذا كان عرفتوا تجاوبوا على هذا السؤال. حكيت انا وعزيز على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي انطلق يوم 15 جويلية، يتواصل حتى نهار 15 أوت. نسألوا على المهرجان الوطني إذن لمصيف الكتاب في أي دورة؟ هذه الدورة عدد كم؟ هل هي الدورة 30 31 وإلا 32 وإلا 33؟ بعد السبعة نستقبل مكالماتكم الهاتفية. شوية آخر يكون معنا شيف محمود، دونك ما تبدلوش الموجة، أبقى معنا في الاستماع لراديو كيف.
1: كريمة شو شو شو شو شو

0: زعما ايش نطيب غدوة؟ إذن صديقاتي صديقاتي أكيد شارت الركن معنيها الشيف محمود حاضر معانا اليوم بكل طاقته الإيجابية. الشيف محمود مع كل أطباق والشهية زيدة هكا تكون وصفات دائما سحرية لصديقاتنا وأصدقائنا ربيت البيوت اللي أكيد يحتاروا خاصة نهار لحد فهالطقس السخون هذية شنو زعمة إيش بشي طيبه غدوة. خلينا نشوفوا الشيف محمود شنو حضر لنا منو الغدوة إن شاء الله. مرحبا بيك شايف مساء النور.
1: مساء النور مدام كريمة. مساء النور مستمعين الكل الجديد يسمعوا فينا.
0: تحية طيبة ليك يا شايف. شنو حوالك؟
1: مرحبا بيك مرة أخرى.
0: يعيشك مرحبا.
1: والله الحمد لله مدام كريمة الناس كل تسأل عليك وإن شاء الله ديما الكل بخير.
0: سلموا عليهم الكل الكل شايف. إن شاء الله ديما ملمومين في الأفراح والمسرات إن شاء الله.
1: والله كل مسلمين عليك لأخذ ماي الكل.
0: يعيشك. سلموا عليهم الكل الكل فردا فردا كل الفريق اللي معاك شايف.
1: يعطيك الصحة مدام كريمة.
0: يعيشك يا شايف. كيما قلت بكري شوية شايف ميلا الأصدقاء منتظرين كما عودنا بالوصفات متاعك. أنا قلت وصفات سحرية بما أنها وصفات صيفية خفيفة وباهية هكا تلم معها العائلة نهار لحد فالطقس السخون هذية. شنو حضرت لنا منو الغدوة إن شاء الله؟
1: أكيد مدام كريمة كل حد إن شاء الله نلقوا فكر هكا تعجب مستمعينا الكل. واليوم عدنا فكر هكا إن شاء الله تعجبهم. نلم عليها العائلة غدوة لحد إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: حابين نعملوا حاجة هكا جديدة شوية. حابين نعمل سباجيتي بالفلويد مير. طلبوها مني برشا يحبوا يحضروا. مش نعمل معها صلات خضرة تونسية ما نعمل معها باركيت وكالعادة بعد الدبارة الكاملة مش نعمل عشوية صيفية مع حاجة هكا دبارة عشوية تعجب الناس تكل يبدو مرتاحين. حابين نعمل شاباتي
0: شفات بي
1: شفاتي نعملوا صندوق
0: شفاتي هذيك الحاجه الصيفيه
1: حاجه صيفيه عملوها كل عشيه تفضل
0: هو حتى السباجيتي بالفرويد مير معني حاجه زيدا صيفيه هكا بيها تجي حتى بالصيف
1: يعني ان شاء الله تعجبهم وان شاء الله تعمل الوصفه تاعتها ان شاء الله تعجبهم.
0: بي يلا كيفاش نحضروها؟
1: نبدو نحكوا عليها كيفاش نحضروها.
0: بي يلا شيف.
1: ناخذوا الفرويد مارت يعني نحضروها ننظفوها نحاولوا نحوا لك بالكردون كي ثم الخيط هكا من الوسط هكا نقسموها في الوسط ونحوا الراس من فوق ونحوا ثم الزيل نتاعها ونخلوا الكسور في الوسط خاطر ثم الكسور عندها حكمه في تتقلب الزيت نتاعها هذيك عندها دواء فيها. ناخذ الكاسترونه نتاعنا نحطوا زيت نقلوا شويه فلفل اخضر نخرجوه ومن بعد نحطوا الشفريت نقلى معاها شويه ثوم تتحمر شويه نخرجوا الشفريت ونخرجوا من المقله نتاعنا من الكاسترونه نتاعنا خذت طرحتها شوي تغير لون الزيت خذا النكهه سيبت النكهه نتاع الشفريت هذيك في الكاسترونه نتاعنا معها الثوم نخرجوها ما فيش روح يذوب ليش باغي تقلى شويه تخرج ناخو نحط طماطم المعجونه ومعها شويه طماطم كان مذابينا ديما يعني طماطم مكعب مرحيه تعطي نكهه الزوز نحطهم مع بعضهم نحط معهم شويه ثوم وفلفل كحل وفلفل احمر
0: نعم
1: وشويه فلفل شايح للبنه تاعو وشويه تابل تابل ثم اللي يحب ثم اللي ما يحبش مع الحوت يعني مع الفريد ما يحبوش
0: التابل
1: وثم اللي يحب يحط التابل مش مشكل وكالعاده الرند وشويه ملح
0: بيه هذه تفيحة نتاع
1: تفيحة نتاع خلوها تطيب في المزيدها شوية ما تطيب في عقلها شوي تبدأ تحسها تطيب شوي نرجعوا الشفريات تكمل طيب معها خاطر ما فيش روح في الأخر نحطها معها تبدأ هي تحسها تطيب تطيب شوي زيت نحط غرينات فلفل تيانا اون برانسيب يعني الصوص تبدا حضره تاع المقرونه هذا يبدا حاضر نقلب صوره في تطيب نطيبوا مقرونتنا على جنب ماذا بينا نخلوها ما طيبوهاش برشا برشا شوي مع الصوص تجيب الضبط
0: به
1: هذه سباجيتي فريد مير ان شاء الله تعجب المستمعين ان شاء الله
0: به الشيف يعطيك الصحه بين واصل توا
1: نتعدوا للسلطه الخضراء نعملوا فقوس وطماطم وبصل تاع الموجودين وقتنا تو شوية زيت زيتونة معها شوية نعناع شايح وحبينا نعملوا باركيت اليوم معها مع الفريد مير ومع السلطة ناخذوا كعبات عظم نطيبوهم في الماء نحضروا لهم الجبن الفارس تاع جبن ملحي ومعها جبن طوابع معها شوية تون ومعها معدنوس وشوية ريكوتا هذه الفارس تاعي مكسرهم كعب عظم والكارتين حسب الكونتيتي اللي عندك باش تعس عليها باش تخلط بشوي لا اله الا الله محمد رسول الله. هذول كل نحطهم مع بعضهم الكل ومن بعد نحطهم في الباركيت نتاعنا ونحطهم في الفور مده من 10 دقائق ل 15 دقيقه.
0: ل 15 دقيقه
1: ما فيها حتى شيء.
0: سهله برشا شيف.
1: هذه دبرت غدوه ان شاء الله للعائلين ان شاء الله تعجبها من اللي يسمعوا فينا الكل.
0: اي ويبقى تو الشبات
1: تو نرجعوا الشبات لمثلا مستمعينا الكريم اللي قالوك مثلا ما دايرين لكوش دبار هكا يوميا شي حظ
0: حاجه خفيفه فاست فود
1: حاجه خفيفه اللي ياخذوا فيها ديريكت من الشارع ساعات تبدا تنجم تعملها في الدار دبارة عشوية بيها ما تقلقش وفيسا فيسا تحضروا بنينة على الاخر.
0: أنا انت الجمعة اللي فات عملتنا الميني بيتزا
1: عملنا بيتزا اليوم اليوم نعملوا دبارة
0: اليوم نعملوا شبات
1: نعملوا شبات
0: يلا كيفاش نخدموا
1: الشبات ناخذوا 250 غرام سميد ارطب ومعها 250 غرام فارينة ومعها شوية خميرة مغرفة صغيرة ملح مغرفة صغيرة سكر نضرب كل نحطهم في قصعة صغيرة مع نخلطهم مع بعضهم نزيدهم من فنجان زيت زيتونة ولا زيت مع زيت عادي ومعها شوية ماء سخون نحاولوا نلموها كل مع بعضهم بالباهي بالباهي نلموها ونوها اللي تتولي لنا عجينة نحصوها طري شوية نحاول نخلطها بالباهي بالباهي تتلم لنا الكل مع بعضها نخلوها ترتاح حتى نص ساعه كيكه
0: نصيف ساعه تخمر
1: بالباهي ومن بعد نجبدوها نلقوها خيام نصيين نحاولوا نعجنها بالباهي بالباهي ونقسموها على كعبير صغار على قد الطابونه باش تحط الطيب عليها نطيبوها على نار هاده يعني كل انت عندك باش تعمل كعبه كعبه باش تحلها كيما الخبز عادي يعني خبز الطابونه الدوره هذيك تحطها على نار هادئه عندها هي ان برانسيب عندها سبيسيال الجريال تطيب عليها ولا كان عندك حاجه كالمقلك طيب
0: عليها زيد اي
1: طيب عليها زيد انا راه هادئه بشويه طيب على جناب الزوز يجيك شاباتي ما شاء الله عليه خفيف وبني
0: به برشا
1: نعملوا له تو الحشو نتاعو نعملوا الاومليت على الجنب نتاعو نحطوا جبن وتون وكعب عظم ولا كعبتين عظم صدق معها شويه معدنوس هذا كله يتركزوا مع بعضهم نعاود اومليت حطي العظم
0: عظم
1: جبن لابي كان تحب جبن طوابع معاها وثم يحط شويه هريسه هكا على الفان وثم ما يحبش حبه خبز الهريسه ما يحط خبز عادي ومعها التون وزيتون مخصوص هذه كلها معناها تتحط كل كل كل الاومليت هذه تخرج مع بعضها
0: مع بعضها
1: ونخو اللي يحب حاجه اكثر ياخذ موتزاريلا شويه موتزاريلا يحط الاومليت يحل الخبز نتاعو يحط شويه هريسه يحط معاها شويه جبن رابي هذاك اللي موتزاريلا ويحط على الاومليت نتاعو تطيب شويه وصنت تذوب يجي كاسكروت بنين ما شاء الله
0: ايوه
1: وان شاء الله يجربوها في ديارهم راهي بنينه كيما تاخذها من الشارع
0: ولا خير من الشارع وخير خير حتى نتاع الدار انظف وخير هذا هو يعطيك الصح
1: وما فهمش حاجه يتبعنا على الصفحه يا مدام كريمه مثلا يرجع موجود معها ان شاء الله
0: يرجع للصف وزاده كيف ينجموا زاده يقترحوا علينا هكا احنا شايف ياخذ بالخاطر معناها كي تطلبوا حاجه راه ما يدخرش عليكم حتى جهد
1: مرحبا بها
0: يعيشك يا شيف بارك الله فيك شكرا
1: نحب نحييك
0: ان شاء الله حييك برشا شيف وان شاء الله تحيه للكيب الكل معاك وان شاء الله بالتوفيق في العمل
1: بالله مدام كريم مسلمين عليكم الكل
0: يسلمك يسلمهم يعيشك يا شيف بارك الله فيك شكرا لك يعيشك شيف محمود وعزيزي يعطيك الصحه تحياتي ليك والى اللقاء واحنا مازلنا متواصلين ديما على موجة إذاعة الكيف مع أحلى الإيقاعات مع أحلى الأغاني مع كل التوقيعات ما تنساوش المسابقة 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف وسؤالنا سهل برشا حول المصيف الوطني للكتاب في أي دورة عطينا الاحتمالات دورة 30 31 32 وإلا 33 وحظ سعيد لكن بربي المكالمات الهاتفية نستقبلوها راهو بعد 7:15 ميسالش نزيدوا ندقوا أكثر لأنه باش نكملوا في ركن جمالك جمال ومن بعد نتفضوا مكالماتكم الهاتفية باش تاخذوا راحتكم في الاتصال بينا دونك من غير ما تكلمونا من توا كلمونا بعد 7:15 ومرحبا بكل الأصدقاء والصديقات يلا نواصل مع أجمل الإيقاعات وتوقيعاتنا الغنائية وزيدة كيف مانيش ناسية أصدقائي على الباج شوية آخر ونرجع للفيدباك
2: كله بسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال

شو، الجو يبدأ توه، ضحك، حكايات، مفاجآت، كل سبت معاكم إذاعة الكيف، ما تفوتوش الرونديفو.

ونقولوا مرحبا بكم مرة أخرى، أهلا وسهلا كما قلت أصدقائي في توقيتنا الآن على موجات إذاعة الكيف. باش نقدم تحية لأصدقائي المتفاعلين معنا على الباج، نبدأ باللي كومنتير اللي وصلونا الفيدباك بطبيعة الأولي. شكرا صديقتنا ريم الكيفي تقول متألقة دائما غاليتي، شكرا لك يا ريم، يعطيك الصحة ومرحبا بكم معنا في الاستماع لإذاعة الكيف. نجينا رودينا غنجيتي تقول مساء النور والسرور كريمة، تحية طيبة ليك والكيف الفريق العامل معك في هذا المساء، ليك وحشة كبيرة، مرحبا بك يا لجينة ورودينة، مرحبا بك صابرين، شكرا لك على الكلمات. صابرين يوسي تقول مساء النور والورد المنثور ومحبة الرسول، تحية طيبة ليك كريمة، الكيف العاملين معك، بالتوفيق للجميع وتحية عطرة لمستمعي إذاعة الكيف. شكرا لك صابرين على التفاعل. عماد همامي من بيجا يقول بالتوفيق كريمة، يعيشك يا عماد، شكرا لك. شكري جويني من تبرسق يقول مساء الخيرات والمسرات، بالنجاح والتوفيق للجميع، عايشك، شكرا لك. شكري بن يوسف زهير مساء النور والسرور والفل والياسمين والجمال، أحلى كريمة أيقون، شكرا يعيشك، إن شاء الله أمسية طيبة يقول من ربوع الكيف العالية الشامخة لي كريمة، وإن شاء الله ربي يوفقك ويكون في عونك في هذا الطقس الحار جدا إن شاء الله يا زهير، إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع، بالحق طقس صعيب برشا البرة، إن شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل ويعطيك الصحة على الكلمات الحلوة يا زهير. تزير تزير يقول مساء النور كريمة يعيشك، شكرا ليك. تحية لي عزيز جهيب يقول مساء الخير من الحدود الجزائرية التونسية، كل أشقائنا في الجزائر الغالية يعيشكم يعطيكم الصحة. أميل ورغي تقول مساء النور ومساء الورد يعيشك يا أميل. منير باعي مساء النور والسرور يعيشك. نبيل بن علي الورفلي مساء الرضا والتوفيق وأكسب وأمتع الأوقات وأجملها، ألف تحية لي كريمة، كيف الفريق التقني، كيف المستمعين، وإن شاء الله بالتوفيق وأمسية طيبة للجميع وشكرا. يعيشك يا نبيل، شكرا لك أنت ويعطيك الصحة على التفاعل. شكرا لكل أصدقاء وصديقات انتم زيدة أصدقاء، إذا كان وصلتوا توا لقاءنا تنجموا تدخلوا تكتبونا لكومنتير متاعكم مقترحاتكم زيدة كيف كيف، نقبلوها بكل محبة في هذه الأمسية على موجات إذاعة الكيف في كريمة شول. مازلنا متواصلين مع أجمل الإيقاعات حتى 8 في أهلا وسهلا بالناس اللي توا وصلت للقاءنا.

كل نهار سبت متفوتوش الفرصة. خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستناو المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

نرجع معكم. اهلا وسهلا مرحبا بكم اصدقائي صديقاتي، تحيه طيبه لكل الاوفياء لكل المستمعين لكل من يلتحق بإذاعة الكيف الان على موجتنا. شويه اخر ناخذ مكالماتكم الهاتفيه، ولكن توا خلينا في ركن جميل.

0: لك جمال نسمعوا شارة الركن ونرجعوا لكم. جمال جمالك جمال ركن جمالك جمال. اليوم سعيدة جدا جدا باستضافة ضيفة معانا لأول مرة في كريمة شو اللي هي رؤي جبابلي. هي مختصة في تقطير الزيوت وأيضا مختصة في كل ما هو معناها خاص بالتجميل والبشرة متاعنا. واخترنا معاها اليوم موضوع مهم برشا برشا. لكن خليني قبل كل شيء نرحب برؤي ونرجعوا لكم لطرح الموضوع. موضوع رؤية. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك معانا.
1: مساء الفل، يعيشك، ميرسي بوكو على الاستضافة.
0: مرحبا بك يا رؤية، شنو حوالك قبل كل شيء في هالسخانة وفي هالطقس الحار؟
1: الحمد لله يا رب، الحمد لله.
0: إن شاء الله إن شاء الله نكونوا ديما لباس وبخير وطاقة إيجابية. ولكن باش نكونوا لباس في الطقس هذايا لازمنا برشا تحذيرات، ظهر لي لازمنا برشا حاجات، خاصة إذا كان يتعلق الأمر بالبشرة متاعنا. تبدأ البشرة حتى كان مش حساسة في التوقيت هذايا لازمها عناية خاصة. احنا كي طرحنا الموضوع معاك رؤية ربما وجهت أكثر الموضوع لاستعمال مش الزيوت فقط وإنما الواقي الشمس، ولو فما ترتيبات وحاجات خاصة بالبشرة متاعنا لازمها تكون في المرحلة هذه موجودة ولازمنا نهتم بها بطريقة معينة. لو كان أنت تزيد تعطينا فكرة أوضح على الكيفية متاع الوقاية هذه والاستعمالات، سواء كان في الزيوت سواء كان في وقي الشمس وإلا بعض المواد الأخرى اللي تنجم تعاوننا في الصيف رؤية.
1: أول حاجة مرحبا سيدة مستمعين، إن شاء الله يكونوا بخير في هالطقس السخون
0: إن شاء الله يا رب.
1: اليوم باش نحكيكم على أهم الحاجات اللي لازمنا نعملوهم باش نستحفظوا على الفوم تاعنا في فصل الصيف وفي السخانة اللي نشوفوا فيها تويكا. دونك من أهم الحاجات اللي نجمو نبدو نحكوا عليها وهي الحماية. إن نحن نحمو الفوم تاعنا، الوجه، الشعر والبدن كيف كيف. دونك والحاجة اللي مسؤولة على الحماية وهي واقي الشمس اللي لازمنا نختاروه بكل عناية. دونك لهنا ثم برشا أنواع، نحن على قليلة لازمنا نعرفوا أمواش من المكونات والحاجات الأساسية باش نختاروا على أساسها هي الواقي الشمس المناسب. دونك لهنا ننصح سيدة المستمعين إنهم يختاروا ديما واقي الشمس اللي يكون معدني والعشبة بالفرنسية ميني، ما يكونش أورجانيك شيميك، على خاطر المعدني ديما يكون صحي أكثر ومناسب أكثر حتى للبشرة الحساسة والعبيد اللي عندهم يعني هكا تحسس شوية من مواد التجميل ولا من اللي برودوي هذوما تاع البرودوي.
0: يعني احنا كي ناخذوه كي باش نشري الليكرون تاعي لازمني كي نمشي وين يبيعوا ما نعرفش بالضبط، ناخذ من معناها حاجه معدنيه هكا، ما نقول له راه نحب الليكرون تاعي يكون مصنوع بالطريقه هذه هكا ولا لا؟
1: فوالا ديما نطلبوا الكرون باش تكون معدنيه وانا ديما مني غالب
0: بيه. واضحه النقطه هذه رؤية.
1: والأهم من هذا كل هي طريقة الاستعمال بتاع الإكران. حتى كان هي حاجة طيارة على الأخر كي تكون الطريقة غالطة ما تعطيش فايدة بصحيح.
0: شنو الطريقة صحيحة؟ الطريقة
1: صحيحة أن نحن نستعمل الإكران بتاعنا قبل بنصيف ساعة من نخرجه، ننظفوا الفوق قبل ما نستعملوا الإكران، عملية التنظيف قبل بنص ساعة من الخروج والتعرض للشمس. وماذا بينا الإكران بتاعنا تتعاود كل ساعتين من زمان نعاودوا كوش أخرى من الإكران باش نعاودوا نحموا بها الفوم تاعنا.
0: واضح، يعني غلط إنه أول ما تجي تخرج تعمل الإكران تقول خلي باش تشدني أكثر، هذه تقريبا الغلطة اللي تعمل فيها الناس الكل. دونك قبل بنصيف ساعة تحط الإكران تاعك باش يشربها الوجه نتاعنا وبعد تخرج خرج وتكل ساعتين تعاود تجدد ليكم مهما تكون معناها كما قلت شي طياره معناها اي نوع هذا
1: اي
0: به نواصلوا رؤية معك.
1: كما حكينا على الحماية اللي هي لازمنا نخلوها كروتين يومي معانا، راهي ماهيش جزء كفصل الصيف وكها، راهو على طول العام ديما لازمنا نحمو البشرة
0: شتي وصيف
1: باش هكيكا ديما نحافظوا عليها، ما تصير الناس هكا البقع الداكنة اللي في الوجه وإلا الشوائب بتنجم تصير على الجلد نتاعنا فقديمة تكون تاعنا مزيانة على طول العام بإذن الله.
0: واضح واضح جدا. بعد ليكرون على شنو باش ربما فما زيد حتى الزيوت عندنا شوية يعني حاجات منقولوا فيهم مع الزيوت رؤية
1: أكيد لهنا زيد في فصل الصيف عندنا زيوت وعندنا الهيدرولالي هما يعني المياه المقطرة ولا المياه الزهرية من الورد
0: ملك
1: ليه هدوما نجموا نستعملوه في الصيف تويكا نتاع الفرشيكا نستعملوه بكيتونيك دونك نحطوا في الزيوت نتاعنا هكا حاجة المقطرة وبيان سور تكون صحية بطريقة علمية يعني صحية نحطوها في الفريجيدير نجبدوها في كل مرة هكا نصفوا فيها الفوم تاعنا على طول النهار نعملوا بها هكا الفرشيكا للفوت تناويشة تغذي ترطب الجلدة وبليس تفرهدها بالقدي بالقدي باش هكيك تنقص شوية من الحرارة متاع النهار وفرض وقت تناوشنا يعني هي
0: باهي برشا باهي برشا
1: وهنا هي زادة فما زيوت دونك لهنا في زيوت عنا زوز انواع لازمنا نعرفوا نفرقوا ما بيناتهم عنا زيوت اللي هي تتعصر وتسمى الزيوت فيجيتال الزيوت النباتية وعنا زيوت اللي تتقطر تسمى زيوت اساسية بيوصل نحنا في الصيف باش نستعملوا كان الزيوت النباتية المعصورة كما لهنا نجمو نذكروا منها زيت اللوز الحلو نجمو نستعملوا زيت نتاع قلوب المشماش زيت الجوبا على خاطر خفيف نجمو نستعملوا زيت السمسم زادة اللي هو زيت الجبين دونك هذوما الانواع اللي نجمو نستعملوهم للوجه وللشعر للزوز
0: للزوز
1: هذوما في الناتور نتاعهم الزيت هذوما يعملوا حماية دونك في الناتور هذيك اللي نشوفوها على الاكران هذيك ديجا موجودة فيهم ناتورالمون نجمو نعملوا منهم شوية نحاولوا ميساج نستعملوهم في الليل بحكم كما قلنا وهكيك باش نحيو شوية من هكا السخانة والتعرض للشمس اللي صار في النهار ونغذيو البشرة
0: خاصةً والشعر انت تكررت اللي هو زيدا مهم يعني في الصيف يتعرض برشا لأشعة الشمس نتصور زيدا كيف كيف كي نعمل كل مرة بام يعنيها بزيت من زيوت هذوما به برشا مفيد له سواء شمس ولا بحر وإلى أي معنيها عوامل طبيعية أخرى رؤية هكا
1: أكيد أكيد دجاج الشعر من أكثر الحاجات اللي دجاج متعرضة يعني للشمس يوميا وزيد أفرق الشمس معني عنا تويك البحر
0: فمالكين
1: فمالكلور دجاج ثم حتى ميسا بلا اللي فيه شوية كالكير وكل دونك هذوما كلها عوامل تخلي الشعرة تترشق تتقصف شوية هنا بيوصير نحن لازمنا نحمي وشعرة متاعنا دونك ثم لهم دي زيكرون يتعاملوا دي بروم يتعاملوا للشعر
0: باش
1: نعملهم قبل ما نخرجوا واكيد ماذا بدينا هكايا في كل مره قبل الاستحمام زاد راه يولي برشا في الصيف وهو ماهوش حاجه باهية برشا للشعر ولا ماذا بدينا ما نغسلوش على قليله بالشامبواني اكثر من مرتين في الجمعه حتى كان اصلا نحاولوا ما نستعملوش مواد تنظيف للشعر
0: للشعر يعني نجمو نستعملوا ماء كهو
1: فوالا هكا نبردوه برا دونك وقبل في مره في الجمعه على قليله خاطر الشعر بالحق راهو مستحق برشا الزيوت وفروه للشعر على فكره كريمه
0: اي
1: تحب الزيوت تحبهم بالقدا بالقدا بالقدا
0: صحيح تغذي
1: وتشربهم مليح على خاطر فوالا الجلده نتاع الشعر تشرب بنزوز الماء والزيت
0: تحسها تتغذى منهم رؤية يعني هذا خاصة كي تبدأ هي متعطشة لك الزيت هذيك دونك في صعب باش تشرب بالزيت هاي
1: ولا يعني الزيوت الحاجة البهية اللي فيهم هما معناها فيهم برشا فيتامينات بالأخص يكونوا معصورين على البارد يحافظوا على الفيتامينات الكل وفيهم الفيتامين أو اللي هو يطول الشعر وينبت الأ سي لي زونتي أوكسيدون دونك هذوما كلهم أساسيين ومهمين وبيان سور نستحفظوا على جمالنا اللي هي هذيك أهم حاجة
0: أكيد أكيد هو خاطر بصراحة في فصل الصيف فصل معناها سبيسيال شوية معناها في عوامل طبيعية قاسية خلينا نقولوا هو الشتاء قاسي بنوعا ما ولكن الصيف السخانة ومع برشا شكون يحبوا يفتحوا ويحبوا ديما بشرتهم فاتحة معناها في الصيف باش تزيد تغمق شوية بالشموسات دونك احنا هكا عنا روتين نقوموا به حماية للبشرة نتاعنا تحافظ لنا ومش معناها زيوت معناها راهو ما نستعملوهمش في الصيف لا نجموا نستعملوهم براحتنا زادة ولكن في أوقات معينة نتصور الليل أكثر حاجة معناها أكثر خيار نجموا نستعملوا فيه زيوت هذوما
1: اكيد لا. اكيد لازم ديما نستعملوا في الليل بحكم كما قلنا الطقس
0: سخون
1: و فوالا ديما نخلوهم هذوك
0: هذا هو، هذو ما هما تقريبا الحاجات المهمين اللي لازمنا نتبعوهم كما ذكرتهم معنا انت رؤية، يعطيك الصحة. نحب نشكرك برشا على تقديم معلومات هذية لأصدقائنا وصديقاتنا المستمعين، والروتين هذا يمشي راهو نساء ورجال، لك ولا ليه رؤية؟
1: أكيد أكيد،
0: ماهوش مقتصر على النساء فقط. ولا جمالك جمال، راهو ماهوش ركن خاص بالنساء فقط، لأنه توا نتحطوا على الحماية، نتحطوا على حاجات أصبحت في الروتين اليومي متاع كلنا، معناها كلنا نساء ورجال نجموا نستعملوهم. يعطيك الصحة رؤية، نشكرك شكر خاص جدا لمداخلتك معنا اليوم، وإن شاء الله بالتوفيق في العمل متاعك، ونحييك مجددا إن شاء الله نقابلوك في لقاء آخر على موجاتنا. شكرا رؤية،
1: يعيشك
0: يا للا، يعيشك يا للا، إلى لقاء رؤية. ونواصل احنا مشوارنا، كانت معنا رؤية جبابلي مختصة في تقطير الزيوت واستعمالاتها التجميلية للبشرة. احنا توا مواصلين معكم المشوار شوية آخر، بعد النغمة هذه نستقبل مجموعة من ممكن متلهاتي فيها في ركن ألوي مع المسابقة، تستنى فيكم 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف.

0: جريمة شو. ونرجع معكم، اهلا وسهلا مره اخرى، مرحبا بكم الناس الكل على موجات اذاعه الكيف، لقانا مازال متواصل ان نمشي مباشره لاصدقائي عبر الهاتف لاستقبال مكالماتهم الهاتفيه في ركن الوية.
1: الو الوي الوي الوي الوي
0: إذا نستقبل المكالمة الأولى. ألو عسلامة، مرحبا.
2: ألو عسلامة،
0: مساء النور، شكون معانا؟
2: جيهان جويني من الكيف.
0: مرحبا يا جيهان، تحية طيبة ليك يا جيهان. إذا سمعت المسابقة جيهان؟
2: أي.
0: شنو الدورة؟
2: الدورة
0: 33. سجلت محاولتك يا جيهان، يعطيك الصحة على الاتصال معانا وإلى اللقاء، نواصل مع المكالمة الثانية. ألو عسلامة. ألو.
3: ألو عسلامة.
0: عسلامة، مساء النور.
3: هيا دي ليك أختين.
0: مرحبا، شكون معنا الاسم؟
3: عمر نعيم جريس.
0: عمار، عسلامة يا عمار، شنو حوالك؟ لاباس، يعيشك يا عمار. يلا شنو هي اجابتك يا عمار؟ 33. شكرا لك عمار، يعطيك الصحة، تحياتي ليك. ما نعرفش فما مكالمة، ما فماش مكالمات هاتفية أخرين، ننتظروا وصول مكالماتكم الهاتفية للفوز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف، 100 دينار نقدا حول المسابقة نتاعنا. نذكر إنه حكينا عليها مع عزيز اليوم في ركن ألاون، انطلق المهرجان الوطني لمصيف الكتاب نهار 15 جويليا، يتواصل إلى يوم 15 أوت. سألنا على عدد الدورة، نعطيكم الاحتمالات باش نسهلوا عليكم المشوار. إذا هل هي دورة 30 31 وإلا 32 وإلا 33؟ وعنا مكلمة أخرى في الانتظار ناخذوها مباشرة. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة،
0: مرحبا، شكون معانا؟
4: وبيك عايش معك تسنيم الشيرني من الكيف.
0: تسنيم، مرحبا بك يا تسنيم، تحية طيبة ليك يا تسنيم. شنو إجابتك تسنيم؟ الدورة؟
4: الدورة 33.
0: 33، سجلنا محاولتك وشكرا لك على الاتصال. فما مكلمة أخرى. ألو عسلامة. الو الو الو، عسلامه، مرحبا، شكون معانا؟ جاهزه المكالمه امين. الو عسلامه.
5: الو عسلامه، لاباس.
0: مرحبا عسلامه، شكون معانا؟ لاباس، عايش
5: معك سونيا سيرني ملكي.
0: مرحبا يا سونيا، مرحبا بك يا سونيا، يعيشك انت بخير، يعيشك يا سونيا. دوره 33 ب سجلنا محاولت، يعيشك يا سونيا، نسالوا عليكم ان شاء الله تكوني بخير يا لالا. شكرا، يعيشك يا سونيا، شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. ما عندناش تليفونات اخرين، اذا كان جات مكالمه هاتفيه ناخذوها. مثالش من بعد الايقاعات اللي باش نسموها الان على موجتنا في لقاء كلمه شو، مازال فما كلمة خلينا ناخذوها، ما نخليهاش في الانتظار. الو عسلامة،
6: معكم إيمان عياري.
0: إيمان؟
6: إيمان عياري.
0: منين تكلم فينا إيمان؟ من؟
6: من كيف؟
0: من الكيف، مرحبا بك يا إيمان، يلا شنو إجابتك إيمان؟
6: دورة
0: 33. كيفاش الدورة؟ 33. الصوت متقطع به، سجلت محاولتك يا إيمان، يعطيك الصحة على الاتصال، تحياتي ليك وإلى اللقاء. المكالمة الموالية. الو عسلامة.
7: الو عسلامه،
0: مساء الخير، مساء النور،
7: عايشك الله يخليك. مرحبا مرام جويني من الكيف.
0: مرام جويني، مرحبا بك يا مرام. يلا يا مرام، شنو اجابتك؟
7: الاجابه الدوره 33.
0: 33 سجلنا محاولتك، يعطيك الصحه يا لاله، شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. نكتفي بهذا القدر، ميسيج فما مكالمه ناخذ اخر مكالمه هاتفيه ونكتفي بهذا القدر. الو عسلامه، مساء النور. مرحبا، عايشك، شكون معانا؟ يعيشك الاسم، عاود لي راه الصوت متقطع.
8: ضحى شيرني منك.
0: ضحى شيرني، مرحبا بك يا ضحى، تحيه طيبه ليك يا لاله. يلا ضحى، شنو اجابتك؟
8: الدوره 33.
0: شكرا، يعيشك، شكرا ليك، يعطيك الصحه. باهي امين يشير لي فما مكلمه اخرى، خلينا ناخذوها، ما يسالش اخر مكلمه يا امين، ناخذوا ابيها ونكتفي بهذا القدر. الو عسلامه.
8: الو عسلامه، منيره.
0: منيره
8: نعيمي من الجريسة.
0: من الجريسة، مرحبا يا يلا اجابتك يا منيرة.
8: الدورة 33.
0: شكرا لك يا منيرة، سجلنا الاقتراح نتاعك، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، ونعتذر لكل المكالمات الهاتفية اللي ما زالوا. إذا بالنسبة للجواب الصحيح، المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي تظاهر اللي يحكي عليها محمد عزيز مشيرية، طلقت 15 جويلية تواصل 15 أوت، هي في دورتها بالفعل 33. الإجابات الكل إجابات صحيحة، نقوم بعملية القرعة في الكواليس ونعطيكم اسم الفائز بعد شوية. تبقى مع أنا مع أحلى الإيقاعات في كريمة شو.
9: كريمة شو.

جريمة شو، الجو يبدأ توه، ضحك، حكايات، مفاجآت، كل سبت معاكم إذاعة الكاف، ما تفوتوش الرونديفو.

كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستناو المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

0: إذن أصدقائي صديقاتي، نوصل معكم للحظة الإعلان عن الفائز في لقاء كريمة شو. شكون اليوم ربح معنا 100 دينار؟ أكيد عملية القرعة في الكواليس جرت بكل شفافية مع اليد البريئة ليونس الشيري. اليوم هو اللي اختار لنا الرقم بطبيعة من غير ما يعرف الأسماء، وبطبيعة الحال كانت الفائزة معنا هي جيهان جويني من الكيف. ألف ألف مبروك ليك يا جيهان، ربحت معنا 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. كل يوم عشية عندكم 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف. دونك اليوم كانت اليد البريئة ليونس، كل يوم إن شاء الله تكون عندكم يد بريئة ونشوف ورحمة ربما ما رجيش شنو هو الحظ اللي شكون باش يكون مواتي معاها. كل يوم إن شاء الله عنا شكون يربح معنا في لقاء كريمة شو، وأيضا في لقاءاتنا الكلها في عشوية الصيف. إذن مبروك جيهان وحظ سعيد لبقية الأصدقاء الأسابيع المقبلة الأيام القادمة إن شاء الله.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذا أصدقائي، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. خبر محزن أنه منذ قليل، معناها لقيت الخبر هذية على صفحة وزارة الشؤون الثقافية اللي تنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الشعبي صالح الفرزيت اللي وفاته المنية اليوم السبت 18 جويلية 2026، الراحل من مواليد سنة 53، لمع نجمه في الغناء في السبعينات من القرن الماضي ويعتبر من أشهر المبدعين في الفن الشعبي. صالح الفرزيت يعتبر من المجددين في الموسيقى الشعبية التونسية، الجمهور عرفوا بعدد كبير من الأغاني، منها الوردة اللي نحكي عليها تو نسموها بعد شوية، وين اللي صنتك يا وردة، وفاضل كيس، وغريتي بيا، وترضى علينا يا لميمة، اللي لقت صيت واسع ورسخت في الذاكرة الجماعية للأغنية الشعبية ذات البعد الإنساني والاجتماعي. ربي يرحمه الفنان إذن شعبي صالح الفرزيت. وباش خليكم تسمعوا نغم ترضي علينا يا لميمة، كما قلت اللي أغنية هذه خاصة تعرفت برشا للفنان الراحل ولاقت صيت واسع ورسخت كما قلت في الذاكرة الجماعية للأغنية الشعبية. إذن أصدقائي، هكا نوصل معكم الختام الموعد. متبقى لي كم شكر الجميع، شكرا محمد أمين، يونس، رحمة، مولدي، تحية توصلكم من صديقتكم بعد إذنكم كريمة لوكسوري، وبقية استمتاع بكل فقراتنا في سهرتنا الليلة على موجات إذاعة الكيف.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثامنة هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. دعت الهيئة العامة للسجون والأسلحة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجنية ومؤسسات الدولة. يأتي ذلك على إثر ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبيّنت الشركة في بلاغات منفصلة أن الانقطاع المحتمل يكون خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 ليلا على فترات متقطعة، وسيشمل عددا من المناطق بمختلف جهات البلاد، على أن تتم إعادة التيار الكهربائي بصفة آلية دون سابق إعلام. ويشمل الإجراء عدة مناطق بالشمال الغربي تشمل مجز الباب وبعرادة والتويرف ونبر والقلعة الخصبة والعروسة ونفزة ووشتاتة ومكثرة. انطلق اليوم مهرجان الشباب بجندوبة ليتواصل إلى 18 من أوت القادم، ويتضمن أنشطة ترفيهية موجهة للشباب بكافة معتمديات الجهة، ويتنزل في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الشبابية خلال هذه الصائفة. كشف تقرير حديث أصدرته الهيئة الوطنية للاتصالات استنادا إلى بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف الجوال والإنترنت، حيث صنفت في المرتبة الثانية مغاربيا والثامنة عربيا من حيث تلاؤم كلفة سلة الاستهلاك الرقمي مع الدخل القومي الإجمالي للفرد لعام 2025. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون بجروح اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف حي النصر غرب مدينة غزة. اعتبر المرشد الأعلى الإيراني خاميني مساء اليوم أن الانتهاك الأمريكي المتكرر لمذاكرة التفاهم الموقعة مع بلاده يثبت مدى عدم قيمة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما واشنطن بالسعي لإشعال الحرب وتوعد بتلقينها دروسا لا تنسى. أخيرا نختم بأخبار الطقس، حيث يتميز الطقس بقية هذا اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية خاصة بالمرتفعات، مع إمكانية امتدادها محليا إلى مناطق الوسط، ثم يكون قليل السحب بصفة عامة خلال بداية الليل. أما درجات الحرارة خلال الليل فتكون تتراوح بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية، وبالمرتفعات بين 36 و40 درجة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم مجددا في تمام التاسعة، إلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعت الهيئة العامة للسجون والأسلاح إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. يأتي ذلك على إثر ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المداعين. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبيّنت الشركة في بلاغات منفصلة أن الانقطاع المحتمل سيكون خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة، وسيشمل عدد من المناطق بمختلف جهات البلاد، على أن تتم إعادة التيار الكهربائي بصفة آلية ودون سابق إعلام. ويشمل الإجراء عدة مناطق بالشمال الغربي تشمل مجاز الباب وبعرادة وتويرف ونبر والقلعة الخصبة والعروسة ونفزة ووشتاتة ومكثرة. تحت شعار الانتماء والمواطنة انطلقت بداية من اليوم بالمركب الشبابي بقليبيا فعاليات المصيف الجهوي لشباب ولاية الكاف لتتواصل إلى غاية 23 من جويليا الحالي، ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والتنشيطية موجهة للشباب المشاركين في هذا المصيف. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم إلى 4328 شهيداً و12227 مصاباً. وذكر مركز عمليات الطوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم 4328 شهيداً و12227 مصابا. فقدت الساحة الفنية التونسية مساء اليوم الفنان صالح الفرزيت أحد أبرز أعلام الأغنية الشعبية التونسية عن عمر ناهز 43 عاما، تاركا وراءه مسيرة فنية امتدت لأكثر من 5 عقود. ويعد الراحل من أبرز الأسماء التي أسهمت في تطوير الأغنية الشعبية التونسية منذ 70 القرن الماضي، إذ ارتبط اسمه بتجديد فن المزود من خلال إدخال مقاربات موسيقية جديدة حافظت في الوقت ذاته على خصوصيات هذا اللون الغنائي وهويته المتجذرة في التراث الشعبي. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا الكرام، نلتقي في نشرة 10 للأنباء.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد في هذه المساحة الثقافية من برنامج فوق القمة. ضيفنا اليوم يرحل بكم من عاصمة المسرح في تونس، وأقول هذا وأسطر طبعا هذه الجملة. نحن فعلا في الكاف، في عاصمة المسرح، بتاريخ الكاف وبعراقة فرقة الكاف القارة. نستضيف قامة فنية طبعا نحتت مسيرتها بصبر، بعرق الخشبة، خلف ميكروفونات الإذاعة وأيضا الكاميرا بالملامح الصادقة. معنا هذه الليلة الممثل طبعا والمبدع ابن فرقة الكاف القارة، من صخور هذه المدينة، من علوها، من إخضرار رباها، من شهاقة وارتفاع قامة طبعا جبالها. نأخذ جميعا من كل هذه المقومات قوة وصبر وجمال وأناقة في الأداء في كل المجالات، سواء كانت الفنية الفكرية. لنا الكثير من الأسماء التي نفخر بها في الكاف، من بينهم الممثل المسرحي والإذاعي والتلفزيوني المنجي الورفلي. سيمونجي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: بارك الله فيك، يعطيك الصحة. نشكر على الاستضافة، ومن خلالك نحب نشكر كل التقنيين اللي معاك في البرنامج هذا. والإذاعة بالنسبة لنا راي أكيد هي المتنفس نتاعنا الوحيد اللي نجمو نبرزو منه أو نبلغو المعلومة اللي نحبو عليها أو الانتاجات نتاعنا، فشكر لكم.
0: ونوثق أيضا لذاكرة هذه الجهة بكل الثراء اللي موجود فيها.
1: بالنسبة للمسرح حتى من أكلوش حق الناس اللي قبلنا، على خطر المسرح ما جاش مع المرحوم منصف السويسي. المسرح الآثار تدل على أن المسرح كان موجود من القدم. نشوفه في المدينة فما مسرح، نشوفه في مكثر اللي تابع كان تابع ولاية الكاف فيها مسرح، نشوفه في دقة كانت تبرسك تابع ولاية الكاف فيها مسرح، نشوفه في بلاريجة مسرح. معناها المسرح موجود، موش غريب على الجهة وإلا على الشمال الغرب.
0: تعاقب الحضارات رسخ هالفن هذايا والسلوك الثقافي، وبالطبيعة أكيد هو يبرز لكن يوثق يمكن في عصرنا الحديث من خلال حاجة واضحة المعالم اللي شفناها، اللي هي في نهاية المطاف تتشكل فرقة الكيف القارة اللي ربما حاولت أن تختزل كل هذا وتكون انطلاقة أخرى اليوم. خلينا نبدو معك مع بدايتك.
1: بالله بتبعت الحال وقت نتكلم على فرقة الكيف لابد أن نذكر الناس اللي أسوا المسرحية، أسوا الفرقة هذه. هو الأستاذ عبد السلام قلال ولي الكيف أنذاك، والمرحوم أحمد الحباسي الكاتب عام اللجنة الثقافية الجهوية بالكيف، وكذلك الأخ المرحوم منصف السويسي.
0: نعم، نبدو من البداية، ورانا باش نشكر الناس وباش نحكوا باش نعطوا تفاصيل ونعطوا لكل ذي حق حقه، وانت تمثل ذاكرة ما شاء الله سي المنجي. خليني نبدأ معك وانت ضيفنا، وحنا باش نركزوا كان على المنجي الورفلي. نبدو من البداية. لا يولد الشخص ممثل، وإنما تكون فيه بذرة والمحيط ربما يغذي أو أنه يقتل هك البذرة هذيك.
1: بالنسبه لي انا معناها الفضل يرجع كل الفضل بطبيعه للمولى سبحانه وتعالى ولفرقه فرقه الكشفيه، فرقه المرحوم عبد السر قداش اللي في كل مناسبه ديما نذكر به، اللي هو اول قائد والثاني قائد في العالم اللي ضحى من اجل انقاذ ثلاثه شبان، وضحى توفى هو ربي يرحمه
0: وينعمه.
1: فعلمنا التضحية من الكشافة. ثم المجيء متاعي توجد اكسيدونتالمون، معناها توجد في المسرح.
0: خدمتك الصدفة؟
1: صدفة، خاطر وقتها كنت بعد لخذيت الشهادة الابتدائية مشيت للتكوين المهني، ثم مشيت لبن عرعار، ثم جيت باش نمشي لبلجيكا باش نوصل في التقنية. إلا أنه بلغني أنه فما عن طريق قائد فتح الدين البودالي يذكر بالخير اللي فما مدرسة متاع مهن الفنون الدرامية باش تحل في الكيف. فمشيت للجنة الثقافية، اللجنة الثقافية كانت موجودة في قريب للبريد، قريب للبريد مقابلة
0: وين الحديقة متاع راس العين غاديكا، وين
1: وسط المدينة، وسط المدينة. فاتصلت بهم عطوني زوز وثائق باش نحفظهم ونحضرهم، إلا أنه نهارتها نهار سبت ما لقيتش الوقت. اليوم تقدوا حد، معناها عندي تنقل النابل، عندي مقابلة في كرة السلة لأني كنت لاعب كرة السلة في النادي الرياضي الكافي ومؤسسي نفس النادي. رجعت نهار الاثنين نشوف قدام قاعة الأفراح عشرات العباد حصيل، قعدت نخزر نلقى الهادي الزغلان الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: وهو قريبي فرح، لكن كي شفتك شو اسمه قلت هذه مشي مدرسه، هذه حاجه. طلعت وصلت وين قاعه المندوبيه الشباب والرياض، والهادي خلطت عليه يا منجي يا منجي يا من وين كش بي، قلت اختاني ودي اختاني
0: محب ياسر
1: لا لا اختاني ها، قال لي ليه بالله اي، قلت له ليه الهادي سامحني، قال لي برحمه خالتي فاطمه وم وقتها كي غير ميتة ما عندهاش برش.
0: أيوة.
1: تميت رجعت ودخلت للمسرح
0: و... معناها لولا الهادي زغلامي،
1: لولا الهادي ربي والهادي زغلامي هذاك واش كاتب لي
0: دخل أسباب. مع دخولك للتكوين الساعة وذي بداية صحيحة، راهو أنك تتكون وتدخل للمجال معناها على قدم ثابتة. كيفاش كان التحاقك بفرقتك؟ كيف
1: بطبيعة الحال فما المرحومة خديجة السويسي، فما عبد المجيد بكير، فما بالقاسم قريرة، فما مصفى بن رمضان، هذوما أسماء اللي جو جابهم الأخ مصفى السويسي معاه من تونس، واللي هما يكونوا الوليدات هذوما المتربصين في تاريخ المسرح في الإلقاء في علمونا. قعدنا يمكن 3 شهور 4 شهور وعملنا مسرحية، نحن متربسين قاعدين في القاعة نشوفوا كيفاش المرحوم مصف السويسي المخرج يوجه الممثلين، كيفاش كي يغلطوا يصلحهم. معناها خذينا تجربة صغيرة، وفي المسرحية دي أعطونا أدوار ثانوية خذيناها. والمسرحية هذه الهاني بودربالة تقدمت في 20 أبريل 68، لكن لجنة توجيه المسرحي رفضتها لانه فما موقف ما عجبهمش، قالوا له هذا رس تعودنا. نهار 8 ماي 68 قدمنا الهاني بودرباله، والهاني بودرباله هذه هي مسرحيه تاع جورج جوندان تاع مولير، واللي تفرج فيها يوسف وهبي لما زار تونس عميد المسرح العربي، زار تونس معناها شي باش يقدموا له، باش يقدموا جابوه للكيف، قدم مسرحيه الهاني بودرباله
0: للكيف تضوي الوجه
1: بطبيعة. وشافها كاتب الدولة الأربع كتابات دولة هو أحمد بن صالح، وشافها كذلك الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة. وبالمناسبة هذه المسرحية خذت برشا رواج، برشا فرست معناها اللي يوميا ونحن في تنقلات بين الولايات وبين المعتمديات، فانقطعنا على التكوين. وهذه اللي قعدت في قلبي وغضت، لاني كاني حشك الكلمة سامحيني في الكلمة، كاني هزبوني قالوا لي باش نخرجك من بعد ما الفرقة. بطبيعة الحال متكونت من عناصر كانت في فرقة السنابل ومتربصين، ومعناها ربي سبحانه وتعالى المجموعة هذه أعطاها هيبة وأعطاها قيمة وأعطاها
0: موبة.
1: خطر منصف السويسي أعطاها شعار، قال بالنسبة لنا نحن المسرح هو عمل جماعي، فكان العبد لله اللي متربص ونشوف حاجة وقت اللي يمثل هاني بودربالة فما حاجة مشي ولا بد نمشي للطاولة وين فما التوظيب وين فما المخرج، قلوا سي منصف كذا كذا كذا، كان فهمني يقوله بن عثمان دقيقة منجي باش أعطيك ملاحظة، ويعطيه الملاحظة وبن عثمان يقبلها بكل صدر رحب، لأن تزيد للدور وتزيد للمسرحية وتزيد. معناها كان عمل جماعي. حتى لآخر عمل مع فرقة الكيف هو عطشان يا صبايا، آخر عمل كانت الفرقة معناها تخدم في أعمال، ولكن كان المخرج يصغى للممثلين وكان فاتح الباب على مصراعيه. جاء فاضل الجعيبي، جاء فاضل الجزيري، جاء محمد دريد، جاء رجا فرحات، جت الناس من دبه وهب
0: ورشه
1: واكثر من ورشه. معناها جت العباد
0: منفتحه على التجارب الكل وعلى الاسماء الكل
1: بطبيعه الحال.
0: هيك المهم نفيدوا نثروا
1: وزيد حتى هما بيدهم خذوه من التجربة نتاع فرقة الكاف ومن ممثلين فرقة الكاف. كي تلقي محمد بن عثمان فك الوقت هذاك ولده أنيس عمره 6 سنين ويقلد لينا في أنيس اللي عمره 60 سنة، يقلد في ولده كي ولي عمره 60 سنة. معناها تشوف
0: الله يرحمه ما شاء الله عليه،
1: الله يرحمه وينعمه. كان من أحسن معرفة تونس في الممثلين. هذا موش رمي وورود للمرحوم الواحد، ولكن بالفعل خدم معانا فتح العكاري في مسرحية ثانية القمر في الكيف. قال أخوي شو نقول لكم، كان عندكم عبقري، قال إنسان قمة في المسرح هو محمد بن عثمان والله يرحمه. بالنسبة ليناد درج معناها من أدوار ثانوية خذيت أدوار رئيسية، خذيت جوائز.
0: أول دور خدمته سي المنشي؟
1: نعم،
0: أول دور خذيته،
1: أول دور اللي خدمته هو في الهني بودربيلة دور ثانوي. خدمت الخماس وخدمت الحرس. والحرس وقت قدمنا المسرحية أعطونا أزياء حرس، كان السلاح ما أعطوناش. بعد المسرحية السيد رئيس منطقة الحرس نتاع الكيف نو عيسى حراد قال لا سبيل إلي، يلزمكم تدخلوا للحرس. وشد فينا الصحية
0: تلمو الدور أقنعها معناها
1: وشد فينا الصحية شيء عجب
0: ولا رك عملت معناها انحراف شامل على
1: المسرح. شاف حرس نوع آخر معناها مش حط الحرس نتاعو.
0: كان مسموح لكم مش تعملوا زوز أدوار في نفس المسرحية؟
1: بطبيعة كي تبدل الزي وتبدل الواحد
0: والمكياج وما عادش تظهر.
1: لا حتى المكياج ما كانش ضروري، خاطر المواطن بيدو يدخل يشوف واحد لابس زي نتاع حرس
0: ما ينتبهلوش نور الملامح،
1: صوته يبدل شوية واحد معناه
0: يقتنع.
1: الدور الثاني دور رئيسي واللي ما كنش نظن باش يعطوني دور رئيسي هي في مسرحية ترشمون. مسرحية ترشمون فم واحد اسمه علي رزق يخدم في تعاضد، هو اللي جاب النص المنصف السويسي.
0: أيوة.
1: ومنصف السويسي الله يرحمه يقرأ لنا فيه، وقت هو يقرأ لنا فيه هنا ضعت خمم في شو اسمه واحد هو غمز الجماعة وضرب على الطاولة. قال لي سيمون جيش كنا نجم تلخص لنا الشيء اللي كنا نقرأ فيه. قلت له سيمون هذا راني شفته فيلم. قال لي شنو؟ قلت له شفته فيلم واسمه لوتراج ويمثل فيه بول نيومان وجورد إدوارد روبنسون وهو عينيه تتحلتك معناها الطفل ذا يعرف. وبالفعل أعطاني دور الكاهن. عملنا الكاهن، خدمنا نا عبد المجيد بكير الله يرحمه وعيسى حرات هذه في البوابة. البوابة في شهر حفظنا أدوار وحضرنا وش اسمه، لكن ثم في الهني في رشومون الجزء الثاني تاع قاطع الطريق والساموراي وقع ثم شوية بلوكاج في الدور. أعرف أنهم خموا أنه باش يجيبوا ممثل من تونس اسمه أبو علاق حداد في عوض المرحوم محمد بن عثمان.
0: أيوة.
1: ومحمد بن عثمان بلغته المعلومة في الليل في الريبيتيسيون بكر غش وكل واحد معناها جاء الدور بالضبط.
0: بك الشحنة ذيك
1: بك الشحنة ذيك وكل غش وكل قحرة وكل واحد.
0: أيوة.
1: فهمني جاء الدور
0: معناها بالضبط معناها تغش وباش تجيب من الأخر بتاعه.
1: أي لا ذي وقعت مرة في كيف كيف في الزير سالم عندي دور رئيسي. في فما موقف نرقد على كرشي وفما الدسيسة تبدأ رشيدة دبيش تبدأ تفحش فيه منه ومن، لكن في فحجة من الفحجات عفست لي على المعقل تاع ركبت. معناها شو نقول لك الروح نتاعي
0: تعيت وما تعيتش،
1: فزيت بالسيف وضلعت معناها كان مشي بين الواحد ودخلنا للكوليس ومن بعد نرجع، ولكن كي نرجع الجمهور يعرف اللي نحن رجعنا من غزوة.
0: أيوة.
1: فرجلي تنفخت بالقدية تخلت نكو
0: تطلع بطبيعتك
1: حتى لآخر المسرحية. كملت المسرحيه جاني منسوسي وباسني قال لي يعطيك الصح كيفاش عملت الدور؟ قلت له لا راني
0: راسي
1: حبست على رجلي. قال لي قلت لي راني كسرتها لك يا حسن بن ياسر. ونهارتها يتفرج فينا الفريد فرج مؤلف المسرحيه.
0: ايوه.
1: وتفرج فيها عملوها في مصر قبل ما نقدموا له المسرحيه يسهل في الممثلين شنو هو دورك؟ انت راه فريد شوقي، انت راه كذا، انت راه كذا في مصر.
0: يقارن بين النسخه المصريه
1: ونسخه لا يسمي لك يسمي
0: يعرفهم
1: اي الادوار يعرف. اي وصلتنا في الاخر اخر واحد سلمت عليه وسلمت على سي توفيق السيد كاتب عام لجنه التنسيق وقتها قال لي شنو هو الدور اللي تمثل فيه انت؟ قلت له جساس. قال لي تعرف مين يمثل جساس في مصر؟ قلت له لا. قال لي توفيق الدقن. انا بقيت
0: واسمها معناها مشيت مشيت رهيبه
1: مشيت دخلت لل حجره تغيير الملابس قلت لهم بلي شكون فريد شوقي وشكون اعطونا اساميكم
0: بالمسرحيه رزق شكون
1: قدمنا المسرحيه قعد حال فمه قال هذه مش مسرحيتي هذه مسرحيه اخرى مش مسرحيتي لانه الكونسيبسيون معناها الفكره الرئيسيه نتاع المسرحيه منصف السويسي حط ما فماش عندنا ديكور حط كرسي اللي هو العرش واللي يمثل الحكم ومثل كل شيء فهمني والممثلين ثانويين يوقفوا في شكل كل مثلث وكي يتلفت ويعطوا بظهور يولي هذاك القصر الداخل وهذاكم خاطين هذاك الديكور لبسنا السروال نتاع كومبا نتاع جيش وعمل لنا الراس مربوط والسيوفه عصي لوح معناها الرمزين نتاع ديما الراس مربوط العصا ديما تولي سيف تولي متراك تولي اي حاجه
0: تحول في حسب
1: معناها قعد حال فمه حتى المسرحية هي بيدها زير سالم خدمناها لا استغفر الله خدمنا الزنج خدمنا الزنج في المغرب وتفرجت فينا سميحة أيوب عبد الله غيث حمدي غيث و و و و
0: رائعة الزنج
1: خدموا قبلنا بليلة حبيبتي شمينة تفرجنا فيهم وطلعنا حييناهم سلمنا عليهم لكن ما يعرفوش علينا توانسة مرار كعساس خدام عارف حتى سميحة أيوب سلمت عليها عزيزة أبو الأبيار تلفتك مدت لها إيدها وقعد وجهها قابل الواحد
0: بدون اهتمام
1: بدون اهتمام واحد بعد كملوا هما روحوا ونحن عملنا ريبيتيشن في الليل واليوم تغدوا نحن باش نقدم قدمنا المسرحية شافوها عارفين نفس الفازة اللي عملتها سميحة أيوب لعزيزة أبو الأبيار
0: رجعت لها
1: عزيزة أبو
0: الأبيار
1: أي والممثلين ولو حشمين
0: راهو الفنان موقف راهو
1: اليوم تغدوه حتى واحد المده كامله هما لابسين الكوستيم ترو بيس السروال والفيسه والجيلي ولو نحو هذا لبس الجين وهذا يلقوا اللي يدوروا في الاوتيل اللي يدوروا عليهم لا عساسه لا خدامه
0: راهم هما ممثلين هما ممثلين فنانين
1: معناه قاعدوا حالين وفهم كيفاش ممثل عنده دور رئيسي ويهز الكرسي ويقلب منه ويبدل كوستيم فهمني هما الممثل اللي يدخل تولي حي الجمهور ويشيع حي لا لا لا لا نحن نلقاه يتكلم طبيعي واحد اعرف يصدقيني قاعدوا حالين وفهموا من وقتها خذوا فكره على المسرح في تونس وعلى منصف السويسي اللي من بعد مشى لمصر واخرج المسرحيات ومشى للكويت معناها كون المسرح الوطني في الكويت وخذت الفرقه برشا صداه حتى الممثلين اللي كانوا يجوا للكيف كي يمشي لتونس باش يخدم معاه في السيفي نتاعو ويقول له خدمت في الكيف كانت
0: كاينه طابع

0: قانون أساسي، والفرقة تكونت ببادرة جهوية، فوزارة الثقافة تقول لك ماهيش فرقتي، هذه بادرة جهوية عاوننا نحن السيد الوالي، أعطيناه منحة، أعطيناه منشط مسرحي منصف السويس، أعطيناه شوية كشافات بروجكتورات.
1: رغم الإنتاج كان معناها مشرف جدا، كان المفروض أنها تكون بالعكس معناها دافع أنه وزارة الثقافة تتبنى التجربة هذه وتزيد تدعمها.
0: لا معناها بالنسبة لوزارة الثقافة تقول لك هذه بادرة جهوية، حتى التوى مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكاف قريب توا نعملوا 50 سنة، معناها ما عندوش قانون أساسي. معناها ومن اجتهد وأصاب فله أجر، ومن اجتهد فله أجر واحد. كان قاعد أخويا وجاب ربي، معناها مش كما في فرقة الكاف قبل، فرقة الكاف قبل نخلصوا من المنحة، ماناش نخلصوا توا الموظفين والعمال في مركز الفنون الدرامية يخلصوا مباشرة من تونس. معناها الحاجة الوحيدة اللي ربحوها من الثورة، وربحنا كيف كيف البناية توا
1: جدت
0: ولت حاجة أخرى، ولت
1: فيها مبيت، ولت حاجة بيه.
0: نحن إن شاء الله معناها يلتفتوا، نقولها والله غالب أكثر من واحد يلتفتوا بين الرحمة للمسرح، ومعناها يعطوه قيمته ويعطيه قدره
1: ويشوفوا اللي القدر والاحترام اللي مش بعين الرحمة،
0: اللي معناها يقول لك أعطوني مسرح أنا أعطيكم شعبا عظيما. المسرح
1: يؤثر المسرح على هني باش بالحق مشي تبين نقطة مهمة، يؤثر المسرح على المحيط متاعه. معناها الكيف اللي تخرج ممثلين بالقامة هذية وتستقطب معناها جمهور اللي يجي، لأنه هذا كل ما ينجح كان بحضور الجمهور أكيد جدا، معناها المحيط يربي ذائقة أخرى عند المحيطين اللي هما متسكني الكاف، سواء كان قاعة السينما اللي نعرفوا تاريخها، وطبعا العشق متاع الذهاب إلى قاعة السينما، وانت أكيد الفيلم ذاكره ومن صغرتك تمشي السينما سيرتا
0: معناش بقعة نمشو
1: وباتي، هذا هو معناها 50 فرنك و 100 فرنك تتجمل باش واحد يمشي يتفرج في فيلم تاع الصباح والعشاء، وأنكم ترغبوهم في المسرح أثر على المحيط، على الكيفي، على ثقافته، على ذوقه، على سلوكه. يقول لك كيفي أخويا محليهم شهلولين يغنوا شيخ ويحبوا المسرح، يحبوا السينما، يحبوا.
0: بالنسبة لنا نحن معناها الفرقة تبعثت كما قلت لك بإرادة بادرة جهوية، كان شعارها حتى لا يحرم أي مواطن حقه في الثقافة. تكونت الفرقة على أساس التكوين والإنتاج والتوزيع. والفرقة الوحيدة نقولها ونتحمل مسؤولية كلامي أنها كانت الوحيدة في العالم تبرمج لك 5 و6 مسرحيات بتواريخ محددة وتعملهم في الوقت ذاك بالضبط،
1: تلتزم.
0: معناها فما لجنة التوجيه جهوية وفما وطنية وذاك الكل، ونوصلوا نعملوا المسرحيه نتاعنا. عملنا بطاقه اشتراك ب 300 وب 500، وفما للجيش تسعيره خاصه والطلبه والتلاميذ تسعيره خاصه، حتى انه المواطنين في الكيف يجيك المسرحيه بعد الهاني بودربالة، بعدك النجاح الكبير، يجي مواطن لا يعرف لا يقرا لا يكتب، معناها يجي يتفرج في مسرحية ترشمون، وبكل احترام يواصل ما يوقفش، ما فهمش الواحد يحترم المسرحية ويحترم الفرقة، وكي يخرج وقتها يبدأ ينشد على شذيك وعلى شذيك وعلى شذيك.
1: معناها طيلة العرض قاعد منتبه مركز محترم العرض ويحترم الخصوصية على المسرح، ومن وما يهرجش وما يشوش عليكم.
0: التجربة هذا ولت الفرقة بعد كل عرض تعمل نقاش،
1: أيوة،
0: باش هكاك تسهل،
1: وهذه تتعمل في السينما عادة.
0: فما واحد بالله يمشي يتفرج في أولمبيك الكاف تلعب، ولا يقرأ ليكتب يقول له يا حكم هذيك ضرب الجزاء، هذيك 6 أمتار،
1: بالتعود
0: يتثقف ولا جمهور أديرتي.
1: أيوة
0: نحن في المسرح توا ما عندنا جمهور يعرف كذا كوتي جرنان وهذه كوتي كور وهذه افونسين وهذه ما يعرفش، على خطر المسرح بيدو ما حولش يكون شو اسمه
1: الجمهور
0: وخلى الجمهور يفلت منه.
1: وي
0: توا
1: مهمة النقطة هذه،
0: أعملي نداء

0: عندنا مسرحيه وعملي ما اولمبيك كيف تلعب مع اي حتى فرقه نسمشي اكثر للعب خاطر نحن بيدنا ما خدمناش على رواحنا الظروف ما سمحتش لينا وبرشا معطيات ما سمحتش لينا
1: برغم الاعلام تو منفتح على كل شيء معناه كان ينجم يستغل المركز الفنون الدراميه اذاعه القرب اللي بحذاه كان ينجم يستغل تظاهرات ثقافيه ويكون حاضر فيها وورشات صغيره نتاع مسرح مع الجمهور اللي يجي يتفرج يجوا بحذانا رانا باش نعملوا كذا يجوا يجيكش حتى خمسه سته من الناس توصل الرساله
0: بالنسبه للمركز مش معناها مقصر على خطر في الـ في الـ في الـ في
1: الـ كاترو تياتر
0: معناها فما
1: تجربة من التجارب اللي قاعدة تجيب في الجمهور في الليل
0: نحن
1: اللي عمرها ما صارت
0: أي نحن بالنسبة لنا نحن دائما وابدا الإعلام موجود معناها نتكلموا على المسرحية لكن الجمهور قبل الوالف بك السيارة للدور في البلاد معناها شفت أنت السرك كي جاء السرك من 8 نتاع الصباح لل 12 نتاع النهار والكره بتدور
1: اي للاعلام والاخبار
0: الناس تروح تفطر واحد يحبسوا حتى هما من يفطروا العشيه الخدامه باش تبدا واللي داريين ماشيين ماضي ساعتين تشد هي الكرهبه نتاع السرك من ساعتين للسته حتى اللي يروحوا الخدام وهكاك تعمل الدعايه لكن بالنسبه لينا نحن تلقى ما عندكش كرهبه ولا ما عندكش معناها ثم ظروف تحكم فيك على خاطر كما كنت نقول لك معناها
1: لكن الدنيا تبدلت
0: المادة ضرورية
1: أسي المونج الدنيا تبدلت اليوم عندنا تليفون هذا صغير عالم كامل معناه البرتاج صفحات رئيسية ومضات إشارية معناه برشا حاجات نجم توصل المعلومة للمتلقي معناه مش بالضرورة الكهرباء هي باهية محلية تقليدية الفكرة مزيانة
0: هي لا لا ولا حتى كي نرجعوا لها حتى كي نرجعوا لها ضروري على خطر عليها عشان قلت لك تو اللي يحل البورتابل ما عادش يتفرج في حوايج خاصه يحبها وما يتبعش حاجات اخرى فهمني قليل تو يعرضني واحد في البلاد يقول لي والله هيك السكتش اللي عملتوه انت وفلان راهو عجبنا نقول لي فما ناس تتفرج معناها اما مش الاغلبيه على خطر انت كي تبدا عندك بالله ما حد عالي معناها نتيجه أنه الفرقة والمركز خدمة واحد بجانا
1: هيئة أرضية
0: أرضية موجودة معناها يلزم كيف كيف شو اسمه في الفرقة أو في المركز معناها تستقطب الناس الكل
1: متبيع.
0: معناها حتى لو يلزم نعمل دروس خصوصية في المسرح في العشية واحد يعمل ورشة
1: نفتح ورشات
0: نعمل مش ورشة نسموها حاجة أخرى فهمني قهوة العشية ولا واحدة معناها بالنسبة لنا
2: راديو كيف اف ام مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام
1: فهمتني؟
2: راهي ليست ثورة.
1: اي الوالي انا ذاك السيد الوالي جاء لك القاعة الفراح هذيك قسمها في اثنين بالكنتول، نحى خلى لنا طريف والباقي باش يعملوا مدبغة. أيوة. على جال على على ردة الفعل نتاع الرئيس.
2: أيوة.
1: وشدوا لنا الديكور فقعد في كارتاج عام.
2: حجزوه عقبوكم معناها.
1: ونحن سبع شهور مشنا نخلصوا. معناها ليه فما
2: عقاب قاسي.
1: لكن حتى لك الوقت هذاك حتى لك الوقت هذاك فرقة الكيف إدارة منصف السويسي وإدارة كمال العلاوي وصادي 11 مسرحية تمنع من عرض 11 مسرحية تصنصرت. معناها المقصد رب تم واحدة بعد عرض الأول، تم واحدة بعد 40 عرض، تم واحدة بعد 80 عرض كل فلة في نوارو.
2: أيوة.
1: معناها
2: حتى كل فلة في نوارو قوية زي
1: أي كل فلة في نوارو معناها وصلت سجلونا في إذاعة صفاقس، وإذاعة صفاقس كانت في المسرح البلدي تاع صفاقس.
2: أيوة.
1: سجلونا وقالوا لنا هاو التسجيل، راهو أي كلمة تزيد تحملوا مسؤوليتها.
2: تلتزموا بالنص هذاك.
1: تلتزموا بالنص هذاك. لكن وقت مشينا لتونس الله غالب المرحوم منصف السويسي زادنا كلمات. زادنا كلمات قلناهم فهمتني؟ السنة الأولى واحد يقول عمر بوثلج الله يرحمه يقول الخميره ما ثماش، الاخر يقول له كذا ما ثماش، الاخر هذاك ما ثماش، الاخر هذاك
2: مش خليته معناه دوله مش امن الغذاء.
1: فما واحد من مصر عند داخل عيط يحيى بورقيبه
2: مشيتوا فيها مش خليكم.
1: فما واحد من الوزاره
2: راه بورقيبه موجود كيفاش تقولوا هذا.
1: فما واحد من الوزاره واقف خزر لينا قال لي لك وفاء وبالفعل وفي المسرحية.
2: كيفاش تتعاملوا مع والله سؤال مهم معناه اليوم كيفاش الممثل والمجموعة اللي تتقدم في العمل كيفاش تتعامل مع مواقف بعد العرق والجهد السنسرة والصد والهذية التحجير والإيقاف والعقوبات كيفاش تواصلوا كيفاش
1: هي قبل
2: لا يحبط هذا
1: قبل معناها كنا معناها الكونسيبسيون نمشوا للتاريخ كما الزنج نتكلموا على التاريخ واللي هو في
2: انتم كنتوا اوفياء للنص نتاع الزمن كنتوا اوفياء للنص
1: بطبيعة ما فما قراءه روحيه
2: نبيتي قريتها برشا مرات وحبيتها ياسر
1: فما قراءه روحيه فما حوايج اخرى تعملها
2: فما اضافات
1: بطبيعه الحال
2: اما هي مكتوبه جاهزه
1: هي مكتوبة هكاكة الإضافات نتاعنا مثلا ممثل يقول هذا دولار عفوا هذا دينار عباسي هذه مش كاتبها عزيزي المدني ولا كلمة تتقال بالفرنسوية ما نحبش نقولها في الميكرو فيما ذهب الدين القرض إذا قل فيما أنفقت وهو مالنا الذي رصدناه من أجل المستوى الإنتاج لديكم تكلم بعد نحا مارد معناها كي تقول هكا معناها تحينها
2: تحيني أكيد
1: وذا ذهب الجزء الآخر في سفر سيدي ومولاي خليل بن أبان إلى بلاد الروم ولماذا يسفر سيدي لا لشيء إنما للنزهة
2: يمشي المنتجعات ولا أي حقات
1: معناها
2: لا يقبله
1: ولينا معناها نعمله معناها الرقابة الذاتية لوتوسنسور معناها تقول انت هذه ليه باش تمس هذه ليه هذه تولي تعمل تنحي
2: وهذا يسيء للعمل
1: مجبور
2: ما يخليلكش متنفس ومجال معناها
1: ما فماش
2: خاطر الممثل على المسرح راه مختلف عن الممثل على
1: بطبيعه الحال
2: راه المساحه اوسع في الكلام في الجسد
1: كانت الرقابه كانت الخدمه في المسرح الناس تتحيل وتلوج
2: وجميله
1: وكانت جميله
2: اكل مراوغه
1: الان بعدها الثوره طلع واحد على الركح ويقول وش يحب وهذيك حرية التعبير
2: ويعني ما تعطيش نص جميل
1: ما تعطيش
2: المباشرة وال لا إذا هو الجميل في الإحانك تخمر
1: إذا كان أنت يا أخي الممثل أو الكاتب تنقل لي المقهى على الركح شنو اللي جبت جديد نفس إذا كان بشد خاطر نحن بالنسبة لنا نحن المسرح هو معناها يطرح سؤال نقطة استفهام كبيرة نقدم لك ولكم سديدوا النظر.
2: أي
1: على خطر لو كان نقولوا لك هذا حلال وهذا حرام نقولوا نعملوا في الوعد والإرشاد.
2: واليوم مش دور المسرح,
1: مش هو دور المسرح.
2: أي
1: المسرح يطرح سؤال أو شعل الضوء الأحمر وانت لكم سديدوا النظر,
2: يثير الأسئلة وانت موثقة أعمال الكيف. يعني نشوفوا مثلا ما نحبش نقارن بين مسرح قفصة ومسرح الكيف, لكن المشاهدات التلفزية اليوم تعطي أنه مسرح قفصة متقدم, الناس تعرف المسرح متاع قفصة مع عبد القادر مقداد, لكن الكيف بالعراقة وبقيمة وبضخامة الأعمال احنا منش قاعدين نشوفه فيها في التلفزة.
1: نحن
2: هل هي عنا أرشيف
1: نحن المركز بالنسبة فيها؟ لنا نحن
2: جاي.
1: معناها الضحك أو التسلة والواحد هي وسيلة ما إيش غاية, لأنه فما فرق أخرى عملوها غاية وفما معناها ديما نضرب المثل هذا واللي يعرفوني يعرف ديما نضرب المثل هذا, نقول الطفل الصغير تجيب له حشم من الناس مع زريقة باش دوقها له واللي يبكي نفس الدواء حطه في مغرفة نتاع قهوة وعدي له يبلعه. خاطر إذا كان باش نحن معناها برشا مسرحيات بالمسرح هذاك أعطوني الشعب نعطي لكم مسرح عظيما ماهوش بالمستوى هذاك, لأنه الضحك والفكاهة هي وسيلة
2: باش نبلغوا
1: بيه رسالة.
2: هي فن,
1: وإذا كان ما فماش رسالة
2: أي.
1: ابكي على المسرح والتراجع وقع من الثورة إلى حد الساعة هذه.
2: هو سؤالي سي المنجي, نحن مسرحياتنا اللي تخدمت في الكيف موثقة على الأقل حتى صوتيا وإلا لا؟
1: تو انت كي تسمعي بفرقة الكيف عندها مسرحية اسمها الزنج وتغش عليها الرئيس مازلش تسجل, تسجلش. نحن سجلوا لنا الهاني بضربالة ومن بعد قال لك راهي الامور
2: صغطة كيف كيف,
1: سجلوا رشمون وقالوا لنا من بعد راهي صغطة. الحال الوحيد
2: عطشان يا صبايا
1: حوكي وحريري,
2: حوكي وحريري
1: عطشان يا صبايا جابوها من الشرق, مسجلة من الشرق مش تونس, سجلت
2: مش تونس, سجلت
1: في الكويت تسجلت وجابها مصف السويسي.
2: أما موجودة في المركز, في مركز فنون درامية,
1: في المركز ما عناش
2: في التلفزة الوطنية,
1: في التلفزة الوطنية
2: ولا تبث؟
1: ها
2: ولا تبث؟
1: لا بثها
2: ما لقيتش حتى,
1: لا بثها
2: ما لقيتش حتى أثر.
1: عندنا وزير سالم موجودة,
2: وزير سالم موجودة
1: خاطر كل مرة
2: لا تبث,
1: وين كل مرة وين يعملوا مثلا انترفيو الواحد من قدماء فرقة الكيف كيما سعاد
2: من الأرشيف
1: يستنجد بالمسرحية الزير سالم فيجبدوا عدوا
2: للأسف. معناه
1: للأسف
2: معناه تاريخ لم يوثق.
1: نحن بالنسبة لنا نحن من حقنا توا أنه نشوفوا كيفاش الأرشيف نتاع فرقة الكيف هما
2: يقع استرجاعوا
1: نجبدوا, وخاطر نجموا نحن في الكيف النجم ومسرحية الزير سالم نعاودوا نعدوها للطلبة ويشوفوها الطلبة
2: ويشوفوا بعض وجوه تتعودش.
1: مازلت حية واحدة.
2: علاش ما يتعودوش المسرحيات؟
1: ما يتعودوش, صعيب ياسر, صعيب ياسر, لأنه ما عدتيش تلقي فرقة تطلع لك 16 ممثل على الركعة. تو قل ممثل
2: هو تحدي, لكن الكيف راي رايدة تنجم تنجح في التحدي.
1: قبل شوفي قبل كنت الممثل عنده عقد مع فرقة الكيف ينجم يخدم 3 شهور على مسرحية ومن بعد المسرحية ذيك ما تقبلهاش اللجنة ما يخلصش. تو تتقبل ما تتقبلش خلص
2: كهو ما يبنيش فيك
1: قبل ما يبدأ يقول لك أعطيني تسبق.
2: أي أي
1: وقبل كانوا ممثلين موجودين هنا في الكيف معناها بالتليفون يجي كيجري. تو برا جيب واحد من قفصة, جيب واحد
2: موسم من الهجرة للشمال,
1: من نجيب كل واحد منين من سوسة ما نعرفش منين, معناها ولت صعيبة. معناها حتى شو اسمه حتى الوزارة باش تعملك عمل إلا ما تحط فيه أقل عدد وباش تحط شوية ديكور شوية كل شيء شوية باش يدعموه متنجم. فمن السخرة اللي غالب يعمل لك مسرحية فيها برشا عباد وفيها برشا ديكور ويدعموه الله غير
2: محبات
1: الله غير.
2: نتحدث على تجربتك متنوعة وحديثك ذو شجون, خليتك تحكي أكثر ما يمكن على الكيف لأنه الناس اللي في الكيف يحبوا يسمعوا رواحهم. نحكوا على تجربتك, ما هيش كان المسرح, تجربتك متنوعة فيها ما هو إذاعي متميز معانا كتجربة إذاعية مع إذاعة الكيف وأيضا تلفزيونية. ذهابك للتلفزة أدوار معناها ما هيش كبيرة وعليش وعليش مثلا منجي الورفي اللي ما كانش موجود في التلفزه كيما ممثلين اخرين، مثلا الهادي الزغلاني مشى، مليكه الهاشمي مشت للتلفزه، معناها شفناك في دور محلي، يعني قادر انك تكون، يعني اذا انت قويه على خشبه المسرح واذا انت حضور اذاعي صوتي تشد به الانتباه فكل المقومات موجود، علاش مش فنيش منجي الورفلي في التلفزه؟
1: هي حكايه مبدا. سلوم يطلعوا بالدرجه،
2: هي
1: ما تنجمش تبدا في الدرجه الثالثه وتهبط ترجع للدرجه اللوطانيه، على خاطر كان حبيت نعمل ادوار ثانويه يبعثوا لي ويعطوني في النهار 300 ولا 400 دينار واحد وكذا، لكن انا كنت نرفض الادوار هذيك. اعطيني دور اخويا باهي في مسلسل باهي، ما ندخلش في مسلسل مائع. لا معاذ الله، في المسرح نخدم في مسرح اعتبر ملتزم واحد، ومن بعد نمشي نخدم في حتى المسرح. مسلسلتي شركت فيهم كنت مشاركه، معناها ماشي
2: كيما عنبر الليل مثلا.
1: عنبر الليل خاطر احمد السنوسي مشى لفرنسا، واحد قعدت البقعه نتاعو فارغه بعثوا لي
2: يعني، يعني ذاك دور احمد السنوسي.
1: من بعد شو اسمه
2: ما كنتش نشوف في احمد السنوسي في الدور هذاك.
1: هي ما هم حطوا
2: هو احمد السنوسي ما كانش يكون في الدور هذاك.
1: اي اخر مره بعثوا لي
2: اي
1: هو ودور كبير
2: ما كانش يجي. لا
1: اقفاص بلا طيور،
2: واقفاص بلا طيور مثل فيه.
1: نا عطوني الدور قريته، حسبت راح مريض واحد، قلت لهم
2: انا هو الدور اللي عطوه لك.
1: دور شو اسمه اللي عوضني هشام رستو.
2: دور هشام رستو،
1: دور هشام رستو
2: رجل علوين هذيك.
1: والمسلسل هذا عنده 15 ولا 16 سنين طايش في
2: الخزانة، مش خايب
1: طايش في الخزانة، حتى واحد ما حب يخدم. حتى واحد ما حب يخدم.
2: هو هشام رستو بقيمته وقتها.
1: لا كي قريت واحد شفته مش مش
2: هو هو هو الدور عادي وتحدى، لكن ينجم الممثل يحوله لحاجه اخرى بحاجات بسيطه منه.
1: مسلسل
2: لا
1: مسلسل هو الفكره العامه نتاع
2: المسلسل. لكن علاش كانت تجارب صغيره وتنجم تهزك التجارب
1: لا كبيرة؟ لا احمد تربي اللي ما خدمتش فيه.
2: لا
1: خطر حتى الرواج نتاعو ما كان عدوه،
2: هو في الاعادات تعرف راه ما تعرفش في وقته.
1: اي لا
2: لكن نقول لك معناها من الاعادات تفرجت فيه،
1: معناها ما تكلموش عليه
2: برشا. اي روف بن عمر وفيها معناها كلهم ادوارهم عاديه، ما كانش حتى واحد دوره قوي.
1: بالنسبه اللي فما ممثلين هذيك خدمته
2: اي
1: ما يهموش دور باهي مش باهي يخدم.
2: خساره معناها كان حضورك يكون محلاه. دور
1: انا سامحين النص
2: القبانيه اللي مثلته محلاه،
1: نصلعته لي ما قنعنيش. نصلعته لي ما قنعنيش، وراه فيه على الاقل فيه 7 ولا 8 ملايين. لكن ما مش الماده انا تغريني، خاطر كي تمثلي دور صغير وتبرزي فيه يشوفك مخرج اخر ويشوفك.
2: الدوره ذيك ما عطاكش؟
1: لا لا ما يعطيش، مش معطانيش.
2: ما يعطيش.
1: انا قلت لك حتى المسلسل بيدو
2: كي الكفيه بخشوميتهم ياسر، يا اخي يولوا يحرموا رواحهم من برشا حشيتك.
1: لا لا ما
2: ولا لا
1: ما هي مبدا. انا مسرحي بالاساس،
2: قلنا نحترم هذا بصح،
1: مسرحي بالاساس. بالنسبه للتلفزه فيها المحبات، فيها برشا حوايج.
2: شين الادوار الاخرى اللي جات مثلا؟
1: انت يعطوك دور، يعطوك كان 4 كلمات نتاعك اللي باش تقولهم، والسيناريو ما تعرفش عليه حد،
2: ما تعرفش على السياق كامل
1: حد شيء.
2: صارت لبرشا ممثلين يمثلوا في الخارج في اعمال سينمائيه وتطلع بعد معناها اعمال سيئه، ويلقوا رواحهم يتحطوا في مواقف محرجه. للي شالي انه عالمي وجاي من ايطاليا ولا من فرنسا ويقول عندي تجارب. صارت لبرشا ممثلين.
1: خدمت في فيلم، عملت دور واحد نائب صدام حسين يقرا الاسامي نتاع الناس اللي حبوا يعملوا مؤامره على صدام. خدمته دور صغير، خدمته خذيت فلوسي روحت لكن بعد غضتني نلقاه صدام حسين مش هذيك السيره نتاعو، مش هذيك معناها دكتاتور، لكن عمل برشا حوايج به.
2: لكنه كان وطني في بلاده،
1: كان وطني في بلاده،
2: في محيطه،
1: كان مواطن صغير عايش. وكان المواطن العربي اللي يلتجي للعراق للدراسة.
2: خلينا الصورة الأمريكية اللي تسوقت معناها على شخصية صدام.
1: اي ليه ما
2: هو الفيلم شنو كان جنسيته وقت؟ أمريكي؟
1: نعم
2: الفيلم شنو كان جنسيته؟
1: الفيلم تقريبا إنجليزي.
2: إنجليزي
1: واللي يعمل دور صدام حسين يهودي.
2: يهودي
1: مانيش ضد اليهودية،
2: أي
1: وانما
2: لكن لقيت روحك في فيلم يسيء لشخصية صدام حسين.
1: كنت نظن باش يبرزوا معناها خاطر اخي حتى كي باش تكلم على صدام تكلم على الايجابيات وعلى السلبيات،
2: سيره موضوعيه معناها
1: موضوعيه وكو ولكم سديتوا النظر.
2: بالنسبه للاعمال الاذاعيه المسرح يعطيك الفضاء باش تتكلم ببدنك بصوتك بكل شيء، لكن الاذاعه ما عندك كان صوتك فقط، تجربة أخرى مختلفة على الكاميرا وعلى المسرح.
1: بطبيعة تختلف تماما معناها جتنا في أدوار ثانوية صغيرة من الأول وقت محمد سميدة
2: بداية الإذاعة
1: في الإذاعة
2: أي بدايتها مع أي بداية محمد سميدة أي.
1: معناها الواحد خذا شوية أدوات من عند الناس اللي يخدموا في الإذاعة واحد ويسمعوك صوتك باش تعرف ولينا خذينا تجربة صغيرة واللي لتو مازالت نعتبر التجربة مازالت صغيرة.
2: شني أول عمل اللي عملتوه بالشراكة مع الإذاعة؟
1: عم الزاهي كلوفي وباهي
2: أي هذا ما ديما في رمضان
1: زاهو زهواني بونا الكبير طبال السحور هكا يصير في رمضان واخر واحد معناها عمري ما كنت نصور نهار باش نكتب حاجة للإذاعة حتى كي باش نكتب جواب نمشي كاتب عموم نقول له اكتب
2: ما تكتبش سين منش
1: ما نكتبش
2: ماكش
1: ما نكتبش
2: من اللي بديت تجربتك المسرحية ما كتبت حتى شيء
1: اللي كتبت هي حاجات في داري على خطر بالنسبة لي أنا وقت قريت في المدرسة قرينا فرنسوية ما قريناش عربية معناها
2: فهمتك
1: بقات كل نقطة ضعف كل ديما واحد
2: ما تكونتش في ال...
1: عم قلت عم نول وعم نول ولا السنة في رمضان اللي فات طلبوا مني من الإذاعة قالوا لي تعمل سكتشات وتعمل ما كنتش نظن باش نعمل نكتب
2: تكتب بالدارجة
1: ومعناها ولهنا في الإذاعة عجبتهم الطريقة وعجبتهم بالسجع معناها نلقى روحي عندي
2: عندك موهبة مدفونة
1: هي مدفونة وليه وما حبيش نحس بروحي حاجة طلعت الدرجة ليه ليه ليه لي بل بالعكس
2: تجربة
1: مسؤولية ما نحبش نتحملها غير تجبرت لظرف معين وخدمت العملية نجحت جماهيريا وحتى في الإذاعة نجحت الواحد وتبقى بالنسبة للإذاعة معناها يليت
2: عملنا مسلسلات أبار سكتشات عملنا مسلسلات
1: عملنا
2: مع مركز فنون درامي وروحي وكان سي صادق المجري تجربة وكان كان ابن رشيق الأندلسي وعملنا صالحة وعملنا يعني محلية تجارب ولد الكاهية يعني معناه مسلسلات بالحق محلية قاع الاستئناس بالمعناه الممثلين
1: فما برشا مسلسلات عملتهم لذا وأنا
2: ما شاركتش فيهم
1: غضتني لتو صالحة
2: موقعش استدعائك
1: موقعش استدعائي بالكل
2: هو مش لذاعة هو راو الكاستينج تعمل لكن كان الإخراج من خلية الإنتاج الدرامي بالإذاعة التونسية
1: هي
2: هو للتوضيح راو
1: ما نظنش كان واحد تو بيجي يعمل حاجة على المسرح في الكيف وما يجيني شنا ولا لزهري ولا معروفين أربع كعبين
2: وهو راي معناها هذيك توجه الخلية أنها تشارك تاخذ من الجهة وتجيب من إن شاء الله ربي يعطيك العمر ونعملوا مسلسل وعليش ما نعملوش مسلسل متاعنا وعليش ما تجربش تكتب وتكتب حكاية على الكيف ولا على شخصية من شخصية الكيف وتكون معناها أنت
1: نحن مذبينا راو تولي عنا خلية تاع دراما في الكيف في إنتاج الدراما في إذاعة الكيف معناها واللي هي تنجم تخدم بالطرق الكل تنجم معناها مش بشرط هي تعمل من رمضان تعمل حاجة تنجم تعمل في سيور ليين
2: أي مين الإمكانيات المادية تعوزنا
1: في وقت من الأوقات خدمنا
2: عندك ممثلين يزمهم يخلصوا
1: البرامج اللي وقعت في الإذاعة من الصباح من الستة حتى الاثناش تعليل وصلنا في وقت من الأوقات كل برنامج نعمله له سكيتش كل برنامج نعملوا له سكيتش كل واحد وعلاش هذا يحكي على الفلاح هات نعملوا حاجه على الفلاح هذا كذا هذا عملناها مده بالقديم
2: كان وقتها انفتاح كبير مع مركز الدرامية بالحق كان انفتاح وكانت الامكانيات موجوده اول تو الانفتاح موجود لكن الامكانيات هي اللي
1: تبدلت في كل شيء.
2: كما في الفرقه معناها اللي عازها هو الامكانيات الماديه، هي كذلك معناها
1: كل شيء في
2: الرياضه الإعلامية.
1: في برشا حاجات
2: هذا هو. هي تجربه مميزه الحق نتاع ربي، مسيره مضيئه جدا راهو ومحترمه، وما نجمو كان نحترموك سي المونجي وزاد في اختياراتك وفي مواقفك. نقولوا ديما نتفائلوا
1: ان شاء الله،
2: ديما نبقوا مع فرقه ونبقوا مع بلادنا ومع ارضنا ومع الكيف نتاعنا، ومعناها وين ما يستحقونا يلقونا.
1: بطبيعه الحال انا في فرقه الكيف مره قعدنا 7 شهور مش نخلصوا، جاني الحبيب العوادي قال لي باش نحطوك مدير، قلت له ليه ولدي شي ثقافتي وشي واحد باش، قال لي ليه ليه مش على لا ثقافه لا على زينك، باش نجبدوا بيك الفلوس ونخلصوا الخدام. قلت له حاضر. دخلت شو اسمه بعثوا من الوزاره التسميه مدير بالنيابه. هذه النيابه دي دامت 2 عام و3 شهور،
2: كانت مؤقته.
1: كانت عندنا منحه من الوزاره ب 22000 دينار. وقت قالوا لي اخويا سامحنا يجي شد كرسيك نتاع التمثيل يلقوا في القجر فلوس 28000 دينار مازالوا ما صبتش الوزاره، لانه حتى في تمرير المهام فريد العلمي قال لهم فوز افي بيردو ان تري بون جيستيونير.
2: أيوة.
1: معناه كنا نعملوا مسرحيه مثلا فيها فرد واحد، نمشوا للسرس في عود باش نطلبوا عليه زوج ملايين، نقول ات 500 دينار.
2: ايوه
1: كي تعمل 10 مرات انت في الولايه 10 معتمدين في الخمسه دينار في في ال 500 دينار
2: اكثر من عرض
1: واحد. عندك 5 ملايين. ال 5 ملايين هذم كي تخرج منهم انت مليون يفضل لك 4 ملايين. وهكيك بدات السياسه. معناها بالنسبه لي انا فرحت
2: حسن الاداره،
1: فرحت اللي معناها وصلت فرقه الكيف اللي تقر حل فرقه الكيف وقتها كي غير شديت مودي. معناها بالنيابه الحمد لله اللي وصلتها حتى لولت مركز فنون.
2: معناها كانت النيه مبيته انه تنجم فرقه الكيف
1: اللي كانت باش تتحل اللي تقر حل فرقه الكيف.
2: وشنو الاسباب؟
1: الاسباب معناها خاطر ما عادش فرقه ضاعت مشت
2: للاسف،
1: معناها بين الاداره والاداره ضاعت
2: للاسف. معناها
1: اي اداره منصف السويسي تعرف قداش عملت؟ عملت 26 مسرحيه. من اداره كمال العلاوي 9 مسرحيات، اداره صادق المجري 6 مسرحيات،
2: بدا العدد تنازلي،
1: اداره عبد الله الرويش 2 مسرحيات، اداره نور الدين بن عزيزه 2 مسرحيات، اداره منجي الورفلي 4 مسرحيات. معناها بدا يطلع زعما الجراد اللي جو، معناها الفلوس اللي لقوها كي يروحوا المسؤولين هذوما خلوا عددها قدها فلوس كريدي.
2: نو كومنت.
1: الله غالب الله غالب. معناها مثل يقولوها كلي ما يبكي لك كان شفرك وما
2: اي هذيك هو
1: هذاك هو. معناها واحد
2: للاسف
1: يعيش من الفرقه وشهريته من الفرقه، مش كيما واحد يبدا مسؤول على الفرقه وشهريته من عند الوزاره. معناها الكاسه فيها فلوس ولا ما فيهاش هو ضامن
2: مسمار شحان وموجود
1: مسمار شحان.
2: ايوه
1: نحن كي قعدنا 7 شهور ما خلصوناش، تمشي ولينا ندخلوا من تالي باش ما يشوفوناش، تلقى واحد ززار وواحد مولى الدار الكري يستنى، وتلقى العطار وتلقى يستنوا في الممثلين وقتاش باش يخلصوا باش يخلصوا. وخساره الله غالب يسامحونا المستمعين اللي في الاخر معناها حكينا على حكايات
2: هذا الواقع،
1: هي ده واقع، ولكن الله غالب الله غالب.
2: بين ذكريات الجميله في اوج معناها فرقه الكيف، بين الوجيعه، بين السنسره، الرقابه، وبين المحبه الكبيره، وبين الرغبه في البقاء وفي الاستمراريه اللي هي معناها صعيبه.
1: ولدي الكبير توا بدري سمي له اللي تحبي ما عدا المسرح، ما عدا المسرح.
2: شاف وجيعتك وشاف
1: شاف علاش ما شافش وين الكراسه ما عندناش ما خلصوناش كذا، معناها خلاف فكره.
2: شكرا لك سي المنجي.
1: من غير مزيه ان شاء الله ديما ناجحين متألقين، وان شاء الله المسرح والدراما تعود لإذاعة الكيف حتى نلقوا متنفس ونلقوا وين نجموا نتكسلوا بالباهي فنية.
2: يعطيك الصحة، إن شاء الله ربي يطول في عمرك ويعطيك الصحة، أمتعتنا بالحق. شكرا لك خيري في الإخراج طبعا الفني، مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي، إلى اللقاء.
3: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل. نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
4: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها، رئيس الجمهورية يودي زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة من معتمدية لحريرية بولاية تونس. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تشير إلى إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من الجهات مساء اليوم، من بينها مناطق بولاية الشمال الغربي. أنشطة سياحية متنوعة بتبرقى على غرار رياضة الغوص لخلق حركية استثنائية خلال الموسم الصيفي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم السبت زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة بمعتمدية لحريرية من ولاية تونس. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبينت الشركة في بلاغات منفصلة أن الانقطاع المحتمل سيكون خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 ليلا، وعلى فترات متقطعة، وسيشمل عددا من المناطق بمختلف جهات البلاد، على أن تتم إعادة التيار الكهربائي بصفة آلية ودون سابق إعلام. ويشمل الإجراء عدة مناطق بالشمال الغربي، منها مجاز الباب وبعرادة والطويرف ونبر والقلعة الخصبة والعروسة ونفزة ووشتاتة ومكفر. ودعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، مؤكدة أن إعادة التيار الكهربائي ستكون دون سابق إعلام فور انتهاء فترة القطع الدوري. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعي. ودعت الهيئة إلى استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسة الدولة. الناطق الرسمي باسم الهيئة حاتم العكروت يوضح.
6: على إثر ما يتم تداوله من إدعاءات حول وقوع حرائق أو حالات اختناق في صفوف المدعين بالمؤسسات السجنية نتيجة موجة الحرب، تكذب الهيئة العامة للسجون والإصلاح هذه الأخبار تكذيبا قاطعا، وتؤكد أن لا أساس لها من الصحة. وتوضح الهيئة أنها اتخذت على غرار كل موسم صيف جملة من الإجراءات الاستباقية لمجابهة مختلف الطوارئ، وشملت تنفيذ عمليات بيضاء وتأمين مخزون احتياطي من المياه وصيانة المولدات الكهربائية والمراوح، إلى جانب تجنيد الإطار الطبي والشبه الطبي وأعوان حفظ الصحة لمتابعة الحالة الصحية للمدعين، خاصة حاملي الأمراض المزمنة، مع ضمان التنسيق المستمر مع مصالح الحماية المدنية وأقسام الإستعجال. وتجدد الهيئة تأكيدها على حرصها الدائم على سلامة المدعين وحسن سير المؤسسات السجنية، كما تحتفظ بحقها في تتبع كل من يتعمد نشر أو ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالأمن العام.
4: إلى متابعتنا الجهوية، حيث تشهد مدينة تبرقة هذه الأيام عدة أنشطة سياحية ساهمت في خلق حركية استثنائية خلال الموسم الصيفي على غرار رياضة الغوص. الناشط في مجال الغوص منجي زواوي يتحدث.
7: نشاط الغوص بصفة عامة الناس كل ينجموا يعملوا الغوص، الناس اللي يحبوا بيئة يحبوا الرياضة يحبوا الطبيعة، متناول الناس كل، ما فيهوش أعمار معينة، خاصة البركة تمتاز محميات فيهم كائنات حية غنية فوني فلور ريش في أعماق، مش لازم معناها تكون الغطسة الأولى، هي التجربة تصير في عمق قريب من على سطح الماء في زوز 300 ماء على أقصى تقدير، وفما تأطير مدرب الاكتشاف معناها بطريقة سلسة. بيئة أول حاجة نظيفة ما فماش تلوث، وتجلب معناها الناس اللي يحبوا الكائنات ويشوفوا الحوت حاجة ممتازة. برشا ناس يجيوا يتعطوا النشاط هذا بيصير من الجهات الكل، خاطر تبرق هي وجهة سياحية أول حاجة في المجال هذا، كيفية محترمة وباهية زادة. يجيوا ناس خصيصا حتى من الخارج باش يعملوا الغوص سواء اكتشاف لأول مرة كتجربة، وإلا ناس عندهم خبرة ومتمكنين من النشاط هذا.
4: تحت شعار الانتماء والمواطنة يحتضن المركب الشباب بقليبيا بداية من اليوم فعاليات المصيف الجهوي لشباب ولاية الكاف الذي يتواصل إلى 23 من جويلية الحالي بجملة من الأنشطة الترفيهية والتنشيطية موجهة للشباب المشارك في هذا المصيف. مدير المركب الشبابي بالدهماني والمنسق العام للمصيف شكري الفرشيشي ومزيد من التفاصيل.
8: فيه عدة أهداف رسمت على مستوى الإدارة العامة في عدة محاور. الهدف الأول هو ترسيخ قيم الانتماء والمواطن والمسؤولية، كذلك تنمية روح المبادرة والتطوع لدى الشباب، تعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي، تشجيع الشباب على المشاركة في الشأن العام المحلي. للوصول لهذه الأهداف أرسلنا جملة من الورشات وجملة من الأنشطة الهادفة اللي تنزل في هذا الإطار، ومنها ورشات ترفيهية استكشافية وخرجات مش ننجزوا فيها مسابقة سميناها الأثر الرقمي لهذه الزيارات لمعرفة ربوع تونس. اثنين هي ورشات في العمل التطوعي، ترك أثر بيئي تطوعي سواء في محيط المركز أو على الشط، لهنا باش نعملوا حملة تطوعية للمحافظة على البيئة. عندنا ورشة في السلامة المرورية، ورشة في الإسعافات الأولية، كيف عندنا سهرة الاختتام عطيناها شعارها باش ما تكونش سهرة بدون هوية، سميناها الكاف زينة البلدان لأنه نحبوا تكون سهرة تراثية من تراث الكاف. أولا للجمهور المصطاف بجانبنا في المركب الشبابي بإقليبيا والمحيط المحادي أنه يعرف كيف يعرف تاريخ.
4: تواصل المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بجندوبة الإعداد للدورة 16 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية التي ستنتظم بداية من 24 من جويلية الحالي لتتواصل إلى 9 من أوت القادم، بالتوازي مع تنظيم تظاهرة ترويجية وتسويقية لتنشيط الحركة التجارية بتبرقة. المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بجندوبة كمال العوادي.
9: دورة 16 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية بمدينة برقة، ومن المبرمج أن يقع افتتاحه يوم الجمعة الموافق ل 24 جويلية، ويمتد إلى 9 أوت من نفس الشهر من الشهر الموالي، وبالتالي سيكون فيه مجموعة من حرفيين ومجموعة من اختصاصات الصناعة التقليدية بولاية جندوبة. بالتزامن مع هذه التظاهرة يكون معرض تجاري للصناعة التقليدية يضم عديد من الاختصاصات الصناعة التقليدية من بقية ولاية الجمهورية. عدد الحرفيين المشاركين في هذه التظاهرة في جناح الصناعة التقليدية الجهوية 75 تقريبا، ينضاف لها مجموعة من الأجنحة التجارية المنجزة في إطار المعرض التجاري للصناعة التقليدية. بالتوازي مع المعرضين سيكون معرضين في نفس التاريخ ونفس المكان.
4: انطلقت اليوم بمنطقة راس الماء بمعتمدية سيريانا الجنوبية فعاليات مهرجان أسبل السرج للطيران لتتواصل إلى يوم غد، وفق ما يضيف مؤسس جمعية سيريانا للطيران محمد الفتوحي.
10: التظاهرة هذه معناها نظمت جمعية سيريانا للطيران الجوية معناها بالشراكة مع الجامعة التونسية للطيران الجوية. الهدف من التظاهرة هذه هو التعريف بنشاط الطيران عموما، طيران نموذجي، طيران شراعي، طيران شراعي بمحرك هذا، ونعطوا فكرة انه راهو النشاط الطيران وعنده إطار قانوني اللي نجمو نصنعه ونجمو نطيروا ونجمو نشاركوا في البطولة الوطنية للطيران النموذجي وللطيران الشراعي، وان وليداتنا يكونوا معناها دي مومبر في المنتخب الوطني في الطيران النموذجي والطيران الشراعي. هي فرصة على الاقل لاولاد الجهة وابناء الجهة وشباب الجهة انه لاول مرة معناها يشوف النموذج بتاع طائرة نموذجية يشوف طائرة شراعية يحاول يتعامل معها عن قرب إنه يحاول إنه يمارس معناها عملية التحليق بها عبر البرمجيات يشوف نموذج هذا ريال مويتير قدامه في ربوع ولاية سليانة وبحد جبال السرش. الجمعيات اللي مشارك معنا إسخانة ورغم معناها الظروف اللي نعرفوها كل لكنها كلها أبدت استعدادها إن تكون معنا في التظاهرة هذه. جد بحدنا جمعية جندو بجمعية صفاق جمعية قفصة جمعية بنزر جمعية مستير جمعية منوبة بحدنا زادة في الليل عنا سهرية فلكية جايبين الزباري متاعهم مش نعملوا معناها دي بروجكسيون طوريه تكون عبارة مهرجان علمي بين الطيران وبين الفضاء.
4: وطنيا تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعداد مشروع أمر جديد يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالتها ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المياه في أفق سنة 2050 بتونس التي تستهدف استعمال 70% من المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية والاقتصادية والإيكولوجية مع توجيه 53% من الاعتمادات المخصصة لهذه الاستراتيجية إلى برامج تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي. وأفاد ممثل وزارة الفلاحة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لاستعمالات المياه المعالجة في القطاع الفلاحي بأن استعمال المياه المستعملة المعالجة في الري يشمل حالياً 36 منطقة سقوية موزعة على 17 ولاية بمساحة مهيئة تقارب 7819 هكتاراً. في أخبار الشرق الأوسط استشهد 4 فلسطينيين من بينهم طفلة وأصيب آخرون اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف حي النصر غرب مدينة غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. كما استشهدت مواطنة ليلى في قصف نفذته مدفعية الاحتلال الصهيوني على حي الزيتون شرق مدينة غزة. اعتبر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنائي مساء اليوم أن الانتهاك الأمريكي المتكرر لمذكرة التفاهم الموقعة مع بلاده يثبت مدى عدم قيمة توقيع الرئيس دونالد ترامب، متهما واشنطن بالسعي لإشعال الحرب وتوعد بتلقينها درسا لا ينسى. هذا وقال خامنائي في رسالة مكتوبة نشرها الإعلام الإيراني مساء اليوم أن الانتهاكات المتكررة من قبل ما أسماه بالشيطان الأكبر لمذكرة التفاهم الموقع بين رئيسي إيران وأمريكا أثبتت مرة أخرى للجميع أن توقيع الرئيس الأمريكي عديم القيمة وباطل تماما. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة وفيها تابعتم رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة من معتمدية الحريرية بولاية تونس. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تشير إلى إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من جهات البلاد مساء اليوم من بينها مناطق بولاية الشمال الغربي. أنشطة سياحية متنوعة بتبرقى على غرار رياضة الغوص لخلق حركية استثنائية خلال الموسم الصيفي. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.
3: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. باش نمشوا مباشرة معاكم لدقة، مهرجان دقة. أكيد باش ناخذوا أكثر تفاصيل مهرجان دقة الدولي، وحاضر معنا نبيل الشيخاوي مباشرة من المهرجان ومعاه الفنان حكيم. مساء الأنوار ومرحبا بك نبيل.
1: مرحبا بك، تحية لك، تحية لكل المستمعين في هذه الظاهرة اللي بدأت تقريبا منذ دقيقة مع الفنان المصري، الفنان الشعبي المعروف في مصر، الفنان حكيم، بالطبيعة في إطار دائما الدورة الخاصة لمهرجان دقة الدولي. حكيم تقريبا جاء وصل لتونس في يوم الأربعاء، وقضى تقريبا ثلاثة أيام في تونس العاصمة، وكان زيارة بالطبيعة للموقع الأثري بدقة. حاليا حكيم منذ تقريبا دقائق اكتشف فيه الترحاب الكبير في الواقع وحسن التعامل مع الصحفيين. الى حدود تقريبا لحظات كان معنا يتحدث كثير عن دقة، عن تونس، عن ايضا امنيته انه كان يجي تونس منذ سنوات. بالضروره ايضا حب نعرف الحكيم اللي سوى الحق امام مدارس ملقانة بنسبة تتجاوز 100%، جمهور كبير برشا في الواقع، ثم جمهور يعيش ذكريات، ذكريات الحداد، ذكريات هذه الأغنية الشعبية المصرية، جمهور آخر يحب الموقع أيضا حداده واكتشاف الأغنية المصرية. على كل حب نعرف ربما الحكيم أو عبد الحكيم بالنسبة الأصلي لهذا الفنان المصري اللي عود إلى مواليد 1961 بمدينة منيا المصرية. نعرف اللي احتفظنا بالأغنية الشعبية متأخر برشا بالأغاني نسموها نحن المستهلكة، تاع 5 6 دقائق، كانت البداية نتاعو أو الكتابة الفنية من 82 1989 كانت انطلاقة فعلية للفنان المصري حكيم عند اكتشافه من طرف حميد الشاعري وتقديم ألبوم أو نظرة ليعرف به إشاعة على مستوى نجم نقوله وطني في مصر ثم عربي ثم على مستوى عالمي. حكيم ربما البعض يتذكر أغاني الشعبية، حكيم البعض يتغنى أغاني ربما يحبها برشا في السياق، يحبها أيضا في الأفراح في المهرجانات، لكن حكيم أيضا أسلوبه الغنائي مزج ما بين الكلمات السهلة في الواقع وفي نفس الوقت الإيقاع الشبابي. السلام عليكم أول أغنية بدأ بها بالطبيعة كان في سؤالنا منذ حين، قال أنه مش يركز بس على الأغاني المعروفة عالميا معروفة على المستوى العربي باش ينجم يرددها معاه الجمهور. حسن التنظيم في دقة عجبنا برشا الليلة، أيضا مع نسمة الهواء الموجودة في هذا المكان، مكان الموقع الأثري بدقة واللي هو في الواقع يمثل رمز تاريخي في جهة ولاية باجة. الأكيد هذا المسرح الروماني يتسع 3000 متفرج الليلة، اتسع بهذه الكمية الجماهيرية وحجم زينة برشا. لنا بعض الكنائس أثار نظمت بعض الرحلات. الآن نحن أمام قريب برشا من الركعة، في الواقع الركعة الخلفي فين كان موجود حكيم، تم خطاب حالي مع الجمهور، جمهور شبابي، جمهور أيضا في الكهول، جمهور ذكريات، حاجة مزيانة برشا، بعض الصور وأيضا بعض اللي ناخدوها نحن جزئيات صغيرة اللي هي خاصة حسن التنظيم. هذه البداية

0: اغلب المهرجانات في الوسط الغربي قررت تاخير المهرجان بدايه العشرين جويليا على الاقل باستكمال سهره كما هذه في دقه بعد على الاقل ينتصر الجمهور اللي هو يحب برشا الفنانين العالميين. وهذاك علاش بدايه الاسبوع القادم سنطلق بقيه المهرجانات الدوليه بتاعه. كل مهرجان عنده البرمجه نتاعو تقريبا البرمجه اللي فيها فنان على مستوى عالمي او على الاقل نقول على مستوى عربي حبوه ربما فئات شبابيه حبوه قدامه هو الفنان الحكيم اللي موجود تحتنا في مدينه الدكه.
1: تحياتنا ليك نبيل واكيد نخلوك مع السهره المزيانه هذه وكل ما يكون عندك جديد مرحبا بيك. وتحياتنا لكل الجمهور المتواجدين حاليا في مهرجان دكه الاثري الدولي بطبيعه مهرجان عريق برشا. والليله يحيي الفنان حكيم سهرة السبت ولذا الناس باش تكون عندهم سهرية خاصة سهرية تجمع ما يهم اللي صار في التسعينات من أغاني حلوة ومزيانة برشا كانت تعرف بها الفترة هذيك حكيم. أكيد بعد شوية باش يكون حاضر معنا عم شريف إن شاء الله في تشنشينا وبعد نكملوا معكم مشوارنا في أهازيج. وكل ما يكون حاضر معنا نبيل أكيد الخط مجال مفتوح لي. فتحيتنا ليكم الناس الكل. وقبل ما نمشوا العم شريف اليوم فاجعة كبيرة في الساحة الفنية والثقافية في تونس. اليوم 18 جويليا رحيل قام من قامات الفن الشعبي الفنان الكبير صراحة الفرزيت بعد صراع مرير مع المرض الله يرحمه وينعمه. أكيد أنه ثم العديد من الحديث تحكي على المدة الأخرانية اللي عاشها صالح الفرزيت واللي دعوا فيها العديد من الفنانين ودعوا فيها العديد من الوجوه الإعلامية إلى أنه اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الفنان بعد صراع كبير بتبع مع المرض. لكن توفيه المنية اليوم الله يرحمه وينعمه. وكانت وزارة الشؤون الثقافية نعت الفنان الراحل اللي بتبع كان نجم من النجوم في السبعينات ويعتبر من أشهر المبدعين في الفن الشعبي. صالح الفرزيت من المجدين في الموسيقى الشعبية التونسية وأعرف جمهوره بعدد كبير من الأغاني منها الوردة اللي نحكي عليها وأنا اللي صنتك يا وردة وفضل كيس وغريتي بيا والعديد والعديد من الأنغام اللي رسخت في الذاكرة الشعبية للأغاني الشعبية بطبيعة وذات البعد الإنساني والاجتماعي. كان مركز برشا على البعد هذية وكان دائما يخص في الفترة هذيك خاصة في السبعينات كان مهتم برشا بالشأن الاجتماعي وخاصة الفترة هذيك اللي عرفتها من صراعات سياسية. وهو من أبرز الأسماء اللي أسهمت أو ساهمت في تطوير الأغنية الشعبية التونسية منذ السبعينات وارتبط اسمه بتجديد فن المزود من خلال إدخال مقاربات موسيقية جديدة حافظت في الوقت ذاته على خصوصيات هذا اللون الغنائي وهويته المتجذرة في التراث الشعبي كما عرف زيدة تجربة فنية بجرأة مضامينها اللي تتناول أعماله قضايا اجتماعية وإنسانية وارتبط اسمه بأغنيات جسدت قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وكانت من أبرز محطات مسيرته. إنتاجه سنة 1967 الأحد أشهر أغانيه ذات البعد الإنساني خلال فترة قضاها في السجن على خلفية احتجاجاته اللي واللي تتحول تجربة هذيك إلى مصدر إلهام بالنسبة لمسيرته الفنية. ربي يرحم صالح الفرزيت وربي يصبر أهله وذويه. نرجع لكم.

0: راديو كيف اف ام.
1: ربي يرحمه صالح الفرزيت، ربي ينعمه، ان شاء الله ربي يصبر عائلته، اكيد قامه من قامات الفن الشعبي، ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله مثواه الجنه ان شاء الله يا رب. مكملين معكم مشوارنا في هزيج وقوافي، وحاضر معنا عم الشريف. مساء الانوار، مرحبا بك عم الشريف. عسلامة، مرحبا، شنو الاحوال؟
2: يعيشك ويك
1: يعيش. الله يخليك. نعطوهم تشنشينا عم الشريف.
2: باه
1: تفضل.
2: وعلى قصر عالي والبنوه ناس مليح، سكنت فيه حمامة وانطارت الحمامة القصر طاح.
1: نعاودوها عم الشريف تفضل.
2: على قصر عالي بنوه ناس مليح، سكنت فيه حمامة وانطارت الحمامة القصر طاح.
1: سكنت فيها حمامة وانطارت
2: الحمامة القصر طاح.
1: نعاودو آخر مرة تفضل.
2: باه. عكسر عالي والبنوه ناس مليح، سكنت فيه حمامة وانطارت الحمامة القصر طاح.
1: وانطارت الحمامة القصر طاح. وتبقى معانا عم الشريف باش ناخذ من عندك الإجابة إن شاء الله في الكواليس من بعد شوية في التليفون، إن شاء الله نرجع لك أكيد باش نخلوك ترتاح وترقد مرتاح إن شاء الله. تحياتنا لكم الناس الكل، ونرجع لكم بعد شوية.

0: تحياتنا لكم مواصلين معكم المشوار. تحياتنا لكل مستمعينا. اليوم ما هوش بيكون حاضر معنا عم عايشي، تحياتنا ليه. ان شاء الله لباس، ان شاء الله ربي يشفيه في السخانة هذه ومع القريب. ان شاء الله ربي يعاونه، لانه السخانة هذه مع قريب واحد بالحق ربي معه. ان شاء الله لباس عم عايشي، وان شاء الله ديما في فورمة، ربي يشفيك ان شاء الله. باش نمشي مع اكيد مع المكالمة الهاتفية الاولى معنا، الواعر. مرحبا بك الواعر.
1: يا رب الغالي،
0: اهلا بك. شنو الاحوال؟
1: لاباس
0: الحمد لله يا ربي. انت شنو احوالك؟
1: والله دخلت السنة
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. ايامات تتعدى ان شاء الله.
1: والله وما مخصص علينا وبيعتنا بيها. والله
0: الدنيا كله مع بعضها ضو وما
1: والله
0: شيخونا
1: شيخونا يا عم وليد
0: حاس الفصيف شيخنا شيخين ان شاء الله.
1: دي لا ما غير من خلني وبيسني شيخو
0: باي برش باي. الحمد لله يا ربي الحمد لله. هاي الواحد
1: كل العائلة تاع مدفعي كل بيت
0: الحمد لله يا ربي. الله يخليك، تحياتنا لي. باي اتشنشينا شنو رايك فيه؟
1: اتشنشينا لا على حسابينا البشر وقت يموت خارج يكون الروح يتياه
0: واضح.
1: هذا
0: تنعطيكم في الاخر الاجابه. هو عطاه لي تنعطيك الاجابه في الاخر.
1: جامي غلط ما غلط؟
0: لا لا ماهيش غلط. انا مره امورك واضحه.
1: جاتني
0: لا لا بي غير قلنا خلي لي بعدك يجرب. هذا كوا عليه كل يا غلط كان غلط باش يتبعوك، كان صحيح باش يتبعوك. باهي التحية.
1: هاي للتحية بالمناسبة السعيدة. أولا نرحم على الأخ صالح في الزيت
0: الله يرحمه إن شاء الله
1: ووالدك هي الدنيا والدايم ربي الحمد لله.
0: صحيح إن شاء الله ربي يرحمه.
1: أول تحية عبد العزيز من خلف البوجيدي توفيق زلاس داشة نبر الفجر مختار بن منوبي كي عماد محمد العيد بن المود السيتي محمد العبيدي سوق السبت المد محمد علي بن رمضان وزوجته ربح الأخ رضا بن عبد الله بن سير السيتي الوفي الصلاح الحرباوي الاخر بن شاوش في عثمان العبيدي الصدار من تخت مدين العزيز جلول الغزواني وهو الان في الاستماع وراه كان يكلم فيه
0: يظهر وريته قبل البرنامج تتصلوا ببعضكم.
1: لا سيد ودي كنت عارف ان
0: شاء الله ربي يدوم هالصحبه والمحبه
1: ان شاء الله. النبي في طار الحمدي محمد بن سعيد منجي بن مرحوم أم القمرة عبد الحفيل حسين والأم جميلة عادل الرفاهية والأم مسعود والشارك كل باس الأخ محبوب ومعروف وكل ابنائها فردا فردا عايشة يا خوبي أم جينة والقبل على جبينها الدراهم الخلفاوي الهادي محفوظي علي بن صاهر بن عمار السيتي حسن وقريد علي المدني محسن العبيدي رفيقة ورغي وبنت عيناس جليلة ورغي ليلى السبيعي والتقيت الصادق بن حمودة العبيدي وزوجته حسنية وكل أحباء ذاتك يا بدون نو الأغنية ما تعرف
0: أي نعرف هالأغنية إن شاء الله نسمعها من بعد.
1: يا ربي يخليك
0: الله يخليك يا الواعر الله يخليك
1: ويحميك والله
0: يعيشك ربي فضلك إن شاء الله. الله يخليك يا الواعر وتحياتنا ليك وكل بياضة والعائلة الكل. شكرا لك يا سيدي.
1: عايش الغالي.
0: الله يخليك يا سيدي، ليلتك زينة وتحياتنا ليك وتحية لكل مستمعينا وين ما يكونوا. إن شاء الله ديما الناس الكل تكون بألف خير على غالب الطقس هذا تعب شوي لكن ايامات وتوفى. هذيك هي جويليا وهذيك هو الصيف ضيف. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، نرجعكم.

0: 11 ليلا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم السبت زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير الجلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس، واستفسر رئيس الدولة بالمناسبة عن أسباب انقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق، ويشار إلى أن محطة غدير الجلة في منطقة الحريرية هي أكبر محطة تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم بتخزين المياه المتأتية من سد كساب وقناة المجردة الوطن القبلي ومعالجتها وتوزيعها، وتضخ يوميا ما بين 500 و700 ألف متر مكعب، وتؤمن تزويد أغلب أحياء تونس الكبرى بمياه الشرب. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين، ودعت الهيئة إلى استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. تحت شعار الانتماء والمواطنة يحتضن المركب الشبابي بقليبيا بداية من اليوم فعاليات المصيف الجهوي لشباب ولاية الكاف ليتواصل إلى 23 من جويلية الحالي، ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والتنشيطية موجهة للشباب المشارك في هذا المصيف. انطلقت اليوم بمنطقة رأس العلماء بمعتمدية سيليانا الجنوبية فعاليات مهرجان أسبل جبل السرج للطيران لتتواصل إلى يوم غد. في العالم استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف حي النصر غرب مدينة غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. اعتبر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنائي مساء اليوم أن الانتهاك الأمريكي المتكرر لمذكرة التفاهم الموقعة مع بلاده يثبت مدى عدم قيمة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما واشنطن بالسعي لإشعال الحرب، وتوعد بتلقينها دروسا لا تنسى. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: أكيد وين ما تكونوا أنتم، ما نكونوا معكم. تحياتنا لكم مستمعينا الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا، وتحياتنا اللي تبعوا فينا الكل على الباج أوفيسيال راديو الكيف. وين ما تكونوا تحياتنا لكم، صابرين اليونسي، نجاح منصر، أكيد تحياتنا المحرز الورتاني تبوعي عمار، تحياتنا نبيل بن علي الورفنلي، لوجينا رودينا غنجاتي، عماد الهمامي، مروان العويجي، تحياتنا لكم الكل، وشكري جويني ومنجي سليمي البراهمي، تحياتنا لكم الكل، وشكرا على الكومنتير متاعكم الكل وين ما تكونوا، شكرا لكم اكيد، وتحياتنا الكل مستمعينا وين ما يكونوا، في اي بلاصه، في شمال الغربي، في الجزائر الشقيقه، في قبلي، في المهديه، في اي بلاصه وين ما تكونوا تسمعوا فينا، تحياتنا لكم الناس الكل، وان شاء الله ديما تكونوا منورين. هاو كان حاول في كل مره ناخذ شويه من الكومنتير متاعكم، وتحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، وان شاء الله ديما تكونوا بالف خير. نرجع بعد شويه معكم مع مكالماتكم الهاتفيه، لانه اكيد مرحبا بكم الناس الكل على تشنشينا اللي قدمنا هيلكم لليوم مع عم الشريف، وتحياتنا لعم الشريف، وان شاء الله ديما بخير، وزيدا ديما نسلموا على عم عياشي، وان شاء الله ربي شدله في صحته، وان شاء الله لاباس، وان شاء الله يرجع لنا الاسبوع القادم في صحه جيده ان شاء الله يا رب. نرجع لكم بعد شويه ونكملوا معكم المشوار، راجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معاكم المشوار عام عايشي رغم انه مريض والليله تعذر عليه باش يكون حاضر معنا، لكن يحب يسلم عليكم الناس الكل ويقول يحب زاده بطبيعه ما نجمش يغني لنا الليله لكن باش يعطينا اتشنشينه اخرى. مرحبا بك عام عايشي. يعيشك الله يخليكم. بعد زيدا عنا حاضرين معنا جلول وميزينة، تحية لهم الكل. ألو عسلامة عم عايشي، أكيد نقولك إن شاء الله لاباس وإن شاء الله ديما بخير.
1: إن شاء الله ديما بخير
0: أكيد. هو الجريب متاع السخانة خايب برشا، إن شاء الله ربي يشفيك.

0: العبد والبوقعد. تعود النعم عايش،
1: عندي هذا اللغز
0: تعود.
1: على البو والولد، فرد الولد والبوقعد.
0: واضح. به به يا معيشي، عاش كنت حاب تسلم، تفضل.
1: أسيدي نحب نسلم على الواعر، ونسلم على أم زينة، ونسلم على خالد، ونسلم على محمد، ونسلم على شريف، ونسلم على جبلون، ونسلم على أحبابي كله وأصحاب، ونسلم على بناتي وولادي ليلى وخيري وسعاد وسليم وناجح وأكرم وخيرة وحنان وفتحي ورفقة وإيمان وسلمى ومفيدة ووليد وهاجر وبنتي العزيزة عليك نزهة، نزهة هي هناء نزهة.
0: الله يخليك، ربي فضلك وربي ان شاء الله يشفيك ان شاء الله.
1: انت راكي بنتي الدبرية،
0: يعيشك، ربي فضلك ان شاء
1: والله
0: الله.
1: عندك بالبيع راكي بنتي الدبرية،
0: يعيشك، ربي فضلك ان شاء الله، ربي يخليك.
1: وربي يحميك من كل داء ومن كل قضية يعني.
0: امين يا رب اجمعين ان شاء الله. الله يخليك يا عم عايشي، وان شاء الله لاباس، وان شاء الله الجمعه الجايه ترجع لنا في فورمه وتقدم لنا الاغاني اللي تعودت تقدمها لنا. شكرا ليك يا سيدي، وان شاء الله ديما بخير، ان شاء الله لاباس، ليلتك زينه، شكرا ليك، الى اللقاء. حاضر معنا زيد سي جلول الغزواني، مرحبا بك سي جلول.
2: اهلا وسهلا وعسلامه.
0: مرحبا، شنو الاحوال؟
2: الحمد لله صح على باس،
0: الحمد
2: البنوتة
0: لله يا
2: لباس
0: ربي، الله يخليك، شكرا ليك،
2: عمال
0: وتحياتنا
2: الإذاعة
0: ليك.
2: الكافر كلهم لاباس عليهم.
0: الحمد لله يا ربي، كلهم
2: طيب
0: لاباس يا حمد
2: تحية
0: ربي.
2: لك المخرج، ونقول له مش 10 على 10، 20 على 20.
0: هاي يا باهي للكينج اللي له معانا عياد.
2: يسلم علي يا
0: يا
2: عياد،
0: عايش،
2: وان شاء الله ديما حاضر في الميعاد يا
0: ان
2: لله.
0: شاء الله يا ربي، ان شاء الله ديما معانا حاضر ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله يا لله.
0: ايه شنو قلت لي عندك حاجة باش تقدمها لنا؟
2: لا تمشي للغز الساحة، خرج طيبات اللغز طيبات.
0: انا ومنهم الساعة نتاع عم شريف ولا عم عايش؟
2: نتاع عمك العياش، عم شريف هو خرج.
0: اي صحيح،
2: اللي هي ان النطق نتاعها صحيح، لبي والولد متوزدين فرد وسادة. لبي عنده حد والولد ما عنده حدادة.
0: اي
2: هذا البحر والويت،
0: البحر والويت.
2: اي نعم، هذا اللغز تاع عم العياش.
0: اي
2: نقول له عم العياش، عم عياش، نقول له على اثنين متعاركين. ومتعاركين بثبيت. اللي قعد منعم ولا هرب ميت.
0: هذه العم عياش.
2: اي قبل ما يغني الجمع جاي جاوبنا لها عاد كان في الاستماع وجاله تحيه.
0: اي هو يسمع فينا هو حاليا.
2: اي
0: نسلموا عليه ان شاء الله لاباس، وان شاء الله ربي يشفيه ويرجع لنا الاسبوع القادم ان شاء الله في فورمه.
2: ونترحم على الفرزيه سي صالح الفرزيه، الله
0: يرحمه
2: ان شاء الله من الجنه.
0: امين يا رب،
2: ان شاء الله يعطي صبر عيلته على قد محبته.
0: امين يا ربي، امين. به وشنو شكون اخر تحب تسلم؟
2: نسلم على ميزانه.
0: ورفاق الورغي، ما هي موجوده معنا هي ميزانه حاليا.
2: عم ميزانه ورفاق الورغي والواعر. ونسلم على عمار البوليهم وحفير البوليهم وعجماعة البسيان البي المولدي ومنصف وسمير. ونسلم عليك الحاجة هاي بحذايا،
0: سلمنا عليها برشا برشا.
2: عايش يا سيدي يوصل. ونسلم على كل من يعرف جدول الغزواني في معتمدي
0: سرنام. يا عايشك، الله يخليك.
2: وهاني باش نسمعك النغمتو،
0: مش مطول بركة شوية بركة.
2: لا لا وفبت فوست فوست.
0: تفضل نسمع، ما نعرفش شنو اختار لنا عم جلول او سي جلول ولا شنو اللي يحب ندوه بيه. ما نعرفش شنو، ماهوش واضح الصوت، ماهوش واضح الصوت اكيد جدا، ما نعرفش شنو الموجود لمحاله سي جلول، مانيش نسمعوا فيه بالباهي. تحيتنا ليه، باش نمشوا لامي زينه. شكرا ليك سي جلول، وتحيتنا ليك ولكل العائله ان شاء الله. اذا كان تكون عندك حاجه واضحه كنجموا نسمعوها، مرحبا. شكرا ليك، نمشوا لامي زينه، تحيتنا ليك امي زينه.
3: اهلا بنتي عسيمة، مين وينك؟
0: شو احوالك؟ عليك
3: عايش بنتي، عايش بنتي، ربي يخليك، ربي
0: ينور. يعيشك، الله يخليك.
3: عايش بنتي،
0: يعيشك ان شاء الله ديما بخير تكوني.
3: يعيشك ربي، انت فضلك، وربي يخليك، وربي يعليك.

0: يعيشك ان
1: شفت
0: شاء الله،
1: بخاطر ما الله ينورك، الله يعلي
0: يعيشك
1: شانك،
0: ان شاء الله ديما
1: الله
0: بخير
1: يعلي
0: هك،
1: شانك، تحبي الكبار كل الله ينورك، الله يبارك لك ان شاء الله،
0: يعيشك يا
1: ويرحم
0: ميزين،
1: والدين والديك، الله
0: يعيشك
1: يرحم والدين والديك،
0: يعيشك. المهم انت
1: بارك الله
0: لاباس تو،
1: فيك ربيك. الحمد لله، امي ما نحمده ونشكره
0: شو
1: على ما
0: عاملة فيك
1: يعطينا، امي
0: السخانة؟
1: الحمد لله، امي ما نحمد سخينا امل لا غير، امي ما نحمده ونشكره على ما
0: الحمد لله،
1: يعطينا
0: الحمد
1: يوم،
0: لله اللي يعطينا ربي
1: نحمدوش،
0: به،
1: الحمد لله الحمد لله، تو يفوت كل شيء، امي ما
0: يفوت هو
1: الحمد لله،
0: جويليا معروف بالسخانة متاعه، ما لاباس
1: يا امي ما
0: بالقدر.
1: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ديما ربي يعطينا شويه منه شويه منه، الحمد لله، امي ما
0: الحمد
1: خايف ديما ثمر فرج، الحمد لله يا رب يفرجها علينا بخير.
0: ان شاء الله يا ربي،
1: الو،
0: ان شاء الله اكيد، ان شاء الله ربي ديما فرج متاع ربي ديما موجود، ان شاء الله ربي ديما يفرج علينا. عاش. كنت حابة تسلم امي زين؟
1: امي نحب اول حاجه نحب نسلم على بنتي وعلى بنت البنوته نتاعك برشا برشا،
0: يعيشك ربي فضلك ان
1: وعلى
0: شاء الله،
1: عيلتك كله، نحب
0: يعيشك
1: نهاي اسره الاذاعه والكل كله، واللي
0: يعيشك
1: مرافقين معاك الليله
0: يعيشك،
1: والكل، وبالله وعصام الله
0: الله
1: ينور
0: يرحمه.
1: ويرد يبارك، نحب نسلم عليه برشا وهو فاميلته الكل، ونسلم على سي جلول وعلى الحاج امه ربي يفضل هيل وربي يخليه لها،
0: آمين.
1: ونحب نسلم على سي العياش يا ربي يشفيه وربي ان شاء الله يطول في عمره وربي يبعث له اللطف،
0: آمين.
1: وسي عمار وعادل الرفاهية، سي الواعر سي منجي يرحم أمه والعائلته الكل، وصلاح وراني ننسى يا ربي، حني اللي نسيته سامحني.
0: مش مشكلة، سلم عليهم الكل وكهوهم يزينة باش
1: سلم
0: ما
1: عليهم
0: يتغشش
1: الكل
0: حد.
1: الكل الكل، وعلى بنوتة رفيقة وهي وبنيتها إيناس،
0: اي
1: وعلى اللي يسلموا علينا الكل، وانتي لميتينا ودنيتينا الكل، واللي هنا عايزة
0: ان شاء
1: الله
0: الله ديما
1: يبارك لك،
0: هكا
1: الله
0: ملمومين ان شاء
1: ان
0: الله
1: شاء
0: يا رب،
1: الله في النجاح، ان شاء الله ديما بالتغلق ونجاح بنيتي، ان شاء
0: يعيشك
1: الله
0: ربي
1: ربي
0: فضلك، يعيشك
1: يسهل مسيرك، وان شاء الله ديما ناجحة متفوق،
0: يعيشك يا ميزينة، وإن
1: ان
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله
0: أنتي ديما
1: ديما
0: بخير
1: نسمع
0: إن
1: بيك
0: شاء الله،
1: متفوق،
0: يعيشك
1: يعيش
0: ربي
1: بنيتي
0: فضلك،
1: تصحى
0: الله
1: على
0: يخليك،
1: خير
0: شكرا ليك
1: وربي
0: ولك
1: يخليك،
0: ميزينة،
1: واني نسمع في بنيتي حتى للتو،
0: يعيشك الله يخليك أم
1: عايش
0: ميزينة،
1: مي مم
0: شكرا ليك وتحية
1: بوس
0: ليك
1: بوس
0: وللعائلة الكل،
1: بوس يعيشك، وانا تاني بوسك بوس كبير كبير ما عند موين،
0: يعيشك ربي فضلك، ونزيد نبوسك بوسة كبيرة، إن شاء الله ربي يفضلك أمي زينة أمنا الكل، إن شاء الله ديما تكون بألف خير أمي زينة، وربي يحفظها ويفضلها إن شاء الله، ومحليهم كبارنا الكل. نحب زيد نسلم على صلاح الحربية واللي اتصل بينا وقطعت المكالمة بتاعه أساس باش يعاود يتصل بينا، عادل من رفاهية تحية ليه، وتحية ليكم الكل اللي نجم يتصل بينا واللي ما نجمش، واللي الله غالب ما أسعفوش الحظ يكون حاضر معانا، مش مشكلة رانا نسلم عليكم الكل ونحبوكم الكل، حتى اللي ما شفنا ما سمعناش صوته ليلة، ان شاء الله ديما تكونوا بألف خير الناس الكل وين ما تكونوا، ان شاء الله مستمعينا ماذا بينا ديما نسمع عليكم كل اخبار الزينة، وديما تكونوا سلامات ان شاء الله، تحياتنا ليكم ونرجعوكم.

0: تحياتنا لكم مواصلين معكم قبل ما نختموا معكم المشوار باش نمشوا نرجعوا المهرجان دقة الدولي وحاضر معنا نبيل الشيخاوي مباشرة من حفلة حكيم. مساء الأنوار ومرحبا بك.
1: مرحبا بك أنا مجددا. يبدو أن العمر ما عندوش دور كبير برشا حكيم في بالطبع لأنه حكيم تقريبا عمره أكثر من 40 سنة في قاعات معنا لنا سطحات على الركع ذكرنا برشا
0: نبيل فقط قلنا أكثر من قديش لأنه الصوت مش واضح. أنا أكثر من قديش العمر؟
1: العمر أكثر 64 سنة.
0: 64
1: كما كنت قلت لك الفنان حكيم العمر يبدو أنه ما عندوش دور لأنه حكيم كان شاف في العشرينات شاف في الثلاثينات على الركع بالطبع غنى أغاني قديمة يحبها الجمهور كما السلام عليكم كما نظرة كما أغاني يحبها الجمهور غنى أيضا للسلام لأنه قدم أغنية في الواقع للسلام بحكم الظروف العالمية ونعرف مليح الصعوبات اللي تعيشها المنطقة الإقليم خاصة من مصر سوريا والسعودية وإيران غنى أغنية السلام في نفس الوقت أيضا غنى أغاني شبابية لكن الجمهور متعطش برشا الأغاني اللي يحبها شنو عمل حكيم يغني أغنية مصريين يحبوها أغنية ما عرفهاش الدوسي ما بين كل مقطع ومقطع يقدم قطع موسيقية جميلة برشا لكن الحاجة الباهية برشا أنه خطابه مع الجمهور معناه مشي قديم يقولوا نحن نحب الجمهور كما تسمع سوا معناه جزئية لأنه قرب شوية من الرقص موجود في حكيم الجمهور تقريبا كل واحد في مسرح دقة في جو الناس بقوله إيقاعي نحن مش أنغام معناها طرابية كبيرة أو أنغام تتجاوز مدة تاعها 10 دقائق كنا نسموها نحن شورت سونغ معناها أغاني قصيرة هذا هي تقريبا القدم للجمهور الجمهور متعطش شوية النوعية هذه لكن في نفس السياق أيضا يعيش إيقاع ما بين جيل قديم وجيل جديد وحسب ما نتبع شوية حكيم هسه أغاني تاع أفراح أغاني مناسبات أغاني مهرجانات أكثر منها أغاني حزن أو أغاني درامية أو أغاني ربما فيها ألم الإنسان هذايا حاجة فيها أمبيونس عملها حكيم على كل الناس كل 60 نجح المهرجان تذكر هذا اليوم 85 دينار حبيت أتذكر أكثر تقريبا 1000 تذكرة تباعت إلى حد الآن معنا الناس كل المداخيل تتميز خلال هذه الفترة إضافة أيضا للعمليات الإسهارية لأن بعض الرجال قام بعمليات إسهارية في مدخل الموقع الأثري استضافات عادة كبيرة برشا لأنه عكس ربما فعلت السابقة لنا برشا قنوات إذاعية لنا برشا جلسات لكن بالطبع أخذ صور ومقاطع فيديو لا غير هذه تقريبا الأجواء العامة
0: وهذا هو نسمع في الأجواء حلوة بحذيكم ظهر فيها نبيل
1: أجواء حلوة برشا
0: نسمع في حكيم تبارك الله واضح شكرا لك نبيل ونخلوك تكمل السهرة مع حكيم الفنان الشعبي المصري هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من أهازيج وقوافي بالنسبة للتشنشينة هي البشر والروح كي تخرج منه الجسد هو القصر كي تخرج الروح من البشر هي الحمامة اللي سكنت فيها هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من أهازيج وقوافي مع عذر التصلوا بينا الكل تحياتنا لكم الناس الكل شكرا عياد شكرا الخيري نقولكم ليلتكم زينه

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
1: مساء النور، مساء الخيرات، مساء الورد والفل والياسمين. سهرة جديدة، سهرة مع الأنغام، باش ناخذكم في رحلة أخرى مع الأنغام متاعنا. أنغامنا تتنوع حسب البلدان وحسب بتبيع الزمن. مرحبا بكم. اليوم باش نقضوا مع بعضنا سوية من زمان مع ما اخترتولكم من أنغام، وإن شاء الله تكون الأنغام وإن شاء الله تكون الأنغام والأغاني اللي اخترتها لكم تكون علاج حقيقي ومهدئ للروح في هذه السهرة الإذاعية. هات نبدأ مع الفنان الراحل هاني شاكر يغني لنا روحي أنا.

روحي أنا، قلبي أنا، حياتي أنا، أنتي أنا، ليلي أنا.

سمعنا هاني شاكر باش نهزكم في نوعية أخرى توا من الأنغام، باش نهزكم للقدود الحلبية. القدود الحلبية اللي تعتبر فنون موسيقية سورية أصيلة، واللي تتميز بقوالبها الغنائية اللي تبنى على الأوزان وألحان دينية وإلا شائعة. نشأت تاريخيا من ترانيم وألحان صوفية، انطلقت من الأندلس واستقرت في حلب، وعرفت بخفتها وارتباطها الوثيق بجلسات الذكر والطرب الشعبي. اشتهر التراث هذايا العريق بفضل عمالقة الفن اللي تغنوا بروائعه، كما الفنان الراحل صباح فخري اللي حافظ على هذه الإيقاعات التراثية وتم نقلها عبر الأجيال، وأدرجت القدود الحلبية رسميا ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل منظمة اليونسكو سنة 2021. إن اليوم باش نقدم لكم ونقترح عليكم زوز أنغام من القدود الحلبية. نغم الأول لصباح فخري، جل من قد صورك، والنغم الثاني لنور مهنا اللي أدى زادة القدود الحلبية بامتياز، بروحي فتاة من العفاف تجملت.

إن شاء الله إلى حد الآن عجبوكم القدود الحلبية. أنا باش نبقى في منطقة الشام، مانيش باش نبعد برشا من سوريا، باش نهزكم وننتقل بكم إلى فلسطين. فلسطين الليلة باش نسمعكم الحقيقة مغنية ومنتجة ودكتورة باحثة في علوم الدماغ وفيزيولوجيا الأعصاب من معهد التخنيون التطبيقي في حيفا. إن ليلة نتحدث عن الفنانة الجميلة دلال أبو آمنة. دلال غازي محمد أبو آمنة ولدت عام 1983 في مدينة الناصرة شمال فلسطين. كما قلت هي مغنية، هي منتجة فلسطينية، هي دكتورة باحثة في علوم الدماغ وفيزيولوجيا الأعصاب، لكن حبها للفن وصوتها المتمكن وصوتها القوي وصوتها المزيان خليها وأنه إلى جانب الطب، إلى جانب البحوث العلمية متاحة، تاخو وتعطي نفسها وتعطينا زيدا أكل فسحة الجميلة من الأنغام. أنا اخترت لكم من إحدى حفلات دلال أبو آمنة وغنيت برشا لأم كلثوم، هيت نسمو مع بعضنا غني لي شوية.

كانت هذه غني لي شوية مع الفنانة الفلسطينية دلال أبو أمنة. أنا باش نهزكم مهزوز أنغام توا، نغيروا الإيقاعات، نمشيوا للإيقاعات الغربية، نمشيوا للزمن الجميل باش نسمعكم واحدة من أشهر الأغاني الفرنسية لأحد عمالقة الأغنية الفرنسية ليو فيغي، واللي يعتبر من أقرب المغنيين لقلوب الفرنسيين. لكن باش نسمح لكم بصوت فنانة شابة اليوم، حبيت وأنه نسمعكم الزمن لطن في الأنغام، سواء بالعربية سواء بالفرنسية بأي لغة كانت في العالم، جل الفنانين تغنوا بالوقت الزمن هذا اللي يحكم فينا، الزمن اللي ساعات يكون صعيب، الزمن اللي يكون جميل جدا مع المحب. نسمو avec le temps ونسمو مع بعضنا le temps nous attend.

تقريبا باش نسكم توا للأنغام التونسية. إن الأنغام التونسية بالنسبة لهذه الأمسية فما نغم مطول شوية لكن متأكدة أنه باش يعجبكم، تطلبوا برشا الأنغام التونسية. ليلى اخترت لكم نغم تونسي أصيل من التراث، كحلة الهداب، ألهمت أيضا عديد الفنانين، وكانت زادة فما مسرحية موسيقية ناجحة جسدت تاريخ الفن التونسي. تعد الأغنية هذه جزء قلت من المخزون الغنائي التونسي العريق، واشتهرت بأداء أيقونة الفن التونسي شافية رشدي، وتتضمن كلماتها صور هاتفية وتراثية. أديها لاحقا العديد من نجوم الطرب التونسي كما زياد غرسة، كما طاهر غرسة وصليحة. واليوم باش نسمعكم يعني كوكتيل، هو الحقيقة فيه من جملة ما فيه فيه كحلة الهداب. الكوكتيل هذية جمع على أحدى مسارح تونس درساف الحمداني فنانتنا الشابة وزياد غرسة، عملوا هالديو رائع وعملوا هالكوكتيل هالمزيج هذية من أنغامنا التونسية الجميلة الحلوة. باش نخليكم مع أنغامنا التونسية، وديما نقول لكم وأنه تخليوا لي اقتراحاتكم فيما يخص الأنغام اللي تحبوا تسمعوها في برنامجي.

رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
0: كريمة شوما شوما كريمة شوما شوما كريمة شوما كريمة شوما
2: كريمة إيه؟ هما مش هتاكل لكريمة؟
0: كريمة شو مع كريمة.